0: إلى طلعة صعصع جنوب جنين على إخراج جثمان فقيدها بعد دفنه، والأمم المتحدة تصف الحدث بالمربع. شهداء وجرحى جراء تواصل عدوان الاحتلال على جنوب لبنان. الهدوء يعود إلى مضيق هرمز، وواشنطن تنتظر رد إيران على المقترح الأمريكي. استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح جراء غارة للاحتلال شمال قطاع غزة. وقال مراسلنا إن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا واحدا تجاه دراجة كهربائية كان يستقلها أحد المواطنين قرب مقر شركة الاتصالات في جباليا، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب طفل كان يمر في المكان. إلى ذلك يواجه مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة أوضاعا صحية صعبة في ظل انهيار المنظومة الصحية.
1: في غزة لم تعد الحرب تقاس فقط بعدد الغارات أو حجم الدمار، بل بعدد المرضى الذين ينتظرون جرعة دواء لا تصل أو كيس دم قد يتأخر ساعات كفيلة بإنهاء حياتهم. هناك يتحول المرض المزمن إلى حكم يومي بالموت البطيء في قطاع صحي ينهار تحت ضغط الحرب والحصار وانهيار البنية الطبية. وفي واحدة من أكثر الصور قسوة لتدهور الأوضاع الصحية، يواجه 237 مريضا بالثلاسيميا في قطاع غزة ظروفا توصف بالكارثية، وسط نقص حاد في الأدوية التخصصية وشح مواد الفحوصات المخبرية وأزمة متفاقمة في توفير وحدات الدم بالتزامن مع تدمير المراكز الطبية والبنية التحتية الصحية. وبحسب مصادر طبية فإن مرضى الثلاسيميا لم يعودوا يخوضون رحلة علاج اعتيادية، بل معركة بقاء يومية في ظل النزوح المتكرر والانقطاع المستمر للخدمات الصحية، ما جعل المرض يتحول إلى تهديد مباشر للحياة. المصادر الطبية أشارت إلى وفاة 50 مريضا من أصل 334 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بينهم 47 حالة غادرت القطاع للعلاج، فيما يتواجد حاليا داخل غزة 237 مريضا، من بينهم 52 طفلا دون سن 12 يعيشون في ظروف صحية وإنسانية بالغة التعقيد. الأزمة لا تتوقف عند نقص العلاج فقط، بل تمتد إلى انهيار منظومة التشخيص والوقاية. فمع تدمير المختبرات وعدم توفر أجهزة الفحص، باتت إمكانية اكتشاف الإصابات الجديدة أو متابعة الحالات القائمة شبه معدومة، ما يهدد بعودة انتشار المرض بصورة أوسع بعد سنوات من الجهود الوقائية. ويأتي ذلك في سياق انهيار أشمل يطال القطاع الصحي في غزة، حيث تعاني المستشفيات من نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب الاكتظاظ الكبير بالجرحى والمرضى واستهداف المرافق الطبية، ما دفع العديد من الأقسام إلى التوقف الجزئي أو الكامل عن العمل. وفي وقت تحيي فيه دول العالم اليوم العالمي للثلاسيميا، تبدو الصورة في غزة مختلفة تماما. أطفال ومرضى يواجهون المرض والحرب معا داخل نظام صحي لم يعد قادرا على الاحتمال، بينما تتحول أبسط حقوق العلاج إلى معركة مفتوحة مع الوقت والحصار والانهيار المتواصل. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
0: شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تحركا لأكثر من 300 قائد ومرجعية مسيحية يمثلون عشرات الكنائس والمؤسسات المسيحية من مختلف الولايات الأمريكية للمطالبة بإعادة تمويل الخدمات الإنسانية والصحية المقدمة للفلسطينيين، لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة، ووقف الدعم العسكري لإسرائيل. خلال لقاءاتهم مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، شدد المشاركون على ضرورة وقف إرسال الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين وإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

0: al Onorwa. إلى ذلك قال المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين مايكل لينك إن استهداف المسيحيين في فلسطين يرتبط في المقام الأول بكونهم فلسطينيون، وأن الحكومة الإسرائيلية تريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون، محذرا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد المسيحيين الفلسطينيين. ولفت لينك إلى أن التحقيق في حادثة الاعتداء على راهبة في القدس لم يبدأ إلا بعد ضغوط دولية، وأن المستوطنين وقوات الجيش كثفوا خلال السنوات الأخيرة من هجماتهم على المجتمعات المسيحية الفلسطينية. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن إسرائيل أجبرت نحو 40,000 فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم. وأضاف في تصريحات صحفية أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأول من أيار الجاري أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا بينهم 24 طفلا، كما وأوضح أن الجيش جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش يواصلون اعتداءاتهم دون توقف. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري إن سلطات الاحتلال تمضي في تنفيذ مشاريع طرق التفافية جديدة تتجاوز كلفتها مليار شقل.
1: في خطوة جديدة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص أكثر من مليار شيكل إضافي لشق وتطوير طرق التفافية تخدم المستوطنات ضمن خطة تمتد حتى العام 2028. وبحسب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فإن هذه المخصصات تأتي إضافة إلى 7 مليارات شيكل سبق رصدها خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية الاستيطانية، بما يشمل طرقا التفافية وأنفاقا ومحاور تربط المستوطنات ببعضها وفي الداخل الإسرائيلي بعيدا عن التجمعات الفلسطينية. وتشمل المشاريع الجديدة طرقا قيد التنفيذ وأخرى في مراحل التخطيط تمتد في مناطق رام الله والقدس وبيت لحم وقلقيليا ونابلس وجنين والأغوار في إطار سياسة تهدف وفق التقرير إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض وتوسيع الخارطة الاستيطانية. ويرى مراقبون أن هذه المشاريع لا تقتصر على الجانب المروري بل تشكل أداة استراتيجية لتعزيز الاستيطان وعزل المدن والبلدات الفلسطينية، خاصة مع استمرار توسيع الشارع رقم 60 والطرق المحيطة بالقدس والأغوار. وفي موازاة ذلك يناقش المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية خططا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، فيما كشفت تقارير إسرائيلية عن توجه لإقامة مستوطنات إضافية في الأغوار الشمالية ضمن خطة أوسع لإنشاء 18 مستوطنة جديدة في المنطقة. التصعيد الاستيطاني أثار تحركات أوروبية متزايدة، إذ دعا مئات المسؤولين والدبلوماسيين الأوروبيين السابقين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفوه بالضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة إيوان شرق القدس التي تعتبر من أكثر المناطق حساسية في الضفة. وفي القدس المحتلة تتواصل التحذيرات من تصاعد انتهاكات المستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع دعوات من جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال ما يسمى ذكرى توحيد القدس، وسط مخاوف من محاولات فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي. وفي سياق متصل كشفت تقارير إسرائيلية عن اعترافات لمسؤولين عسكريين بوجود سياسة تمييز في تطبيق القانون داخل الضفة الغربية عبر التفريق بين الفلسطينيين والمستوطنين في إجراءات الملاحقة والمحاسبة. وبين تسارع الاستيطان وتوسيع شبكات الطرق الالتفافية تتزايد المخاوف الفلسطينية والدولية من فرض واقع جديد على الأرض يعمق عزل المدن الفلسطينية ويقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة. عماد الرماوي، تلفزيون فلسطين.
0: قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن إقدام جيش الاحتلال والمستوطنين على نبش أحد القبور في مقبرة بلدة العصاصة جنوب جنين جريمة مروعة وانتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، ويكشف العقلية العنصرية والإجرامية التي تحكم سلوك حكومة الاحتلال ومستعمرها. وأكد فتوح أن استهداف حرمة الموتى والمقابر يعد جريمة حرب وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاق اتفاقيات جنيف. إلى ذلك وصف مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيد سونغاي إقدام جيش الاحتلال والمستوطنين على نبش قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة بلدة العصاصة جنوب جنين بالأمر المروع. وقال سونغاي إن هذا أمر مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين الذي نشهده يتكشف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن يسلم منه أحد. هذا وكان مستوطنون أجبروا عائلة العصاصة جنوب جنين على نقل جثمان فقيدهم من مقبرة أو من قبره بعد دفنه تحت تهديدهم بنبش القبر وإخراج الجثمان والتنكيل به.
2: في جريمة تهز معنى الإنسانية لم يكتف الاحتلال والمستوطنون بملاحقة الفلسطيني في حياته بل لاحقوه في قبره أيضا، فبعد ساعات من دفن عائلة العصاصة ابنها في مقبرة العائلة قرب مستوطنة ترسلة أجبرت على العودة إلى القبر وانتشال الجثمان تحت تهديد المستوطنين بحفره والاعتداء عليها في مشهد ثقيل على قلب العائلة التي عادت إلى قبر ابنها لا لتقرأ الفاتحة بل لتنتشله من التراب خشية تدنيس مثواه الأخير. التهديدات دفعت العائلة مكرهة إلى نقل الجثمان إلى مقبرة أخرى في بلدة الفندقومية في صورة تختصر حجم الإرهاب الذي يفرضه المستوطنون على المواطنين. هنا لم تعد القبور مكانا للسكينة بل تحولت إلى ساحات مطاردة تنتهك فيها حرمة الموت كما تنتهك الأرض والبيوت، حتى بات الميت يحرم من حقه الطبيعي في أن يركض بسلام في تراب وطنه. ما جرى في قرية العصاصة ليس حادثة عابرة بل مشهد صادم يكشف وجها بالغ القسوة للاحتلال في ملاحقة الفلسطيني من رحم الأرض حتى باطنها ومطاردة الجثامين في قبورها في انتهاك فج لكل القيم الإنسانية والدينية. من محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: في غضون ذلك كشفت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية أن المستوطنين يخوضون سباقا مع الزمن لإقامة عشرات المستوطنات قبيل انتخابات الكنيسة القادمة في تشرين الأول القادم.
3: لم تكتفي حكومة الاحتلال بتوسيع المستوطنات القائمة بل ذهبت إلى تشريع مستوطنات جديدة تبتلع مساحات من الأراضي الفلسطينية لإرضاء جمهور المستوطنين الذين يسابقون الزمن لإقامة 20 مستوطنة في الضفة خلال فترة حكومة نتنياهو.
4: الذي يجري اليوم هو تطبيق لخطة سموتريش، والأخطر من ذلك كان بالمعدل العام سنويا منذ عام 67 حتى عام 22 يتم بناء 7 مستوطنات، ولكن بعد 7 من أكتوبر عام 24 و25 كان لا يقل عن 52 مستوطنة في كل عام. 103 مستعمرات أقيمت في أقل من 3 سنوات في ظل حكومة سموتريش وبن غفير الذي اعترف بها في من حكومة سموتريش وبن غفير ونتنياهو، وهناك أكثر أو ما يقارب 360 بؤرة رعوية انتشرت في مناطق الضفة.
3: صحيفة يدعو تحرنوت العبرية كشفت في تقرير لها أن المستوطنين يسابقون الزمن ويدفعون بكل قوتهم لتغيير الوقائع على الأرض في الضفة الغربية من خلال تشريع إقامة عشرات المستوطنات قبيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في شهر تشرين الأول خشية خسارة اليمين، حيث أعلن مجلس مستوطنات شمال الضفة البدء ببناء مستوطنتين وهما طمون وبزاك في الأغوار الشمالية.
5: في عام الانتخابات يحاول سموتريتش أن يفرض الأجندة أو الدعاية الانتخابية التي سيقوم بإنجازها ومتعلق بالملف الاستيطاني، مثلما مثلا بن غفير اتخذ ورقة الأسرى الفلسطينيين وقانون الإعدام ورقة انتخابية للمرحلة المقبلة. نرى سموتريتش يستعمل هذه الورقة ويمضي نحو تحقيق المشروع الاستيطاني المتخيل توراتيا، وليس فقط في الضفة الغربية بل أنه بدأ يتحدث حتى في لبنان وفي سوريا.
3: تأتي سياسة البناء الاستيطاني عشية مصادقة الكابينيت مؤخرا على بناء 34 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. تسن حكومة الاحتلال تشريعاتها لترخيص وإقامة المستوطنات داخل الضفة الغربية بوتيرة متسارعة وبأيدي المستوطنين الذين يصفهم المراقبون بأنهم باتوا دولة داخل الدولة. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، رام الله.
0: إلى ذلك نفذ مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال اعتداءات على تجمع الغوانمة في قرية العوسج شمال أريحة، نتج عنه إصابتان واعتقال مواطن.
6: لا يكاد يمر يوم على بادية أريحة والأغوار إلا ويحمل معه اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على التجمعات البدوية ودفعها نحو الرحيل. وأحدث هذه الاعتداءات هجوم المستوطنين على عائلة الغوانمة في قرية العوسج، ما أدى إلى إصابة مواطن وزوجته، جرى نقلهما إلى مستشفى أريحة الحكومي لتلقي العلاج.
7: أجت حالتين اليوم إصابات من التجمع. الإصابة الأولى كان لهذا الشاب، وكانت إصابة بالرأس، وكانت إصابة بالصدر، وإصابة بالرجل اليسرى. عملنا الصور اللازمة، الفحوصات اللازمة، تم تخيط الجروح وتم عمل اللازم لهم. والإصابة الثانية كانت إصابة بالأطراف اللي هي زوجتك، فكانت إصابة في الأطراف تم عمل لها اللازم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هم بتماثلوا للشفاء حاليا.
8: هجموا علي المستوطنين الصبح 7 كلهم ملثمين، وهجموا علي أنا وأولادي وضربوني وضربوا زوجتي، ويعني لو ما الله لطف ولا كان الإصابات كانت أكثر من هيك.
6: وبعد ساعات قليلة من تنفيذ هذا الاعتداء اقتحم جيش الاحتلال التجمع واعتقلوا نجل المواطن المصاب، لتكتمل أركان الجريمة بحق هذه العائلة.
9: إحنا اللي صار معنا هجوم من قطعان المستوطنين، هاي للمرة الثالثة بعد تهجيرنا من شلال العوجة، وكنا بنطالب من كل يوم جمعة وسبت يكون في ناس أو في حركة في منطقة العوشج اللي يحكون عنها إنها آمنة، وهي أصبحت مش آمنة، إنها تتعرض كل يوم جمعة وسبت لاعتداءات من المستوطنين، يعني بيهجموا عن على المزارعين أو على اللي يعني الناس بتلقط خيرها ورزقها وبيشبعوا فيهم كتل، ولا حدا داري عنهم. وأنا اليوم تعرضت لهجوم أنا وزوجي وأطفالي وكل ما أملك في الداري لسبع مستوطنين يجوا هجموا علينا بالقنوات والعصي، ومعهم بيطلقوا علينا الرصاص حي.
6: وتعتبر عائلة الغوانمة هي واحدة من العائلات التي تم تهجيرها قصرا من تجمع شلال العوجة، ونزحت إلى قرية العوسج بحثا عن أمان لم يجدوه، بل وجدوا أنفسهم يواجهون الاعتداءات ذاتها في مكان جديد. وكانه لا يكفي ما يعيشه الأطفال في هذا التجمع في ظل تدهور البنية التحتية وهذه الظروف القاسية، لتأتي اعتداءات المستوطنين وتزيد فوق معاناتهم معاناة. من قرية العوسج شمال محافظة أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
0: كما أصيب مواطن في هجوم المستوطنين على قرية دير جرير شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين خلال اقتحامها القرية، وكذلك قرية كفر مالك القريبة منها. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا قرية دير جرير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين وإصابة مواطن برصاص الاحتلال. في غضون ذلك أصيبت مواطنتان في هجوم المستوطنين على قرية جريش وبدة عقربة جنوب نابلس. مراسلنا أفاد بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين بالحجارة في منطقة وادي الحج عيسى بين قرية جريش وبدة عقربة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنتين، أحدهما حامل، في هجوم المستوطنين على جريش. وفي السياق ذاته، أقدمت عصابات المستوطنين على إحراق منزل في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
10: في إطار الهجمات الإرهابية المتواصلة التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، أقدمت هذه العصابات المتطرفة على إحراق منزل في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس الواقعة على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس ورام الله، في اعتداء جديد يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهد تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وفرض واقع استيطاني بالقوة.
11: نعم، يعني الشارع الرئيسي الرابط بين رام الله ونابلس اللي فيه أكثر من 50 بيت اللبن الشرقية تعرض ما بعد 7 أكتوبر لاعتداءات متواصلة، وكان آخرها حرق منزل محمد خليل أبو ليث في وضح النهار. يعني عصابات المستوطنين قامت بإحراق البيت في وضح النهار تحت أعين جيش الاحتلال، وعاثت الدمار في هذا البيت ودمرت المياه والكهرباء الملابس، كل معدات البيت انتهت بشكل كامل وتدمرت، تم حرقها.
10: قرية اللبن الشرقية تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستوطنين في ظل إحاطتها بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها مستوطنتا ليفونا وعليه، إلى جانب بؤر استيطانية أخرى يجري توسعتها بصورة متسارعة على حساب أراضي المواطنين في منطقة تعد من أكثر المناطق استهدافا من قبل المستوطنين في محافظة نابلس.
11: طبعا احنا هنا في اللبن الشرقية هاي الاعتداءات المستمرة اللي كانت على مدار ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، ولكن قطع أشجار الزيتون اللي يوصل أعدادها لفوق 3000 شجرة في هاي المنطقة، منطقة اللبن الشرقية، من قبل عصابات المستوطنين في وضح النهار، تدمير ممنهج، اعتداء على مدارس اللبن الشرقية، وكان آخرها مدرسة بنات اللبن الثانوية اللي تم تدمير بوابتها، تم وضع الإعلام الإسرائيلية. ما زالت عصابات المستوطنين بتمارس أبشع صور الإرهاب على قرية اللبن الشرقية من خلال بؤر استيطانية، من خلال اقتحام أطراف القرية.
10: وتشهد محافظة نابلس تصاعدا ملحوظا في هجمات ميليشيات المستوطنين التي باتت تطال بشكل شبه يومي التجمعات السكانية الفلسطينية من خلال إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المواطنين وتخريب الأراضي الزراعية وسط حماية من قوات الاحتلال، في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية جديدة بقوة السلاح لصالح المشروع الاستيطاني. لم يكتفي المستوطنون بإحراق هذا المنزل بل يمنعون أي أحد من الوصول إليه، فهذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق خطورة بفعل هجمات المستوطنين ووقوعها ما بين مستوطنتي ليفونا وعلي. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
0: هذا ويواصل المستوطنون تنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني في محمية أم كبيش شرق طمون.
6: باتت المحميات الطبيعية أداة جديدة لسلب أراضي المواطنين، وما يجري في محمية أم كبيش إلى الشرق من بلدة طمون مثالا واضحا، حيث تحولت من مساحة محمية إلى هدف لاعتداءات المستوطنين ومحاولات الاستيلاء عليها.
12: أم كبيش في أراضي تعود لطمون للمزارعين، أي أراضي يعني موقع استراتيجي، هذا المستوطنين قاموا بؤرة استيطانية على هذا الموقع، يعني هاي الأراضي أراضي مزروعة بالقمح والشعير والزيتون، عملوا فيها المستوطنين، هاي جابوا فيها غنم، جابوا فيها قرفنات، يعني منعوا أصحاب الأراضي يصلوا إلى أراضيهم، يعني هاي الزيتون عندهم، هاي المستوطن صار ينزل على صاحب الأرض كله، هاي روح من هون.
6: وفي هذا السياق تتجلى محاولة المستوطنين على الأرض من خلال إدخال كرفانات ومعدات لوجستية إلى هذه المناطق ومنع المواطنين دخولها، في خطوات تمهيدية لفرض السيطرة عليها وسط حماية من قوات الاحتلال، ما يعكس سعيا متواصلا لفرض واقع جديد.
13: أم كبيش هي طبعا من أراضي طمون، تقع على أعلى سلسلة جبال تمتد من طمون إلى نهاية سهل البقيعة، أو خلينا إلى نهاية السهل اللي يتم الاعتداء عليه يوميا من قبل الاحتلال. أم الكباش هي المتنفس الوحيد لأصحاب الثروة الحيوانية في المنطقة. أصحاب الثروة الحيوانية محاصرين من المزارع من جهة والمساكن، والآن حوصروا من قبل هذا المستوطن الذي اعتلى أعلى قمة في هذه الجبال.
6: وتندرج هذه السياسات ضمن نهج مبطن يهدف إلى إعادة تشكيل السيطرة على الأرض عبر قوانين عنصرية، بما في ذلك العمل على شرعنة البؤر الاستيطانية لاحقا، الأمر الذي يهدد ما تبقى من المساحة الطبيعية والزراعية. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
14: وفي دير بلوط غرب محافظة سلفيت لا تقتصر معاناة المزارعين على صعوبة الوصول إلى أراضيهم فحسب، بل تمتد إلى ملاحقتهم وطردهم بالقوة من السهول الزراعية.
15: في بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت تتواصل اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين ومزارعي السهل الغربي في إطار سياسة تضييق تستهدف الأرض والوجود الفلسطيني في المنطقة. فقوات الاحتلال أقدمت على طرد عدد من المزارعين من أراضيهم الزراعية في منطقة السهل تحت التهديد، ومنعتهم من استكمال أعمال الحراثة والعناية بالمحاصيل بحجة قرب الأراضي من الشارع الاستيطاني والمناطق المصنفة لصالح التوسع الاستيطاني.
16: طبعا تعرض سهل دير بلوط يوم أمس لاعتداءات الجيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمزارعين الذين يعملون في سهل دير بلوط، وعلى الزوار والمواطنين الذين قدموا إلى سهل دير بلوط لأجل التسوق. مضايقات الاحتلال مستمرة على سهل دير بلوط الذي يعتبر سلة الغذاء لمحافظة سلفيت، بوجود الحواجز المستمرة على مدخل دير بلوط وعلى مدخل قرية رافات، وهناك مضايقات كبيرة مما يمنع أحيانا المواطنين من الوصول إلى التسوق في سهل دير بلوط.
15: الموسم الزراعي الحالي يعد من أهم المواسم بالنسبة للمزارعين في منطقة السهل، خاصة مع اعتماد عشرات العائلات على تلك الأراضي كمصدر رزق أساسي، حيث شهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة سلسلة انتهاكات متصاعدة من قبل الاحتلال والمستوطنين تمثلت في منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإغلاق الطرق، إضافة إلى نصب بوابات حديدية وسواتر ترابية تعيق حركة المواطنين.
16: طبعا سهل دير بلوط معروف في محافظة سلفيت، هو حوالي 1000 دنم مزروع يزرع محاصيل شتوية في الشتاء ومحاصيل صيفية في الصيف، ويعتبر سلة الغذاء وسلة الزراعة لمحافظة سلفيت، وهو مهم جدا لمحافظة سلفيت حيث يعتمد الكثير من أهالي دير بلوط على هذا السهل، ومواطني محافظة سلفيت والمحافظات الأخرى يقومون بالتسوق مباشرة من المزارع في تلك المنطقة.
15: هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المنطقة من أصحابها الأصليين وفرض واقع استيطاني جديد على حساب الأراضي الزراعية في ظل تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق محافظة سلفيت. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابة، سلفيت.
14: يعاني المواطنون في الأماكن المغلقة بالخليل ومناطق التجمعات السكانية في المصافر جنوبا ومنطقة البقعة شرقا من حملة غذاءات يشنها قطعان مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.
17: يواجه السكان في المناطق المغلقة بمدينة الخليل قيودا يومية تمس حرية التنقل والعمل والتعليم ومختلف جوانب الحياة الطبيعية في ظل انتشار حواجز الاحتلال ونقاط التفتيش الدائمة والمتزايدة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين العزل وممتلكاتهم.
18: يعني احنا نتحدث عن حواجز اكثر من 22 حاجز ضخم يلف البلدة القديمة، وهذه الحواجز تعمل على التنكيل بالمواطن الفلسطيني في الدخول الى بيته والخروج من بيته، ويعني هذا يعني عملية للضغط على المواطن لطرد المواطن الفلسطيني من بيته وتحويل هذه المنطقة الى حي استيطاني كبير.
17: وفي جنوب الخليل تتعرض منطقة مسافر يطال سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تستهدف المواطنين والمزارعين، حيث يستغل الاحتلال حالة الإغلاق المفروضة على المحافظة لتسهيل اعتداءات المستوطنين اليومية بحق السكان الذين يرفضون مغادرة أراضيهم أو الخضوع لهذه الممارسات. أما في منطقة البقاء شرق الخليل فتتواصل الاعتداءات بحق المزارعين من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم وتخريب المحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق الزراعية إلى جانب نصب الحواجز العسكرية.

0: فندق البقعة.
1: وتشهد محافظة الخليل حالة من التقسيم والعزل نتيجة الإغلاقات والحواجز العسكرية، ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحركة والتنقل، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة وحملات الاعتقال المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة. عزمي بنا تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: استشهد 4 لبنانيين مساء أمس في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في لبنان.
3: تصعيد مستمر واعتداءات يومية ينفذها الاحتلال في الجنوب اللبناني ليتحول المشهد أكثر نحو جبهة مفتوحة لا وقف مؤقت لإطلاق النار. الغارات العنيفة استمرت منذ ساعات الفجر الأولى على قرى وبلدات الأقضية الثلاثة صور النبطي وبنت جبيل، مع توسيع في رقعة الاستهدافات، حيث نشر الاحتلال صباح اليوم انذارا جديدا بالإخلاء لتسع بلدات من بينها عدد من القرى التي تنذر للمرة الأولى والتي شرع في استهدافها بعد فترة قصيرة من نشر انذار الإخلاء. الطيران الحربي والمسير لا يفارق الأجواء اللبنانية، بخاصة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت والمدن الساحلية صيدا وصور، وكذلك قرى وبلدات الجنوب في القطاعات الثلاثة الغربي الشرقي والأوسط. بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن الغارات الأخيرة التي شهدها لبنان في 24 ساعة الماضية أدت لارتقاء عدد كبير من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال. ففي بلدة طورة قضاء صور ارتقى 4 شهداء بينهم 3 سيدات، وفي بلدة عنقون قضاء صيدا ارتقى شهيدان وسجلت عدد من الإصابات، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان في بلدة زرارية قضاء صيدا. وأورد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في تقريره اليومي أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 2759 شهيدا و 8512 جريحا. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
2: عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إنه الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشر على حسابها في منصة إكس أن الحصار البحري المفروض على إيران مستمر بشكل كامل. افتتح اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا معرضه الأول تحت عنوان الأرض في خان مدحت باشا بالعاصمة السورية دمشق بحضور رسمي وشعبي واسع.
4: تحت عنوان الأرض، افتتح الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا معرضه السنوي في خان مدحت باشا الأثري في العاصمة السورية دمشق، والمستمر لعدة أيام، حيث حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والسورية معربين عن أهمية الفن التشكيلي في التعبير عن المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال.
5: هذا معرض سنوي، كل سنة بنحتفل فيه مثل هذه الأيام. كل الفنانين بسوريا بيشاركونا من المحافظات السورية ومن دمشق بهذا المعرض. الموجودين حوالي 29 فنان مشاركين بالمعرض، حوالي 50 لوحة معروضة، تقنيات مختلفة.
6: اليوم سررنا بزيارة هذا المعرض الفلسطيني، المعرض الفني اللي يقام في داخل مدينة دمشق في خان أسعد باشا. طبعا لوحات جميلة، لوحات ترمز للتغريبة الفلسطينية، ترمز للقضية الفلسطينية، ترمز فيها شيء جميل جدا، إنه في عذاب وفي دم لكن في أمل. كل اللوحات فيها أمل.
7: هذا المعرض الذي يسمى الأرض يؤكد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، متمسك بجذوره، وهو امتداد للشعب المناضل على أرض فلسطين إلى أن تتحقق العودة بإذن الله.
4: بين اللوحات الفنية والأعمال التي جسدت الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني الأصيل، تنوعت الأعمال التي زينت جدران الخان القديم في شرح فني واضح للزائرين عن التاريخ العريق للشعب الفلسطيني.
0: اليوم مشاركتي بمعرض السنوي الأرض السنوي إلي أو بداية إلي الفخر والاعتزاز أن أكون بهذا التجمع الفني الذي يعكس الإبداع والإصرار.
8: أنا

0: حاليا بيحكوا عن الأرض وديمومة الأرض، يعني رمزت للفكرة بالعمران، وهاي العمارة اللي هي أشبه بأماكن ومدن فلسطينية أو قرى فلسطينية.
1: عملنا هلأ أو عم بعمل هلأ نصب تذكاري لغزة إن شاء الله، إن شاء الله قريبا جدا رح تتحرر غزة ورح نحتفل كلياتنا فيها.
2: مساحة للتعبير الفني والثقافي عن القضية الفلسطينية ورسالة واضحة من ريشة مبدعين تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه من خلال أعمال عكست قضايا الوطن والإنسان بروح إبداعية معاصرة. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
3: تواجه المنظومة الصحية في غزة نقصا حادا في الوسائل الضرورية لعلاج المرضى وخاصة مواد الفحص المخبري، حيث باتت 86% من هذه المواد خارج الخدمة. المزيد في التقرير التالي.
4: يتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى في قطاع غزة، خاصة مرضى القلب وغسيل الكلى والأورام، مع تعطل خدمات التشخيص والفحوصات المخبرية بعد خروج 86% من مواد الفحص عن الخدمة في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية داخل مستشفيات القطاع. ويعني النقص الحاد في مواد الفحص المخبري توقف خدمات حيوية تشمل فحوصات الدم والأمراض المزمنة والمعدية في ظل حصار إسرائيلي مستمر وتعطل سلاسل الإمداد. وقد خسر مرضى حياتهم بسبب عجز الطواقم الطبية عن متابعة حالاتهم، إذ يزداد النقص الحاد في مواد الفحص المخبري يوما بعد يوم، وقد طال غازات الدم وأملاحه وإنزيمات القلب. وهناك مرضى قلب لا تتابع حالاتهم، بالإضافة إلى مرضى غسيل الكلى والأورام، وذلك نتيجة النقص الحاد في المواد الطبية الأساسية. ويمتد أثر الأزمة إلى المرضى الذين أصبحوا ينتظرون فحوصات قد تحدد مصير علاجهم، مثل مرضى السرطان وغيرهم، فيما لم تجرى الفحوصات لمعظم المرضى منذ 3 أشهر. وتعد الفحوصات بوابة العلاج، ومن دونها يفقد المريض والطبيب القدرة على مواجهة المرض. لكن في غزة تتضاءل فرص العلاج مع تفاقم الأزمة الصحية التي تعد جزءا من حرب شاملة تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 من تشرين الأول 2023، ما جعل آلاف المرضى يواجهون خطرا محدقا بسبب نفاد الأدوية والمواد الطبية الضرورية للعلاج. ريم صلاح، تلفزيون فلسطين.
3: يتعرض الأطفال النازحون في غزة لعض الجرذان أثناء نومهم داخل الخيام في ظل تدهور الأوضاع الصحية، وسط دعوات أممية لإدخال مبيدات حشرية وأدوية بشكل عاجل إلى القطاع المحاصر. المزيد في تقرير الزميلة دانا زكي.
4: تتصاعد التحذيرات الإنسانية والصحية في قطاع غزة مع تفاقم الكارثة البيئية داخل مخيمات النزوح، حيث باتت الجرذان والحشرات تنتشر بشكل واسع بين الخيام التي تؤوي مئات الآلاف للعائلات، وسط تحذيرات أممية من انهيار صحي وشيك نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المستلزمات الطبية ومواد مكافحة الآفات. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا دقت ناقوس الخطر مجددا، مؤكدة أن أطفال غزة النازحين في الخيام يتعرضون لهجمات من الجرذان داخل خيامهم أثناء النوم، في مشهد يعكس حجم التدهور المعيشي والإنساني الذي يعيشه النازحون. أشارت الوكالة إلى أن الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء وانعدام المياه النظيفة وتدمير شبكات الصرف الصحي كلها عوامل ساهمت في انتشار الأمراض الجلدية والطفيليات والقوارض بصورة غير مسبوقة. ووفق التقارير الطبية والحقوقية، فإن آلاف العائلات تعيش بين أكوام النفايات ومياه الصرف الصحي المتدفقة بعدما دمرت حرب الإبادة البنية التحتية ومرافق الخدمات الأساسية، وتقول منظمات صحية إن انتشار الجرذان بات يهدد بظهور أمراض خطيرة مثل حمى عضة الجرذ والتهاب الجلد والأوبئة المرتبطة بتلوث البيئة وانعدام النظافة العامة. وفي مدينة خان يونس ومناطق النزوح شمال القطاع تحدث نازحون عن اضطرارهم للبقاء مستيقظين ليلا لحماية أطفالهم من هجمات الجرذان التي تتسلل إلى الخيام والمنازل المدمرة، كما وأظهرت شهادات ميدانية تعرض أطفال لعضات في الأيدي والأقدام أثناء النوم وفي وقت تعجز فيه الطواقم الطبية عن توفير العلاج اللازم بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. ويأتي هذا التدهور الإنساني في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة وفرض قيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات ومواد الإغاثة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية في القطاع، حيث يعيش أكثر من 2 مليون مواطن أوضاعا كارثية وغير قابلة للحياة. لتلفزيون فلسطين دانا أحمد.
3: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيد ومصاب باستهداف دراجة كهربائية شمال قطاع غزة، ومرضى الثلاسيميا بين ألم المرض ومعركة القطاع. مستوطنون يجبرون عائلة العصاصة جنوب جنين على إخراج جثمان فقيدها بعد دفنه، والأمم المتحدة تصف الحدث بالمرض. شهداء وجرحى جراء تواصل عدوان الاحتلال على جنوب لبنان. الهدوء يعود إلى مضيق هرمز، وواشنطن تنتظر رد إيران على المقترح الأمريكي. نهاية النشرة،

شو بدي حاكم؟ لخبطة صفر ركبته، طلق ناري متفجر، طلق ناري متفجر في ركبته. لا حول ولا قوة، نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد. معتصم شهيد، شهيد بشهدين، شهيد لقمة عيش، شهيد نزوح.

دخلنا بوابتهم في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وقفل المطار لحقيقة أقول لي أنا هون هادئ.

Thank you.

استحول من جبال يا رب استحول من الثمان من منطقة لمنطقة بنزل وين ما بنروح بنلاقي خلاء وخطوط.

النبي احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خيمة الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوه.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة.

0: مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم في هذا العدد الجديد من فلسطين هذا الصباح. اليوم التاسع من أيار كنا نحكي صباح الخير لكل اللي بلشوا يومهم بأمل جديد وابتسامة بتحاول دائما تتغلب على كل صعوبات الحياة. دائما أكيد بنذكركم أنه الصباح بداية جديدة لحتى نعيد ترتيب أفكارنا وأكيد قراراتنا كمان. صباح الخير دلال.
1: يسعد صباحك. صباح الخير مشاهدينا. صباح الخير من فلسطين. صباح جديد.

نحمل إليكم بما فيه من حكايات الناس وتفاصيل المشهد الفلسطيني وقصص الصمود التي يكتبها الفلسطيني كل يوم رغم كل الظروف والتحديات التي يمر بها. في حلقة اليوم من فلسطين هذا الصباح نفتح مجموعة من الملفات الإنسانية والثقافية والاجتماعية ونرافق ضيوفنا في حوارات تتناول قضايا تمس الذاكرة الفلسطينية ودور الجاليات في دعم الوطن إلى جانب أهمية الحفاظ على الصحة النفسية لطلبة الثانوية العامة والعديد من الملفات. إذن ساعتين من الزمن نرافقكم فيها إضافة أيضا إلى النوافذ المباشرة من كافة المحافظات. مستمر معكم في برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن نذهب إياكم إلى وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم السبت.

أهلا بكم مشاهدينا في الجولة الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء. وأولى الأخبار، إصابة 6 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ. في تفاصيل الخبر، أصيب 6 مواطنين ليلة الماضية في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لوقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة في تشرين الأول للعام 2025، حيث استشهد منذ ذلك التاريخ 864 مواطنا وأصيب 2418 آخرين، بينما ارتفع عدد الشهداء منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر للعام 2023 إلى 72628 شهيدا، والمصابين إلى 172520 مصابا. ثاني الأخبار مشاهدينا من وكالة وفاء، مستعمرون يحرقون منزلا في اللبن الشرقية جنوب نابلس. في تفاصيل الخبر، أحرق مستعمرون يوم الجمعة منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفاد عضو مجلس قروي اللبن الشرقية سرحان ضراغمة بأن مستعمرين أضرموا النار في منزل المواطن محمد الخليل الذي يقع على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، حيث هرع طواقم الدفاع المدني للسيطرة على الحريق. آخر الأخبار من وكالة وفاء، الاحتلال يجبر أهالي قرية العصاصة على إخراج ميت من قبره.

في تفاصيل الخبر، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة أهالي قرية العصعصة بمحافظة جنين على إخراج ميت من قبره. وقالت مصادر محلية إن مستعمرين بدأوا بحفر قبر لميت دفن بنفس اليوم في مقبرة البلدة لإخراج جثته قبل أن يصل جيش الاحتلال ويجبر العائلة على إخراج الجثة ونقلها ودفنها في مكان آخر بحجة قرب المقبرة من مستعمرة ترسلة. وكان الاحتلال أعاد المستعمرين إلى مستعمرة ترسلة المقامة على أراضي بلدة جبع في نيسان الماضي، والتي كانت قد أخليت عام 2005. ومنذ ذلك الوقت يقتحم المستعمرون وجيش الاحتلال بلدة جبع وصلة الظهر بشكل يومي ويمارسون أعمال عربدة على السكان، إضافة لإخطار جيش الاحتلال عدة محال تجارية على شارع جنين نابلس والمملوكة لأهالي جبع بهدمها بحجة قربها من المستعمرة. نذهب وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الحياة وأولى الأخبار. تشيع جثمان الشهيد خالد قرعان إلى مثواه الأخير في قلقيلية. شيعت جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية يوم الجمعة جثمان الشهيد خالد نمر محمد قرعان 34 عاما إلى مثواه الأخير. وانطلق موقف التشيع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي إلى منزل ذويه في المدينة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر قبل أن ينقل إلى مسجد أبو عبيدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم تمت مواراته تحت الثرى بالمقبرة القديمة بالمدينة. وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وبجريمة استمرار احتجاز جثامين الشهداء، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقفها. وكانت قوات الاحتلال سلمت فجر يوم الجمعة جثمان الشهيد قرعان بعد احتجازه منذ استشهاده في 16 من أيلول سبتمبر من العام الماضي. واستشهد قرعان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية عقب ملاحقته ورفيقه الشهيد وسيم خليل موسى أبو علي من قبل قوات خاصة إسرائيلية مستعربون في منطقة برهم بالمدينة، حيث أطلقت الرصاص الحي صوبهما أثناء قيادتهما مركبة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح حرجة واستشهادهما قبل أن تحتجز جثمانيهما. خبر آخر من صحيفة الحياة، إصابة مواطن وطفلة بجروح إثر اعتداء المستعمرين عليهما جنوب الخليل. في تفاصيل الخبر، أصيب مواطن وطفله بجروح مساء يوم الجمعة إثر اعتداء المستعمرين عليهما في قرية شويكة جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية إن عددا من المستعمرين هاجموا المواطن مراد البطاط وطفله بالآلات الحادة خلال تواجدهما في أرضهما، ما أدى لإصابتهما بجروح في الرأس، نقلا على إثرها إلى المستشفى. وأضافت أن المستعمرين حطموا زجاج مركبة المواطن البطاط وألحقوا فيها أضرارا جسيمة. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل وانتشرت في عدة أحياء فيها. نذهب وإياكم إلى صحيفة الأيام، حكومة الاحتلال تخطط لإقامة مركز التراث اليهودي على أرض مطار قلنديا. في التفاصيل، تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مركز التراث اليهودي على أرض مطار القدس في قلنديا المغلق بقرار احتلالي منذ العام 2000. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطنين إنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل على اقتراح وزير التراث الحاخام عمحاي إلياهو بإنشاء مركز للتراث الوطني في شمال القدس، والذي سيخصص من بين أمور أخرى لإحياء ذكرى المقدم يوناثان نتنياهو وإرث عملية عنتيبي، وذلك قبيل الذكرى 50 للعملية هذا العام التي وقعت في أوغندا للعام 76 وقتل فيها يوناثان شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأضافت يعتبر الموقع المقترح أحد أهم مواقع التراث الإسرائيلي الفريدة نظرا للأهمية التاريخية التي تجمع بين الاستيطان المبكر الرائد في المنطقة شمال القدس وتشغيل أول مطار في المدينة. ومعلوم أن المطار هو في الأصل فلسطيني ولا علاقة لحكومة الاحتلال به من قريب أو بعيد. وتابعت القناة اليمينية الإسرائيلية، سيتم ترميم مباني المطار المهجورة بما في ذلك مبنى الركاب التاريخي وتحويلها إلى مركز تراثي حي يسلط الضوء على تطور الطيران في البلاد ومكانة القدس على خط

النقل الجوي الإقليمي وفق مزاعمها، وأردفت سيضم المركز الجديد جناحا مخصصا لإحياء ذكرى غارة عنتيبة التي نفذ خلالها جنود الجيش الإسرائيلي عملية إنقاذ جريئة في أوغندا، أسفرت عن تحرير 105 من الرهائن، وأشارت إلى أنه تبلغ تكلفة التخطيط لإنشاء مركز التراث 3 ملايين شيكل، حوالي المليون دولار، ممولة من ميزانية وزارة التراث المعتمدة للعام 2020-26. وكان المطار قد أنشئ في العام 1920 قبل أن تبدأ سلطات الانتداب البريطاني استخدامه في العام 24، إلى حين تم افتتاحه أمام الرحلات المنتظمة العام 36. وحتى العام 67 سقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، كان مطار القدس الدولي الميناء الجوي الوحيد في الضفة قبل أن تضع إسرائيل يدها عليه وتحوله إلى مطار لرحلات داخلية قليلة، إلى أن أغلقته نهائيا في العام 2000. آخر الأخبار من صحيفة القدس، العنوان: حرب اقتلاع الذاكرة، الاحتلال يصعد استهداف أشجار الزيتون المعمرة في الضفة الغربية. على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، وتحديدا عند مدخل بلدة بورقة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تجريف واسعة طالت مئات الأشجار المثمرة والمعمرة المحيطة بمنازل المواطنين. لم تكن هذه العملية مجرد إجراء عسكري عابر، بل استهدفت بشكل مباشر أشجار السروي والتيني والزيتون الروماني التي تمثل إرثا تاريخيا وعائليا لسكان المنطقة. ويروي المواطن فادي مسعود تفاصيل اللحظات القاسية حين حولت الجرافات العسكرية من طراز دي 10 محيط منزله إلى حطام، حيث اقتلعت نحو 500 شجرة في عملية واحدة. وعقب انتهاء التدمير وجه ضابط إسرائيلي رسالة مباشرة للأهالي مفادها أن الاستهداف كان مقصودا لضرب أعز ما يملكون، في إشارة واضحة إلى الرمزية الوطنية والروحية لشجرة الزيتون. تعتبر عائلة مسعود أن خسارتها لا تقدر بثمن، فالأرض التي يطلق عليها اسم الجنينة تضم أشجار زيتون رومانية تسبق بناء منزلهم الذي شيد في الخمسينيات بقرون طويلة. هذه الأشجار كانت شاهدة على تعاقب 4 أجيال من العائلة، حيث زرع الأجداد السروة والزيتون، بينما اعتنى الأبناء والأحفاد بأشجار التين واللوزيات التي باتت اليوم مجرد جذوع مهشمة. من جانبه أكد المهندس الزراعي سلام شبيب أن الأشجار التي جرفها الاحتلال في أرضه المجاورة تمثل أرشيفا حيا لتاريخ الأرض، حيث يتجاوز عمر بعضها 300 عام. وأوضح شبيب أن الخسارة الاقتصادية رغم فداحتها لا تقارن بمحاولة طمس الهوية الفلسطينية، إذ تمثل هذا الأشجار الشاهد الصامت الذي يثبت التجذر الفلسطيني في أرضه منذ آلاف السنين. ويرى ناشطون في بلدة بورقة أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن خطة ممنهجة لتهجير السكان قصرا وتوسيع المشروع الاستيطاني في المنطقة، وترتبط هذه الهجمة بعودة المستوطنين إلى مستوطنة حومش المخلاة سابقا، والسعي للسيطرة على آلاف الدرومات الإضافية التي تقع بين بلدات بازاريا وبرقة ورامين شمال الضفة الغربية. لم يتوقف التوغل الاستيطاني عند حدود الأرض، بل امتد ليشمل الموارد المائية الحيوية، حيث سيطر المستوطنون بقوة السلاح على عين الدلبة، هذا المصدر المائي التاريخي الذي كان يوفر نحو 30% من احتياجات بلدة برقة، ما يضع المزارعين والسكان في مواجهة مباشرة مع سياسات التعطيش والتضييق المعيشي. وتشير التقارير الميدانية إلى أن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية الزراعية بما في ذلك السناسل أو الأسوار الحجرية القديمة، ودهس الأغصان المحطمة لمنع إعادة زراعتها. هذه الممارسات تهدف إلى تحويل الجنات الخضراء إلى مناطق قاحلة، مما يسهل على سلطات الاحتلال إعلانها أراضي دولة وضمها لاحقا للمستوطنات القريبة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام مشوار الصباحي لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. مستمرون معكم في برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطوال عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدها انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: خد الروح معك، خد حمزه من قلبي يما، قلبي حمزه.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: غريب.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: مشاهدينا مجددا، إذن في فقرتنا الحالية اللي بنفتتح فيها برنامجنا نتحدث عن محو فلسطين، حيث تصبح الصورة وثيقة في مواجهة النسيان، يعني حيث تستمر محاولات طمس الهوية الفلسطينية، ولكن دائما في المقابل هناك من يسخر عدسته وقلمه ليكون حارسا لهذه الهوية. دلال،
1: نعم، سنتحدث عن مشروع الذي يوثق فيه المصور والصحفي الفلسطيني أحمد البض القرى والبلدات الفلسطينية المدمرة والممحوة منذ النكبة وحتى اليوم في كتابه The Erasure of Palestine أو محو فلسطين، الذي يقدم قراءة بصرية عميقة لفكرة المحو على الأرض والذاكرة. في هذا اللقاء نقترب أكثر من هذا المشروع ومن دور الصورة في حفظ الرواية الفلسطينية. ينضم إلينا عبر تقنية الزوم المصور والصحفي الفلسطيني أحمد البض. صباح الخير.
2: صباح النور لكم.
0: يسعد صباحك أحمد. يعني بالبداية نحن نتحدث عن أنت، يعني اخترت أنك تلتقط الأثر ربما أو الغياب من هاي القرى المهجرة الفلسطينية، يعني كيف ولدت لديك هذه الفكرة وشو اللي دفعك؟

0: لحتى تبدأ في هذه الرحلة البصرية؟
1: المشروع بدأ من قصة شخصية. أنا أعيش في الضفة الغربية. وصولنا للأراضي المحتلة عام 48 مربوط بتصاريح عسكرية للحركة. حصلت على أحدها في نهاية 2020، كان طويل الأمد بسبب إحدى عقود العمل، وكان معي دائما كاميرتي. بلشت بشكل عشوائي بالأساس لتعليم نفسي، تعليم ذاتي بالتجوال حول هاي القرى المهجرة، بالبداية بشكل فردي، بعدين مع أصدقاء اللي كمان بتشاركوا نفس الاهتمام. وفي جولة صراحة استمرت، خلينا نحكي 3 سنوات، كل ما عندي وقت فراغ. انتهى التصريح مع صباح 7 أكتوبر لما الحكومة الإسرائيلية ألغته لمعظم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. بس مع هذاك الوقت كان عندي تقريبا أرشيف من 200 قرية داخل الخط الأخضر. لما نحكي 200، طبعا نحكي 200 من أصل 530 موقع مهجر دمرتهم الحركة الصهيونية في 48 لما الدولة الإسرائيلية تأسست. بعض المراجع بتحكي أكثر من 600. كمان صح لي أوصل الجولان المحتل، اللي هي قطعة من الأرض وصلتها الصهيونية عام 67 وعملوا فيها نفس الشيء. كان في الجولان المراجع بتحكي 210 قرية. بنهاية أحداث 67 205 اختفوا عن الخريطة. واللي بحب أحكي لكم إياه وكمان للمشاهدين، إنه لأنها كانت رحلة ذاتية لتعليم نفسي، وأنا مش مختص في هذا المجال، إحنا الصحفيين نشتغل كل أسبوع ملف أو كل شهر ملف. أنا حقيقة كمان صدمت من هاي الأرقام، يعني مثلا في الجولان ما كنت بعرف عن هذا الرقم بحد ذاته، حتى تفاصيل النكبة الفلسطينية في 48 اللي بتطلع على أرقامها هي مروعة، يعني مش من قليل الفلسطينية بسموها النكبة.
2: نعم.
1: لما نعرف مجرد أنه حيفا كمدينة رئيسية ساحلية كان فيها 73,000، مع نهاية النكبة 70,000 تم تهجيرهم. إحنا بنحكي على 95% من سكان مدينة رئيسية. لما بنحكي على يافا والقرى المحيطة فيها وين مستوطنة تل أبيب موجودة اليوم، نحكي على 120,000 ساكن عربي فلسطيني، هيك المؤرخين بيحكوا.
2: نعم.
1: في يافا ومحيطها الأصغر 117,000 تم تهجيرهم، 98%. وللأمانة مرة تانية هاي الأرقام هي كانت بعيدة عني، احنا بس بنعرف نكبة، قرى مهجرة، مدن مهجرة.
2: نعم.
1: يمكن ولا مرة بنتطلع عليها بهاي الطريقة اللي شوي علمية. يمكن
2: يعني من الجيد انه ذكر احمد هذه الارقام حتى يتسنى للمشاهدين معرفه الارقام، معرفه يعني المصيبه العظمى التي حلت بالشعب الفلسطيني. انت ذكرت انك وثقت تقريبا 200 قريه مهجره من اصل 530 وقد يكون 600 قريه. كيف اخترت الاماكن التي قمت بتوثيقها؟ هل يعني اعتمدت بالاختبار على ذاكرتك ام على المعطيات الميدانيه ام على قدرتك للوصول إلى هذه القرى؟
1: بالأساس كان زيارة ما تبقى، لأنه 530 أو 600 مش كلها موجودة. في أماكن عديدة أنت ممكن توصلها ما تلاقي ولا شيء بسبب التدمير الكامل اللي جرى في هاي الأماكن. طبعا في عرابين لملف النكبة لما بنحكي عنه بطريقة بحثية، زي وليد الخالدي، سلمان أبو ست، وهدول عملوا أطلس فلسطين، إيلان بابيل مؤرخ الإسرائيلي المعادل الصهيونية. فأنت كباحث بمجرد أنك تستعين بهاي المراجع بسهولة ممكن تحدد وين ممكن تروح أو لا. كمان اليوم في تطبيقات على التلفون، يعني في تطبيق اسمه آي ريترن، كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، اللي هي عملته إحدى المؤسسات كمان الإسرائيلية المعادية للصهيونية اسمها زخروت، واللي هو بيشتغل بطريقة جدا رقمية. أنت بتنزله على تلفونك خريطة جوجل مابس مع هاي النقاط، مجرد أنك بتكبس عليها بتقدر توصل لهاي الأماكن. هون بختم بكمان هيك رسالة من حدا من البلد لأبناء البلد، إنه لما بصح لنا فرصة نوصل على هاي الأراضي المحتلة إنه نتعامل معها بهذا الشكل. كتير مؤسف إلنا لما نسمع الناس تتعامل مع زيارات الداخل كأنها رايحة على إسطنبول، تتعامل بشكل في نوع من التطبيع مع المنتجعات أو السواحل أو بدل ما نبني اتصال جيد مع تاريخنا وحاضرنا. بحكي حاضرنا لأنه هاي الناس اللي بتطلع من هاي المحلات هي موجودة لسه في المخيمات،
2: لها حق العودة إلى قراها ومدنها المهجرة منها اللي بنص عليها القانون الدولي أيضا.
0: نعم أحمد، يعني إحنا نتحدث عن رحلتك إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وربما معظم هاي الأماكن اللي قمت بتصويرها يمكن كانت مثلا إنمحها جزء كتير كبير منها بنية في عليها مستوطنات أو منتجعات سياحية زي ما ذكرت. حدثنا عن الطريقة اللي تمكنت من خلالها الوصول لهاي الأماكن وتحديد المواقع الصحيحة إنها هون شو كان موجود، مثلا بيوت فلسطينية قديمة أو مزارع أو غيرها.
1: المبهر انه تاريخ النكبة جدا موثق والمراجع كتيرة، لدرجة انه انت ممكن تعرف في كل مكان شو ضل بالبيت بالعمارة، فما كان صعب. يمكن صعب شوي اكتر ايجادها في بعض المرات، هي عبارة عن محلات مهجورة في الطبيعة، في بعض المحلات هي مش اكتر من حجار انت ممكن تلاقيها بين الاعشاب، في محلات تم اعادة استعمالها. يعني بتروح على قرى زي عين حوض أو إجزم اللي هي مستوطنة كيرم محرال، البيوت نفسها قائمة ويسكنها مستوطنون من الألف إلى الياء، كمان في عين كارم، فهي نماذج مختلفة، وهذا كان منعكس في الصور اللي التقطتها من هذه الأماكن.
2: نعم، يعني عفوا، خلال جولتك في القرى المدمرة أكيد في مشهد أو مكان ترك فيك أثر نفسي لا ينمحي، ممكن تحكي لنا عن هذا الأثر وأين هذا المكان كان؟
1: أعتقد أنه مدينة يافا، ولما بحكي مدينة يافا بحب الناس تتخيل هو شيء أبعد من البلدة القديمة اللي كلنا بنزورها لما نوصل هذيك المدينة، هي امتدادها الكامل. قعدت فيها فترات طويلة لأنها كانت مدينتنا الأكبر في 48، ومحزن كمية التدمير اللي صارت في هذاك المكان، واللي هي مرات بتخيل لو نجت من النكبة احنا بنحكي عن مدينة الرئيسية في فلسطين اللي ممكن عدد سكانها وصل 3-4 مليون، اللي هي الشيء الموازي لعمان، دمشق، بيروت، ممكن أسوأ ممكن أحسن، إحنا ما بنعرف لأنه ما صح لنا الفرصة نشوف، إلا إنها كانت المكان الحيوي على الساحل مع مينا بحركة ثقافية وتجارية ومسارح، وفي كتير مراجع وثقت هذا المكان، فهو بيعمل لك غصة كإنسان ما صح له يعيش مدينة حقيقية. أنا لليوم ما بشوف رام الله أو نابلس أو الخليل أماكن طبيعية فيها نوع من التشوه، لأنها بنت في ظروف مش صحيحة أو مش مثالية. فبتخيل هاي هي الخسارة الأكبر تبعتنا. هذا الشيء اللي كنت دائما أفكر فيه في زيارة هذاك المكان، خاصة لما بتشوف ناس جايين من كل العالم، اللي بيحكي بولندي، روسي، عبري، أمريكي،
2: إنجليزي بلهجة أمريكية، فلسطيني محروم من زيارة أرضه وبيته.
0: نعم
1: بالضبط،
0: يعني إلا الفلسطيني غائب عن المكان الطبيعي اللي لازم يكون متواجد فيه. كمان بحب أحمد لو نحكي شوي عن اسم الكتاب، أنت اخترت المحو إريجر أوف بالستاين، يعني ليش اخترت هذا الاسم بالذات وليش اخترت أنه يكون الكتاب باللغة الإنجليزية، وهل بتفكر أيضا أنه تكون بترجمته؟ يعني شو كانت رسالتك من اختيار اللغة الإنجليزية؟
1: اسم المحو إجا من انت شو بتشوف لما بتزور هاي المواقع، هي اماكن بلا سكان، ممحية، مخفية، انت بتحتاج شوية جهد اصلا لتوصلها. ليش باللغة الانجليزية؟ لانه هو بالاساس ما كان مشروع كتاب، هو كان معرض وقبلها مقالات هون وهون اونلاين في محلات صحفية، التفت اله ناشر موجود في اسكتلندا وخلصنا المشروع وانطبع بداية السنة. طبعا حاليا في جولة فلسطين راح تكون في رام الله في السكاكيني يوم 13 الشهر، وفي نابلس في الخليل كمان إن شاء الله، في حيفا ويافا أونلاين. بتأمل هذا يسمح لي أشبك مع ناشر ونقدر نخلصه باللغة العربية، لأنه كتير إلي مهم كمان الناس في بلدنا والمنطقة تطلع هيك مرة.

0: أرض الواقع؟
1: تحديات عشان أكون صريح، في أراضي 48 الأمور تمام جدا، الجماعة ساكنين ومرتاحين وناسين أصلا إنه في الآخر، لأنها بلاد مطهرة عرقيا، يعني ما بصحى كل يوم ما بفكر مين بتجول حوالين بلدته أو مستوطنته، ما في هذا الهاجس، مش زي في الضفة الغربية. إلا أني خليني أحكي إنه الكتاب لما كنا بنصنعه كان بيتم تطهير قرى وتجمعات في الضفة الغربية، وهاي اللي كان الوصول إلها خطير. في إحدى أقسام الكتاب بورجي بعض هاي الأماكن في الضفة، خليني أشارك المشاهدين هذا الرقم. مؤسسات حقوق الإنسان بتحكي في 59 تجمع تم إزالتهم بالكامل من بداية حرب غزة لليوم في الضفة الغربية. لما نحكي إزالتهم بالكامل تهجيرهم نحكي على عدد سكان صفر. الوصول لهاي المحلات أكيد كان محفوف بالمخاطر، لأنه دائما في مستوطنين حاطين هالكرفانات وهنا بتأكدوا إنه الناس ما ترجع. إحنا بنحكي على محلات زي زنوتا جنوب الخليل اللي اليوم سكانها صفر، كل قرى طريق المعرجات للي بسوق بين رام الله وأريحة. فالدولة الإسرائيلية شغالة في هذا الإشي، خلصوا 48 الجولان وحاليا في الضفة الغربية.
2: نعم. يعني هي دولة الاحتلال تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تقتلع الفلسطيني من أرضه، كما تقتلع أيضا أشجار الزيتون كما ذكرنا في خبر صحيفة القدس، الأشجار المعمرة الشاهدة على أصل الشعب الفلسطيني وحقه في هذه الأرض. هبة،
3: نعم، وخصوصا أنه أحمد يعني أنت اليوم تحكي معنا من نابلس، وأيضا نابلس تعرضت ل يعني خلال السنتين الأخيرات للكثير من الاعتداءات والاقتحامات المستمرة والمتواصلة، كان آخرها صباح اليوم. يعني لأي درجة بتحس أنه بتقاطع مشروعك في توثيق القرى المهجرة الفلسطينية لما يحدث أيضا في الضفة الغربية وفي نابلس تحديدا؟
1: يعني بنهاية الأمر كله يتقاطع مع بعضه، الناس بيتم اللي بيتم تهجيرها بيتم حشرها في أماكن زي نابلس وطوباس ورام الله، اللي بتطلع على الخرائط بيفهم الصهيونية كيف شغالة، ودور الجيش هو إنه يتأكد إنه هاي الأماكن هادية، الناس مش عم بتحاول تتنمرد على التركيبة الجيوسياسية والديموغرافية اللي بدها إياها الصهيونية في البلد. عشان هيك عملياتهم من الاعتقال للقتل للمدهمات لأي حدا بفكر ينشط هي يوم في نابلس يوم في رام الله. وهون خليني أشير للربطة مرة ثانية، كل من تم تهجيره في آخر 3 سنين في الضفة الغربية من مناطق سي تم حشره في مناطق ألف، إما نابلس أو رام الله أو طوباس المنطقة الأقرب إله، لأنه في محل للدولة الإسرائيلية وين بدها تحط الناس، بعدين كيف تشرف على إنهم يكونوا مؤدبين بين قوسين تحت النظام الاستعماري اللي بنعيشه، إنك تلتهي في أكلك شربك، ما تتدخل في الشأن السياسي، ما تحاول ترجع للمحلات اللي عم بيفضوها اللي بيسخروها للمستوطنات. ف كله متقاطع.
2: نعم، يعني أحمد، يعني الجميع يدرك أن التوثيق البصري هو أحد أشكال المقاومة التي تحفظ المكان والإنسان من النسيان. برأيك ما الذي ينقص التوثيق الفلسطيني اليوم؟ الدعم، الوصول، أم انتشار الرواية؟ وأيضا أود منك تلخيص فكرة المحو بجملة واحدة، كيف تصفها؟
1: التوثيق مهم، أنا هاي المهارة اللي تعلمتها في حياتي، هذا اللي درسناه، فنحاول نساهم، إلا إنه كلنا بنعيش حالة شوي هيك من اليأس، خاصة بعد حرب غزة، لأنه بتسأل أحيانا شو الصورة اللي ضل ممكن العالم يسمعها أو يشوفها، شو الإشي اللي ما توثق اللي بيلزم نطلعه عشان العالم يتحرك،
2: صحيح،
1: أو إحنا في المنطقة نتحرك. إلا إنه مضطرين نكمل هيك الحياة، كلها محاولات تراكمية. سألتيني شو هو المحو، باعتقادي هو المحو هو النتيجة الحتمية للصهيونية. الصهيونية هي عبارة عن تأسيس دولة وين اليهود أغلبية، وهاي معادلة رياضيات مش ممكن تمشي إلا من خلال محو الآخر، وهذا اللي صار في فلسطين.
2: ولا يمكن محو الآخر، لأنه إحنا أصحاب الحق وأصحاب الأرض وأصحاب الهوية، فمن المستحيل محو الآخر. أحمد،
3: نعم أحمد يعني.

0: سؤال أخير لو تجاوبنا عليه بشكل سريع. إحنا اليوم يعني في عصر التكنولوجيا، وأنت اخترت أنك تقوم بتوثيق القرى المهجرة الفلسطينية عن طريق الكتاب، ويمكن كتير ناس مع يعني صار الاهتمام حاليا بالتكنولوجيا، هل بتفكر أنه تحول مشروعك من كتاب إلى إشي تكنولوجي مثلا للجيل جيل الشباب؟ وشو ممكن كمان توجه لهم رسالة أخيرة؟
1: ما أعتقد رح أحوله لإشي إلكتروني. زي ما حكيت لك، إحنا كصحفيين بنشتغل ملف كل فترة، فقريبا رح أطوي الصفحة أكمل على اللي بعده. رسالتي لجيل الشباب هو إنه ثورة 48 لما بتعلموا عن الشأن الفلسطيني، في كتير محاولات في آخر عقدين من الزمان يمكن أكتر، لأنه مبلش من 67. لكثير منا الأراضي المحتلة هي الضفة وغزة، وبينهم دولة إسرائيل الطبيعية. بعرفش هذا من وين إجانا، لكن بالنسبة إلي، بالنسبة لكثير فلسطينيين، مهم دائما نذكر الأجيال إنه إسرائيل بحد ذاتها هي قلب الأرض المحتلة. ما ننسى ارتباطنا بهاي المحلات، ما ننسى إنه حكيتي لي ما تمحونا يمكن، بس إحنا محشورين في قطعة صغيرة من الأرض. إذا منتطلع على الأرقام وين غالبية الفلسطينيين مركزين جوا فلسطين الانتدابية، إحنا في أقل من 16% من الأرض، مناطق ألف في الضفة الغربية وغزة. فصح إحنا عايشين، إلا إنه مركزين في هاي المحلات. فرسالتي مرة تانية لجيل الشباب إنه نتطلع أبعد، نتذكر إحنا من وين منيجي، نتطلع عن نسب اللاجئين المرعبة في مجتمعاتنا، سواء في الضفة بين كل ثلاثة في واحد لاجئ، اثنين من الضفة، وبغزة بين كل 10 في 8 لاجئين، وفي 2 من غزة من القطاع.
2: لكن أحمد، يعني يبقى التوثيق الفلسطيني والشباب اللي مثلك اللي بيوثقوا وبينشروا هاي الرسالة للعالم، بتحفظ حق الفلسطيني من محاولات الطمس، وتبقى الصورة شاهدا حيا لا يمحى. كل الشكر لك على هذا الحضور وعلى هذه الشهادة البصرية المهمة. شكرا على تواجدك معنا.
0: كل الشكر لك الصحفي والمصور الفلسطيني المستقل أحمد البز، وكل التوفيق لك في مشاريعك القادمة بالتأكيد. إذن مشاهدينا، من هنا ننتقل وإياكم إلى سوريا لنتحدث عن ابتكار تقنية ABS لدكتور الفلسطيني علاء عزمي الذي زار الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا لمعالجة الجنف لدى الأطفال، وهو حالة طبية تتسبب بوجود انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، حيث يميل إلى أحد الجانبين بدلا من أن يكون مستقيما مثلا.
2: نعم، يعني في ظل التحديات التي تواجه الأطفال المصابين بتشوهات العمود الفقري، تتواصل الجهود الطبية لتقديم حلول أكثر تطورا وأقل تدخلا جراحيا. لمعرفة التفاصيل، كيفية العلاج وإمكانية الاستفادة منها في دعم الأطفال المرضى، هذه المادة المسجلة نتابعها وإياكم من سوريا.
3: صباح الخير زملاء، وتحية لكم ولكل مشاهدي تلفزيون فلسطين بهذه الفقرة الصباحية من العاصمة السورية دمشق. نخصص هذه الفقرة للحديث عن الجنف عند الأطفال وآلية وطرق علاج هذا الموضوع. أناقشه مع الدكتور علاء عزمي أحمد، استشاري جراحة عظام الأطفال. طبعا الدكتور علاء يعد من الرواد في هذا المجال، ومبتكر تقنية ABC المعتمدة دوليا لعلاج هذه التشوهات بطرق متطورة وآمنة. اليوم نستضيف الدكتور علاء وهو بضيافة الهلال الأحمر الفلسطيني هنا في سوريا. نتوقف مع مادة هيك بسيطة حول زيارته وما فعله في مشفى يافا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، ونبدأ حوارنا الصباحي.

0: الفني المساعد يمسك الكتف من ناحية التقويسة من ناحية الحذرة وبخليه يحط ايده على الكتف. هلا انت لما بتلف وبتدفش هلا ايه نابلق في الجسم لانه منسوك هذا. لما يجينا الطفل هذا الصغير وبنعمل له أشعة في شغلة انه بنقيس بناخذ الأشعة في الزاوية هذه.
1: طبعا يسعدنا بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بسوريا أن استضفنا الدكتور علاء الدين أحمد الاستشاري بالجراحة العظمية عند الأطفال والخبير في علاج التشوهات العمود الفقري عند الأطفال وهي الجناح. طبعا الدكتور علاء الدين إبراهيم هو خبير دولي ومبتكر لطريقة تسمى الABC في علاج الجنب عند الأطفال. منذ الأمس عم يستقبل حالات لتشوهات الأطفال بالعمود الفقري وإن شاء الله في زيارات قادمة. طبعا رح بيكون في تخطيط لعمليات لكل هذه الحالات.
2: الموضوع من أهم المواضيع والتشوهات خاصة لما يكون عند الأطفال وبعدين لما بالكبوة لما يكبر الشاب ممكن يصير بإعاقة دائمة أو تعيق عن العمل وتعيق حياته فهذا الموضوع اليوم موضوع جديد معالجة جيدة لتشوهات العمود الفقري وإن شاء الله يعني تعطي أمل حتى للناس الفقراء بتكلفة أقل بكثير من تكلفات أخرى.

0: طبعا نرحب فيك دكتور علاء وصباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل المستمعين والمستمعات وكل الناس.
0: دكتور علاء طبيب فلسطيني ابتكر علاج للجنف عند الأطفال ويعني وسميته باختصار APC. شو الAPC؟
1: الAPC هي طريقة جراحية غير مكلفة وآمنة وبنتائج جيدة لتقويم العمود الفقري.
0: عفواً غير مكلفة ولا غير مكلفة مادياً؟
1: غير مكلفة مادياً.
0: أنا مو أصلي. مكلفة جراحياً يعني.
1: لا لا لا غير مكلفة مادياً. أنا آسف. بنعملها للأطفال اللي عمرهم أقل من 10 سنوات اللي بكون عندهم مشكلة. إحنا عندنا الجنف في نوعين. نوع للي عمره أقل من 10 سنوات هدول لما بدك تعملهم عملية بدك تعمل عملية بحيث إنه يضل ينمو العمود الفقري، لأنه لو لحمته زي ما بتعمل للي عمرهم 13 و14 بوقف نمو الرئة، فهذا ممنوع. فإحنا بنعمل هذه العمليات. هلأ في كان قبل الAPC كان في طريقة اللي هي أكثر شيوعاً وكنا كلنا نستعملها اسمها Traditional Growing Rod، اللي هو أنت بتجيب الطفل بتحط له سياخ وكل 6 أشهر بتدخله العمليات
0: تغير له
1: السياخ بتطول له السياخ. فتخيل طفل عمره 5 سنين بديت تعمل له لحد ما يصير عمره 12. هذه تكلفة نفسية ومادية من كل النواحي للأهل وللطفل وحتى للطبيب.
0: صحيح.
1: هذا انت بتقول على 14 عملية من غير اي مضاعفات، وعادة المضاعفات عالية بتكون في هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: كان في طريقة تانية اللي هي انه ما تدخل الطفل كل 6 أشهر العملية، بتحط سيخين بس مغناطيس حقهم $20,000 ولازم تغيرهم كل 2 سنين، وحتى النتائج مش كلها الأد يعني. الAPC الطريقة بتستخدم معدات عادية رخيصة مش مربوطة بشركة لأنك أنت بدك سياخ ومسامير عادية. ممكن تكون مصنعة في الصين، ممكن البرازيل، ممكن تركيا، اللي بدك إياه. ما في شركة محددة إنك بدك قطعة محددة من شركة محددة تكون غالية.
0: هاي القطعة البسيطة بتنمو مع ال.
1: ما هو هذا أنا عملت التقنية بحيث تقدر تتحكم في القوس الأساسي للعمود الفقري للطفل ويصير ينمو فسيولوجيا بطريقة أصح، وينمو والسيخ بيمتد
0: يتمدد
1: من غير ما إنك تدخله على العمليات على الأقل لمدة 4 سنوات. هذه الطريقة الجديدة. وبالتالي أنت بدل ما تعمل $20,000 عندك مثلا أنت في مسمار $50 أنت بتحط حوالي 10 مسامير، أنت $500 وحق كله $12,000. القصة الأهم من هذا أنه لقينا أنه نتائج المضاعفات عندنا أقل بكثير من أي تقنية أخرى. في إشي اسمه unplanned surgery، يعني العمليات اللي بتتفاجأ إنك يعني مثلا خلع مسمار بدك ترجع الطفل على العمليات تترجعه كذا، إحنا النسبة أقل من أي تقنية أخرى. وعشان هيك انتشر بصورة كبيرة في كل العالم. هلأ صار بالباكستان، بالهند، بفيتنام، بمصر، بالسعودية، بالإمارات، بعمان، بالأردن، ببريطانيا، بإيطاليا، بأمريكا، بهولندا، بالبرازيل. كل هذه الدول
0: نفس العمليات بس هي ابتكارك لك
1: يعني. ما هو طبعا هم بيسألوني يعني في الأول بنعمل العملية. هلأ أنا أسعدني انتشارها، والحقيقة صرنا حتى عاملين 11 دراسة منشورة دولي، لأنك أنت مهما بتحكي جديتك إنك هل نشرت بحث في مجلة دولية محكمة محترمة بنتائجك. هلأ صرت أنا ما بنشر نتائجي أنا لحالي، 6 مراكز عندهم نتائج لمدة 2 أو 3. هون ببطل في انحياز لأنه أنا منحاز لتقنيتي لكن الباقي مش منحازين.
0: صحيح.
1: فالنتائج عندنا كتير مشرفة، وهذا اللي خلاني أكون فخور إني أقول ولا جراح بدأ يشتغل بهذه التقنية وبطل.
0: هي انتشرت وصارت معتمدة.
1: هو أنا بديت بال2008 أفكر فيها، بال2013 بفلسطين بديت أعملها بشكل دوري، بال2018 أول دولة بتعملها برا فلسطين كانت الهند، وكانت أكبر مؤسسة عندهم إيمز، يعني هذه يعتبر هارفارد الهند هذه. وبعدين انتشرت في كل الدول. هلأ مثلا يعني عندنا في مصر في رسالتين دكتوراه ورسالة ماجستير على التقنية هاي
0: حول طيب سؤالي انه ليش بالعشر سنين؟ يعني انت قسمت الفئات العمرية انه
1: لا هو هذه
0: لحد العشر سنين، بعد العشر سنين ما عم تزبط.
1: لا لا مش ما عم تزبط، هذا تقسيم طبي عندنا. القصة قبل عشر سنين بنسميه جنف مبكر. المشكلة فيه انك انت بدك تعمل تقنية من غير ما تلحم العمود حتى ما يأثر على نفسه، لانه نفسه ينمو. انت لما تلحم العمود بتلحم كأنك القفص الصدري،
0: صحيح
1: الرئة ما بتنمو. بعد عمر عشرة بكون لا اتجاوز هذه المرحلة، بحيث انك لما تلحم ما في مشكلة عندك. فاحنا الصعوبة لهدول
0: الأقل من عشر سنوات،
1: فهي التقنية هذه لهدول حتى يستفيدوا منها.
0: والقفص الصدري بينمو بشكل كامل وبتتمدد المسامير والسياح. طيب دكتور، انت جيت على دمشق وكان عندك محاضرة بالهلال الأحمر الفلسطيني هون في سوريا، سبب زيارتك لدمشق؟
1: أنا أقول لك، أولا أنا عندي 8 برامج تدريبية في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لتدريب الدكاترة على جراحات العمود الفقري للأطفال. لكن تخيل أنا بدرب كل العالم، فما بالك شعبنا؟
0: صحيح.
1: فأنا من سنة بدينا برنامج تدريبي لجراحة عظام الأطفال للهلال الأحمر الفلسطيني بلبنان، مستشفى الهمشري بصيدا ومستشفى صبد في البداوي. فالدكتور عاطف إجا على لبنان وقال لي ليش ما تيجي على سوريا؟ قلت له أحب ما علي أجي على سوريا، بنخدم الهلال، بنخدم شعبنا، وبالإضافة سوريا الفلسطيني بالنسبة له سوريا شغلة كبيرة.
0: صحيح.
1: يعني من أعتقد أكثر بلد الفلسطيني لما يكون فيها ما بحس بغربة، طباع، عادات، مطبخ كذا.
0: طبعا مش متشابه.
1: فأنا من كل النواحي سعيد بجيتي على سوريا.
0: يعني اجيت لهون لحتى
1: نعمل برنامج
0: تدريبي
1: لكوادر الهلال، وانه يستفيدوا الناس من هذه الخدمة. وبالإضافة مش بس هيك، اولا سوريا فيها دكاترة كفاءات معروفة ومبدعين في العالم وبألمانيا وبأمريكا وكذا، احنا ممكن نتشارك بالتجارب احنا وياهم في هذا الموضوع. وبخفيش عليك هلأ يعني انعملت لحد الآن عمليتين بالاي بي سي تكنيك من دكاترة سوريين. دكاترة سوريين كانوا جايين من ألمانيا بيعملوا عمليات، وفي ناس منهم استقروا هلأ في سوريا ومرتاحين جدا لهذه التقنية. فأنا بكون سعيد أنه نعمل برنامج للهلال الأحمر، وبالإضافة أنه نتشارك بالمعرفة مع إخواننا وزملائنا في سوريا في هذه التقنية.
0: سؤال أخير قبل أن ينتهي وقتنا، شو سبب الجنف عند الأطفال بشكل عام؟
1: في 4 أسباب رئيسية. أكثرهم شيوعا بنسميه adolescent idiopathic scoliosis. شو بكون هاي؟ 80% منهم بنات، بتكون البنت الطبيعية فيش فيها إشي، على عمر 10-9-11 بيبدأ يلف العمود. إحنا بنسميه في مصطلح لاتيني اسمه idiopathic، يعني نحن للآن لا نعلم السبب ليش هاي بصيبها وليش هاي ما بصيبها،
0: ما في سبب واضح.
1: بس 3% من الأطفال اللي عمرهم أقل بصيبهم جنف، 80% منهم بنات، 20% منهم أولاد، 70% منهم بلف شوي وبوقف ما بأثر عليهم، 30% عبدهم علاجات. في هذا الأكثر شيوعا،
0: في يعني ما بيولد الطفل أصلا،
1: ما هو هذا النوع ما بيولد. الأنواع الأخرى اللي هو شغل اللي قبل عشرة، في نوع بيكون خلقي، الفقرات نفسها غير مكتملة أو في التحام خلقي بين الفقرات، هذا بنولد هيك وهذه من أصعب الحالات. وفي نوع بيكون عنده مشكلة في الجهاز العصبي وتحكم في العضلات، يعني مثلا زي اللي عندهم شلل دماغي مثلا، أو اللي عنده فتحة في ظهره بنولد بفتحة في ظهر، هدول بصير عندهم اعوجاج بنسميه عصبي عضلي، مشكلة عصبية عضلية. وفي نوع ثالث اللي هو ضمن متلازمة، يعني في أمراض زي مثلا مرض اسمه مارفن، بيكون الطفل طويل إيديه مش عارف إيش، عنده قصة في القلب وبصير عندهم عوج في العمود الفقري. والنوع الرابع اللي هو حتى عمره أقل من 10 بس بيكون من غير سبب بنولد عنده عوج من غير سبب، وهذا بنلحقه بس بالجبس. يعني
0: كل الشكر لك دكتور علاء عزمي أحمد، استشاري في عظام الأطفال أو جراحة عظام الأطفال. كل الشكر لك وأهلا وسهلا فيك في دمشق في سوريا وفي تلفزيون فلسطين. كنا فعلا نتمنى يكون الوقت أطول لكن وقتنا داهمنا. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا على استضافتي، وأنا يعني سعدت بوجودي في سوريا وسعدت بوجودي معكم وبتلفزيوننا الوطني.
0: شكرا. طبعا نفتخر بكل القامات الوطنية الفلسطينية من كل الاختصاصات. وقتنا في هذه الفقرة من دمشق قد انتهى. عودة إليكم زملاء في رام الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن في فقرتنا الحالية سنتحدث من الجاليات إلى الوطن، دعم مستمر من الاتحاد الأمريكي لأبناء رام الله. يعد الاتحاد الأمريكي لأبناء رام الله من أبرز مؤسسات الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة، إذ يواصل منذ سنوات دوره في تعزيز الروابط بين أبناء الجالية والوطن من خلال دعم المشاريع التنموية والتعليمية والاجتماعية في فلسطين.
1: نعم هبة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين داخل الوطن، تواصل الجاليات الفلسطينية في الخارج لعب دور مهم في دعم صمود الفلسطيني على أرضه في مختلف القطاعات عبر مشاريع ومبادرات تعكس ارتباطا عميقا بالوطن وقضاياه. ومن أبرز هذه المؤسسات هبة كما ذكرت الاتحاد الأمريكي لأبناء رام الله، الذي يواصل عمله في دعم المشاريع الصحية التعليمية التنموية إلى جانب الحفاظ على الهوية الفلسطينية في المهجر. حول هذا الدور وآليات نستضيف عضو الاتحاد السيدة نجمة غانم. أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا فيكم، صباح الخير.
0: يسعد صباحك سيدة نجمة. يعني إحنا اليوم نتحدث عن الاتحاد الأمريكي لأبناء رام الله، وهي مؤسسة عريقة وأكيد تمتد لعقود. يعني حتينا عن القيمة الجوهرية اللي بسعى الاتحاد لغرسها في أبناء الجالية، اليوم حتينا أكثر عن الاتحاد، متى تأسس، شوية معلومات عنه.
2: نعرف أن الاتحاد الأمريكي تأسس سنة 1959 في مدينة ديترويت، اللي بضم تقريبا 20 فرع له، موجود عبارة عن نوادي لأهل رام الله موجودة في أكبر المدن وأهم المدن الأمريكية. طبعا الاتحاد أول ما تم إنشاؤه كان له هدفين أساسيين، طبعا في أهداف أنه يحط قانون داخلي إلى آخره، بس بالنسبة لفلسطين كان هدفين: أولا التعليم.

0: تعليم وتانية للصحة. بالنسبة للتعليم عملوا صندوق الطالب عشان يرفع من مستوى أهل رام الله بفلسطين، بنفس الوقت فكر أنه يبني مستشفى رام الله على أساس يرفع من الناحية الصحية لأبناء رام الله، وطبعا بخدم المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
1: نعم، يعني تحكي عن مشاريع عديدة طبية تعليمية أيضا تنموية، شو أبرز الأولويات اللي ركز عليها الاتحاد في برامجه ومشاريعه؟
0: بنعرف الاتحاد أول ما بدأ بهدول البرنامجين، بس مع مرور الزمن لقى إنه في بحاجة لتطوير برامج الاتحاد الأمريكي إلى مشاريع كثيرة. من أهم هاي المشاريع فكر إنه يشجعوا شباب أهل رام الله ييجوا على فلسطين باسم مشروع الأمل. ومنعرف مشروع الأمل هو شباب جامعيين الجامعة الأولى أو بخلصوا توجيهي بيجوا حتى يشوفوا الواقع اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني بفلسطين. طبعا راح أقول إيش هذا مشروع الأمل، إيش هلأ في الوقت الحاضر صار، بس خلينا أخذ بشكل اختصار إيش أهم المشاريع. هلأ في عنا مشروع البعثة الطبية، في عنا مشروع التبادل الثقافي، في عنا مشروع مع جامعة العربية الأمريكية بالنسبة لرفع مستوى الشباب من ناحية أكاديمية الموجودين عنا بفلسطين، خصوصا من ناحية فيزيكال ثيرابي. في عنا مشروع كمان مع الجامعة الأمريكية مع مركز خليل أبو ريا بالنسبة للأطراف الصناعية. في عنا مشاريع تطوير مستشفى أو مجمع فلسطيني الطبي بقسم القلب، قسم السرطان الثدي وقسم الكلى. في عنا كمان مشروع بالنسبة إلى تطوير مطبخ المجمع فلسطيني الطبي.
1: يعني مشاريع شاملة لكافة الجوانب والقطاعات.
0: والمشروع الأهم اللي إحنا طبعا كان يوم الأربعاء اللي هو يوم الخميس سوري، اللي هو مساعدة المؤسسات الموجودة برام الله. هلأ قديما كان أهالي رام الله قبل إنشاء الاتحاد الأمريكي كان كل شخص يتبرع لأهم جمعيات كان في رام الله، اللي هو سيرة رام الله الأولى، الاتحاد النسائي، نهضة نسائية، رعاية الطفل. لما صار في عنا الاتحاد صار الاتحاد نفسه الناس تتبرع للاتحاد، والاتحاد صار يتبرع لهاي المؤسسات.
2: صار كان الوسيط بين الناس والمؤسسات، بين الشعب الأمريكي في الجالية الفلسطينية في أمريكا والمؤسسات في فلسطين. خلينا لو بدنا نخصص الحديث سيدة نجمة عن الطلاب بشكل خاص، يمكن الاستثمار بالإنسان الفلسطيني هو من أهم أولوياتكم. لو نحكي عن استثماركم في الطلبة، هل هو يقتصر على الأمور المادية فقط أم في دعم آخر تقدموه زي ما حكيت الدعم النفسي اللي تقدموه للطلاب، وكيف الآلية اللي بيتم فيها اختيار الطلاب اللي راح يتم دعمهم؟
0: هلا بالنسبه للبعثات او المنح الدراسيه بنعطي تقريبا كل سنه بفلسطين غير بالولايات المتحده تقريبا 40 منحه دراسيه، بغض النظر وين الطالب، بفلسطين، بغزه، بالقدس، برام الله، بمرات منهم بالمانيا، بايطاليا، وين موجودين نعطيهم هذه المنح. طبعا هاي المنح بتساعده للقسط او المصاريف اليومية إلى آخره، على حسب ما هو بلاقي بحاجة أنه يصرفها.
1: نعم، يعني العديد من المشاريع يقوم بها الاتحاد ويختار المؤسسات التي يتم دعمها بعناية فائقة. أود سؤالك عن إلى مد أي مدى يساهم الاتحاد في ربط الأجيال الفلسطينية بالمهجر بهويتهم وقضيتهم الوطنية؟ يعني بتعرفي لما بيهاجر الشخص وبيهاجر ولاده جيل بعد جيل بيصيروا بدهم يضلوا في البلاد اللي هم مهاجرين فيها، فهذا يقع على عاتق الاتحاد ربط هذه الأجيال بقضيتهم في فلسطين، فكيف أنتوا بتساهموا في هذا التوازن؟
0: من هاي الناحية بنعرف إنه صرنا نشجع شبابنا الطلاب الجامعيين إنه يجوا على فلسطين عن طريق مشروع الأمل. مشروع الأمل هو اسمه أمل، إنه يجي الفلسطيني على فلسطين يتعرف على الواقع. في البداية كان يعملوا عمل تطوعي عن طريق البلديات أو السرية أو مركز خلي أبو ريا أو نطف الشوارع أو يدهن أو يترشوا. طبعا مع الوقت صار أصبح وجودهم مش فقط تطوعي.

0: صار ناخذهم على المخيمات، صار يروح على الحواجز، صار يقابلوا رجال السياسة، نعملهم محاضرات مقابلات، يشوفوا الشباب، يواجهوا الشباب، يصير في نوع من التعارف بينهم بين الشباب. ومن هون لما رجعوا للولايات المتحدة الأمريكية صاروا هن سفراءنا الشباب الصغار للقضية الفلسطينية بأمريكا. حتى وصل فيهم أنه في عنا day of action اللي هو يوم التصرف. هدول الشباب بنحضرهم سياسيا على واقع الشعب الفلسطيني، على القضية الفلسطينية، بروحوا على واشنطن بيقابلوا السناترز وبيقابلوهم، بناقشوا معهم القضية الفلسطينية، بجربوا انه خليهم منحازين لان بالواقع اللي هن شافوا اجوهم. حتى قبل بس قبل يومين بدي اضيف اشي جديد، يعني اللي صار انه كمان هذا الدي اوف اكشن صاروا يتعاونوا مع الكنائس الأمريكية، مع كنائس الشرق الأوسط، على أساس ينشروا الوعي بين رجال الدين والمسيحيين في أمريكا عن واقع الشعب الفلسطيني. حتى بيطالبوا أنه بحق للشعب الفلسطيني حرية التقرير مصير، بيطالبوا للشعب الفلسطيني السلام والحرية والعدالة. هذا بس كان قبل 3 أيام.
1: جميل، يعني
0: كان ناجح كثير،
1: تنشر الوعي هيك بين الأجيال القادمة. كمان بحب سيدة نجمة لو نحكي عن كونك عضو فاعل في الاتحاد، كونك امرأة عضو فاعل، لو نحكي عن دور المرأة في الاتحاد ولأي درجة بتحط بصمتها في يعني في المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
0: هلأ بدي أوضح أنه بس بدي أضيف بالنسبة للمؤسسات، قلنا أنه بس كان يخدموا 4 مؤسسات برام الله. هلأ مع مرور الزمن زاد عدد المؤسسات، صرنا نساعد 12 مؤسسة موجودة برام الله. هلأ بنفس الوقت في عنا مشروع بأمريكا اسمه من مرأة إلى مرأة. هذا هدفه انه يجمعوا تبرعات من النساء، وهدف هذا التبرع انه نعطي للنساء بفلسطين. في عنا بعض المشاريع مثلا بيساعدوا مؤسسة الدنيا، في عنا طالبات بدهم يتعلموا ولكن ماديا بيقدروش، احنا بندعمهم. في واحدة بدها تعمل مشروع تطريز مخيم الأمعري، اعطيناها وبدت هذا المشروع التطريز حتى تنشر الثقافة، وراح نبيع من إنتاج مشروعها في المؤتمر راح يكون عنا بهيوستن سنة 2026 بشهر 7 ب 23/7 بيبدأ.
2: يعني الاتحاد لا يقتصر على الدعم المادي فقط، لا يقتصر على دعم الأطفال، النساء، المرضى، وكمان حكينا عن أمراض مرضى الكلى، مرضى القلب وسرطان الثدي، لكن أيضا يعمل على حفظ الرواية والتراث الفلسطيني. يعني كيف يتم ذلك عمليا؟ ذكرتي مشروع التطريز والتسويق وهذا أحد روافد يعني التراث الفلسطيني، لكن كيف تعملون أيضا على حفظ الرواية والتراث الفلسطيني في الاتحاد؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للتراث في عنا فرق دبكة، عنا مؤتمر سنوي اللي فيه بننشر الثقافة الفلسطينية من لغة، من دبكة، من أغاني، العلاقات الاجتماعية التراثية. بصير في عنا نوع من الاجتماعات بين الأهل وولادهم، يناقشوا كيف العادات التقاليد اللي كانت عنا موجودة هون.
1: نعم، يعني أكيد العمل التنموي في فلسطين سيدة نجمة أكيد بواجه كتير تحديات في فلسطين. حكينا عن أهم التحديات اللي بتواجهكم خلال عملكم في الاتحاد.
2: تحديات
1: والصعوبات اللي بتواجهكم خلال عملكم في الاتحاد، يعني دائما العمل التنموي في فلسطين بواجه كتير تحديات.
0: المزبوط أنه كان ده يكون عندنا مؤتمر سنة 2026 برام الله، ولكن نتيجة الأوضاع السياسية الموجودة وتسكيل المطارات ما قدرنا نعقده. 2، وكتير كان من الشباب اللي كانوا يجوا على المطارات كانوا يغلبوهم لحق التحقيق وإلى آخره. هذا هو تقريبا الأشياء اللي كانوا يواجهوها لما كانوا يجوا.
2: سيدة نجمة، يتعرض يعني الفلسطيني والدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لحملات إعلامية لتشويه صورة الفلسطيني وتصوير بأنه إحنا مش أصحاب الحق ولا أصحاب الأرض، وهذه يعني حملات التشويه ممولة من قبل دولة الاحتلال. الاتحاد يساهم في إيصال الصورة الحقيقية والرواية الحقيقية.
0: نعم.
2: شو بتعملوا لإيصال هذه الصورة الحقيقية تحديدا بالخارج؟
0: من هذه الناحية صاروا

0: الأهل يوعوا أولادهم. الأولاد لما كانوا صاروا يروح على المدرسة صاروا قبل كان يخافوا قبل 30 سنة. هلأ الطالب مستعد يناقش إنه هو فلسطيني ويناقش طلاب التانيين بإيش هو الشعب الفلسطيني وإيش الأشياء بمر فيها. اثنين نعرف إنه في عنا شباب أهلوا حتى يناقشوا الوضع في فلسطين على مجالات أوسع في المجتمع الأمريكي. ومنه اللي هو Day of Action اللي هو بعض الشباب اللي يوصلوا لصانعي القرار بأمريكا يجربوا أنه يأثروا عليهم. والأهم من هيك نعرف أن الاتحاد الأمريكي إذا في فلسطيني أو عربي بده ينزل للسنترز ندعمه ماديا وبأصواتنا حتى أنه ننجحه حتى يوصل لصنع القرار
1: ويوصل رسالة.
0: أي نعم، وصل رسالة الشعب الفلسطيني.
2: جميل جدا. لو بدنا نحكي اليوم سيدة نجمة عن مشاريعكم المستقبلية في الاتحاد في فلسطين.
0: نعرف أنه من أهم المشاريع عندنا البعثة الطبية. البعثة الطبية كان يجي عنا أطباء من أمريكا متطوعين يعملوا عمليات يعملوا تدريب، بنفس الوقت كان يجيبوا معدات طبية. من أهم المشاريع في وقتنا الحاضر هو ترميم مطعم ترميم مطبخ مجمع فلسطين الطبي. بجانب أنه ترميم المطبخ من معدات من بنية تحتية ومن جميع كله وأدوات، نفس الوقت عمالة بنرمم الصالة الغذاء اللي هي للأطباء والموظفين.
1: يعني جهود واضحة جدا وتشكرون عليها سواء في الداخل أو في الخارج، وتحديدا داخل فلسطين يعني تقومون بعمل مشاريع لتثبيت وتعزيز صمود الفلسطيني على أرضه وهو واجب يعني، لكن جهودكم مباركة ومشكورة. رسالة بتوجهها لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات لدعم و التدعيم وإثبات كل ما هو فلسطيني ودعم صمود الفلسطيني على أرضه. هاي يعني رسالة سامية أنتم تقوموا فيها.
0: بالنسبة لرسالة الاتحاد الأمريكي وهدفه أنه يشجع الإنسان الفلسطيني أنه يبقى في وطنه، وعلى هذا الأساس المشاريع اللي عمالها بنعملها اللي تساعده في أنه يبقى في هذا الوطن.
2: يعني أكيد مشكورة جهودكم سيدة نجمة، كل الشكر لك. أكيد من خلالك نوجه تحية لأبناء الجالية الفلسطينية في أمريكا، ويعني دائما أنتم بتثبتوا يوم بعد يوم أنكم السند الحقيقي والعمق الحقيقي لشعبنا في الخارج. كل الشكر لك سيدة نجمة غانم، عضو في اتحاد أبناء رام الله.
1: شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم. التواصل بين الداخل والشتات ركيزة أساسية في تعزيز الصمود ورسالة واضحة بأن فلسطين حاضرة في قلب أبنائها أينما وجدوا. شكرا جزيلا.
0: شكرا على تواجدك. شكرا لتلفزيون فلسطين اللي أعطاني هاي الفرصة لأحكي عن بعض مشاريع الاتحاد الأمريكي. شكرا. إن شاء الله سنة 2028 راح ينعقد مؤتمر أبناء رام الله بفلسطين برام الله
1: بإذن الله. بالانتظار إن شاء الله.
2: توفيق. إذن مشاهدينا وقفة قصيرة ونعود لنستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في محطتنا التالية. سنتحدث عن التأثيرات النفسية للحرب على طلبة الثانوية العامة. ففي الوقت الذي يفترض أن يشتغل فيه طلبة الثانوية العامة بأحلامهم الجامعية بخططهم للمستقبل، يجد آلاف الطلبة أنفسهم أمام واقع نفسي صعب فرضوا عليهم الحرب وما خلفتهم من خوف وفقدان وعدم استقرار، ضغط امتحانات الثانوية العامة، أصوات العدوان، القلق على العائلة والمستقبل. من هنا تتزايد الحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي يحمي الطلبة ويساعدهم على التمسك بالأمل في مرحلة من أكثر المراحل حساسية في حياتهم.
1: نعم دلال، يعني يخوض طلبة الثانوية العامة في فلسطين هذا العام امتحاناتهم في ظل ظروف ربما هي الأصعب، حيث تتقاطع الضغوط الأكاديمية مع واقع ميداني قاس يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي لكل بيت. وطبعا هذا الواقع يضعنا أمام تساؤلات عدة، سواء من الأهل أو من الطلبة. بنحاول نجاوب عليها اليوم رفقة ضيفنا الدكتور خليل طنوس، مدير عام إدارة الحالة في وزارة التنمية الاجتماعية، أو مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله. يسعد صباحكم دكتور.
2: يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافية، ويسعد صباح جميع المشاهدين.
0: صباح الخير دكتور خليل. يعني كيف تقيمون واقع طلب الثانوية العامة هذا العام؟ يعني احنا على مدار سنوات اصلا وطلاب الثانوية العامة ما بين قصف واغلاق وتسكير بوابات، لكن الواقع عام عن عام يزيد سوءا. ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية والأكثر سوءا في حياة طلاب الثانوية العامة، كيف تقيمون الحالة النفسية لهؤلاء الطلبة؟
2: بالتأكيد التراكمات القديمة يعني هي ما زالت أثارها لحد هذه اللحظة موجودة على نفسية طلبة الثانوية العامة وعلى نفسية كمان جميع الطلاب، لأنه أصلا طلاب الثانوية العامة لهذا العام تحديدا هم أيضا هم كانوا طلاب سابقين في مراحل سابقة، وهم أيضا تأثروا بالمراحل السابقة. ويأتي هذا العام المصير الأكاديمي بما معناه للعرف الفلسطيني والعرف التعليمي في فلسطين الذي نسميه إحنا امتحان الثانوية العامة، له أصوله وله التزاماته التي تكون على الأسرة وعلى الطالب الملتحق والمنتسب لهذا الامتحان. ولكن تحديدا فيما يتعلق بالسنوات السابقة، هناك تراكمات حصلت مع الطلاب وصلوا إلى مرحلة الثانوية العامة، ما زال الوضع أيضا يمر بصعوبات كبيرة. هناك مضايقات لوصول الطلبة لمدارسهم، هناك قلق نفسي على الطلاب من مستقبلهم، هناك أيضا صعوبة في تلبية بعض الاحتياجات الأكاديمية.

0: من وسائل مساعدة، من بعض الدروس اللي لها علاقة في دروس الخصوصي أو بعض الوسائل المساندة للتعليم. كل هذه الأمور بالتأكيد فرضت نفسها على الواقع، حالة القلق، حالة الأرق الموجودة فيما يتعلق بالحرب، حالة الوضع الأمني غير المستقر، وأيضا في بعض الأحيان هناك قلق لبعض الطلبة هل سيتم امتحان الثانوية أم لا بسبب هذه الظروف. كل هذه الظروف تحديدا هي تقع على الواقع النفسي للطالب، ولكن لا ننسى أن هناك دور محوري متعلق بالتزام الطالب نفسه، وأيضا هناك دور في الأهل في مساندة هذه الطلبة.
1: نعم دكتور، أكيد رح نحكي عنهم بالتفصيل، بس خلينا نحكي شوي عن يعني الظروف اللي مروا فيها طلبتنا في خلال العامين الماضيين. يعني الإنسان أحيانا بمر بصدمة واحدة وبعد سنوات حتى يتعافى منها، حتى لو كان إنسان بالغ فما بالك بطلبة عليهم مسؤولية. حدثنا دكتور عن أبرز العلامات السلوكية اللي بتظهر على الطلبة عشان يعرفوا الأهل أنه في حالة تستدعي تدخل.
0: نعم، يعني فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا هناك العديد من العلامات تظهر على بعض الطلبة. فيما يتعلق بالواقع النفسي تحديدا نجد أن هناك قلق في النوم أو اضطرابات في النوم، هناك أحيانا انعزالية في النواحي الاجتماعية، هناك أيضا تشتت في بعض الأمر لبعض الطلبة، هناك في بعض الأحيان تراجع بالمستوى الأكاديمي، وهذا مؤشر هام جدا أن الطالب كان بمستوى أكاديمي معين الآن هو تراجع أكاديميا، فبالتالي فهناك سبب. بالتأكيد الواقع النفسي يفرض أموره على هذا الأمر تحديدا. هناك أيضا في بعض الحالات تمرد على السلطة الأبوية داخل البيت، تشتت، عنف معين، توتر معين، أو خلينا نقول العصبية أو تقلبات المزاج. كل هذه الأمور هي نتيجة هذه الظروف اللي بعيشها طلبتنا. وبالتالي أيضا هناك دور محوري للطالب نفسه كمان، إنه كيف هو كمان يدعم نفسه نفسيا ويتكيف. هذا الإشي راح إحنا نقدم بعض الإرشادات الهامة لطلبتنا لأهلهم في هذا الأمر.
2: يعني دكتور طنوس، الأسرة هي اللبنة الأساسية في دعم استقرار أي طالب، وإحنا بنحكي عن 12 سنة دراسية بطبيعة الحال دون حرب ودون وجود احتلال، يعني هو ضغط نفسي كبير وضعف تركيز، وكما ذكرت ممكن يكون في عنف لفظي للطلبة تجاه أهلهم، ضعف تركيز، سلوكيات عدوانية إلى آخره. كيف ممكن للأسرة أنها تخلق بيئة آمنة لهذا الطالب وأنها تمتص كل ما يعاني منه من توترات وصراعات داخلية؟
0: تمام، يعني للأسرة الدور الرئيسي في هذا الأمر تحديدا وفي هذه الأوقات. يعني جميعنا نعرف أن طلبة الثانوية العامة يتحضرون في الشهر المقبل إن شاء الله إلى الامتحان الحكومي الرسمي في هذا المجال، وهذه الفترة تحديدا هي ما بين فترة الامتحانات التجريبية إلى فترة الامتحانات الرسمية في الحكومة، هي فترة هامة جدا، وهناك واجبات كبيرة على الأهل يجب أن يقوموا بها اتجاه أبنائهم لكي كمان يدعموهم في العديد من المجالات. أولا فيما يتعلق باستيعاب وضع الطالب، نحن نعرف أن هناك تقلبات في المزاج أو بعض التوترات، يجب على الأهل أيضا أن يتحملوا ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الطالب، ما يقابل العنف بالعنف. هناك يجب أن يكون هناك استيعاب للظروف التي يعيشها، لا ننسى كمان أن طلبة الثانوية العامة هما كمان في نهاية فترة المراهقة التي لها خصوصيتها في الوضع الطبيعي، فكم بالأحرى فيما يتعلق فيه في وضع الثانوية العامة وفي وضع هذه الظروف تحديدا. تهيئة المكان داخل العائلة، تهيئة الجو الأكاديمي، مراعاة أيضا الفروق الفردية ما بين الطلاب، عدم وضع الطالب في مرحلة المنافسة أو موقف المنافسة مع الآخرين. يعني بما معناه يجب على الأسرة الفلسطينية الأب والأم والأخوة جميعا كمان أن يقدروا القدرات الأكاديمية لهذا الطالب. كل هذه الأمور فيما يتعلق بالدعم المعنوي، الدعم اللفظي، التشجيع، التخفيف من الأمر، كمان بنفس الوقت تحضير وجبة الطعام بموعدها، المحافظة على الصحة النفسية والصحة الجسدية. كل هذه الأمور يعني لابد أن تدعم الطالب وأن تسانده، وخصوصا أنه يمر بمرحلة ما بين العبء النفسي وما بين العبء الأكاديمي والقلق في هذا الأمر.
1: نعم، أيضا دكتور يعني دور المدرسة والأساتذة والمعلمات مهم أيضا. نعم، في دعم الطالب النفسي. خلينا نحكي عن دور المدارس ودوركم أنتوا في وزارة التنمية الاجتماعية، هل في التواصل ما بينكم وبين المدارس لتقديم الدعم النفسي للطالب في هذه المرحلة؟
0: يعني احنا يعني الأطراف التي لها علاقة في دعم الطالب نفسه في هذه المرحلة هي عدة أطراف. أولا تبدأ من الطالب نفسه بالتزامه اتجاه نفسه واتجاه أيضا ما قام به والديه من مسؤوليات كبيرة. يعني هو من حقه أن يفرح ومن حقه كمان أن يفرح أهله في هذا الأمر. فهناك مسؤولية. وموضوع الثانوية العامة للطالب ليس هو موضوع فردي، هو أيضا موضوع أسري، لأنه جميع الأسرة أيضا يعني ترى نفسها في هذه النجاح، لأن هناك مكانة اجتماعية في هذا الأمر تحديدا للطالب نفسه، هناك مكانة اجتماعية للأسرة. فبالتالي الموضوع ليس مرتبط في الطالب نفسه، هو مرتبط في الأسرة. دور الأسرة كما ذكرت هناك دعم إلى الطالب يجب أن يكون في جميع النواحي حتى يتكيف، ولكن أيضا كما تفضلت هناك دور هام جدا للتربويين والمعلمين وإدارات المدارس في هذا الأمر، وخصوصا أنها أيضا تواكب التطورات والتحضيرات التي يقوم بها طلابها في هذه الفترة تحديدا. بعض الطلبة يعانون من بعض السلوكيات أو بعض الاضطرابات أو بعض التساؤلات، هناك دور محوري في مدارسنا للمرشد التربوي الذي يكون يجب أن يكون على حلقة وصل مباشرة ما بينه وما بين الطلبة، سواء في مجموعات دعم فردي أو في مجموعات دعم جماعي أو فيما يتعلق باستفسارات معينة. هناك بعض الحالات يمر فيها الطلبة يلجؤون إلى المرشد التربوي، فبالتالي المرشدين التربويين في مدارسنا يجب أن يكونوا على استعداد كامل لتلبية كل احتياجات طلبتهم. وأيضا هناك دور للمعلمين الذين يمزجون ما بين الدور الأكاديمي في إعطاء المعلومات وما بين الدور التعليمي أيضا والمهاراتي والتربوي الذي يساعد أيضا كمان في تهيئة الطلاب، مساعدتهم في الكثير من الأمور، تشجيعهم على الاستمرار فيما يتعلق بالتحضير لهذه الفترة تحديدا. فبالتالي هناك دور محوري موجود في إدارة المدارس، هناك دور محوري للمرشدين التربويين الذين يواصلون الدعم النفسي والدعم التربوي لجميع الطلبة، وهناك أيضا كمان دور أراه أنا مهما أيضا للطلبة أنفسهم في مساعدة كمان أنفسهم. الطلبة يجب أن يساعدوا بعضهم، الذي يمتلك المعلومة يعطيها للذي لا يعرف، هناك دور اجتماعي معين ودور تعاطفي معين، وهذه قيم إنسانية كبيرة. يعني أنا أعرف الكثير من الطلبة يخصصون بعض الأوقات من وقتهم لمساعدة طلبة آخرين، وهذا جانب هام جدا، وهذا يدل أن هناك تربية حقيقية داخل البيت، هناك تعاون، هناك نظرة إنسانية اتجاه من يملك المعلومة أن يعطيها لمن لا يملك المعلومة أو أن يساعده في هذا الأمر، وهذا جانب هام جدا. وأيضا أصلا الشعب الفلسطيني متعود على مهارة التعاطف ويبدع فيها في الكثير لما مر هذا الشعب من ظروف. هناك تعاطف من المؤسسات باتجاه الأفراد، الأسر اتجاه بعضها، وأيضا هناك يجب أن يكون هناك تعاطف من الطلبة أنفسهم اتجاه بعضهم البعض، لأن هذا الأمر مزبوط يتعلق أحيانا بالمنافسة، ولكن هناك قيم إنسانية كبيرة يجب أن يقوم فيها ويتعلمها الطالب
2: نفسه. دكتور خليل، يعني إحنا عندنا مشكلة في مجتمعنا إنه إحنا منركز على التحصيل الأكاديمي، منفكر إنه وين الإبن الضعيف في مادة معينة، منفكر نجيب له الأستاذ اللي يدرسه دروس إضافية لحتى يكون تحصيله الأكاديمي عالي. لكن المشكلة الأكبر إنه الأهل ما بيسمعوا من الطلبة عن مخاوفهم وعن قلقهم وعن حالتهم النفسية، يعني بيركزوا على الجانب الأكاديمي أكثر من الجانب النفسي.
0: صحيح، يعني هذا خلينا أقول هو كمان عين الأهل دائما على العلامة. إحنا تعودنا العلامة كثير بتهمنا حتى في الظروف العادية والاستثنائية، حتى في ظروف الحرب أحيانا. يعني لما يدخل الطالب على بيته ويرجع من مدرسته، يعني أول ما بسأل، بجوز أحيانا في كثير من الأسر ما بسأل كيف
2: أدجبت
0: كيف امتحانك كان، إن شاء الله زبطت. يعني هذه الأسئلة بصراحة إحنا يعني من الناس اللي بتهمنا العلامة في هذا الأمر. ولكن أيضا هناك جانب مهم يجب الحديث عنه، إنه تحصيل الطالب في العلامة الأكاديمية هو ليس الأهم في هذا الأمر، ولكن سلوك الطالب هو المهم، الوضع النفسي للطالب هو المهم، وبنفس الوقت كمان تقدير الأهل لقدرات الطالب. أحيانا تكون العلامة متدنية في مادة معينة، ولكن هو أيضا هو مبدع في مادة أخرى. أحيانا يكون التحصيل الأكاديمي نوعا ما منخفض في المدرسة، ولكن هو لديه مهارات أخرى، وهذا أيضا يقودنا إلى تفكير الأسرة ومساعدة أبنائها أيضا في عدم فرض أي تخصص عليهم في المستقبل، أو عدم بنفس الوقت تحديد المسار المستقبلي إليهم. الأمر يتعلق فيما يتعلق بالدراسة، هناك ميول أكاديمية واضحة نتحدث عنها، هناك ميول مهنية، هناك سمات شخصية يجب أن تتوافق.
1: لازم يكونوا الأهل وسطيين بالتعامل مع الأطفال من موضوع العلامات،
0: هو الدور التوجيهي،
1: إنه ما نعطيهم راحتهم كثير كمان فيرتاحوا بدون دراسة. نعم. ما نشد عليهم كثير فنعمل لهم عقد يعني بهذا الموضوع اكيد يعني يكونوا وسطيين.
0: هو هو هو خير الامور دائما احنا بنكون وسط، ولكن
1: هذا بحير
0: عدم عدم الصحة. عدم الانحياز باتجاه العلامات وعدم الانحياز ايضا باتجاه الدعم النفسي كفل. التكامل في هذا الامر هو هام جدا. فانا بما معنى انا اولا مثل ما نقول التربيه ثم التعليم، الجانب النفسي مهم جدا ومن ثم العلامه، لانه
2: بالتأكيد لأن بلا ما يكون الجانب النفسي للطالب والطفل سليم رح يتوتر في الامتحان
0: بالتأكيد.
2: وما رح يقدر يحصل العلامة اللي الأهل بدهم إياها. وخلينا نتحرر كمان للأهل من موضوع العلامات، يعني قد ما يجيب ابنكم يجيب، بالنهاية مش الكل بده يطلع دكتور ولا الكل بده يطلع مهندس.
0: نعم 100%
2: على المهني وعلى يعني التخصصات الأخرى.
0: هو في النهاية يعني مسار الثانوية العامة هو يحدد الاتجاه العملي للطالب مستقبلا من الاتجاه الأكاديمي، وهذا أيضا يعتمد بصراحة كثير من الأحيان نركز عليه على قرار الطالب نفسه وقرار الأهل. قرار الأهل يجب أن يكون مساند لقرار الطالب الذي تتوافق احتياجاته المستقبلية مع قدراته، مع قدراته الجسدية أيضا، مع قدراته الثقافية، قدراته التعليمية، المهارات في هذا الأمر، السمات الشخصية. هناك تخصصات بحاجة إلى مهارات اجتماعية، أحيانا في بعض الطلبة يكونون اجتماعيا يعني ليس بالمستوى الكافي، الخطأ أن يروحوا باتجاهات تتطلب مهام اجتماعية معينة.
1: نعم يعني بحاجة يعني
0: نعم بالضبط
1: نصيحة يمكن من الأهل. يعني بالنهاية دكتور هي معركة وعي، يمكن دائما هو التحدي أنه نكون واعيين نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا، وأكيد في تكامل ما بين المدرسة والبيت وهو مهم جدا. كل الشكر لك دكتور، إذا تحب تضيف شيء تفضل.
0: يعني أول شيء أتمنى كل التوفيق والنجاح لجميع طلبتنا، أتمنى كمان أنه الأهالي يقوموا بمساندة أبنائهم في هذه المرحلة تحديدا ودعمهم الدعم الكامل على المستوى النفسي والاجتماعي والتغذية وكل ما يتطلب الأمر في هذا الأمر. نتمنى أنه يكون عرس فلسطيني حقيقي في جميع أنحاء فلسطين. وأيضا يعني هذه السنة تحديدا كمان أنا منشد الموضوع كمان عندي ابنتي الغالية غريس، كمان هي من أحد الطلبة الملتحقة في الثانوية العامة، أتمنى لها التوفيق هي وجميع الزملاء، ويسعد صباحكم جميعا.
2: يعني الله يجعل النجاح حليفهم والتوفيق رفيقهم وأن يرزقهم مستقبلا يليق بأحلامهم وتعبهم. شكرا جزيلا على تواجدك معنا الدكتور خليل طنوس. مشاهدينا الكرام مستمرون وإياكم نذهب إلى جنين في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية إلى سلفيت، وتتواصل إجراءات الاحتلال التي تثقل كاهل القطاع الزراعي. تبرز محطة بيت قاد الزراعية كواحدة من أهم المراكز الداعمة لصمود المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
1: نعم دلال، يبدو أنه قبل جنين رح نروح إلى سلفيت لنتحدث عن المرأة الفلسطينية في مواقع القرار الإقليمي. يعني في إنجاز جديد يضاف إلى حضور المرأة الفلسطينية على الساحة الإقليمية، اختيرت الناشطة الزراعية والنسوية فاتن أبو ناصر رئيسة للإئتلاف النسائي الإقليمي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تفاصيل أكثر من سلفيت معنا مباشرة من هناك لينا ذوابي. صباح الخير لينا.
3: صباح الخير لكم زميلاتي، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية الأسبوعية من محافظة سلفيت. اليوم حتكون إطلالتنا بتمثل نوع من أنواع النجاح والأمل، ونافذة من خلالها نطل على إنجازات المرأة الفلسطينية وخاصة في محافظة سلفيت. يعني في ظل الأوضاع الراهنة وما تعانيه البلاد بشكل عام من تضييقات ومن أوضاع صعبة سواء على المستوى السياسي أو حتى الاجتماعي، إلا أن هنالك بريق أمل، وهذا البريق تصنعه أيضا سيدات من المجتمع رفضن أن يعني يستكن لحالة الركود التي نعيش فيها في الفترة الحالية. طبعا النموذج الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو مع الأستاذة فاتن أبو ناصر، وهي امرأة فلسطينية ناجحة ومثابرة وأيضا لها دور كبير في المجال الزراعي وخاصة هنا في محافظة سلفيت. وكما نعلم بأن محافظة سلفيت هي محافظة زراعية في المقام الأول، وبالتالي المزارعين الفلسطينيين هنا في هذه المحافظة يعانوا كثيرا وخاصة في الفترة الأخيرة. إلا أن الأستاذة فاتن أبو ناصر كان لها دور فعال وكبير من خلال جمعية المزارعين الفلسطينيين، وأيضا من بعد توليها منصب رئيسة الائتلاف النسوي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. يسعد صباحك أستاذ فاتن.

0: وقت وكتير انبسطوا انه رجعنا فعلنا. عملنا تدريبات ولقاءات، حطينا الخطة السنوية، ومن هون كان عندنا مديرة البرامج والمشاريع رولا الخطيب، مشكورة جدا، هي أكبر داعمة للنساء في اتحاد جمعيات المزارعين. طبعا هي رئيسة الائتلاف العالمي للأرض في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. طبعا هذا الائتلاف العالمي للأرض بضم كتير دول عربية. فكان عندنا اجتماع على الزوم، عرضت أنا تجربتنا بالائتلاف النسوي اللي في فلسطين وكيف احنا بلشنا نجمع النساء، وأول يعني أول تقريبا نشاط إلنا حدائق منزلية في محافظات الوطن، راح تضم تقريبا 100 امرأة مزارعة، وجهزنا كل شيء، راح يتم التسليم برضو، راح نصور وراح يعني نعمل مقابلات مع النساء، راح نكون موجودين بالمواقع وإحنا بنسلمهم الحدائق المنزلية. فعملنا اجتماع عبر الزوم، كان معنا زميلاتنا من تونس ومن الجزائر ومن الأردن ومن المغرب ومن مصر وإحنا من فلسطين. عرضنا تجربتنا وعرضنا أفكارنا، وكان في اتفاق انه اكون انا رئيسة الائتلاف النسوي في شمال افريقيا وشرق والشرق الاوسط. وقريبا هلا انا والصبايا ورولا بنحط بالاستراتيجية، وبناء عليه عشان رح يكون في مؤتمر اقليمي في احدى الدول العربية لسه ما حددنا، عشان نزيد العضوية من المزارعات في الدول العربية.
1: يعني أستاذ فاتن، عندما نتحدث عن تمثيل فلسطين في مثل هذه الأطر الإقليمية أو الدولية، وخاصة بأن الاتحاد النسوي الإقليمي هو تابع أو هو يعني منبثق من الائتلاف العالمي للأرض، ما أهمية تمثيل فلسطين في مثل هذه المحافل وهذه الأطر، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه في الفترة الحالية، وأيضا المزارع الفلسطيني ما يعانيه اليوم، وخاصة في محافظات الوطن وبشكل أدق في محافظة سلفيت؟
0: طبعا احنا في عنا تجربة غنية في فلسطين بالزراعة. محافظة سلفيت تحديدا هي محافظة الزيتونة، معروفة يعني. فمن خلال هاي الشراكات راح يكون في إلنا تجربة، أولا راح نتبادل الخبرات، ثانيا راح ننقل تجربتنا وراح ننقل معاناتنا وراح نوضح للعالم كيف صعوبة وصول المزارعين لأراضيهم، سواء من خلال في ظروف الاحتلال حتى في ظروف البطالة، كيف المرأة الفلسطينية المزارعة قدرت تتحدى هاي الظروف المادية والاقتصادية اللي هي على الشعب كلها. لأنه فعلا في عنا تجارب مزارعات، يعني هم فعلا زرعوا واستفادوا ويعني وساعدوا أولادهم وساعدوا أزواجهم في المصاريف وفي إعالة الطلاب، سواء عندهم جامعيين أو عندهم طلاب مدارس. فراح يكون في أثر كبير إنه إحنا راح ننقل بكل صدق وأمانة التجارب، وراح ننقل الصورة، وراح يكون في يعني تصوير فعلي للمعاناة اللي بتعانيها المزارعات والشعب الفلسطيني بشكل عام.
1: يعني أيضا بالحديث عن دور المرأة، خاصة بعد يعني المنصب الذي يعني قمت بتبوئه من ناحية رئيسة الائتلاف النسوي الإقليمي، اليوم المرأة أصبحت في مركز القرار وهي صانعة القرار، وتتحكم أيضا ب يعني مخارج الخطط أو المشاريع التي تقوم بوضعها. كيف يعكس هذا الموضوع أو يعكس هذا الأمر على منظور المرأة في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية المزارعة بشكل أدق وتحديدا في محافظة سلفيت؟
0: احنا صدقا في عنا 7 مزارعات من الائتلاف النسوي عضوات، هن كتير شجعناهم انه يخوضوا هاي التجربة في المجالس البلدية والمحلية، وفعلا كان في 7 نساء

0: تتبوأ هاي المناصب عضوات في المجالس المحلية والبلدية يعني. وهي احنا كنا نتبعهم اول باول ونساندهم وبالعكس كنا داعمينهم يعني بشكل قوي. وفعلا هن ما شاء الله عنهن كلهن يعني شخصيات ومتمكنات وقويات مش بفضلنا طبعا. كل امرأة في عندها اشي تحكي اكيد.
1: يعني عند الحديث اليوم عن المعاناة التي يعيشها المزارع الفلسطيني وأنت ذكرتي بأن يعني بنسبة 75% من الأراضي الزراعية من تقوم بالعمل عليها أو إصلاحها أو العناية بها هن نساء فلسطينيات كادحات ومزارعات. اليوم ما هي الخطط التي قمتم بوضعها أو تقوموا بدراستها للعمل عليها حتى يتم تعزيز صمود المزارعات الفلسطينيات خاصة في المناطق التي يكون فيها دائما احتكاك مباشر مع قوات الاحتلال أو مع المستوطنين وتعاني من خطر المصادرة أو سرقة الأراضي أو تخريب المحاصيل الزراعية؟
0: يعني إحنا في اتحاد جمعيات المزارعين قبل فترة هون في محافظة سلفيت خلعوا زيتون في ديرستيا وفي يسوف في قرى وبني حسان. إحنا مثلا جبنا لهم أشتال زيتون وجبنا شيك وجبنا لهم شبكة ري يعني محاولة انه يعني على قد ما بنقدر انه نعوضهم ولو اشي بسيط ونكون معهم عشان يرجعوا يزرعوا ارضهم ويشيكوها ويحافظوا عليها. ووزعنا هاي المشروع في محافظة سلفيت بشكل عام يعني في المواقع اللي احنا بنشتغل فيها وهي تقريبا كلها والمواقع تحديدا اللي صار فيها هذا التجريف والخلع. كمان احنا حاليا للائتلاف النسوي زي ما حكيت لك في عنا 100 حديقة منزلية هاي خاصة بالنساء رح يكون عبارة عن شبكة ري وشيك وأشتال. هاي هم رح يزرعوها بختاروا هم شو بدهم يزرعوا سواء خضروات موسمية أو مثلا في منهم اختاروا يزرعوا ورق عنب شو زعتر شو بتحب المرأة. كمان احنا قبل فترة كنا بالتعاون مع اليو ان دي بي قدمنا مشاريع كان أغلبها للنساء. في منها اختار تربية الثروة الحيوانية في منهم اختاروا زراعة بيت بلاستيكي. كان عندنا كتير مشاريع وتبعناها وفعلا بنزورهم أول بأول. يعني في عندنا مشروع لامرأة اختارت تربية الأغنام يعني هي بالأول أخذت اشترت بقيمة يعني تقريبا $5,000 جابت 10 روس ما شاء الله هلا عندها 18 وبلشت تنتج من جبنة وحليب يعني هو عندها 3 طلاب بالجامعة. ففعليا احنا بنحاول انه نساعد هاي النساء.
1: يعني هذه احدى قصص النجاح التي قمت بذكرها. بالتالي هذا يقودنا الى السؤال الاخر. بالتأكيد المرأة الفلسطينية وخاصة الفلسطينية وعندما تكون مزارعة هنالك تحديات تعانيها في حياتها اليومية. ما هي ابرز التحديات التي يمكن ان نسلط الضوء عليها اليوم وتعاني منها المرأة الفلسطينية المزارعة ليس فقط في محافظة سلفيت وانما بشكل عام في كافة محافظات الوطن خاصة وانتم يعني تقومون بالعمل على كافة المحافظات لتعزيز صمود المرأة الفلسطينية المزارعة؟
0: أول شيء اللي أراضيهم قريبة على الجدار الفاصل كتير بيعانوا من إنهم يقدروا يوصلوا لأراضيهم. حتى السنة في موسم الزيتون سواء في الأراضي اللي ما فيها جدار حتى كان في صعوبة بالوصول إلى الأراضي وكانوا يطلبوا إنه ينسقوا بالارتباط ويعملوا تصريح. إحنا مثلا كان في كتير مزارعات ومزارعين رفضوا هذا القرار وكانوا يوصلوا لأراضيهم ويرجعوا لأنهم كانوا يهاجموهم بقنابل الغاز وبطرق مختلفة. فإحنا من هون كنا عاملين حملة عشان نساعد هدول المزارعين في موسم الزيتون وكنا نطلع مجموعة من جميع المحافظات نحاول قدر الإمكان. مرات كنا ننجز فعلا ومرات كنا نواجه الاحتلال ونرجع. كمان في عنا مثلا بدنا نحكي عن محافظة قلقيلية عنا جمعية في جيوس أغلب أراضيهم وراء الجدار هم بأخذوا تصاريح مثلا قبل فترة أجاهم كلهم تبليغات إنه ممنوع حدا منهم يفوت الأراضي هاي وراح يتم الاستيلاء عليها. طبعا هم لموا بعض وراحوا قدموا للمراكز الحقوقية وهيك. احنا دائما معهم ودائما بندعمهم، بنحاول نوفر لهم كل الأدوات اللي بيقدروا يستخدموها عشان يتسهل عليهم العمل الزراعي. طبعا وهن نساء رائدات ومزارعات قويات. كذلك في دير بلوط في عنا بتعرفي نساء السهل، قبل فترة برضو هيك نفس الشيء تعرضوا لمضايقات، بس احنا قدر الامكان نتعاون هناك مع جمعيات تعاونية نسوية، بنحاول نوفر لهم كل الوسائل اللي ممكن تسهل شغلهم.
1: يعني أيضا بالحديث عن المراكز والمناصب التي اليوم قد تتبوأها المرأة الفلسطينية سواء على مستوى محلي أو مستوى إقليمي أو مستوى دولي، ما هي الرسائل التي اليوم نعمل على إيصالها أو نحاول إيصالها للعالم أجمع حين تتبوأ المرأة الفلسطينية هكذا مراكز؟
0: احنا طبعا فخورين بالمرأة الفلسطينية وفخورين بالشعب الفلسطيني. احنا بنعرف انه المرأة الفلسطينية يعني هي اقوى بكثير مما يتحدثون عنه بكل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى اللي بنشوفه بالاخبار، حتى اللي احنا بنعيشه، احنا اقوى. والمرأة الفلسطينية بتتحدى كل الظروف وبتتحدى كل المشاكل، سواء من حروب من ضيق مادي، عشان هي تنهض بعائلتها وتكون حامية لأسرتها ولأولادها ولأرضها. طبعا وفي عنا كتير قصص.
1: يعني أيضا أنت قمت بذكر بأنه هذه المشاريع التي تقوم بالعمل عليها أو توزيعها على المزارعات والمزارعين هي بالتعاون مع بعض المؤسسات سواء كانت مؤسسات محلية أو دولية. يعني حدثينا أكثر عن طبيعة التعاون ما بينكم وما بين باقي المؤسسات.
0: طبعا إحنا في مؤسسات وطنية نتعاون معها هون في فلسطين، بنشتغل مع بعض على مشاريع معينة بيكون فيها شراكة، مثلا جمعية تنمية المرأة الريفية كائتلاف نسوي نشتغل معهم يعني، ورح يكون في إشي لقدام. كمان إحنا بنشتغل عندنا شركاء دوليين من كتالونيا، هم يعني أكبر شركاء لنا كاتحاد جمعيات مزارعين. وحاليا كائتلاف نسوي بلشنا نشتغل مع الائتلاف العالمي للأرض اللي هو من خلال الائتلاف النسوي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
1: شكرا لك أستاذ فاتن أبو ناصر على كل هذه التفاصيل، وبالتأكيد ألف مبارك مرة أخرى على منصبك كرئيس الائتلاف النسوي الإقليمي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. يعني من خلال هذه النافذة زملائي يعني نعلم بأن المرأة الفلسطينية هي قادرة اليوم على صنع القرار وقادرة على أن ترفع الهوية الفلسطينية وأن تقوم ب يعني الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية في كافة المحافل، ليس فقط المحلية وإنما في المحافل الإقليمية والدولية. والأستاذة فاتن أبو ناصر خير مثال على ذلك.
2: نعم الزميلة لينا ذواب، شكرا جزيلا لك ولضيفتك فاتن أبو ناصر التي تؤكد أن صوت المرأة الفلسطينية حاضر في معارك الدفاع عن الأرض والعدالة والحقوق. شكرا لكما.
3: كل الشكر لك لينا. إذن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى القاهرة لنتحدث عن العائدون من الجحيم، شهادات الأسرى من خلف القضبان في القاهرة. لم تعد حكايات الأسرى مجرد أرقام في سجلات الاعتقال، بل شهادات حية تكشف ما جرى داخل السجون الإسرائيلية من معاناة وانتهاكات.
2: نعم كتاب العائدون من الجحيم الكاتب الصحفي حسام السويفي، يعني شهادات حية يرويها هذا الكتاب خلال فعالية احتضنتها نقابة صحفيين المصريين بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وأسرى محررين في محاولة لتوثيق الرسالة الفلسطينية وإيصال صوت الأسرى إلى العالم. التفاصيل في التقرير الثاني من القاهرة.
4: الكتاب ده لما كتبته ما كتبتوش بقلمي، ولكن كتبته ببطولات وصمود الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني. كتبت هذا الكتاب حتى يكون وثيقة إدانة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني. أتمنى أن يتم استخدامه بالفعل لتوثيق هذه الجرائم، بحيث أنه الأسرى عندما أجدوا بشهادتهم في هذا الكتاب كانت هذه الشهادات بالفعل كلها يعني حاجات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة. الاحتلال الصهيوني انتهك بالفعل اتفاقية جنيف الرابعة عن طريق تعذيب الأسرى، عن طريق يعني مدة طول الأسر. يعني في مثلا عندنا العميد الأستاذ محمد الطوس اللي عاد 40 سنة خلف قضبان سجون الاحتلال، يعني في منهم اللي عاد 27 سنة، في منهم عاد 23 سنة، مدة طول الاعتقال. يعني هذا يدل على وحشية الاحتلال الصهيوني.
5: الكتاب هو ليس فقط نصا أدبيا، إنما هو أيضا يحمل رسالة قانونية ورسالة إنسانية، لأنه هذه التوثيق لهذه المعاناة التي عاشها الأسرى هي يجب أن تصل إلى كل الدنيا، وهو انعكاس للواقع الصعب الذي تعيشه الحركة الأسيرة الفلسطينية، وبالذات في هذه الظروف الصعبة التي يواجهون فيها هذا الموت البطيء من جراء هذه السياسات غير القانونية التي يتم تطبيقها. إلى جانب أيضا يعني أن المحررين الموجودين هنا في القاهرة يعني كان يجب أن يتم إيصال صوتهم، وكان يجب أن يتم يعني العمل على توثيق هذه الحقائق أو هذه المعاناة التي عاشوها.
6: ما مر به أولئك الأسرى يستحق الكثير والكثير من الرصد والدراسة، لأنه أعوام نتحدث عن عقود طويلة قضيت بين جدران بلا محاكمات حقيقية وبلا موضوعية في هذا الطرح، لذلك هي مساحة للبوح وللاطلاع على هذا التاريخ النضالي الذي يمثل كل الأسر والعائلات الفلسطينية. كل بيت في فلسطين لدي أحد الأسرى الذين يشاركون الأسر والعائلات في فلسطين كافت مناحي الحياة. هي رحلة صمود حقيقي. الكتاب يتحدث عن بعض المكنونات النفسية أيضا، وليست الظروف المعيشية فقط التي قضاها الأسرى في سجونهم، وبالتالي نتحدث عن إصدار مهم. وكنا نقول دوما أن كل إصدار يتعلق بأسرانا هو هام للغاية، فما بالك عندما يكتب من غير الفلسطيني أيضا. ونحن نعتبر أن الأشقاء المصريون، أنا أشقاء المصريين بالفعل، هم أشقاء وهم شركاء في هذا الهم الوطني الذي نمر به.
7: نحن اليوم في حفل إطلاق كتاب عائدون من الجحيم، وهو جحيم حقيقي. ما يمارس على أسرانا هو جحيم حقيقي، هو الهولوكوست الحقيقي، هو المحرقة الحقيقية. ما يتعرض له أسرانا يجب أن يطلع العالم بمسؤولياته، يطلع ويطلع بمسؤولياته تجاه أسرانا. أسرانا في السجون الإسرائيلية عددهم ما يزيد عن 10,000 أسير، وجميعهم مشاريع شهادة، يجب إنقاذهم، يجب أن يعلم، أن يدفع العالم باتجاه إثارة قضيتهم للرأي العام العالمي، ويجب أن يكون هناك ضغط على حكومة الاحتلال وردعها وإيجاد حل عاجل لأسرانا.
6: يأتي حفل إطلاق الكتاب العائدون من الجحيم كحالة توثيقية لتجارب الأسرى الفلسطينيين، هو عبارة عن مجموعة من المقابلات التي أجراها الصحفي المصري حسام السويفي مع مجموعة من الأسرى المحررين الذين أمضوا في سنوات في سجون الاحتلال سنوات طويلة، وهم يوثقون هذه التجربة عبر صفحات هذا الكتاب. اليوم نحن نطلق هذا الكتاب ونعلن للعالم ونعلي صوت الأسرى من نقابة الصحفيين المصريين لننقل ما يعانيه الأسرى الفلسطينيين، وهي تجربة مهمة. وهذا التوثيق هو توثيق حي، بحيث أن هؤلاء الأسرى هم جربوا هذا الاعتقال على جلودهم وعانوا الأمرين في داخل سجون الاحتلال.

0: إذن مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح. انتهى البرنامج لكن التغطية متواصلة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في صباح الغد في أمان الله. يعطيك العافية هبة.
1: يعطيك العافية دلال، وكل شكر لكم مشاهدينا على المتابعة. كنا معكم لساعتين الوقت في فقرات برنامجنا المنوعة، بتمنى لكم قدمنا لكم كل ما هو ممتع ومفيد. نهاركم سعيد وفي أمان الله.

هنا صوت فلسطين. صباح جميل يحمل لكم أعزائنا بين طياته أملا ونورا وفرحا ينثره على وجوه المبتسمين والمتفائلين ويرسم على هذه الوجوه ابتسامة فرح، صباح الأمل والتفاؤل. صباح نبدأه معكم أعزائنا لهذا اليوم الأحد العاشر من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. ومعناه يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوتك حلو يا بنت، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهسلة تقيلي، أعطيني تأحمل عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي هيدي أسوارة مخبيتها من أيام العزوبية، عتيقة بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة بقدم لك يا هدية.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي سهري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنوني كتير.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: ولا لا؟
1: شن؟ مين؟
0: ولوك سبع، أنا سميرة.
1: سميرة؟ أهلا أهلا أهلا. لا تبغزيني، ما عرفتكش. خيالي إجا من أمريكا.
0: من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس.
1: يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه. ها لبني ها ومدري كيف، بس مشيت فيه ما عادش أعرف حدا. أنا متصقف دخلي، مش تقليل نسيني شوي بلغتكم؟
0: بعدك عحالك، شو جاب لك خيرك؟
1: جاب لي هالنضور. لايك لايك كيف مع الأبرة أبتي لايك بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها؟ حلو؟
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنيه؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حلال؟
1: شفت كل بنيه الضايعة.
0: رحت زرته؟
1: لا مو ضرت علي له هالنضور.
0: يا لطيف ما أشترك.
1: شوك عمي؟ أنا بدي روح لعند البنات طيشتلقوا علي إني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالناضور وبصحب العندي وبقعد أنا وياها عالطريق عالسطح بغمزها وبضحك لها من دون ما تشتري، وبلا جميلة أمها وبلا جميلة أهلي كمان. انت كنتي عم تنقي عدس.
0: نوضرت علي؟
1: مش عرفتي
0: نوضر على الناس ممنوع. بكرة بفرجي، بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك الله مفتوحة.
0: انت قاعد تنوضر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغميق كانه هالحيط بيحكي انا بحكي.
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسوارة.
1: شو ما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ اسمعي تقلي غني كرم العلالي شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسه.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب ليها. يلا هيدي انخطبت تنشطب لها اسمها من التفطر. عليا عليا بحرف السين بحرف السين عليا. شطب بيها
0: مين قولك؟
1: انا اللي بدي اعرف انا اللي بدي اعرف. لو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب

0: هو مناش عم تحكي
1: شفتي شفتي يا مليان وانا الليلي مش رح اصبر الليلي بدي اعرف مين
2: لازم نعرف لازم نعرف اصوات عليا من مين لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
4: انا اللي رح اعرف شباكن مضوى بعد سهران اقول كنا ناطره حدا
5: سنبقى هنا مهما كان الثمن صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا
6: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين
7: هنا صوت فلسطين أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد تشاهدوننا الآن عبر قناة فلسطين مباشر وتستمعون إلينا عبر أثير صوت فلسطين وبإمكانكم متابعتنا عبر التلفزيون التفاعلي لخدمتي مدى وحضارة في هذه الجولة الإخبارية من نهار جديد متابعة ميدانية لآخر التطورات في قطاع غزة بداية حيث تتواصل هذه الخروقات الإسرائيلية وتنتشر فيها عديد الأمراض ومن بينها الثلاسيميا الأمراض الجلدية وكذلك مع تصاعد وتفاقم مشكلة انتشار القوارض والحشرات إلى جانب ملف قطاع غزة بالتأكيد سنتابع أيضا موضوع اعتداءات المستوطنين وتصاعدها وما جرى تحديدا في قرية دير جرير شرق رام الله أيضا سنأتي على متابعة هذه الدعوات المتواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع المقبل ملف الأسرى سيكون حاضرا على أجندة نهار جديد وآخر المتابعات بشأن زيارة الصليب الأحمر إلى الأسرى متابعة شاملة كذلك مع عديد الأطراف حول متابعة هذه الجريمة الجديدة من قبل عصابات المستوطنين في مسألة نبش قبر مواطن في جنوب جنين وآخر المتابعات حول إضراب المعلمين واستمرار التعليم الوجاهي سنناقش ذلك مع أمين عام اتحاد المعلمين ومتابعة كذلك لأيضا آخر التحضيرات للمؤتمر الثامن لحركة فتح وأيضا سنتابع مع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف كافة التحركات في مجلس حقوق الإنسان وكافة التحركات المقبلة في مواجهة هذه الجرائم الممنهجة بحق شعبنا هذه الملفات الأبرز التي سنتابعها في نهار جديد لكن البداية كالمعتاد مع نشرة إخبارية موجزة والزميلة شادن الرماوي صباح الخير
8: صباح الخير لك أثر وللسادة المستمعين والمشاهدين استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفالوجة غرب مخيم

0: قيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك أكدت مصادر محلية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال نسف الليلة الماضية ما تبقى من مبان في المناطق الشرقية لمدينة غزة. أصيبت مواطنات أحدهم حامل في اعتداء عصابات المستوطنين عليهما في محيط بلدة جوريج جنوب شرق نابلس. في رام الله أصيب مواطنان بالرصاص الحي خلال تصدي الشبان لاقتحام عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية دير جرير. في الخليل أصيب مواطن بردود بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في تلماعين في بلدة يطا جنوب المدينة. بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادم، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. استشهد 6 لبنانيين مساء أمس في غارات نفذها طيران الاحتلال على بلدات عدة في لبنان، ما يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 30 خلال من يوم السبت. هذا وأنذر جيش الاحتلال سكان 9 بلدات في الجنوب بالإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، كما عين الشرع محافظين جدد لعدد من المحافظات من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية، ولا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض في ظل تشكيكها بجدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة أثر هب الريح وآخر المستجدات. إليك من جديد أثر.
1: شكرا شادي. إذن نبدأ الآن ملفاتنا في نهار جديد، ونبدأ من قطاع غزة مع مراسلنا من هناك شادي الباز. شادي صباح الخير.
2: صباح الخير لك يا أثار والأستاذ المستمعين. بداية الأثار يعني مع الأوضاع الميدانية، حيث أن الاحتلال هذه الليلة استهدف مناطق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبالتحديد استهدف مجموعة من المواطنين كانوا قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وشهيد وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء هذه الغارة من طائرة مسيرة كانت قد قامت بإطلاق الصاروخ باتجاه مجموعة من المواطنين كما تحدثنا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. انفجارات هائلة أيضا كانت هذه الليلة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وهي ناتجة عن قيام الاحتلال بتفجير روبوتات في هذه المنطقة، أيضا قصف مدفعي كان من قبل مدفعية الاحتلال على امتداد يعني المناطق الشرقية من قطاع غزة. زوارق الاحتلال أيضا أطلقت نيران رشاشاتي على المناطق الغربية لمدينة غزة وأيضا المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، حيث كانت تعديد يعني الإطلاقات قامت بها هذه الزوارق خلال الساعات الماضية، ولم يسجل أي إصابات أو شهداء بين صفوف المواطنين. فيما كما تحدثت يعني تتواصل أعمال القصف من قبل مدفعية الاحتلال في هذه المناطق الشرقية من قطاع غزة، عدد من الطائرات المسيرة التي تجوب أجواء القطاع بأنواع مختلفة، والتي يعني من الملاحظ خلال الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع تحليق مكثف في هذا الطيران، طيران الاستطلاع بشكل كبير جدا. هذه الاستهدافات التي تأتي في إطار ما يقوم به الاحتلال من تصعيد ربما مبرمج للأوضاع في قطاع غزة، وأيضا هذا التصعيد الذي شهدناه قبل يومين بقصف منزل في مخيم الشاطئ للاجئين. هناك يعني حالة خوف لدى المواطنين من عودة شبح الحرب مرة أخرى، والأوضاع الميدانية صعبة للغاية في ظل هذا المشهد. انتقالا طبعا إلى الوضع الإنساني، لا جديد في هذا الملف، ولا يعني الاحتلال يتلاعب في إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة، وعداد الشاحنات معبر رفح يعمل لعدة أيام ويغلق لعدة أيام، لا يوجد يعني صورة واضحة لمعبر رفح وعداد من يخرجون أو يدخلون خلال طبعا أيام فتح هذا المعبر. الأعداد قليلة جدا، هناك حالة انتظار لمرضى وجرحى، هم يعني بحاجة ماسة لتلقي العلاج، وهناك من أبناء شعبنا من يريدون العودة إلى قطاع غزة. بالتالي هذه الأعداد القليلة التي يتلاعب فيها الاحتلال والتي يتحدث أنها ربما تزيد خلال الفترة القادمة، ولكن نحن نؤكد أن المعبر ربما لا يعمل سوى يوم أو يومين أقصى حد إلى 3 أيام في الأسبوع، وبالتالي تعطيل هذه الحركة لخروج ودخول المواطنين. فيما تبقى الأوضاع الإنسانية للأسف أثار في أسوأ أحوالها منذ إعلان وقف إطلاق النار في ظل هذا المشهد الإنساني الصعب الذي يعيشه هذا المواطن، في ظل هذه التداعيات الخطيرة، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة بين الصفوف النازحين، وفي ظل طبعا عدم استقرار الوضع. يبقى يعني الإنسان هنا في قطاع غزة يخاف من أن تنقلب الأمور رأسا على عقب مرة أخرى، وإن كانت الأمور في قطاع ليست هادئة بتاتا فمنذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة نتحدث عن عدد كبير من الشهداء والإصابات، والاحتلال لم يوقف النار بتاتا في قطاع غزة، ولكن هو يعني يتخوف من عودة يعني الحرب بشكل أكبر، عودة النزوح مرة أخرى من منطقة إلى منطقة، وعودة التدمير الكبير الذي يعني كان يقوم بهذا الاحتلال عند دخوله إلى قلب المدن في قطاع غزة بشكل عام. كما نتحدث دائما أثار الأوضاع الميدانية في غاية الخطورة، والأوضاع الإنسانية في أسوأ أحوالها.
1: شكرا لك مراسلنا من القطاع شاد الباز، وضعتنا في كامل الصورة. نبقى في قطاع غزة وحول الحديث عن أزمة المياه وكيف يساهم الاحتلال في تعميق أكثر وبشكل أكبر ومتعمد لهذه الأزمة، بالإضافة للحديث عن الواقع الصحي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة مع انتشار الأمراض الجلدية تحديدا، وهذه الآفة الخطيرة من انتشار خطير جدا للفئران والقوارض. نتابع هذا يعني الحديث وفقا لما أكده لإذاعتنا مدير المشاريع في سلطة المياه في قطاع غزة سعدي علي. نتابع.
3: نحن حتى يعني نكون واقعيين ونحط الأمور في الأسعار الصحيح، طبيعي موضوع القوارض هذا الآن أصبح موضوع مقلق جدا، خاصة في ظل انتشار الدمار والمباني المهدمة وعدم وجود بنى تحتية مناسبة. يعني للأسف يعني أنت في كل مكان تتجول فيه في قطاع غزة للأسف تشوف هذه، يعني فئران اليوم عبارة عن قطعان، يعني بالمئات بالعشرات، يعني في حتى في النهار أصبحت رؤيتهم يمكن بالعادة، وهذا الفأر يعني هو يعني أساس إنك تشاهده في الليل، لكن للأسف الشديد يعني منتشرات بطريقة يعني مرعبة جدا. في صار أكثر من حالة اعتداء على أطفال، وللأسف يعني حتى الآن ما صار أي جهد حقيقي في مكافحة هذا الموضوع. طبعا الفأر هو من القوارض اللي قد تنقل أمراض معدية، معروف يعني حتى يعني أمراض في التاريخ السابق، أمراض الطاعون والشغلات هذه كان من المسببات الأساسية اللي هو الجربان. هذا بلغ. أما فيما يخص موضوع الصرف الصحي، للأسف موضوع الصرف الصحي لا زال يعني ما فيش حلول كافية وحلول شاملة، لأنه السبب الرئيسي في ذلك هو عدم إدخال المواد المطلوبة، وحتى الآن لم يدخل قطاع غيار لا أي محط طبي، لحتى الآن لم يدخل مواسير للصرف الصحي. هذه المخيمات في معظمها موجود فيها تعتمد اعتماد كلي على الحفر الانفصاصية. هذا الحفر الانفصاصية هي عشوائية مش مبنية بطريقة علمية صحيحة. في نفس الوقت ما فيش تصريف لها، فيش معالجة، وبالتالي مياه الصرف الصحي تنتشر. طبيعي انتشار مياه الصرف الصحي هذا يترتب عليه انتشار أوباء إن شاء الله، يعني احنا لا نأمل ذلك، لكن هذا مؤشر خطير جدا قد يترتب عليه انتشار. فيه حاليا وخاصة مع ظهور بعض الفيروسات الخطيرة جدا، في حديث على أنه يعني ظهرت في أماكن يعني خارج يعني منطقة قطاع غزة، لكن احنا في تخوف كبير منه أنه هذه الأوضاع لا سمح الله لا قدر لو انتشرت، احنا ما عندنا وسائل صحية كافية ولا عندنا مستشفيات ولا عندنا رعاية كاملة. أنا كمان تكمل الخطورة، يعني احنا اليوم نواجه مشكلة في الصرف الصحي، نواجه مشكلة في أنه فيش مستشفيات مهيئة، فيش عيادات، فيش مختبرات، يعني هذا كله مترتب عليه لا سمح الله لا قدر أي حتى مش الفيروسات الخطيرة، حتى الفيروسات العادية لو انتشرت حيكون تأثيرها كبير جدا على المواطنين. يعني بالنسبة للأعداد يعني هذا، لكن بالنسبة لموضوع الأمراض الجلد، كل المخيمات اللي احنا زرناها كروس قطنيا كنا نلاحظ انتشار يعني أو بيئة جلدية، أو يعني التقرحات الجلدية، التحبب، التضرن، يعني كان واضح جدا وكان موجود في صغار السن، في البنات، في الأولاد. يعني أنا زرت أكثر من مخيم في رفقة منظمة اليونيسيف في أكثر من مكان، كل الأطفال اللي قبلناهم بعجز منه أكثر من 70% منهم يعني في إصابات جلدية. هذا إيش مؤكد على مدى علاجه، مدى شفائه يعتمد يا إنه العلاجات الموجودة الكافية، نوعية العلاج الموجودة برضو مش يعني مناسبة. لذلك في نقص حديث شديد في موضوع الأدوية والعلاجات، وفي نقص شديد. يعني اليوم احنا كل مشكلة تكمن في قطاع غزة، عدم فتح المعابر، عدم السماح بدخول قطاع الغيار، المواسير المياه، المحطات التحلية، الآبار، الغوابس، المستشفيات، السرة، الأدوية، المختبرات. يعني أنا بقول لك أنا في قطاع المياه عاجل عن أعمل التحاليل الأساسية، لأنه بعمل تحاليل محددة جدا، لكن باب التحاليل غير قديم عملها، لأنه ما فيش عندنا المواد المطلوبة ولا الأجهزة المطلوبة. في عجز كامل، وهذا وضع ما بنسكتش عليه، وهذا في قصور من المجتمع الدولي، في قصور من كل الجهات الراعية لموضوع عملية وقف إطلاق النار. هذا احنا من يوم ما صار عندنا وقف إطلاق النار اللي دخل لا يذكر من لا لقطاع الصحة ولا لقطاع المياه ولا للنفايات الصلبة ولا للطاقة ولا لأي شيء.
1: نتابع إذن هذا الموضوع ونستكمل الحديث فيه مع دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير لك دكتور.
4: صباح الخير لك المستمعين.
1: يعني ربما استمعت لما أبرز النقاط التي تحدث بها مدير المشاريع في سلطة المياه في قطاع غزة، إلى جانب أزمة المياه، تحدث بالمجمل عن كارثية الأوضاع الصحية في قطاع غزة نظرا لتواصل سياسة منع إدخال المساعدات وأي مستلزمات. فعليا هذا الموضوع كيف سينعكس على أهلنا في قطاع غزة مع يعني قدوم أيام أكثر وأشد حرارة من الآن، وكيف ستؤثر على عمل طواقم الإغاثة الطبية؟
4: صحيح، يعني هذه الأمور التي تم ذكرها سواء بالنقص من الأدوية أو النقص من المحاليل أو النقص في محاليل المختبرات والأجهزة والصيانة، كل هذه الأمور شيء ملموس الآن داخل قطاع غزة. هناك معاناة كبيرة لكل شيء، يعني المعاناة تبدأ من العلاج مرورا بكل هذه الظروف الصعبة. المياه النظيفة أصبحت من المستحيل الحصول عليها داخل قطاع غزة، المياه المالحة نتجت عنها الكثير من الأمراض الجلدية، وجود أطنان من النفايات، وجود مياه الصرف الصحي. للأسف الشديد البيئة الموجودة داخل قطاع غزة هي بيئة مرضية، هذه البيئة نتج عنها حالات مرضية كثيرة، والإمكانيات الطبية والصحية داخل قطاع غزة هي إمكانيات صعبة جدا. لازلنا نعاني من نقص حاد في كل شيء، يعني وكنا على أمل بعد وقف اطلاق النار ادخال ما يلزم النظام الصحي والنظام الاغاثي، كل هذه النواقص، لكن الى الان الاحتلال يماطل ولا يسمح بدخول هذه القطع ولا يسمح بدخول هذه المحاليل، ولا تستطيع المستشفيات ان تغطي هذا العجز الكبير. يعني هناك عجز كبير في كل شيء داخل المستشفيات وداخل المراكز الصحيه، سواء في الاغاثه الطبيه او في جميع هذه المراكز.
1: وللأسف يعني هذا الموضوع انعكس سلبا يعني أمام مسألة كيفية التعامل طبيا مع كل الحالات التي تصل في فترة تنتشر فيها عديد الأمراض، نتحدث عن عديد الأشكال لهذه الأمراض الجلدية نتيجة للتعرض للدغات الحشرات مثلا، أيضا انعدام وجود الأدوية والمستلزمات كما تفضلت يعني يساعد ويهيئ كل البيئة حول انتشار هذه الفيروسات وكافة أشكال الأمراض، أيضا أثر سلبا على يعني مرض الثلاسيميا. هنالك 237 مريض بالثلاسيميا يواجهون أوضاعا صعبة جدا في قطاع غزة نظرا لتردي كل هذه الأحوال الصحية.
4: صحيح، يعني حالة الإعياء وحالة المرض الموجودة داخل القطاع هي نتجت عن عدم وجود تشخيص واضح للمواد التي يجرى بها الفحوصات لتشخيص هذه الأمراض وتشخيص كل الحالات المرضية، أصبحت صعبة. وكذلك مرضى الثلاسيميا الذين منذ بداية الحرب للأسف الشديد لا تجرى لهم الفحوصات الدورية، هناك بروتوكول كامل داخل وزارة الصحة وداخل الإغاثة الطبية لهؤلاء المرضى، يتم متابعتهم ويتم إعطائهم الأدوية المناسبة. منذ بداية الحرب وهناك نقص في البروتوكول وهناك نقص في تقديم الخدمة الصحية لهم، فقدنا أكثر من 50 من هؤلاء المرضى المحترمين، ولكن للأسف الشديد الأوضاع لا زالت صعبة وهم يعانون. هذه المعاناة لا تقف عند هؤلاء المرضى، بل هناك المئات والأعداد الكبيرة من سواء مرضى الضغط والسكر أو مرضى السرطان الذين يعانون معاناة كبيرة، والذين بسبب انقطاع الأدوية وعدم دخول هذه الأدوية فقدنا الكثير منهم. هذه الحالة الغير طبيعية، يعني إلى متى ستبقى هذه الحالة، ولا متى سيبقى مرضانا يعانون من النقص الحاد؟ هذا الأمر الخطير، يجب العمل سريعا على وقف هذه المعاناة لهؤلاء المرضى.
1: قبل نهاية الحديث، يعني ما يتعلق بمعبر رفح، هنالك صورة غير واضحة، يعني معبر رفح يعمل لعدة أيام ويغلق لأيام أخرى، والأيام التي يتم فيها يعني مرور يعني المرضى من خلاله يتم محدودية فقط من المرضى ومرافقيهم فعليا، بالتالي هذا الموضوع انعكس سلبا على كافة المرضى والجرحى داخل قطاع غزة. لكن في هذه النقطة إذا ما تحدثنا عن الحاجة الماسة لإنشاء بعض المشافي الميدانية تحديدا في شمال قطاع غزة، ما الذي يتوفر الآن من هذه المشافي والحاجة لبناء المزيد منها في الفترة الحالية؟
4: صحيح، يعني معضلة معبر رفح هذه المعضلة التي لا تنتهي من يعني صفحات المعاناة. هناك أعداد كبيرة من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الإجلاء خارج قطاع غزة، ولكن كما تعلمون هذا المعبر يحكمه أكثر من سبب ويعيق عمله الكثير من المشاكل، سواء وجود العصابات التي تنتشر في منطقة رفح أو تنغيص الاحتلال ومنع الاحتلال من خروج هؤلاء المرضى. بخصوص المستشفيات التي تعمل، صحيح هناك احتياج كبير لهذه المستشفيات واحتياج كبير، والأهم هو الطواقم الطبية العاملة، يعني نحتاج إلى متخصصين في الكثير من الجراحات الصعبة التي لا يستطيع النظام الصحي أن يعمل بها. وهناك أمر خطير آخر، أن الإمكانيات الطبية تحديدا الأجهزة والأمور التشخيصية كأمور المختبرات والأجهزة والرنين المغناطيسي وما إلى ذلك، هذه أمور ملحة، يعني لا يجب، يعني نحن نتمنى على هذه الطواقم التي تدخل إلى قطاع غزة أن يكون معها تجهيزات طبية، يعني التجهيزات الطبية الموجودة داخل قطاع غزة تجهيزات ضعيفة جدا، حتى الأجهزة والمعدات يعني لا تصلح لهذه العمليات. لذلك يعني أملنا الكبير أن يتم إدخال مستشفيات طبية كاملة بكل العتاد حتى تتمكن من تقديم خدمة صحية للذين يمنعون الخروج خارج قطاع غزة.
1: شكرا لك دكتور على كل هذه التفاصيل، كنت معنا دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. إذا نبقى وإياكم في ذات الملف متابعينا، ونتحدث الآن إلى السيدة وفاء أبو عصر ممثل وزارة الاقتصاد في القطاع. صباح الخير.
5: صباح الخير. صباح
1: الخير، يعطيك العافيه وصباحكم جميعا. اهلا بك معنا. يعني تحدثنا مطولا قبل قليل عن يعني مجمل الاوضاع الصحيه الكارثيه التي يعاني منها قطاع غزة، لا تزال تتواصل سياسة منع إدخال الأدوية المستلزمات الطبية في وقت تنتشر فيه العديد من الأمراض والأوبئة التي يعجز النظام الصحي في القطاع عن معالجتها والتعامل

0: مع كل هذه الحالات. الآن موضوع المساعدات الإغاثية، يعني كافة هذه المستلزمات الغذائية التي يحتاجها أهلنا وأطفالنا في قطاع غزة، لا تزال أيضا تتواصل هذه السياسة، فكيف ترين نتائجها وانعكاساتها على الأرض عندما نتحدث عن محدودية جدا لهذه المساعدات والتي تذهب مباشرة للتجار، يعني كلها تأتي على شكل يعني بضائع للتجار فقط، في حين يمنع المواطن من قطاع غزة في الاستفادة من هذه المساعدات؟
1: طبعا حضرتك ما فيش عليكي، وضع المعابر كتير سيء، فاللي بيصير عنا في قطاع غزة اليوم يكشف مفارقة مؤلمة وصادمة. الوقت اللي بعاني فيه المواطن من نقص في الأدوية وبالعلاجات وبالطحين وبالسكر وبالحليب الأطفال، وبنلاقي إنه السلع الكمالية أو الغير الأساسية هي اللي بتفوت الأسواق. طبعا هذا الواقع لا يعكس فقط خلل في أولويات إدخال البضائع، لكن اختلال عميق في إدارة الاستجابة الإنسانية والاقتصادية. فالقضية اليوم عندنا مش مجرد بضائع في السوق أو نوعية هذه البضائع أو مدى ارتباطها باحتياجات الناس، لكن لما تتوفر هاي السلع رفاهية وبتغيب السلع الأساسية، هذا بيؤدي لمجموعة من التداعيات الخطيرة، من أهمها طبعا اختلال في الأمن الغذائي، اللي هو ما بنقاسش بتوفر أي سلعة، لكن بتوفر السلع الأساسية بتضمن الحد الأدنى من احتياجات الأسر. في عندنا وجود منتجات غير ضرورية اللي الآن بتتغرق بالأسواق من خلال التجار، ما بتعوضش غياب الأساسيات زي الطحين، البقوليات، حليب الأطفال، الأدوية. وهذا طبعا كله عمل عنا تشوه في هيكل الأسعار. فندرس السلع الأساسية هاي كتير مهمة، بتؤدي إلى ارتفاع أسعارها بصورة حادة، لكن السلع الأقل أولوية متوفرة دون تأثير حقيقي على حياة الإنسان. فهذه الأزمة خلقت عنا سوق غير متوازن ولا يعكس احتياجاتنا الفعلية. طبعا لو جينا نحكي كان صار في عندنا تراجع في العداله في توزيع الموارد، لانه القدره الاستيراديه وسعه المعابر محدوده، يعني مقصوره على بعض التجار، وهذا بيسوي عندي تشوه في هيكل الاسعار، وبزيد العبء على الاسر، لان المواطن ما بيحتاج يعني يتنوع شكله بالسوق، لكن بيحتاج انه يقدر يشتري هذه الاحتياجات باسعار معقوله. لكن مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل تصبح الأولوية المنطقة للغذاء والدواء.
0: نعم، يعني إذن هي المشكلة متراكمة ومركبة، كذلك انعدام أمن غذائي، انعدام وجود يعني العناصر الغذائية لأطفالنا وكل من يحتاج لهذه السلع الأساسية بالدرجة الأولى. بتزامن ذلك ما أيضا يعني عدم وجود سيولة في قطاع غزة، نتحدث عن بطالة تجتاح كل مناطق قطاع غزة، إلى جانب ذلك نتحدث عن خطوط تقسم وتنقض على ما تبقى من أراضي قطاع غزة، نتحدث عن خط أصفر وأيضا خط برتقالي. كيف يعني ترينا أيضا سيدة وفاء انعكاسات كل هذه الأمور حول تعميق أكثر وبشكل أخطر لهذه الأزمة المتواصلة؟
1: طبعا احنا يعني العام بيقول ان الحرب خلصت، لكن لا، احنا بنحارب بالمعبر، بنحارب بالسلع، بنحارب بالادويه، بالعلاج، بالتغذيه، خاصه لدى الاطفال والمرضى وكبار السن. كل هذا بيزيد من معدلات سوء التغذيه والهشاشه الصحيه زي ما تفضل زميلي وحكى. لكن احنا الان يعني كثير لنا تدخلات، بنرفع تقاريرنا وبنحكي فيها. طبعا خلينا نقول انه الوضع العام بشكل عام كتير سيء، لكن بتحاول قدر المستطاع يكون لنا تدخلات، من أهمها إعطاء الأولوية المطلقة لإدخال السلع الأساسية واعتماد قائمة وطنية واضحة للسلع. بصير في اجتماعات مستمرة وحكي بهاي الجزئيات، وإن شاء الله نتمنى إنه نقدر الفترة الجاية يكون في لنا تدخل. فطبعا الرسالة الواضحة اللي ممكن أنا بحكي فيها انه نجاح الاستجابه ما مش هينقاس بعدد الشاحنات اللي بتدخل، لكن مدى قدره هذه الشاحنات على تلبيه الاحتياجات الحقيقيه للمواطن. وجود سلع رفاهيه في ظل غياب الضروريات لا يعني ان الازمه انحسرت، بل يؤكد ان هناك خلل يجب معالجته فورا. غزه اليوم تحتاج الى اداره رشيده للاولويات، لان كل شاحنه لازم تكون بتحمل حاجه

0: الناس واحتياج الناس وكرامة الناس.
1: بالتأكيد كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة. شكرا لك يا سيدة وفاء أبو عصر ممثل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة. الآن ننتقل معكم إلى ملف آخر وإلى الحديث عن اعتداءات وتصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين في الضفة، تحديدا جزئية الحديث عن محافظة نابلس. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد بشار القريوطي ناشط ضد الاستيطان في نابلس. أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أسعد الله صباحكم.
1: قبل الحديث عن الاعتداءات التي نفذت خلال الساعات الأخيرة في عديد المناطق في محافظة نابلس، هنالك بعض التقارير تقول بأن تعميق هذه الاعتداءات من قبل عصابات المستوطنين يعني بدأت تغير ملامح بعض القرى والبلدات في المحافظة، كيف تعقب على ذلك بداية؟
2: طبعا الاحتلال في هذه الفترة يحاول فرض سيادته على القرى الفلسطينية والبلدات الفلسطينية من خلال تواجد المستوطنين الذين أصبحوا يقتحمون القرى بكل الأوقات وبكل الأيام، مما يمهد لمرحلة خطيرة جدا، وأيضا السيطرة على كل الأراضي والسيطرة أيضا على ممتلكات الفلسطينيين في منطقة وسط الضفة الغربية والتي تتركز فيها التجمعات الاستيطانية الضخمة والتي أنشئت في الفترة الأخيرة، بؤر استيطانية متطرفة يسكنها عصابات متطرفة تدعمها جمعيات صهيونية. في الأوان الأخيرة أيضا هناك أيضا مضايقات كبيرة جدا ضد السكان، هناك أهالي يحاولون يعني الثبات والصمود في وجه هؤلاء المجرمين المتطرفين الذين أيضا كثفوا اعتداءاتهم على منطقة جنوب نابلس وشمال رام الله، مما يعني يستدعي تدخل كبير من الأهالي للتواجد في هذه المناطق وأيضا حماية منازلهم وعائلاتهم وأطفالهم وكل شيء في هذه المنطقة، لأن المستوطنين في هذه المرحلة أصبحوا يتجولون بكل لحظة بالتركترونات وبالمسارات التي أيضا تنظم بفعل هؤلاء المتطرفين، مما يعني سيكون له دواعي كبيرة جدا، مما يعني سيكون أيضا خطر على السكان في هذه المرحلة. أيضا المستوطنين في هذه المرحلة أنشأوا عدة بؤر وتم هدمها عدة مرات، وتم يعني الضغط على الجانب القانوني، وهناك عدة يعني جهات قانونية قامت أيضا بمتابعة الموضوع، والارتباط الفلسطيني وعدة جهات ضغطت على إزالة هذه البؤر الاستيطانية التي
1: أصبحت. هذه البؤر أين بنيت تحديدا في نابلس؟
2: أنشأت في منطقة يعني في بلدة قريوت، أنشأت ما يقارب على 4 بؤر استيطانية في بلدة جالود، أيضا في هناك 3 بؤر، وفي هناك أيضا بؤر في بلدة تلفيت وفي بلدة جريش وبلدة قصرة وأيضا في بلدة عقربة وقبلان، هناك عدة بؤر. كل القرى الفلسطينية أصبحت تتعرض لإنشاء هذه البؤر، أصبحت أيضا هذه البؤر بين أحياء فلسطينية، هناك عائلات فلسطينية ونشأت البؤر في أحياء منازلهم، هناك عائلات أيضا هجرت منازلهم بفعل هؤلاء المستوطنين، بالإضافة أن الشبان في هذه المناطق استعدوا للتواجد في هذه المنازل لكي لا تترك ولا تسلب من قبل المستوطنين، لكي لا أيضا ينشأ بؤر استيطانية داخل المنازل. هذه خاطرة خطيرة جدا وأيضا سابقة لم يعني تسبق على الشعب الفلسطيني، بالإضافة أن المستوطنين يستغلون أي منشأة فلسطينية في المناطق، في بلدة تلفيت هناك جبل عين عينة المسمى يعني أيضا أنشئ عليه بؤر استيطانية من الخيام، هدمت أكثر من 7 مرات وما زال المستوطنين ينشئونها يوميا، عندما تهدم يتم إنشائها فورا، لأن هناك تحدي واضح من قبل جمعيات صهيونية لدعم هؤلاء المستوطنين للثبات في هذه الجبال والتلال ليفرضوا سيادتهم على كل الأراضي الفلسطينية، مما يمهد لمرحلة خطيرة جدا. وأيضا القرار الذي أيضا سيقره رئيس الحكومة المتطرف نتنياهو بإلغاء اتفاقية أوسلو أيضا، هذا أيضا سيكون له دواعي كبيرة، مما يعني سيوسع من مجال الاستيطان وسلب كل شيء فلسطيني في كافة مناطق الضفة الغربية.
1: نعم سيد بشار، إن تكرمت يعني في أقل من دقيقة، أكثر المناطق في محافظة نابلس هي الأكثر استهدافا من قبل هذه العصابات. قبل أن ننتقل إلى القدس المحتلة ونتابع موضوع إخلاء

0: السكانية التي أيضا كانت متواجدة تم إخلاؤها للأسف في هذه الأواني وفترة، والفترة الأخيرة أيضا تتعرض لهجمة كبيرة جدا، ويوم أمس كان هجوم أيضا على منطقة المراجم في بلدة دوما، والتي أيضا تتعرض لاستهداف تهجيري كامل من قبل المستوطنين الذين يحاولون أيضا تفريغ الأراضي الفلسطينية وتنفيذ مخطط استيطاني كبير جدا سيعزل الضفة الغربية عن جنوبها. حاليا كل الأحياء الفلسطينية في الضفة الغربية أصبحت معزولة بالمستوطنات والبوار الاستيطانية، وبالإضافة لوضع البوابات على الفلسطينيين، مما يعني كان له يعني خطر كبير جدا على السكان الذين أصبحوا يعيشون في كابوس استيطاني ضخم متطرف بفعل هؤلاء المتطرفين الذين يرتكبون الجرائم ضد أبناء شعبنا في كل لحظة وفي كل يوم.
1: شكرا لك السيد بشار القريوتي، ناشط ضد الاستيطان في محافظة نابلس. الآن نذهب لمتابعة هذا الموضوع وحول عشرات يعني إخلاء عشرات المحلات التجارية في العزرية تحديدا تمهيدا لهدمها. نتابع هذا الموضوع مع مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الزميل عمر رجوب. عمر أهلا بك معنا، صباح الخير، ما الذي يحدث الآن في العزرية وهذا الاستهداف لعشرات المحلات التجارية؟
2: صباح الخير أسار، يعطيكم ألف عافية، صباح الخير لكل أبناء شعبنا لنطل عليهم من خلال أثير صوت فلسطين. بالفعل كما تحدثت في المقدمة، يوم الخميس الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المشتل، وللمرة الثانية ولليوم الثاني على التوالي قامت بتهديد وإخطار المواطنين شفهيا بإخلاء محتويات محلهم التجارية وتفكيك المنشآت أيضا التجارية الموجودة على مدخل بلدة العزرية، وذلك قبل يوم الأحد أي اليوم. وهددتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنه في حال لم يقم أصحاب هذه المحال بتفكيكها ونقلها أو حتى هدمها، فإن آليات الاحتلال سوف تقوم بهدم هذه المنشآت والمحال فوق محتوياتها. اليوم وفي هذه الأثناء هنالك تواجد للعديد من نشطاء حركات السلام وأصحاب المحال والأهالي أمام هذه المحال التجارية، خشية من اقتحام قوات الاحتلال والآليات ومباشرتها بعملية الهدم. لكن ومع كل أسف آثار، على الرغم من أن الأهالي معهم أمر احترازي بوقف عملية الهدم حتى منتصف شهر أيار الجاري، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سبقت هذا الموعد وقامت بإخطارهم بعملية الهدم. نتحدث عن 50 محل تجاري أخطرت يوم الأربعاء، يوم الخميس أخطرت أكثر من 10 محال أخرى بعملية الهدم. عملية الهدم هذه في منطقة المشتل هي واحدة من أكثر من منطقة في العزرية أيضا تم إخطارها. نتحدث عن جبل البابا، وادي جمل، وادي سنيسل، بير المسكوب 1 و2، وكذلك وادي الحوض، ونتحدث عن أكثر من 150 منشأة سواء سكنية أو حتى تجارية، جميعها أخطرت بالهدم آثار، وذلك بسبب وقوع هذه المحال بالقرب أو في مكان في المكان الذي سيسير عليه شارع نسيج الحياة، والذي يسميه الأهالي بالمناسبة شارع نسيج الممات. هذا الشارع الذي سيقوم على أراضي المواطنين وسيقوم فوق مساكن المواطنين، سواء مسار الشارع أو حتى المنطقة العازلة المحيطة بهذا الشارع آثار.
1: يعني هذه الإخطارات التي تستهدف عشرات المنشآت عمر، يعني بالدرجة الأولى تأتي في سياق تغذية مشاريعهم الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم. نبقى في إطار الحديث عن سياسة الهدم، إلى جانب الحديث عن هذه العمليات المتواصلة في العزرية، ماذا عن المناطق الأخرى في القدس ومجمل المنشآت المهددة بالهدم الآن والتي تأتي تحت ذرائع مختلفة من قبل الاحتلال؟
2: بالفعل أثار، يعني في نيسان 2006

0: 2021 وحده رصدنا 33 عملية هدم وتجريف، منها 17 عملية هدم نفذت ذاتيا، أي أن المواطن المقدسي يقوم بهدم منزله بيديه، وذلك أولا تفاديا لفرض غرامات باهظة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثانيا كي يوفروا على أنفسهم عناء الاقتحام والوحشية الإسرائيلية المرافقة لعملية الهدم أثناء اقتحام القوات وإغلاق الحي بأكمله والاعتداء على كل المواطنين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 65 إخطار بالهدم تركزت حتى وقتها في مخيم قلنديا وفي بلدة كفر عقب وفي بلدة الرام. الاحتلال يسابق الزمن أختنا أثار في تنفيذ عملية الهدم والسيطرة على أراضي المواطنين وطردهم إلى من خارج المدينة طردهم من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، وبالتالي تحقيق الغلبة ديموغرافيا وجغرافيا ديموغرافيا بطرد المواطنين وخلق بيئة طاردة قسريا للمواطنين الفلسطينيين، وجغرافيا بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي لصالح المشاريع الاستعمارية. وإذا كل شهر يعني يهدم من 30 إلى 50 منزل للفلسطينيين في مدينة القدس، فإنه يبنى للمستعمرين على الأقل 3000 وحدة سكنية على الأقل أثار.
1: نعم، كل الشكر لك سيد عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس على كل هذه التفاصيل. نعود ونتابع اعتداءات المستوطنين في الضفة، ونتحدث الآن إلى السيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. أهلا ومرحبا بك معنا.
2: يسعد صباحك أثار، تحياتي لك والأخوة والأخوات المستمعين.
1: نبدأ الحديث عن آخر ما تم رصده في المنطقة من اعتداءات متواصلة ومتصاعدة من قبل هذه العصابات.
2: هي أثار جرائم غير مسبوقة تمارس ضد الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة، سواء في قتل الإنسان أو قتل إنسانية الإنسان وحرية الحركة والتنقل أو قتل ممتلكات ومقدرات الإنسان. وبالتالي هذه المعركة الشاملة التي تقودها حكومة الاحتلال من خلال جمعيات الاستيطان وتوفر لها كل أشكال الدعم بدأت تظهر من خلال الممارسات، اقتلاع أشجار الزيتون، آلاف أشجار الزيتون بالجملة في كل مناطق الضفة الفلسطينية، الاعتداءات المباشرة، حرك المركبات، حتى التبجح في كتابة الشعارات الذي تهدد الوجود الفلسطيني وكيانية الشعب الفلسطيني، والخطر يستمر ويتصاعد بأشكال مختلفة. تخيل حينما يجرؤ أحد أعضاء الكنيسة ليقدم مشروع بإنهاء اتفاق أوسلو، هم يدوسوا على كل الاتفاقيات وهم يديروا الظهر للمنظومة الدولية والهيئات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وسموتريتش يهدد حتى المجتمع الدولي أنه يريد أن يتعامل مع مناطق الضفة بأنها يهودة والسامرة، والمجموعات الاستيطانية الذي يتم تعبئتها وتحشيدها تكون على هذا الأساس، ويصور الفلسطيني محتل. وبالتالي حينما تري جرائم اقتحامات لبيوت أو عمليات قتل أو إعدام أو اقتحام لمدرسة وإطلاق رصاص حي، كل ذلك يأتي في إطار التصعيد الإجرامي الذي تنتهج حكومة الاحتلال وتمارسه كل أدوات الاحتلال، الجيش، الإدارة المدنية، جمعية الاستيطان، المجالس الإقليمية، المستوطنات ومجموعات الاستيطان المنتشرة في مناطق الضفة.
1: ما جرى مؤخرا في قرية دير جرير تحديدا، بالتأكيد تابعتم هذا الهجوم والذي أصبح الآن مألوفا، في كل يوم يتم فيه برمجة هجوم جديد على إحدى القرى والبلدات، لكن ما جرى تحديدا في قرية دير جرير، وهذه ليست المرة الأولى بالتأكيد التي تحدث فيها هذه الحادثة من قبل هذه العصابات.
2: صحيح أثار، هذه المنطقة استهدفت في عمليات اغتيال أبنائها من الشبان وخاصة في دير جرير. دير جرير بالأمس ثلاث عمليات اقتحام للبيوت والمساكن واعتداءات بالجملة، وانتهت في منتصف الليل باقتحام الجيش، وبالتالي تبادل الأدوار وعملية التشارك ما بين الجيش والمستعمرين هي واضحة في كل مكان. هذا النهج انتهج بالأمس في منطقة شرق الطيبة، منع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من استخدام المياه، من نقاط مياه موجودة من سلطة المياه، منع الوصول إليها لسحب مياه لمواشيهم، وبالتالي هم يحاولوا حتى هذا المصدر الذي يعتبر هو أساس لنا كفلسطينيين منع بالكامل. منطقة دار أبو فزاع المقامة في شرق الطيبة أو ما يعرف بحادث كراميلو، بالأمس تم الإعلان عنها منطقة عسكرية وتم طرد المتضامنين الدوليين ومنع الدخول والخروج. حتى قبل 3 أيام حاولنا أن نزور يعني زيارة تضامنية مع الأهالي، الجيش والمستوطنين في المنطقة منعوا أي دخول إلى هذه العائلة التي أصبحت عائلة منكوبة معزولة، عائلة لن يستطيع الدخول والخروج حتى إلى العمل، أبنائهم محرومين من أي تواصل، المدرسة طلاب المدرسة لن يستطيعوا الخروج إلى المدارس، 23 طالب مدرسة في عند عائلة دار أبو فزاع ولن يستطيع أحد الدخول أو الخروج. بالأمس في منطقة سنجل بدأوا يقتحام الأغنام إلى داخل بيوت معزولة في منطقة شمال سنجل. هذه الاعتداءات في كل مناطق الضفة الفلسطينية تأتي في إطار التصعيد لخطة استعمارية استيطانية تهدف إلى عملية التهجير القسري، ليس فقط للتجمعات البدوية حتى للمناطق القريبة من المستعمرات والبؤر الاستعمارية.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل السيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. الآن ننتقل للحديث عن ملف الأسرى وتحديدا مسألة تنظيم زيارات من قبل منظمة الصليب الأحمر التي منعت طويلا من القيام بمسؤوليتها بضغط من حكومة الاحتلال. نتحدث في هذا الموضوع مع السيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
1: آخر المتابعات حول مسألة يعني دور لمنظمة الصليب الأحمر وتنظيم زيارات للسجون، آخر المتابعات بشأن هذا الموضوع.
3: يعني أولا هذا القرار الذي صدر عن حكومة الاحتلال بالسماح للصليب الأحمر هو لتضليل الإعلام ولتضليل المنظمات الدولية، لأن أولا كما عهدنا وكما عرفنا إدارة سجون الاحتلال كيف تتعامل في هذا الملف تحديدا، ودائما قبيل أن يقوم أي وفد من الصليب الأحمر لزيارة السجون حتى قبل 7 أكتوبر كانت تأتي إلى الأقسام، تقوم بتنظيف الأقسام، بترتيب وضع العيادة الطبية وتجهيز كل شيء، بحيث أن إدارة الصليب الأحمر عندما تدخل تجد أن الأوضاع طبيعية جدا وأن الأمور جيدة وممتازة وما إلى ذلك، حتى أنهم يقومون بتوفير وجبات طعام جيدة من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر أن الوضع داخل السجون طبيعي. وهذا طبعا تضليل، لأنه إذا أراد الصليب الأحمر أن يعرف حقيقة ما يحدث داخل السجون يجب أن تكون الزيارة فجائية كما كان يعمل سابقا ويدخل إلى الأقسام ويعرف ما يحدث هناك من الأوضاع الكارثية التي بدأت بعد 7 أكتوبر. أعتقد هذه الزيارة هي لذر الرماد في العيون فقط لا غير، ليخرج تقريرا يعني عاجزا يوصل للمنظمات الدولية أن الوضع يعني ليس كما يقال في التقارير التي تصدر تباعا من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمنظمات الحقوقية التي تعمل في هذا الملف. لذلك احنا وجهنا رسالة عاجلة إلى الصليب الأحمر الدولي أن هذه الزيارة يعني إن لم تكن مباشرة إلى الأسرى داخل السجون، إلى الأسيرات الماجدات في سجن الدامون، إلى الأسرى الأطفال في مجدو، إلى أسرى عيادة الرملة، ويكون هناك طواقم طبية تلتقي مع الأسرى المرضى مع الجرحى مع الأطفال مع النساء مع الكبار السن مع كل الفئات داخل السجون، نعتقد أن هذا التقرير إن صدر عن الصليب الأحمر بعد هذه الزيارة سيكون يعني له عواقب وخيمة وردات فعل من أبناء شعب المنظمات الدولية إن حدث هذا الأمر.
1: إذا في يعني استنادا لهذه المعلومات وهذه الرسالة التي وجهت مؤخرا للصليب الأحمر، ما المطلوب الآن من الصليب الأحمر؟ لأن نتحدث عن دور ليس فقط يعني يتمثل في تنظيم زيارة للأسرى، ولكن الموضوع فعليا يحتاج كما تفضلت لإدخال المرضى والتعامل بشكل عاجل وفوري مع الأسرى المرضى الذين يتهددهم الموت في أي لحظة.
3: أكيد يعني العيادات الطبية في داخل السجون أصلاً يعني هي وجدت لإشهاد المنظمات الدولية أن هناك علاجاً طبياً وهناك عيادات تتابع أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، ولكن بعد 7 أكتوبر لم يتم إخراج أي أسير مريض إلى إجراء عملية أو إجراء فحوصات طبية أو إشعاعية، يعطى الدواء هكذا يعني بدون أي فحوصات وبدون أي إجراءات طبية يعني معتادة. الوضع كارثي أيضا. يعني إدارة سجون الاحتلال كان هناك دائما تنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لإدخال الأجهزة الطبية الأساسية المساعدة، بطاريات السمع ممنوعة كليا، يعني بعض الأسرى الذين يعانون من فقدان السمع يتعرضون للضرب والتنكيل لأنه عندما يدخل العدد لا يسمعون صفارة العدد فيتعرضون للضرب. أيضا هناك العشرات من الأسرى بحاجة إلى النظارات الطبية والعكازات الجرحى منهم والأطراف لا يتم تقديمها من قبل إدارة سجون الاحتلال، علما أنها كانت تخصم من أموال الكنتين التي يتم إيداعها من قبل العائلات. فالوضع كارثي. يعني نحن والعائلات يعني تفاعلت مع هذا الخبر صراحة بشكل كبير جدا وعولت عليه كثيرا، ولكن يعني الخبر كان واضحا أنها زيارة عامة اطلاعية فقط لا أكثر ولا أقل، لا يوجد لها أي دور آخر في الجانب الذي يتعلق بتحسين أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال.
1: نعم بالتأكيد موضوع زيارة الصليب الأحمر سنناقشها أيضا مع الدكتور شعوان جبارين بعد قليل، لكن بإيجاز وقبل أن ننتقل إلى الدكتور جبارين، سيد أمجد يعني آخر المتابعات حول مؤتمر القاهرة المقبل بخصوص مناقشة قضية الأسرى بإيجاز لو تكرمت.
3: يعني أولا لا يزال أوضاع الأسرى في القاهرة صعبة جدا، هناك أكثر من 135 أسير لم يحصلوا على بطاقات الإقامة في القاهرة، يعني الوضع كارثي. الأسرى موزعون ما بين الفندق المقام في المنطقة العاصمة الإدارية للمنطقة الأمنية المغلقة، وهناك عشرات من الأسرى أخذوا موافقة لاستئجار بيوت، منهم من تزوج وأخذ بيتا خاصا، ولكن لا زال الوضع صعبا في ظل انقطاع يعني توفر السيولة المادية التي تعينهم في هذا الوضع وتعنت الاحتلال في هذا الجانب. يعني الحركة الأخيرة في القاهرة تستعد لإنعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وهناك تفاعل كبير من قبل الأسرى. بحكي لك أنه الأسرى في القاهرة تحديدا بما أنهم بقوا في نفس المكان وفي نفس المكان الإقامة، يعني هم يعملون جهدا كبيرا مضاعفا عن باقي الأسرى المحررين الآخرين في باقي المحافظات من طرح آليات وطرح آليات استنهاض الحركة والدفاع عن الحركة الأسيرة والدفاع عن أسرانا ضمن يعني رؤية يجدونها ضمن خبرتهم وضمن تجربتهم الاعتقالية الطويلة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. الآن نتحدث مباشرة إلى الدكتور شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق للحديث بتفاصيل موضوع يعني الصليب الأحمر أكثر. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: يعني مسألة محاولة ذر الرماد بالعيون من خلال السماح لمنظمة دولية كالصليب الأحمر لزيارة السجون، ولكن عدم لقاء أي أسير دون جدوى وفحوى لهذه الزيارة، كيف ترى يمكن متابعة هذا الموضوع قانونيا وإجراء الضغوطات على الاحتلال الإسرائيلي لمنح والسماح لهذه المنظمة من القيام بدورها، وأنتم تعلمون الجرائم التي ترتكب الآن بحق الحركة الأسيرة؟
4: بصراحة منذ سنوات حتى ما قبل 7 أكتوبر كنا نطلب من الصليب الأحمر عندما يتعلق الأمر بزيارات الأسرى بأن يعلن موقفا، وكنا نقول له خلي الفلوس تاعك في جيبك، وقف تنسيق الزيارات وغيره على الطريقة والشاكلة التي كانت مصلحة السجون تحاول أن تفرضها على الأسرى، سواء بعدد الأفراد الأسرة أو بطريقة أو بالإذلال الذي كان يتم للأسرة، بحيث كانت تتحول الزيارة إلى معاناة شديدة لأم تبلغ من العمر 80 و85 عام وغيره، كله غادر البلد. يعني ما بدنا إياك، مش على قاعدة إنه إحنا ما بدنا الصليب الأحمر أو لا نحترم أو لا نؤمن، ولكن كنا نعتبر إنه هناك في دور للصليب الأحمر كجهة قيمة على مدى تطبيق واحترام القانون الإنساني الدولي، وهذا أحد أدوارها. صحيح بينهم وبين الإسرائيليين اتفاقية ولم تتغير هذه الاتفاقية، كنا نقول لهم أنه الأسرى أو المحامين والمؤسسات أحيانا تكون أنشط منكم، انتم جهه دوليه لكم يعني مكانه في اطار القانون الانساني الدولي الذي يحكم العلاقه الان ما بين الاحتلال وما بين السكان والشعب المحتل تحت الاحتلال. ونقول لهم بس اعلنوا موقف، اعلنوا موقف انه الاعتقال الاداري هذه عقوبه تخالف تماما الماده 78 من اتفاقيه جنيف الرابعه. اعلنوها علنيه الا اذا كنتم مقتنعين انه الالاف هؤلاء الذين يتم اعتقالهم يتفقوا ومعايير الاتفاقيه. هذا كان جزء من النقاش، كنا نتحدث عن موضوع هدم المنازل، كنا نقول واكثر من ذلك لا اشيع سرا عندما اقول بسنوات سابقه جاء نائب رئيس الهيئه الدوليه في جنيف الى مؤسسه الحق وقلنا بصريح العبارة ماذا تقيمون؟ كان موضوع تقييم 50 عام على الاحتلال، هذا هو 50 عام من إطار عملهم هم كصليب أحمر، ماذا تقولون في هذا الأمر؟ قالوا لم نحقق أي إنجاز نوعي نهائيا. قلنا لهم طيب خلاص إحنا يعني غادروا المنطقة ولكن اعلنوا، اعلنوا بشكل علني أنكم تغادرون لأن إسرائيل لا تحترم اتفاقية جنيف الرابعة اللي يطرف فيها، لا تحترم القانون الإنساني الدولي، لا تحترم الأسرى، هناك موضوع الاعتقال الإداري الذي لا يتفق ويخالف، هناك نقل الأسرى إلى السجون الإسرائيلية في الداخل وهذا يخالف الاتفاقية ويشكل نقل للسكان، فمجموعة من المسائل. ولذلك هذا كان جزء من النقاش، ولكن كنا نعتقد أن يكون في هناك حد أدنى بعد 7 شهر لم يسمح نهائيا للصليب الأحمر، وما قبل ذلك لم يسمح نهائيا للصليب الأحمر بالدخول. الصليب الأحمر بقي دوره واقتصر دوره فقط، قصرته إسرائيل على إحضار الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يعني بس مرافقة
1: يعني لا يزال للأسف يعني هذا الموقف يختزل يعني في هذه الجانب فقط كما تفضلت. كل العالم يشهد على أن الاحتلال الإسرائيلي يخترق ويتجاوز كل القوانين. دكتور، في تعقيب على هذا المشهد يعني الذي يخالف كل معاني الإنسانية كذلك ليس فقط قوانين دولية، عندما يعني تصل وتطال هذه الجرائم لتصل الأموات تحت التراب، نتحدث تحديدا عن نبش عصابة المستوطنين لأحد القبور في جنوب جنين بكل بساطة بحكم تحت ذريعة أنه قريب من مستوطنة ترسلي، كيف تعقب على هذا المشهد أيضا دكتور؟
4: بصراحة الموضوع نبش القبور في غزة أمام كاميرا الكاميرات وغيره يعني يتعاملون أنه قتيلهم أو المتوفى لهم له كرامة ويقولون لا نبقي شخصا من جنودنا ومن شعبنا ومن ولو بعد 40 عام و100 عام، يعني بهذا المعنى يذهبون لإحضار رفات وتراب ولكن لا يقيمون وزنا لكرامة الإنسان والإنسانية. وهذا هو هذه الفكرة والأيديولوجية الصهيونية العنصرية التي تتعامل مع الناس بفوقية عالية جدا، ولا أقصد هنا الفلسطينيين فقط، على كل إن هم مش شايفين العالم، لا الأوروبي ولا الأمريكي ولا غير ولا كل الأديان الأخرى، هم مش شايفين العالم. ولذلك هذه هي العنصرية العميقة جدا جدا التي تتمثل يعني تأتي وتترجم في إطار الممارسة وفي إطار التعامل مع الناس. فعندما مارسوا بغزة ولا أحد يحرك ساكن في هذا الأمر، عندما أخذوا أطفال ولا زال هناك أطفال في الثلاجات، لذلك لا يقيمون وزن لا لحياة الإنسان وهو حي ولا لكرامة الميت وهو ميت ولا لأي شيء ولا لأي شيء. فلذلك لا أجد الكلمات التي توصف تماما هذه الممارسات. كيف يمكن أن نتعاطى؟

0: الثامن لحركة فتح. ابقوا بالقرب. والآن ننتقل مباشرة إلى الزميلة شادن الرماوي مع هذا الموجز مجددا. صباح الخير شادن.
1: أهلا بك من جديد أثار، وأهلا بسادة المستمعين. استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك، مصادر محلية في القطاع تؤكد أن جيش الاحتلال نسف الليلة الماضية ما تبقى من مبانٍ في المناطق الشرقية لمدينة غزة. سلطات الاحتلال ترحل 2 من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم. أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدية العزرية شرق القدس يبدأون بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال. إصابة مواطنات في اعتداء عصابات المستوطنين عليهما في محيط بلدة جوريش جنوب شرق نابلس. في رام الله، إصابة مواطنين بالرصاص الحي خلال تصدي الشبان لاقتحام عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية دير جرير. في الخليل، إصابة مواطن بردود بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في تلماعين في بلدة يطا جنوب المدينة. الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح يبدأون بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادم. استشهاد 6 لبنانيين الليلة الماضية في غارات نفذها طيران الاحتلال على بلدات عدة في لبنان، ما يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 30. الرئيس السوري أحمد الشرع يجري تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف مواقع أمريكية إذ هجمت ناقلات النفط الإيرانية. صحيفة وول ستريت جورنال تذكر أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. أخيرا، وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة أثرهب بالريح وآخر المستجدات.
0: شكرا لك شادن. نواصل إذن الآن جولتنا الإخبارية من نهار جديد. الآن نتحدث حول التحضيرات وانطلاق فعاليات يوم النكبة وإحياء لهذا اليوم. نتحدث مباشرة إلى منسق القوى والفصائل الوطنية في رام الله سيد عصام بكر. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا بكم.
0: يعني آخر المتابعات بشأن فعاليات إحياء يوم النكبة.
2: في الحقيقة استكملت اللجنة الوطنية لإحياء الذكرى واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة بمشاركة كافة المكونات من دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية كافة الاستعدادات لإحياء الذكرى 78 للنكبة هذا العام أمام كل التحديات التي يفرضها واقع الاحتلال واستهداف الوكالة. هناك محاولات محمومة من دولة الاحتلال لتفكيك الوكالة ولإلغاء حق العودة وصهر الوعي الفلسطيني لتجاوز هذا الحق الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية بما فيها القرار 194. الفعاليات تشمل هذا العام وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة الفلسطينية في قطاع غزة في الداخل المحتل ودول الشتات والمنافي. بسبب انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح وأمام يعني عديد من المتغيرات والوضع الراهن جرى التأكيد على أن يكون يوم الثلاثاء المقبل 12 من أيار الحالي هو يوم لإحياء هذه الذكرى الأليمة كما قلت بكل ما يتطلب ذلك من حشد جماهيري واسع من أبناء شعبنا وكافة قطاعاته وألوانه السياسية للتأكيد على تمسك شعبنا بحق العودة إلى الديار التي شرد منها وفق القرار 194. الفعاليات تنطلق الفعالية المركزية في مدينة رام الله والبيري في تمام الساعة 11:30 سيكون التجمع أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، ثم تنطلق المسيرة

0: المركزية يتقدمها الكشافة حملة الرايات السوداء، ثم تطلق عند 12 ظهرا منتصف نهار فلسطين صافرة الذكرى ل78 ثانية على عدد سنوات النكبة، ويجوب المشاركون والمشاركات أبناء شعبنا شوارع مدينتي رام الله والبيري، ثم تنتهي بخطاب قصير أو كلمات قصيرة على ميدان المنارة في وسط مدينة رام الله للتأكيد كما قلت على تشبط شعبنا وتجذره في أرضه. هذا العام الفعاليات تحمل أن جذورنا ضاربة في الأرض، وأننا لن نبرح هذه الديار ولن نرحل، وبأن حق العودة حق مكفول فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، مكفول كما قلت بالقرارات والقوانين الدولية. في باقي المحافظات سيكون هناك أيضا عديد من الفعاليات منتصف النهار. في قطاع غزة سيكون التجمع أيضا أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مراكز المدن، بالرغم من الدمار وبالرغم من الإبادة للتأكيد على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده، إضافة إلى عديد من الفعاليات سواء في الجامعات والمعاهد التي تشمل معارض للكتب ومعارض للصور التي تعكس واقع النكبة وحرب الإبادة وما جرى طوال 28 شهرا الماضية من حرب الإبادة على شعبنا، وسياسات التطهير العرقي والترحيل التي تمارس بحق شعبنا في القدس والضفة الغربية. أيضا دعيني أشير إلى بث مباشر، سيكون هناك موجات بث مباشر على عديد من وسائل الإعلام المسموعة عربيا ومحليا، وسيكون هناك تخصيص الحصة المدرسية الأولى، والسماعات المدرسية أو الإذاعات الصباحية المدرسية ستخصص للنكبة، وسيتم يعني يتشح طالباتنا وطلابنا بالكوفية والرايات السوداء للتأكيد على حق العودة ورفع العلم الفلسطيني، للتأكيد أيضا على أن شعبنا الفلسطيني باقي في أرضه، لن يبرح هذه الديار مهما كان الثمن. حق العودة هو حق كما قلت فردي وجماعي، والشعب الفلسطيني لن ولم يتنازل عن هذا الحق مهما كان الثمن. في هذه الذكرى أيضا السيد الرئيس محمود عباس بمناسبة عشية انطلاق أعمال مؤتمر حركة فتح الثامن سيلقي ويوجه خطابا إلى أبناء شعبنا وإلى الأمة العربية وإلى أحرار العالم، يؤكد في هذا الخطاب السيد الرئيس بأن الشعب الفلسطيني باقي في أرضه، وبأنه هو صاحب الحق، وبأنه سينتصر مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحية.
1: نعم، في أقل من دقيقة لو سمحت سيد عصام، يعني لجانب الحديث عن فعاليات النكبة، يعني بالتأكيد تتابعون عن كثب جرائم ممنهجة من قبل عصابات المستوطنين تجتاح وتستهدف عديد المناطق والقرى والبلدات في محافظات الضفة، هل من خطة واضحة لدى القوى والفصائل الوطنية لمواجهة هذا المخطط الاستيطاني؟
0: تأكيد يعني القوة تعمل، وأنتم تعلمون كما تفضلتي هناك استباحة لكل أرض الفلسطينية من قبل قطعان المستوطنين. لجان الحماية تعمل ضمن المتاح، وهناك لجان شعبية ولجان حماية شعبية، هناك محاولات للتصدي لهذا العنف المبرمج والممنهج من قبل دولة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني. قرانا وبلداتنا اليوم هي عرضة لهذه الاعتداءات المتواصلة، ما يسمى كيان التلال ورعاء، وكل هذه الممارسات هي تأتي ضمن سياسات تطهير عرقي، لكن الشعب الفلسطيني باقي. يعني بأقل من دقيقة لا يمكن أن أوجز ما يمكن عمله، ولكن نعم هناك الكثير، وهناك خطط يتم تطويرها والبناء عليها والعمل عليها بين كافة الجهات ذات العلاقة من أجل صد ومواجهة اعتداءات المستوطنين بكل الأشكال المتاحة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد عصام بكر منسق القوى والفصائل الوطنية في رام الله، شكرا لك. الآن ننتقل للحديث حول المؤتمر الثامن لحركة فتح، أين وصلت هذه التحضيرات والمتابعات وكل ما هو متعلق في هذا الموضوع من عضوية وإلى آخره. نتحدث إلى السيد تيسير نصر الله عضو في اللجنة الإعلامية للمؤتمر الثامن لحركة فتح. صباح الخير.
2: صباح النور، حياك الله أستاذ.
1: أهلا بك سيد تيسير، يعني أين وصلت هذه التحضيرات وهل تم وصول جميع الأعضاء المشاركين إلى رام الله وكل ما هو متعلق بانعقاد هذا المؤتمر في كل من رام الله وغزة وأيضا في لبنان ومصر؟
2: نعم، يعني يفصلنا أقل من 4 أيام على انعقاد هذا الحدث التاريخي مؤتمر حركة فتح.

0: الثامن الأعضاء بدأوا يصلوا من الخارج إلى رام الله، وهناك أيضا أعضاء وصلوا إلى القاهرة وإلى لبنان. يعني ونحن خلال يعني الأيام الثلاث القادمة سنكون جاهزين لبدء أعمال المؤتمر. جدول الأعمال تم اعتماده من قبل الأخ الرئيس، هذا الجدول الذي عدته اللجنة التحضيرية، وفعلا تم الانتهاء من ملف العضوية ووزعت الدعوات على جميع الأعضاء، وأيضا تم البدء بالتجهيزات اللوجستية في القاعات الأربعة في هنا في رام الله، وكذلك في غزة وفي القاهرة وفي بيروت. إذن يعني الأمور كلها تتجه نحو هذا الحدث التنظيمي الهام الوطني. كما قلت جدول الأعمال تم اعتماده، سنكون يوم الخميس 14 من أيار الساعة 9 صباحا سيتم بدء دخول أعضاء المؤتمر وضيوفه إلى قاعات المؤتمر، والساعة 1 ظهرا سيتم بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من خلال يعني الوقوف على أنغام السلام الوطني الفلسطيني، والوقوف على دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم. كما سيتم أيضا يعني إعطاء كلمة ترحيبية لعريف المؤتمر، وكذلك كلمات بفصائل العمل الوطني والداخل، وسيتبع ذلك كلمة هامة لفخامة السيد الرئيس محمود عباس. وبعد ذلك يغادر الضيوف القاعات الأربعة ليعود الأعضاء بعد يعني ربع ساعة إلى القاعة ليتم التحقق من النصاب القانوني وانتخاب رئاسة المؤتمر. إذن نحن يعني على أعتاب هذا الحدث نحط الخطى، يتم العمل بشكل جدي من كل اللجان، وخاصة الآن اللجنة اللوجستية التي تنهي كل أدبيات المؤتمر ووثائقه وأوراقه لتكون بمتناول أعضاء المؤتمر حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها عندما يتم بدء المداولات والمداخلات مساء يوم الخميس ويوم الجمعة أيضا، حيث ستكون عملية الترشح يوم الجمعة منذ الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ليتم نشر القوائم النهائية للمرشحين للمجلس الثوري واللجنة المركزية يوم الجمعة، وستجري عملية الانتخابات يوم السبت منذ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 ما بعد الظهر، وبعد ذلك تبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج بعد ذلك، ليتم تلاوة البيان الختامي وانتهاء أعمال المؤتمر. وهذا يعني البرنامج الذي تم اعتماده لأعمال المؤتمر في أيامه الثلاثة، بينما اليوم الرابع يوم الأحد ستفتح باب الطعون لنتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة ويتم الرد عليها بعد 24 ساعة.
1: نقف عند جزئية الحديث حول انتخابات المجلس الثوري والمركزي، إلى جانب أهمية هذه الخطوة وضرورة يعني مسألة الاقتراع الحفاظ على ديمومة هذه الأجواء الديمقراطية داخل حركة فتح سيد تيسير، يعني ما تفاصيل ذلك من حيث عدد الإقبال على التقدم لهذه يعني لمسألة الترشح لسواء للثوري أو اللجنة المركزية للحركة؟
0: نعم، يعني حتى الآن يعني كل الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مرشحين محتملين لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري يعني غير معتمدة، هي يعني مشاريع مرشحين، دعيني أقول، لأن يعني فتح باب الترشح يتم يوم الجمعة كما ذكرت في برنامج المؤتمر وجدول أعماله، ولكن هذا التدافع يعني أعزوه لأن يعني فترة الفترة ما بين المؤتمرين السابع والثامن فترة طويلة، تتحدث فيه عن قرابة 10 سنوات لم يتم إجراء أي انتخابات للحركة للمجلس الثوري وللجنة المركزية فيها. فلذلك يعني هناك تدافع، يعني أجيال، تدافع قيادات، الكل يريد أن يكون في هذين الإطارين الهامين، والخلية الأولى اللجنة المركزية، ويتم انتخاب 18 عضوا في المؤتمر، وكذلك أيضا المجلس الثوري حيث يتم انتخاب 80 عضوا من المرشحين. فلذلك يعني هذا الكم الهائل، يعني البعض يعني ينتقد هذه الظاهرة ويشعر بأنه لابد من ترشيد الأعضاء، ولكن دائما نقول أن يعني هذه ترشيحات غير رسمية، ما يتم وقت الترشيح ويعطي نموذج الترشيح هو الذي سيتم اعتماده. لذلك يعني لا أرى أن هذه الأرقام أرقام نهائية على الصعيدين الثوري والمركزية. دعينا نرى ما الذي سيجري يوم الترشيح، وهناك يعني يتم إبراز القوائم بشكل رسمي، وهي التي سيتم الانتخاب على يعني بموجبها.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل السيد تيسير نصر الله، عضو اللجنة الإعلامية للمؤتمر الثامن لحركة فتح. نواصل الحديث حول هذا الموضوع، وتحدثنا في هذا الشأن عن المؤتمر الثامن لحركة فتح مع الدكتور سنان شقديح الناشط السياسي في أمريكا. نتابع أبرز ما أكده لإذاعتنا.
2: ينعقد مؤتمر الثامن لحركة فتح في ظل ظروف تغيرت تماما منذ انعقاد مؤتمرها السابع قبل نحو 10 سنوات. الوضع الفلسطيني، الوضع العربي، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي ليس كما كان عليه. وأكون هنا أكثر وضوحا حين أقول أن الأمور الإقليمية والدولية والوضع الداخلي المتعلق بالاحتلال تحديدا ليس أفضل مما كان عليه الوضع عند انعقاد المؤتمر السابع. هناك تحديات كبرى أمام هذا المؤتمر، أهمها البرامج والوثائق السياسية التي من المفترض أن يتباحث بها أعضاء المؤتمر لتحديد تحركات حركة فتح في السنوات المقبلة. حركة فتح ليست فصيلا فلسطينيا عاديا، هي عمود البيت الفلسطيني، هي عمود منظمة التحرير الفلسطينية التي هي البيت المعنوي لكل الفلسطينيين حيثما وجدوا. فتح القوية يعني منظمة التحرير الفلسطينية القوية، يعني حركة التحرر الفلسطينية كاملة قوية. بالتالي كل ما نتمناه أن يقوم هذا المؤتمر بتحديد سياسات واقعية بمحطات زمنية واضحة تركز على قيام الدولة الفلسطينية، وهذا هدف واقعي قابل للتطبيق، وهدف يسعى له وناضل من أجله الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني. مهم تماما انعقاد هذا المؤتمر، مهم تماما لديمقراطية ليس فتح فقط ولكن للعمل الديمقراطي الفلسطيني بشكل عام. هناك اهتمام كبير غير مسبوق بعضوية هذا المؤتمر، بما سينتج عن هذا المؤتمر، بالتحضيرات لهذا المؤتمر. كل ذلك يؤكد حقيقة أو كل هذا الاهتمام الكبير يؤكد حقيقة أن حركة فتح هي ملك للشعب الفلسطيني. حركة فتح نعم لها أعضاء وأسسها أعضاؤها، ولكنها مؤسسة الملك للشعب الفلسطيني. جميع أبناء الشعب الفلسطيني يتابعون ما سينتج عنها، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني على ما أعتقد وعلى ما أنا متأكد منه يرحبون بانعقاد هذا المؤتمر، ويرحبون بدورية المؤتمرات وتجديد الدم في حركة فتح.
1: وحول الحديث أيضا حول أهمية انعقاد هذا المؤتمر الثامن للحركة، تحدثنا أيضا مع سيد إبراهيم كلش المنسق العام للقاء التضامن اللبناني الفلسطيني.
3: عقد هذا المؤتمر الثامن اللي عم يتم حاليا ما لهذه المرحلة العصيبة اللي عم تمر فيها أمتنا العربية.

0: خاصة في ظل العدوان الصهيوني على فلسطين وعلى كثير من الزئة هذه الأمة، يضع حركة فتح أمام مسؤولية تاريخية كبيرة أرساها القائد الأب الأخ ياسر عرفات أبو عمار. هذه المسؤولية تقع على حركة فتح بأهميتها بأن تجري بأجواء ديمقراطية، بأجواء نزيهة، لخلق قيادات شابة، لخلق قيادات تواجه المرحلة يلي نحن قادمين عليها في ظل استمرار واستهدام أراضي فلسطين الحرة واستهداف القرار الفلسطيني المستقل. هذا الاستهداف اللي نحن عم نشهده في هذه الأمة منذ أكثر من 40 عام، ويأتي هذا المؤتمر بهذه المرحلة لتقول للعالم أجمعين فتح هي ديمومة النضال الفلسطيني من أجل إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. الأسلوب المعتمد في إقامة هذا المؤتمر في هذه المرحلة بمصر ولبنان وفلسطين وإجراء الانتخابات الديمقراطية في هذا الأسلوب الراقي المعتمد بنهج حركة فتح لتجديد العمل الثوري، لتجديد العمل النضالي، لتثبيت وترسيخية لأهميتها أمام الرأي العام العالمي، لأنه كل العالم الآن يشهد، إن كانت دول غربية ولا دول أوروبية ولا دول عربية ولا دول آسيوية، كل بقاع العالم ينظرون إلى هذا المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة التي يشرف عليها الرئيس محمود عباس أبو مازن. سيادة الرئيس أصر على عقد هذا المؤتمر بهذا العمل الديمقراطي النقي باختيار قيادات لتقود المرحلة المقبلة وأن تدخل إلى الانتخابات التشريعية في نهاية العام بأريحية كاملة. أهميتها هي ديمقراطيتها، هذه هي فتح.
1: نواصل الحديث معكم متابعينا ضمن هذه الجولة الإخبارية من نهار جديد، والآن نتابع ما قاله أيضا لإذاعتنا حول هذا الموضوع، حول أهمية المؤتمر الثامن للحركة مع السيد أمين الزين وهو قيادي في حركة فتح في لبنان. نتابع.
2: نحن يعني نتمنى بهذا المؤتمر يكون نقطة تحول بمسير الحركة والنهوض فيها من أجل الأفضل، يعني هذا بالمبدأ. كما أنه حاطين أمالنا كبيرة على أنه ننهض بالحركة، إن كان على مستوى النقد الماضي ووضع خطة باتجاه المستقبل، كل خطة مستقبلية تنهض الحركة هي العمود الفقري للمنظمة التحرير يلي دائما دائما وأبدا محافظة على الثوابت الوطنية يلي الرئيس الرمز أبو عمار استشهد بسببها وبالمتارعة من أجلها. فلذلك نحن اليوم نتمنى أن هذه الحركة تنهض بالمؤتمر الثامن ونوصل للنبتغانة للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف. نحن يعني نتمنى أن في هذا المؤتمر أن يكون في نقل نوعية باتجاه لشادم جديد واستنهاض الحركة من الجديد، وإعادة وحدة الحركة بكافة أطرها، وأعطاء مجال للجيل الشاب أنه يقوم بدوره، وتكون هذه الحركة مثل ما تعودنا عليها أنه هي كانت تنهض من كل بعد كل نقبة، ونكون نحن حريصين عليها من أجل إقامة دولتنا وعاصمة القدس الشريف.
1: نتابع الحديث متابعينا حول هذا الموضوع وحول تواصل هذه التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للحركة. نتابع أيضا أبرز ما قاله وأكده المدير التنفيذي لهذا المؤتمر منير سلامة.
3: يفتتح يوم الخميس 14 من هذا الشهر في منتصف النهار، وسيكون هناك 3 كلمات، كلمة للسيد الرئيس وكلمة للقوى وفصائل منظمة الوطنية الفلسطينية وكلمة لأهلنا في الداخل.

0: ثم بعد ذلك سينتقل المؤتمر إلى في الجلسة المسائية إلى أعماله. المؤتمر سيشكل حوالي 15 لجنة من لجان المؤتمر، اللجنة السياسية، لجنة القدس، لجنة المرأة، الشبيبة، غزة إلى آخره، وستشارك غزة في هذه اللجان بالكامل. التحدي الأكبر في غزة هو أن هناك جزء من أعضاء المؤتمر هم خارج غزة، موجود جزء منهم في رام الله وجزء في القاهرة وجزء خارج الوطن. وفي غزة هناك حوالي 350 عضو مؤتمر سيشاركوا بفعالية كبيرة. طبعا نحن نقدر ما يجري أو ما جرى في غزة، ولكن التحدي الأكبر هو كما قلت أنا أن غزة وفتح في غزة هي كالعنقاء التي تخرج من تحت الرماد. أنا أثق ثقة مطلقة بأن نجاح المؤتمر مبني على نجاح التواصل والاتصال بالأربع ساحات، واليوم الأول سيكون هو بداية المداولات، واليوم الثاني طيلة النهار جلستين الصباحية والمسائية المداولات، وهذه اللجان التي ستقدم تقاريرها وتوصياتها لأخذ القرارات ذات العلاقة، ثم بالتوازي سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري، وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري وللجنة المركزية. وفي اليوم الثالث الأخير ستجري عملية الاقتراع من 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر.
1: إلى موضوع وملف آخر، وحول الحديث عن ملف إضراب المعلمين وآخر المتابعات حول هذا الموضوع والجهود في سبيل حلها، نتابع ذلك مع السيد سائد رزقات أمين عام اتحاد المعلمين. صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك وصباح جميع معلمين ومعلمات أبناء شعبنا الفلسطيني.
1: مطالب هذا الإضراب بالأساس، وكيف يتم التعامل حاليا مع هذا الموضوع؟
2: أنا أولا لم نعلن نحن أي إضراب ولم نعلن أي تعليق للدوام، بل بالعكس نحن دعونا لانتظام العملية التعليمية والتربوية، ونحاول مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية إيجاد حلول لبعض القضايا الجزئية والتي تساعد في إسناد معلمينا وتعزيز صمودهم في هذا الجانب، من موضوع المواصلات وموضوع العمل الإضافي في امتحان التهذيب العامة في ظل الأزمة الاقتصادية تعصف بكل قطاعات وليس فقط بقطاع المعلمين. وقد يعني هذه الأزمة تفاقمت بعدما تم صرف بعض المبالغ المالية الإضافية لبعض الفئات دون الفئات الأخرى، فنظر إليها البعض بأنها تمييز ضمن فئات الموظفين فأحدثت ردة فعل وإرباك في الميدان. نحن نعمل جاهدين في إطار تعزيز صمود المعلمين وانتظام العملية التعليمية والتربوية.
1: يعني سيد سعد، في موضوع بدل المواصلات كما أشرت، يعني جرى الاتفاق مؤخرا مع وزارة التربية والتعليم حول الصرف بدل المواصلات خلال الأسبوع الجاري.
2: نعم، نحن في الأساس اتفاقنا مسبق مع وزارة المالية بأن يتم استثناء المعلمين من هذا الموضوع وصرف المواصلات لهم بشكل كامل كل شهر، لكن عندما تم صرف مبلغ مقطوع لم يتم صرف هذه المواصلات، فلذلك نحن طلبنا من وزارة المالية التزام بالاتفاق السابق ووعدوا أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع. واليوم نحن أيضا نتحاور مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لتحديد تاريخ لهذا الصرف.
1: طيب، إلى جانب هذا الموضوع، يعني وفقا لهذه المعطيات فيما يتعلق بمثلا ملف التوجيهي، هل تبقى المواعيد كما جرى الإعلان عنها مسبقا من قبل وزارة التربية أم لا حسب المعطيات لديك وتوقعاتك؟
2: امتحان الثانوية العامة في موعده، هذا ما أعتقده، لا تغيير على امتحان الثانوية العامة ولا على الإجراءات. نحن نحاول أن نبتعد عن أي حالة إرباك ونحاول أن ننهي هذا العام الدراسي. لم يتبقى شيء للعام الدراسي سوى يعني أسابيع، يعني أسبوعين دوام، ومن بعد ذلك ستنطلق الامتحانات وسينتهي العام الدراسي. لذلك أنا طلبنا من معلمينا إنهاء هذا العام الدراسي في موعده والابتعاد عن أي تصعيد في الميدان في هذا الجانب.
1: نعم، يعني نأمل في نهاية المطاف أن تتوصل هذه الجدود لما فيه مصلحة لطلبتنا الذين يعني حرموا وعانوا من أزمات سابقة ومتراكمة منذ أزمة كورونا. سيد سائد.
2: نعم صحيح، هناك فيها في التعليم كبير نتائج أزمة كورونا وأيضا نتائج الأزمة المالية المتراكمة وعملية اقتطاع الرواتب وما إلى ذلك، الوضع الناس لا يمكن أن يحتمل أكثر من ذلك. لذلك على الحكومة الفلسطينية أن تبحث عن حلول لهذه الأزمات سريعا، وإلا سنستشهد يعني موجة عارمة من الإضرابات في كل القطاع.

0: حتى ليس في قطاع التعليم بالتحديد. إذا بقيت الأمور هكذا لم يعد المواطن يحتمل، لم يعد المعلم يحتمل، لم يعد الموظف يحتمل. هذا هي المبالغ التي تصرف بين الفينة والأخرى بنسب متدنية لا تكفي لأي شيء.
1: نعم، وهذه الأزمة تمتد ليس فقط على المعلمين بل تطال كافة الموظفين. على العموم نأمل أن تصل كل هذه الجهود إلى نتيجة. شكرا لك سيد سائد رزقات، أمين عام اتحاد المعلمين. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من نهار جديد، وهذه تحيات فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. إلى اللقاء.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. شهيد في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أصحاب عشرات المحال التجارية في بلدة العزرية يبدأون إخلاءها إثر إخطارهم بهدمها. وإسرائيل تنشئ موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون الليلة الماضية في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وبحسب مراسلين يتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق خان يونس وشرق مدينة غزة. رحلت سلطات الاحتلال اثنين من المشاركين في اسطول الصمود العالمي الداعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم. وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض السفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي. بدأ أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدة العزرية شرق القدس بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بهدم تلك المحال لصالح إقامة طريق استيطاني وفق مسؤول الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب.
1: اليوم وفي هذه الأثناء هنالك تواجد للعديد من نشطاء حركات السلام وأصحاب المحال والأهالي أمام هذه المحال التجارية خشية من اقتحام قوات الاحتلال والآليات ومباشرتها بعملية الهدم. لكن ومع كل أسف، على الرغم من أن الأهالي معهم أمر احترازي بوقف عملية الهدم حتى منتصف شهر أيار الجاري، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استبقت هذا الموعد وقامت بإخطارهم بعملية الهدم. نتحدث عن 50 محل تجاري اخطرت يوم الأربعاء. يوم الخميس اخطرت أكثر من 10 محال أخرى.
0: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين شمال طولكرم، بينهم 5 من عائلة واحدة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زياد عوض الله وأولاده قصي ومعاذ وعدي وأحمد بعد مداهمة منزله في بلدة عتيلة. سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوها على أطرافها. وأفاد الناشط جهاد القاق بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدرباني. وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية.
2: القرار الذي صدر عن حكومة الاحتلال بالسماح للصليب الأحمر هو لتضليل الإعلام ولتضليل المنظمات الدولية، لأنه أولا كما عرفنا إدارة سجون الاحتلال كيف تتعامل في هذا الملف تحديدا، ودائما قبيلة أن يقوم أي وفد من الصليب الأحمر لزيارة السجون حتى قبل 7 أكتوبر كانت تأتي إلى الأقسام، تقوم بتنظيف الأقسام، بترتيب وضع العيادة الطبية وتجهيز كل شيء، بحيث أن إدارة الصليب الأحمر عندما تدخل تجد أن الأوضاع طبيعية جدا وأن الأمور جيدة وممتازة وما إلى ذلك، حتى أنهم يقومون بتوفير وجبات طعام جيدة من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر أن الوضع داخل السجون طبيعي.
0: بدوره أشار مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارات الأسرى. وأوضح جبارين أن المؤسسات الحقوقية طلبت مرارا بأن تكون زيارات الصليب الأحمر للسجون فجائية ودون ترتيبات مسبقة لضمان كشف حقيقة الأوضاع. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سعد رزقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل، مع دعوات المعلمين إلى إنهاء العام الدراسي بهدوء وتجنب أي تصعيد.
3: تأجيل على امتحانات الثانوية العامة ولا على الإجراءات، نحن نحاول أن نبتعد عن أي حالة إرباك، ونحاول أن هذا العام الدراسي لم يتبقى شيء للعام الدراسي سوى يعني أسابيع يعني أسبوعين دوام، ومن بعد ذلك ستنطلق الامتحانات وسينتهي العام الدراسي. لذلك أنا طلبنا من معلمينا إنهاء هذا العام الدراسي في موعده والابتعاد عن أي تصعيد في الميدان في هذا الجانب.
0: بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادم، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. استشهد 6 لبنانيين الليلة الماضية في غارات نفذها طيران الاحتلال على بلدات عدة في لبنان، ما يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 30 يوم أمس. هذا وأنذر جيش الاحتلال سكان 9 بلدات في الجنوب بالإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، كما عين الشرع محافظين جددا لعدد من المحافظات من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذ هوجمت ناقلات النفط الإيرانية، ولا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض في ظل تشكيكها بجدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. أخيرا وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة ولطة على دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
4: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. 10 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدسية ساعتنا الآن، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية المباشرة أبدأها وإياكم من هذه اللحظة لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. اليوم هو الأحد 10 أيار للعام 2026. بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1، بمحافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم أدعوكم لمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. فقرات، لقاءات، مواضيع عديدة ومنوعة مثل ما عودناكم بالفترة الصباحية لهذا اليوم. اليوم بفقرة الصحة النفسية رح نحكي عن نوبات الهلع تحديدا عند الشباب الجامعيين، هل هي حالات عابرة ولا بداية أزمة في إدارة المشاعر عند هذا الجيل؟ أكيد بدنا نحكي عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، كمان كيف الأهل ينتبهوا بشكل مبكر لآلية إدارة أبنائهم لمشاعرهم تجنبا للوصول لمرحلة نوبات الهلع اللي صارت متزايدة بشكل جدا ملحوظ ما بين الشباب في فترة الجامعة. كمان اليوم بالفترة الصباحية المباشرة رح نناقش موضوع صحي هو يعني سيد المواضيع الآن على السوشيال ميديا، ما يعرف بنظام الطيبات الذي يتصدر ساحة الجدل العلمي والطبي، قراءة طبية سنقدمها في هذا الموضوع. هذه المواضيع وغيرها الكثير سنكون على موعد معها خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، في الأعداد والتنسيق والمتابعة حلا فغاني، في الهندسة الصوتية جواد مبصلط، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يصبح

0: قام يجري وراح الماء
1: الله يعينه
0: واللي معزان وفي جباله
1: الله يعينه
0: واللي في الصحراء مواله
1: الله يعينه.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير، بالتوفيق لكم جميعا. 14 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. اليوم أيضا سيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة القدس اليوم 28 مئوية، رام الله والبيرة 27 مئوية، في طوباز، جنين، طول كرم، قلقيلية ما بين 32 ل 33 درجة، في نابلس وسلفيت بين 29 ل 30، في أريحة اليوم درجة الحرارة 37 درجة مئوية، في بيت لحم والخليل ما بين 27 ل 28، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 ل 34 درجة مئوية. من توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل التي تنخفض بشكل ملحوظ. الدولار يصرف باثنين شيكل وفاصلة صفر وتسعين أجورة إذن الدولار باثنين شيكل وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواقل وتسع أجورات، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وواحد وأربعين أجورة. إلى أسعار الذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب 151 دولار، أما أونصة الذهب فأغلقت أسواق المال العالمية على سعر 4715 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة التي تأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 9:10 دقائق لغاية الساعة 11:00، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة أزمة وتفتيش للخارج، مدخل كفر قدوم أزمة خانقة، حاجز تياسير أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار، وعين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. في وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة أزمة، عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، إشارات سنجل ترمس عية أزمة، جبع أزمة اندماج للخارج. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق. متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. فاصل غنائي قصير، بعد هيك رجعي للخبر المنوع وهذه المقالة التي تتساءل حول كيف تعيد الخوارزميات تشكيل علاقتنا بالموت والعنف. التفاصيل بعد الفاصل.

أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى تمام 9:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. اليوم 11/5/2026 وبتأكيد بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، في طول كرم وقلقيلي على 98.8. إلى محطتنا التالية وهذا الخبر المنوع وهذه الدراسة التي تتساءل حول كيف تعيد الخوارزميات تشكيل علاقتنا بالموت والعنف. أكيد إحنا عايشين في زمن تتسارع فيه الخوارزميات أكتر بكتير من قدرتنا على الاستيعاب. مشان هيك في سؤال قديم جديد برجع ولكن بثوب جديد. هذا السؤال بيقول: هل ما زال العنف يستقبل كمأساة إنسانية تستدعي الصدمة والتأمل، أم إنه للأسف يتحول تدريجيا لمادة قابلة للاستهلاك، ومش بس هيك كمادة للترفيه؟ مقال رأي حديث يحذر من عودة ظاهرة الموت كترفيه، لكن هذه المرة عبر الشاشات ومنصات التواصل، لا في الساحات العامة كما كان في القرون الماضية. أكيد في القرن 19 كانت الإعدامات العلنية أحداث جماهيرية قبل أن تلغى مع تطور القيم والقوانين. اليوم تغير المسرح فقط لأنه أصبحت الساحات هي الشاشات، والجمهور صار عالمي متواصل على مدار الساعة. منصات مثل تيك توك وإكس ما بتميز خوارزمياتها بين خبر إنساني صادم ومقطع ترفيهي، بل في معيار واحد بتعتمد عليه هو جذب الانتباه. قديش هذا الخبر جذب الانتباه؟ ضمن ما يعرف باقتصاد الانتباه، يكافأ المحتوى الأكثر إثارة للصدمة أو الغضب أو الفضول، ما يؤدي لتضخيم المشاهد العنيفة وإعادة تدويرها باستمرار. الحوادث لم تعد تستهلك كسياقات سياسية أو إنسانية معقدة، بل للأسف صارت هاي القضايا الكبرى هي مقاطع قصيرة، أحيانا مادة ساخرة تنشر أو تنتشر خلال دقائق محدودة. النتيجة الأخطر لا تظهر فورا بل تتراكم مع الوقت، لأن التكرار التعرض المتكرر للعنف خاصة حين يعرض في سياقات ترفيهية قد يؤدي إلى تبلد عاطفي، تراجع التعاطف مع الضحايا، وهكذا يتحول الاستثناء إلى اعتياد، ويتبدل السؤال من ماذا حدث إلى كم حصد من المشاهدات. أكيد التحذير واضح، الفضاء الرقمي لا يعيد فقط إنتاج المحتوى بل يعيد تشكيل علاقتنا بأمور مثل الموت والعنف، ويعيد إدخالهما إلى فضاء الترفيه ولكن بأدوات أكثر تعقيدا وانتشارا. عشان هيك منرجع منقول: قل لي ماذا تشاهد أقول لك من أنت، قل لي ما هي الصفحات التي تتابعها عبر منصات التواصل الاجتماعي أقول لك من أنت. وهذا سؤال يستدعي التأمل، إذا مش بأنفسنا بأطفالنا في المستقبل. أكيد متواصلة أنا وإنتو بالفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11. خلينا نروح بهذا الفصل القصير، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة النفسية. واليوم بدنا نحكي عن نوبات الهلع بين الشباب تحديدا في فترة الجامعة. أنا شخصيا سمعت كتير من صديقاتي اللي عندهم فعليا شباب وصبايا بالجامعة، فعليا لافت للانتباه تعرض أبنائهم لنوبات الهلع. شو اللي بيصير مع الشباب في هذا العمر؟ خلينا نعرف التفاصيل بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. تستمعون إلى إذاعة صوت فلسطين وإلى الفترة الصباحية المباشرة. لأهلنا في بيت لحم وفعليا بيت لحم وطواس 89.9 في جنوب الخليل وأيضا في المحافظات الجنوبية في غزة 103.2 هي موجتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. للأسف ما بعرف يعني إذا هذا الموضوع هو ظاهرة ولا مجرد حالات متفرقة، ولكن الدراسات النفسية الحديثة بتشير لارتفاع معدلات القلق ونوبات الهلع تحديدا بين فئة الشباب الجامعيين، خصوصا في البيئة الجامعية اللي بتتقاطع فيها الضغوط الأكاديمية مع تحولات عمرية ووجودية عند هاي الفئة من الشباب. وهذا بخلينا نسأل إذا إحنا أمام ظاهرة عابرة أم مؤشر على تحولات أعمق على الصحة النفسية لدى الجيل الجديد. للتعقيب أكثر على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف المعالج النفسي العيادي أستاذ محمد طويل. وأستاذ محمد أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: قبل ما نحكي عن اللي بيصير مع الطلاب الجامعيين ونوبات الهلع، بدنا تذكرنا حضرتك من فضلك شو المقصود بنوبات الهلع وشو هي أسبابها فعليا؟
1: أول شيء بتشكركم على تناول الموضوع، لأنه فعلا بالفترة الأخيرة عم بتصير نحكي ظاهرة عن فئة الشباب كيف تفضلتي، وتقريبا 40% من الدروق اللي بيجي على العيادات هم شباب بفئة 20-30 اللي بيعانوا من نوبات الهلع. بنقدر نحكي إنه من أكثر المرتادين للعيادات هم شباب بيعانوا من هذه الشغلات، وما بيكونوا عارفين أصلاً إنه هو الإشي نفسي. على الأغلب بيكونوا رايحين على دكاترة وعاملين فحوصات وتصوير، ومن ثم إذا كان في طبيب معين اللي عنده ثقافة نفسية اللي بيقدر يحول للعيادات النفسية حتى يتعامل مع الموضوع. شو نوبات الهلع؟ نوبات الهلع هي ارتفاع فجأة بدرجة الخوف والتوتر اللي هو احنا بنشوفها اكثر بالجسد اكثر ما هي نفسية. يعني العقل بصير يعطي حالة من الانذار انه الشخص واصل لمرحلة انه ملك الموت بيستناه. في عندي خفقان بالقلب بشكل شديد جدا، وكمان في ضيق بالتنفس ودوخة وتعرق، وكمان بتكون في تنميل بالاطراف وضغط على الصدر، انه الشخص رسمي انه هو خلص بيودع، كأنها اعراض جلطة جسدية. هذه هي نوبة الهلع، وهذه هي اللي بيصير، وهذه الأعراض اللي الشخص عشان هيك ما بيخطر بباله إنه الإشي نفسي، بس بعد ما يزور ويشرح له الأخصائي أو الطبيب النفسي ببلش يدرك إنه الإشي عم بيصير ما هو إشي نفسي.
0: هل في وتيرة معينة تتكرر فيها نوبات الهلع حتى يتم تشخيص هذا الشخص أو الفرد بأنه هو يعاني من نوبات الهلع دكتور محمد؟
1: الإشكالية بنوبات الهلع مش النوبة نفسها قد ما الأفكار المتعلقة فيها. الخوف بيكون من تكرار النوبة، يعني الشخص أصلاً بوصل لمرحلة إنه هو ما بيطلع من بيته، بتجنب السفر، بتجنب إنه يطلع مسافات بين نابلس ورام الله، يعني شو بعديش المسافة، بصير يتجنب هاي المسافات إنه يطلع فيها أو أي مكان فيه أزمات، خوفاً من إنه تجي النوبة بهذه الأماكن. الأشياء طبعاً بتبلش بخوف، وهذا شيء مهم جدا انه يكون خوف، ومن ثم هو الشخص نفسه ما بيدرك الخوف انه هو جاي نفسي، لانه ببلش يشوف
0: اعراض جسديه،
1: ترفع اعراض جسديه اكثر، وجع بالمعده ووجع بالقولون، هاي الشغلات اكثر.
0: طيب خلينا نحكي عن نوبات الهلع عند الشباب الجامعيين فعليا، شو اللي بصير تحديدا عند هاي الفئه؟ هل الموضوع مرتبط بتقاطع ضغوط اكاديميه مع تحولات عمريه وجوديه دكتور محمد، ولا الموضوع له علاقه بهشاشه نفسيه معينه يمكن عند ابنائنا اللي بتخليهم كمان غير قادرين على اداره هاي المشاعر من القلق من الضغط من التوتر؟
1: يمكن تستغربي اني بقول لك معظم الاشخاص اللي بصير عندهم نوبات هلع هم اشخاص رياضيين واشخاص عندهم بنيه جسديه قويه واشخاص شخصيتهم قويه جدا. هذا لا يتعلق انه الشخص عنده ضعف شخصيه ابدا.
0: جميل.
1: بالعكس هي هي هي اشياء بتصير نتيجه ضغوط نفسيه متراكمه، نتيجه كبت انه الشخص بمكان معين هو صعب يشارك، هو بيكون اكثر السند لغيره، وكمان بيكون في عنا احيانا نتيجه صدمات سابقه تكررت، واحيانا كثير بنفحص التاريخ تاع الشخص، بيكون في عنا احد افراد العائله سابقا لسابع جد هو مصاب بنوبات هلع، ولكن سابقا ما كانت تشخص كشيء نفسي، عشان هيك اليوم الشخص نسأله عن التاريخ تاعه فبيطلع بالعيلة عنده حدا اللي كان عنده هاي الأعراض سابقا وبتأثر على النوم وبتأثر على على حياته بشكل عام طبعا. أما ليش فئة الجامعيين؟ لأنه هي كنوبات بتصيب أكثر الأفراد بين جيل 18 ل 27 وبتجي بعد هيك بفترات معينة يعني. بس أساساً هي ارتبط مع الجامعيين أكثر والضغوط الأكاديمية بتكون، ولكن هي مش كل شخص يصاب بنوبة هلع هو عنده ضعف شخصية، بالعكس في أشخاص قادة اليوم بالمجتمع وعندهم مناصب منيحة وكطلاب كمان وكرياضيين وبطولات اللي هم يصابوا هذا الشيء أبداً ما له علاقة.
0: طيب إذا كان الموضوع كذلك وين المشكلة إذن أستاذ محمد؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر شو المؤشرات المبكرة اللي مفروض الشخص يلتقطها وكمان أهالي هؤلاء الطلاب يلتقطوها؟ لأنه فعليا معظم الحالات اللي سمعنا عنها تم اكتشاف أنه ابنهم أو بنتهم بالجامعة بيعاني من نوبة هلع في الطوارئ، لأنه مثل ما حضرتك أشرت يعني بتصير عنده أعراض جسدية بحس حاله بده يموت خلاص فعليا، بنقوله على الطوارئ وهناك يتم تشخيصه بنوبات الهلع. ولكن لا شك في هناك أشياء مبكرة يمكن الالتفات إليها، يمكن الانتباه إليها سواء من الأهل أو حتى من الطالب والطالبة نفسه.
1: أول شيء نوبات الهلع هي مرتبطة بالقلق، يعني إذا الشخص كان هو شخصية في عنده تفكير زائد، في عنده ضغوط نفسية عم بكبتها جواته مع الوقت، سواء بنت أو شاب طبعا أو ذكر أو أنثى، يعني بنفس الوقت هو عم بكبت أكثر، ما بيشارك أكثر، هو عم بتحمل مسؤولية أكثر من طاقته بمكان معين، بنفس الوقت في عنده أوجاع جسدية غير مبررة عضويا زي وجع المعدة، وجع الاكتاف، وجع أوجاع بالجسم بشكل عام، وضيق تنفس أحيانا، هذه علامات مبكرة. ولكن للأسف في نوبة الهلع بالذات بتيجي بشكل فجائي، عشان هيك الشخص أصلا ما بيقدر يميز إنه اليوم عم بيصير معه إشي نفسي ولا إشي جسدي، وبتصير نتيجة التراكمات، الشخص عم بمر بظروف معينة مش قادر يعبر عنها أو مش قادر يفرغ بطريقة معينة، فتلقائيا بتتحوش في الجسم بشكل متراكم فبتظهر أعراض جسدية.
0: يعني مثل ما حضرتك أشرت يعني الموضوع بشبه كأنه إنذار خاطئ يرسل الدماغ للجسم بأوقات غير، هو إنذار خاطئ بأوقات غير مناسبة. طيب خلينا نحكي عن الاستراتيجيات العلاجية الأكثر فعالية، عادة كيف تتعاملون مع هذه الحالات دكتور محمد؟ هذا من جانب، من جانب آخر في حال لا سمح الله يعني الأمور تفاقمت، هل هي مرشحة لأن تتطور إلى أشكال أكثر تعقيدا من الاضطرابات النفسية؟
1: أول شيء نأكد أنه النوبات الهلع هي انذار خاطئ زي ما تفضلتي، الدماغ بيعطي كأنه حالة طوارئ كاذبة ما لها أي أساس، ما لها أي مسببات ولا لها أي أساس. هلأ الشغلة البعدية الأساسية اللي تفضلتي فيها إنه هو شو الأشياء اللي ممكن الشخص يقوم فيها لما يصير في عنا أنواع من النوبات الهلع، إنه في عنا في درجات، سوري درجات، في بعض الدرجات هي بحاجة لأدوية وبعض الدرجات مش بحاجة لأدوية، 70%

0: ومن ثم لاختفائها كليا. شو ممكن نعمل؟ كثير في اشياء ممكن نعملها في البيت لما تجينا نوبه الهلع، والشخص اللي ما بيغضب طبعا بتوجه للاخصائي وبساعده باليات وتقنيات اكثر متطوره. بكل بساطه اليوم الشخص اذا بلش يشعر بخفقان قلب، بخوف شديد، بقلق وكل الاعراض اللي ذكرناها سابقا، اول شيء اللي ممكن يعمله، يعني يمكن تستغرب مش عم بحكي بس هو مجرب وكثير منيح، اللي هو يمسك ليمونه ويذوقها. اذا ذاق الليمونه العقل ما بيستوعب انه في خوف مع اكل. العقل ما في انسان خايف وبياكل بنفس الوقت، يعني الخوف بيسبق الاكل بالعاده. هلا في شيء اسمه صدمه الحامض بنسميه. الجسم لما يذوق الاشي الحامض ببلش يرجع لمرحله العادي، انه انا عم بركز اكثر على التذوق. الهدف كله بالنهايه نرجع للحاضر. انا لما استخدم التذوق مباشره برجع للحاضر. شغله ثانيه بنستخدمها او بننصح فيها تعود الأشخاص اللي يصابوا بنوبات هلع، اللي هي يمسك ثلج لحد ما يذوب، يمسك بإيده ثلجتين ولما يركز قدر الإمكان على أنهم يذوبوا، بالتالي الإحساس بالجسد بخليه حاليا هير أند ناو، يعني هنا هون، فتلقائيا ببطل يشعر بأي شيء تلقائي. بعدها فيها زي الإشي بنستخدم فيه الدندنة أو الذكر الله أو إشي معين. هذا الحكي لما الشخص يحاول كأنه موجود باللحظة الحالية أهم شيء ببلش يطلع من الموضوع. والتنفس بطريقه معينه، طبعا كل نوع اضطراب فيه له تنفس، هذا التنفس هو اصلا بيكون مخنوق فصعب يتنفس، فبنعلمه طريقه التنفس انه يتنفس ببطء ويطلع ببطء اكثر، بيساعد كثير. ويغسل وجهه بمي بارد كثير الحكي منيح، واذا في جنبه انسان معين يقدر يحكي معه اكثر. مهم جدا انه يحكي مع نفسه هذا الاشياء العقليه اللي بيستخدمها، انه هذا الاشي مؤقت ما بيستمر، هذا الاشي كتير منيح، انه هذه الشغلات كلها فيك مش حقيقية مزورة، هذا نظام طوارئ مزور. وبالمناسبة جدا مهم انوه انه نوبة الهلع جاية لحماية الانسان، بس هي بتحميه بطريقة خاطئة. يعني كأنه انذار خاطئ، فهي بتحميه بتعمل هاي الاعراض اكثر شيء.
1: طبعا يعني معلومات جدا قيمة وهمة في هذا السياق، ولا غنى عن مراجعة الأخصائي والفعليا الأخصائي النفسي في حال تطورت الأمور وأصبحت معيقة للحياة ولنمط الحياة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة، على انضمامك إلنا وعلى وقتك أستاذ محمد طويل وحضرتك المعالج النفسي العيادي. إلى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. 41 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن اليوم الأحد 10/5/2026، وأكيد بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبير جنين الشمال والداخل على 90.7، من أي مكان بالعالم عليكم سوى الانضمام لنا عبر موقعنا وعبر صفحتنا على الفيسبوك. مباشرة إلى محطتنا التالية، وفي هاي المحطة رح نسلط الضوء على يعني الترند الغذائي الصحي الذي شكل يعني حوار وجدل غير مسبوق صراحة يعني عربيا وعالميا. تزايد انتشار الحميات الغذائية على المنصات الرقمية يبرز بالتأكيد نظام ما يعرف بالطيبات. هذا النظام بوصف النظام الغذائي بوصف طرح يعد بتحسين الصحة عبر تصنيفات محددة للأطعمة، لكن بين الوعود العلاجية والانتشار الواسع في هناك أسئلة يطرحها مختصون حول الأساس الطبي، مدى توافقه مع الأدلة السريرية الحديثة وغيرها من القضايا. أكيد للتعقيب على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقولون دكتور نزيه نخلة. ودكتور نزيه أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك ومسعد صباحكم جميعا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. ليش اخترت أنه حضرتك تحكي عن هذا الموضوع؟ ببساطة لأنه هذا النظام ما يعرف بنظام الطيبات يقوم على فعليا إراحة الجهاز الهضمي من كل أشكال الألياف بشكل شبه تام، اعتقادا بأنه يعني السر في راحة الجهاز الهضمي هو تخليصه نهائيا من الألياف. وهون سؤالي لحضرتك يعني فعليا دكتور نزيه، لما نحكي عن نظام الطيبات الأسس العلمية التي يستند إليها، وما هو المقصود بتصنيف الأطعمة طيبة وغير طيبة يعني، ومبادئ علوم الجهاز الهضمي؟
1: يعني لو نختصر الموضوع بكلمتين ثلاث، هو يمكن إطلاق على النظام الغذائي اللي تحدثت عنه وتفضلت عنه، ممكن تطلق عليه أي اسم إلا اسم الطيبات، لأنه الطيب والطيبات بريئين جدا من هكذا أنظمة غذائية تتلاعب بصحة الناس وتتلاعب بعقول الناس وتتلاعب بحياة الناس وتتلاعب بصحة المرضى وبعقول المرضى، لا تستند إلى أي دليل علمي ولا أي دليل طبي. مجرد أن الإنسان يقرأ المسموحات والممنوعات بيعرف أنه الموضوع موضوع كذب وموضوع افتراء وموضوع دعاية إعلانية وموضوع دعاية على اليوتيوب وموضوع لم فلوس من غير داعي وموضوع كذب على الناس من أجل تحقيق الشهرة ومن أجل تحقيق المتابعات على سواء على الفيسبوك أو على أي وسائل التواصل الاجتماعي. فالموضوع غير علمي والموضوع لا يستند إلى إثباتات علمية. العلم بشكل عام مبني على الإثبات، على الإثبات والدراسة والبحث، وفي عنا في القائمة الموجودة العديد من المأكولات المثبتة علميا أنها صحية جدا للجهاز الهضمي والجسم بشكل عام. بيطرحها النظام ما يسمى بنظام الطيبات إنها ممنوعة وإنها تأذي الجسم، ما لم يجري عليها أي تحقيق، ما عمل عليها أي بحوثات، ما قدم لنا شيء يثبت إنه الزبيب مضر للجسم، ما قدم أي شيء يثبت إنه الفراخ بما كيف بيحكوها مضر للجسم، ما قدم أي شيء يثبت إنه الخضار والألياف والعديد من الفواكه اللي منعها بهاي النظام الغذائي إنه مضر للجسم. بالعكس تماما، كل هاي الأشياء المأكولات والأغذية صحية جدا للجسم ومتطلبات أساسية للجسم ومثبت علميا وطبيا صحتها وأهميتها للجسم، بما تحتوي على الألياف، لما تحتوي على الفيتامينات، لما تحتوي على المعادن، لما تحتوي على مكونات غذائية وعناصر غذائية أساسية للجسم، من أهمها طبعا والأساسيات في التغذية اللي هي الكربوهيدرات البروتينات والدهون الصحية. النظام الغذائي المطروح بيعكس كل الحقائق العلمية. الشيء الصحي بيمنعه والشيء الغير صحي بيحلله أو بيخليلنا يا مسموح. يعني كيف أنا بدي أقتنع مثلا أنه النتيلة صحية ومسموحة في حال الحليب ومشتقات الحليب ممنوعة؟ كيف أنا بدي أثبت أنه زيت العباد الشمس وزيت الذرة مسموح وصحي للجسم في حين مثلا الخضروات بكافة أنواعها مضرة للجسم؟ الموضوع موضوع دعاية إعلانية.
0: طيب
1: دعاية غير مثبتة علميا
0: بس
1: أبدا.
0: بس دكتور نزيه الموضوع بخوف. أنت بتعرف أنه في ناس وقفوا تناول أمراض الضغط توقفوا تناول الأنسولين حتى بفلسطين وفي ناس رفضوا إنهم يستكملوا علاجهم لأمراض السرطان اقتناعا بما جاء في هذا النظام وبأنه هذا النظام هو قادر على أن يشفيهم. حالة الغوغائية في الطب وفي العلم وحالة الانقلاب هذه على العلوم الطبية واتهامها بأنها مؤامرة وكاذبة وخادعة وبأنها يعني شوهت كل ما هو طبيعي، كيف تقرأها أنت كطبيب مختص بمئة تخصص فيما يتعلق بالجهاز الهضمي دكتور؟
1: أخت نسرين، شوف الترند الموجود حاليا هو الواحد، ومش راح يكون آخر ترند، مش راح يكون أول واحد يدعي أنه الأطباء نصابين وأن الأطباء بيستعلوا الأمراض وأن الأطباء بيستعلوا الأدوية مشان العلاج ومشان الفلوس ومشان كذا، ومش راح يكون آخر واحد. شفنا مثله سابقا كثير ممن ادعوا وداعا للسكري وداعا للضغط وداعا لمش عارف ايش، ولم يودع احدا السكري بالوصفات الغذائية اللي انتشرت على مدار السنوات السابقة. كل فترة بيطلع لنا شخص بيحكي لنا يا عم تذكوش الاطباء الوصفة الفلانية وداعا للسكري. لحد الان ما حد اي حد جرب هاي الوصفات وودع السكري او ودع الضغط او ودع مش عارف ايش. العلم والطب مبني على أبحاث علمية ودراسات علمية وإثباتات علمية. اللي بده يجيب نظام غذائي يثبت علميا أنه هذا النظام الغذائي صحي للجسم، وأنه ما بده يمنع لي شيء يثبت لي أنه هذا الإشي اللي منع لي بضر الجسم، يثبت لي بالأبحاث العلمية، مش مجرد أنه والله أنا.
0: طب هل الحالات التي تؤكد تشافيها هي بمثابة إثبات علمي ولا ماذا؟
1: لا، ما هو كيف انت بدك تثبت انه بالفعل في ناس تشافوا؟ يعني هو يدعي انه والله عالج العقم، هو يدعي انه عالج طفرة جينية. مجرد انه الانسان العاقل الواعي المثقف يسمع منه انه عالج طفرة جينية، بتعرفي انه هذا انسان بعيد كل البعد عن العلم وبعيد كل البعد عن الطب. الطفرة الجينية طفرة جينية لا تعالج، ممكن تعالج مثلا تبعتها تبعاتها، ممكن تعالج أعراضها، ممكن تعالج والله بتعمل لي أوجاع ممكن أعالج الأوجاع. أما الطفرة الجينية كيف أنت بدك تتدخل جينيا وتوصل جينه؟ الموضوع موضوع كبير، وللأسف يمنع علاجات ويوقف علاجات للسكري ويمنع علاجات للكوليسترول ويمنع علاجات للضغط ويمنع علاجات السرطان مثل ما تفضلتي، ويمنع علاجات للناس اللي بيحتاجوا مثلا لغسيل للكلى. الموضوع خطير جدا، وكل اللي رح يمشوا وراء رح يتعبوا ورح يعانوا، ومنهم راح يفقد حياته لأنه الموضوع خطير جدا. السكري ممكن يقضي على الإنسان. اللي عنده غسيل كلى إذا ما غسل كلى خلال أيام ممكن يقضي على حياته. اللي عنده كوليسترول ممكن يعرض حاله للجلطات الدماغية، ممكن يعرض حاله للسكتات القلبية. الموضوع خطير جدا.

0: يا عم في ناس تدرس طب وتتعلم سنوات طويلة وتدرس كتاب وكتابين وثلاثة وعشرة ومقال ومقالتين ومؤتمرات طبية وعشرين سنة واحنا ندرس مشان نقدم لكم الخلاصة كيف لازم يكون التشخيص وكيف لازم يكون العلاج. بتيجوا انتوا يا عم بتسمعوا وبتردوا على شخص ملوش علاقة بالطب ملوش علاقة بالعلم لم يثبت أي شيء لم يثبت أي شيء لم يقدم إثباتات لأي شيء.
1: صحيح. هو للأسف
0: مجرد معلومات.
1: خلينا انتقل للموضوع التالي لانه مهم كمان لانه نظام يعني ما يعرف بهذا النظام اللي احدث هاي الضجه للاسف فعليا دكتور نزيه بقول انه هو قائم على علاج مشكلات مستعصيه مثل القولون العصبي الالتهابات المزمنه اضطرابات الهضم ومشان هيك هو لغى كل ما يتعلق بالالياف بشكل كامل في النظام الغذائي تحديدا الورقيات الخضار بكل انواعها وغيرها من القضايا. أنت كطبيب جهاز هضمي هل فعلياً علاج القولون العصبي بإلغاء الألياف من النظام الغذائي ولا الموضوع هو له سياقاته وله أموره التي تجعل منها مسموحة في بعض الأوقات وممنوعة في أوقات أخرى؟
0: طبعاً الموضوع موضوع فيه تفاصيل كثيرة واللي بدي يحكي بالعلم وبالطب ممكن احنا نحكي الموضوع من هون لساعات طويلة. إيش متى أنا أمنع الألياف عن مريض القولون العصبي ومتى لا مريض القولون العصبي يستخدم الياف؟ مثال بسيط جدا، معظم مرضى القولون العصبي يعانوا من امساك وخصوصا النساء تعاني من القولون العصبي من نوعيه الامساك لانه في نوعيتين نوعيه الاسهال.
1: الاسهال صحيح.
0: المريض اللي في عنده قولون عصبي من نوعيه الامساك من اهم علاجاته الالياف وشرب السوائل بكميات كافيه. واللي بيحكي عكس ذلك بيحكي عكس العلم وعكس الطب، واللي بيحكي ذلك يثبت الموضوع. هلا لا نختلف ان الالياف ممكن تسبب زياده في الغازات، ولكن بنفس الوقت الالياف هاي مهمه لعمليه الاخراج. يعني بدون سوائل وبدون الياف ما في اخراج، مش راح الانسان يتحسن لا على المعدات ولا على شيء. وحتى لو التزم انه بعد عن الالياف مش راح يتحسن هذا المريض. يعني مشكلتنا بالقولون العصبي احنا مش مشكله اكل، مشكله الاكل او الاكل الغير صحي بيزيد اعراض، ولكن في ناس عندهم قولون عصبي واكلهم صحي 100%. ليش القولون العصبي؟ لانه موضوعنا مش موضوع
1: فقط اكل صح،
0: موضوع تشنجات في الام، تشنجات في القولون، الموضوع شيء بنسميه هايبر سنسيتيفيتي، الموضوع بنسميه فيه شيء بنسميه برين دوت اكس، يعني في علاقه او ارتباط وثيق بين العقل بين الدماغ اللي هو المتحكم بالجسم وبين صحيح. الامعاء صحيح. وبالتالي موضوعنا مش موضوع فقط موضوع اكل يعاكس الطب ويعاكس العلم بمنع الألياف عن الجسم. الألياف مهمة جدا للجسم طبعا كل شيء بالمعقول، يعني أنا مش معقول إنه كل أكل يكون ألياف لأنه راح يصير فيه نزازات شيء طب. يعني مثال هو يمنع الصوم حجة إنه الصوم ممكن يهيج القولون. البصل والثوم ممكن يهيج الواحد من 100 شخص. هل أنا أمنع الثوم اللي هو صحي وكل الناس تعرف صحي للجسم، هل أنا أمنع الثوم عن 100 شخص لأنه بيأذي واحد؟ لا، أنا بمنع الثوم عن الشخص اللي بيتأذى منه. إذا في عندي ألياف معينة وأكل معين بتأذي لشخص من 1000 شخص بمنع الشخص الأكل المعينة. الحليب بيمنع الحليب في عند بعض الناس معروف أنه بيعمل غازات، معروف في شيء بنسميه اللاكتوز انتوليرانس. نعم، الشخص اللي في عنده لاكتوز انتوليرانس يخفف من الحليب او يحاول يبعد عن الحليب قدر الامكان، ولكن ده يعني انه كل الناس بدها تشرب حليب؟ لانه كلنا بنعرف شو صحه الحليب، شو الفيتامينات الموجوده في الحليب، شو المعادن الموجوده في الحليب، وايش اهميه الحليب للجسم والعظام وللعضلات وللفيتامينات. فالموضوع موضوع كبير
1: ولا يؤخذ بهذا التسطيح. سؤال الأخير، الدجاج والبيض كمان من ضمن الأشياء الممنوعة واللي تم الحديث عنها واللي هي أكثر شيء عامل ضجة، يعني النظام يقول بأنها هي المسبب الرئيسي بالالتهابات بالإضافة إلى أعراض نفسية أخرى مثل نوبات الهلع والجيوب الأنفية وغيرها من القضايا، تحديدا البيض والبروتين، بروتين الدجاج أو لحوم الدجاج. ما رأيك دكتور؟
0: بروتين الدجاج ولحوم الدجاج ولحوم والبروتين الموجود في البيض من البروتينات الصحية والبروتينات المهمة للجسم، ولم تثبت أي دراسة علمية بمكوناتها العلمية إنه الدجاج أو كما هو بسميها الفراخ مضرة للجسم أو إنها بتسبب والله صرع أو بتسبب
1: نوبات هلع
0: نوبات هلع أو بتسبب مشاكل في

0: لا لا لا، الموضوع معاكس تماما للصحة. يعني هو بيحلل لنا أو بيسمح لنا بالنوتيلا
1: والمربى.
0: هل معقول النوتيلا صحي والبيض غير صحي؟ هل معقول النوتيلا صحي والحليب غير صحي؟ يعني لا، الموضوع ما في أي دراسة علمية أثبتت أن الدجاج أو البيض مضر للجسم. نعم في بعض البكتيريا ممكن تكون موجودة في البيض، ولكن تكون موجودة في بيضة من مليون بيضة، فممكن الإنسان يصاب بإسهال مثلا أو التهابات في الأمعاء أو كذا، ولكن هذا لا يعني أنه البيض ممنوع. لا، الموضوع قائم على قائمة على معلومات سطحية مغايرة وبعيد كل البعد عن العلم وبعيد كل البعد عن المنطق وبعيد كل البعد عن الدراسات والأبحاث والإثبات العلمي
1: للأسف. ولكن الموضوع يشبه التنويم المغناطيسي، يعني ما تراه بالناس من حولك دكتور عن جد، يعني الموضوع يشبه بالتنويم المغناطيسي. سؤالي الأخير فيما يتعلق بالسكر، يعني هو مشجع جدا لتناول السكر بشكله الأبيض المصنع، ويقول بأن الدماغ يحتاج إلى ما يقارب 240 جرام يوميا من السكر. لماذا أرهق الجسم ليستخرج هذا السكر من الألياف غير القابلة للهضم، بينما أنا بإمكاني أن أعطيه إياه بشكل مباشر؟ وهذا السبب الذي يجعله يتناول حتى العصير الطبيعي الخالي من السكر، يضيف له سكر، ويشجع الناس على تناول النوتيلا، على تناول الأجبان المطبوخة، على تناول فعليا الشوكولاتات بكل أنواعها.
0: طبعا معروف الدماغ المغذي الأساسي أو مصدر الطاقة الأساسي في الدماغ هو السكر، لا شك في الموضوع، ولكن لا يعني أنه أنا أكل لازم يكون مغذى بشكل كبير بالسكر، لأن كميات السكر الموجودة في الكربوهيدرات يعني الخبز اللي هو بالمناسبة بمنعها، والأرز والبطاطا، هاي كميات كافية.
1: البطاطا
0: يسمح فيها
1: بكل أشكالها، مقلية تحديدا.
0: نعم. للأسف، ولكن ضمن أي شيء فيه خبز أو
1: يعني تناقض مش مفهوم صراحة.
0: طيب. مش مفهوم. لا، أنا ممكن أخذ كمية سكر من الخبز، ممكن أخذ كمية سكر من الأرز، ممكن أخذ كمية سكر من أي شيء يحتوي على نشويات، وتكون كمية كافية لا تغطي الدماغ وتغطي القلب وتغطي الدم وتغطي باقي أعضاء الجسم. السكر البسيط مضر للجسم أكثر من السكر المعقد. السكر المعقد هو الألياف، هذا ممكن يزود الجسم بالسكر، بنفس الوقت بيرفع كمية السكر بشكل بسيط. أنا ما بلزم أرفع كمية السكر بشكل سريع جدا اللي يأثر لي على حركة الأمعاء، يأثر على السكري، على ارتفاع السكر في الجسم، اللي يأثر على الكلى، اللي يأثر على العيون. فإحنا ما في حاجة طبية وعلمية إنه أنا يضل جسمي مليان بالسكر. فالموضوع بكل جوانبه معاكس تماما للأشياء الصحية والأشياء المنطقية والأشياء العلمية.
1: بإيجاز بنصف دقيقة دكتور، كلمة أخيرة تقولها لكل السادة المستمعات والمستمعين، لكل الأشخاص الذين يريدون أن يسمعوا الرأي الآخر، بأن لا يحول أنفسهم إلى فئران تجارب، ولكن لحضرتك يعني المجال، تفضل.
0: الكلمة اللي هي المثل المعروف، أعطي الخبز للخبال. في عنا ناس بتدرس طب، وفي عنا ناس بتدرس علم، وفي عنا ناس بتمشي على إشي مثبت علميا ومثبت طبيا. أنت لما أنت محتاج أنك تعالج شيء معين توجه للطبيب، وما تتوجه لشخص بيألف، وما تتوجه لشخص عامل ترند لنفسه. وهالترند هذا أنا متأكد راح يستمر شهرين ثلاثة بعدين يختفي كما اختفت
1: غيرها الكثير. صحيح،
0: كثير من غيره، لأنه الإشي لم يثبت ولن يثبت، لأن موضوع القائم على غير علم لن يثبت ولن يثبت نفسه ولن يثبت جدارته. فعلي مجرد وقت الناس تحكي فيه والناس تجربه، بعدين تكتشف أنه لا، هذا عماله بيضرني أنا السكري، ولكن السكر عندي 500.
1: شكرا.
0: لا، أنا راح
1: يأثر علي. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وعلى انضمامك لنا، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقولون دكتور نزيه نخلة. شكرا جزيلا،
0: صباحكم.
1: إلى اللقاء. أعرف شو رأيكم في الموضوع، ولكن يعني دائما نوقف بالوسط، إذا صح التعبير هي أفضل القرارات. بكل أحوال لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أما الآن فنتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي، نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقراتنا، وإليك شادن.
2: أهلا بك نسرين، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد مواطن وإصابة آخرين الليلة الماضية في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمع للمواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وسلطات الاحتلال ترحل 2 من المشاركين في اسطول الصمود العالمي الداعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم. أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدة العزرية شرق القدس يبدأون بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوة الاحتلال. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 6 مواطنين شمال طول كرم بينهم 5 من عائلة واحدة. وإصابة مواطن بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم اليوم. مستوطنون يسرقون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطرافها. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يصف قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية. ومدير مؤسسة الحق يشير إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير. أمين عام اتحاد المعلمين يؤكد أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع. الوفود المشاركة في المؤتمر 8 لحركة فتح بدأت بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادم. والمدير التنفيذي للمؤتمر يؤكد أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. استشهاد 6 لبنانيين الليلة الماضية في غارات نفذها طيران الاحتلال على بلدات عدة في لبنان. الرئيس السوري يجري تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وكالة بحرية بريطانية تفيد بتعرض سفينة بضائع قبالة سواحل قطر لهجوم بمقذوف فجر اليوم، وذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال تذكر أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. والرئيس الروسي يقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. نهاية الموجز، نعود من جديد إلى نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
3: شكرا شاد، وأسعدتي صباحا بكل الخير والسادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة.

إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 28 مئوية، رام الله والبيرة 27. أيضا لدينا في طوباس جنين طول كرم قلقيليا بين 32 ل 33 درجة، في نابلس وسلفيت بين 29 ل 30، وفي أريحة اليوم درجة الحرارة المتوقعة 37 درجة مئوية، في بيت لحم والخليل ما بين 27 ل 28، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح ما بين 33 ل 34 درجة مئوية. أذكر بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية. نبدأ بمحافظات الشمال: بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، عورت البلد أزمة، وعين شبلي مغلق. في محافظات وسط الضفة الغربية: المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، جبع أزمة اندماج للخارج، بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مدخل البنانة أريحة تفتيش بالاتجاهين. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية: الفوار مغلقة، سير مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق.

0: إذا نستكمل وإياكم محطاتنا وفقراتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية. في ظل تصاعد الحاجة لسياسات قائمة على الأدلة لمواجهة العنف ضد المرأة، وزارة شؤون المرأة أطلقت المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة كخطوة نحو بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، الهدف منها هو دعم الحماية والمساءلة وأيضا صنع القرار. كيف سيترجم هذا المرصد من حيث البيانات، وهذه البيانات كيف ستترجم إلى سياسات أكثر عدالة وفعالية؟ أكيد للتعقيب على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيفتي عبر الخط الهاتفي، مع معالي وزير شؤون المرأة السيدة منى الخليلي. ومعالي الوزير، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: وصفتي معالي الوزيرة بإطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة بأنه محطة وطنية مهمة نحو بناء فهم شامل ودقيق لمختلف أشكال العنف، وهن سؤال لحضرتك، هل وضعتنا بالسياق لهذا المرصد، وكيف سيعمل المرصد عمليا على جمع الأدلة والبيانات؟
1: صحيح، إطلاق المرصد الوطني للعنف ضد المرأة هو خطوة متقدمة وتأتي في مرحلة دقيقة العنف فيها يتصاعد، سواء العنف الاحتلال أو العنف الاجتماعي. طبعا هذا المرصد هو لفهم دقيق لمختلف أشكال العنف يلي بتواجهها المرأة في مجتمعنا الفلسطيني، واللي احنا بنحكي فيه على العديد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تقاطعه مع الاحتلال وما يفرضه من انتهاكات مركبة على كافة الصعد. هو منصة وطنية جامعة تؤسس لمرحلة جديدة أساسها وعنادها بيانات دقيقة، وكمان أيضا من أجل أنه إنتاج سياسات تكون أكثر عدالة وفعالية بهذا الخصوص.
0: يعني معالي الوزيرة، احنا منأسس لمرحلة جديدة قائمة على البيانات الدقيقة، وهون يمكن بيجي السؤال، كيف ممكن تترجم مخرجات المرصد لتدخلات ملموسة تحديدا للفئات المناطق الأكثر احتياجا، وهذا الدور التكاملي كمان اللي شاهدناه من خلال البيان الصحفي الصادر عن تأسيس المرصد وإطلاقه ما بين الوزارات والأجهزة الرسمية وكمان مؤسسات المجتمع المدني؟
1: صحيح، المرصد هو مجموعة من تكاتف الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتعمل عليه لتفعيله ورصد العنف. أساسها طبعا أن يكون في هناك منصة وطنية متكاملة، هدفها الأساسي توحيد كافة البيانات العنف ضد النساء، وأيضا تحليلها، تحليل أشكال العنف، كيف ممكن كمان يكون في تنسيق مع كافة المؤسسات ودعم السياسات يلي تعتمد على الأدلة، وأيضا رح يكون جزء من العمل لهذا المرصد اللي هو كل السياسات اللي بدها تؤدي لتقديم خدمة تستجيب لحالات العنف. نحن بالنسبة لنا نشعر أنه البيانات المتعددة الأبعاد، سواء كانت بيانات عنف اجتماعي أو عنف اقتصادي أو عنف احتلالي، والوقوف على أشكال وأنواع هذا العنف، هو أساسه كيف بدنا نروح لسياسة تساعد صانع القرارات لصياغة برامج ومشاريع وسياسات تكون تتعاطى مع المؤشرات يلي بتطلع عن المرصد. القضية الأخرى كمان هذا حيساهم بتوحيد الجهود وتكامل المؤسسات مع بعض، زي ما قلنا حكومية وغير حكومية، واللي بالتالي بدها تنعكس كخطوة أولى على الحد من العنف. القضية الأخرى اللي أنا كمان بحب أسلط الضوء عليها إنه في كل محافظة تختلف أشكال العنف معها، هي مش كلها شكل واحد. صحيح. بأشكال العنف، لذلك في خارطة حرارية ترصد نوع العنف بكل محافظة، وبالتالي هذا سيتيح لنا توجيه البرامج حول الأرقام والمؤشرات.

0: للعنف بكل محافظة. وهذا طبعا حيوفر لنا جهد، حيوفر كمان أيضا إنه نحط الدعم بالمكان المناسب.
1: معالي الوزير، أشرتي كمان في الكلمة اللي حضرتك ألقتيها بأنكم بصدد إنشاء مرصد فعليا لمواجهة العنف ضد الأطفال كمان.
0: صحيح، يعني هي إحنا بنحكي على الوقاية من العنف، يعني احنا من المفترض انه مش بس نعالج قضايا العنف ولكن كيف كمان ممكن نمنع العنف في مجتمعنا الفلسطيني. اطلاق منصة رقمية تفاعلية نحو بيئة رقمية آمنة ممكنة للأطفال هو جزء من توعية الأطفال والجيل الجديد. هاي المنصة يلي بتحمل اسم هند ويوسف لشخصيات كرتونية إلكترونية، في من خلال الألعاب ومن خلال القصص ومن خلال كمان أيضا اللغة المبسطة منخاطب فيها الأطفال لمعرفة الحقوق، حقوقهم كأطفال وحقوقهم كمان كفتيات في هذا الخصوص، خصوصا انه ما شاهدنا بالفترة الأخيرة من عنف موجه للأطفال. أساسها هو يعني الفكرة قائمة على اتفاقية حقوق الطفل وأيضا لتعزيز المساواة بين الجنسين بطريقة مبسطة للأطفال. وهي المنصة هي صح انه لتعزيز الوعي وتبسيط المعلومة ومشاركة، وهي أساسها قائم على الحماية والوقاية بتأكيد من العنف.
1: يا عم أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك إلنا معالي وزيرة شؤون المرأة السيدة منى الخليلي، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك. إلى اللقاء. 12 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدسية، ساعاتنا الآن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. ومن إطلاق وزارة شؤون المرأة لهذا المرصد لرصد العنف ضد المرأة إلى محطتنا التالية مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. ساعتنا الآن تشير إلى 12 دقيقة بعد 10 كما أشرنا، وبإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في الخليل نابلس أريحة والأغبار على 99.4. أكيد في خطوة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ترسيخ استدامة الخدمات العامة، أطلق برنامج شمسي فلسطين بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لصالح الهيئات المحلية. السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف هذا المشروع رح يساهم في تعزيز أمن الطاقة، تقليل الاعتماد على المصادر المستوردة؟ أكيد للتعقيب مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السيد أيمن إسماعيل. وسيد أيمن أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك. يعني أشرتم بأنه برنامج شمسي فلسطين يعني بشكل أو بآخر حابين نعرف أكثر عن السياق العام له ودوره في تعزيز أمن الطاقة في فلسطين.
2: تمام. زي ما معروف، أطلقت الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة حتى العام 2030 باستهداف نسبة 30% من مجمع المصادر تكون من مصادر الطاقة الشمسية. وبالتالي ضمن هذه 30% تم تخصيص العديد من البرامج للوصول لهذا الهدف. من أهم هذه البرامج كان برنامج خاص بالهيئات المحلية اللي احنا اليوم بنحكي عنه ضمن مشروع شمسي فلسطين الممول من خلال البنوك المحلية. وكمان في عندي كمان حين بيدعموا الجزء، يعني حوالي 20% من تكلفة هذا المشروع هو رح يكون عبارة عن منحة مدعوم من دول مانحة وعلى رأسهم النرويج والنمسا وفنلندا في المرحلة الأولى. إن شاء الله في المرحلة الثانية رح يكون عندنا مانحين للوصول لمشاريع أكثر من 20 هيئة محلية. إحنا في المرحلة الأولى طرحنا 22 هيئة محلية لتزويدها بمشاريع طاقة شمسية، وهذه المشاريع هي مش بس تنتج كهرباء، هي هذه المشاريع كمان بتخفض فاتورة الكهرباء على الهيئات المحلية وبتخفض بشكل أساسي صافي الإقراض اللي بتعاني منه الموازنة العامة، وهي الأموال اللي بيتم خصمها من أموال المقاصف الفلسطيني من قبل الجانب الإسرائيلي بدل مياه وكهرباء وصرف صحي ومستشفيات. كمان هذا المشروع بيوسع استخدامات الطاقة المتجددة للوصول لنسبة 30% اللي ذكرتها قبل قليل. وكمان شيء هام اللي هو بعزز استدامة الهيئات المحلية يلي اليوم بتعاني كثير بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. بالتالي هذا مصدر دخل للهيئات المحلية بيمكنها من إدارة خدماتها اليومية بعيدا عن استخدام أموال الكهرباء. بالضبط.
1: وهذا كمان بخفف من أعباء فاتورة الكهرباء ومن ديون الكهرباء بشكل أو بآخر. السقف الزمني لهذا البرنامج سيد أيمن هذا من جانب. من جانب آخر يعني فعليا الأثر المتوقع على يعني على المدى القريب وعلى المدى البعيد فيما يتعلق بتخفيف الاستهلاك للطاقة الكهربائية.
2: سقف زمني لتنفيذ هذه المشاريع هو صندوق دوار، بمعنى احنا اطلقنا الاسبوع الماضي من خلال دولة رئيس الوزراء في مبنى سلطة النقد الفلسطينية، راح نبلش بشكل مباشر مع 10 هيئات محلية تم تحديدها وتم استقبال طلباتها، وحاليا هي في مرحلة تأكيد التزاماتها مع البنوك للحصول على 20% المنحة زائد 80% اللي راح تكون قرض موزع على 7 سنوات مع فترة سماح سنة أو 6 شهور خلال إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع. وبنفس الوقت احنا اليوم عم نستقبل كمان طلبات من الهيئة المحلية الثانية اللي هي مهتمة بتنفيذ هذا النوع من المشاريع. من هي كان المشاريع طبعا في الهيئة المحلية بقدرات من 1 ل 1.5 ميجاوات تقريبا، بتغطي حوالي 80% من استهلاك الهيئة المحلية الصغيرة، وبتغطي حوالي 20% من استهلاك الهيئات المحلية الوسط، وبتغطي تقريبا 7% من استهلاك الهيئات المحلية أو البلديات الكبرى. هو زي ما ذكرت هو صندوق دوار، بمعنى أنه هذه المشاريع بتفتح مشاريع تانية من خلال العائد المالي اللي بيرجع على هذا الصندوق. إحنا خلال 3 سنوات إن شاء الله سنكون أنهينا موضوع أكثر من 20 هيئة محلية، وبنفس الوقت إحنا عم نجهز لإطلاق المرحلة الثانية من الهيئات المحلية للوصول لا 80 هيئة محلية. الأثر المتوقع إحنا عارفين كل كيلو كهرباء بنولده ذاتيا أو من خلال مصادر الطاقة الشمسية، هذا كيلو واط إحنا بنوفر شرع من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي إحنا بضلها أموال الكهرباء موجودة في البلد، يعني بمعنى إنه جور الكهرباء وأسعار الطاقة الكهربائية المنتجة هي أموال تدور داخليا ما تروح لمكان تاني. على المدى البعيد ستكون عندنا هيئة محلية قادرة على إدارة أعمالها اليومية وتغطية استهلاكاتها بإمكان إنارة شوارع أو مضخات مياه أو أي أحمال خاصة بالهيئة المحلية، سيتم تغطيها من خلال مشاريع الطاقة الشمسية تطورا للوصول لمرحلة بتكون هيئة محلية هي منتجة للكهرباء بشكل تجاري، بما يساعدها على استدامتها المالية ودفع فواتير الكهرباء بشكل كامل.
1: جميل جدا. يعني الرسالة اللي بتواجهوها للهيئات المحلية مهندس أيمن لضمان نجاح المرحلة التنفيذية وتحقيق أثر تنموي مستدام من قبلكم من قبل سلطة الطاقة.
2: يعني احنا بنستهدف بهذه المشاريع الهيئة المحلية اللي أنهت تسويات المالية مع الحكومة وجدولت ما عليها من المستحقات، بنستهدف الهيئة المحلية الملتزمة بدفع فاتورة الكهرباء، ملتزمين كمان مع الهيئة المحلية اللي هي حابة تطور شبكات الكهرباء عندها لإيصال خدمة كهربائية ممتازة ومستقرة على مدار الساعة للمواطنين في مكان امتيازهم.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السيد أيمن إسماعيل، شكرا جزيلا. إذن هذا البرنامج شمسي فلسطين فعليا الموجه لصالح الهيئة المحلية الذي أطلقته فعليا سلطة جودة الطاقة، وفعليا لتركيب أنظمة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، واللي هو فعليا رح يخفض كثير من فاتورة الكهرباء بالنسبة لهذه الهيئة المحلية، وأيضا يعزز من الخدمات المحلية التي تقدمها للمنطقة الموجودة فيها. لازلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، ورحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، وكل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة. 18 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن، وإلى محطتنا التالية. بدءا من يوم أمس انطلقت فعاليات أسبوع القراءة الوطني الذي تطلق كل عام تقريبا مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، الذي حمل شعار محكومون بالأمل ليضع القراءة في قلب الفعل الثقافي والجماعي. فالسؤال هون كيف ممكن تتحول القصة والكتاب واللقاء لأدوات مقاومة ولصناعة معنى تحديدا في زمن التحديات اللي احنا بنعيشها. للتعقيب اكثر على ابرز فعاليات اسبوع القراءة الوطني مباشرة اتحول الى ضيف عبر الخط الهاتفي منسق محافظة رام الله والبيرة في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي استاذ هاني شنينة. واستاذ هاني اهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك ياسمين، ونتشرف يعني نكون موجودين معكم اليوم على البث المباشر في إذاعة صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.

0: هناك أسبوع القراءة هذا العام جاء تحت شعار محكومون في الأمل، في وقت يعني لا يبدو فيه الأمل رفاهية بل ضرورة ملحة للبقاء والتحرر. وهن سؤال لحضرتك تحطنا بالسياق العام لأسبوع القراءة الوطني، تفضل.
1: أهلا وسهلا، يعني أهلا وسهلا أول شيء كمان بالضيوف جميعا واللي بسمعونا كمان. أسبوع تشجيع القراءة هو فعليا هي حملة بتعملها مؤسسة تامر سنويا، خلينا نحكي بشهر نيسان، وبتمتد لطول العام، وبتشمل ضمنها كمان هي حملة أبي اقرأ لي وحملة أنا تبرعت في كتاب مع نص السنة ونهاية السنة خلينا نحكي. وهي حملة أجت يعني جاءت يعني من حاجة المجتمع الفلسطيني في الانتفاضة الأولى، ظلت ممتدة ليومنا هذا لليوم هذا. فبلشت هي في 92، خلينا نحكي في آخر سنة سنتين للانتفاضة الأولى، لما كان في حاجة هيك تيجي كرد مقاوم خلينا نحكي لسياسات الآخر وبين قتال خلينا نحكي الآخر في عملية التجهيل في تلك الفترة. وكانت القراءة هي البديل خلينا نحكي التعليمي والمعرفي لضمان عدم تجهيل الأطفال في المجتمع الفلسطيني. وإحنا لما بنحكي في الانتفاضة الأولى يعني إحنا بنحكي ما كان في كان هذا منع التجول وعدم مقدرة الأطفال والشباب والمجتمع ككل إنه يتحرك من مناطقهم أو حتى كمان يتحرك من بيوتهم. فكانت الفكرة إنه ننشئ هاي الأماكن صغيرة في داخل البيوت حتى الأطفال يستمروا في عملية التعليم بالشكل الأساسي خلينا نحكي، وما يكون في تجهيل. وكمان القراءة في سياقنا الفلسطيني ممكن نحكي إنها هي وسيلة وأداة لبناء هاي الهوية الوطنية الجمعية لإلنا، من خلال كيف بنربط الأطفال والأجيال الشابة في تاريخهم وفي أرضهم بالشكل الأساسي.
0: هذا بحلني لسؤال حضرتك عن أبرز الفعاليات اللي رح يتضمنها أسبوع القراءة الوطني، خاصة أنه قلتوا أنتوا يعني فعليا أنه من قصة تروى وكتاب يقرأ ولعبة جماعية وجدارية ترسم، طبيعة الأنشطة التي ستنظم هذا العام، وكيف ممكن للأهالي والمدارس والمكتبات المجتمعية أنهم يشاركوا بهاي الفعاليات أستاذ هاني؟
1: هسا إحنا كمان بشكل أساس حملة القراءة بننفذها من خلال شركائنا في جميع المناطق في فلسطين، من شمالها لجنوبها، من شرقها لوسط لغربها كمان. وهاي هدول الشركاء هم نفسهم في المكتبات المجتمعية في القرى وفي المدن الفلسطينية، وكمان في داخل المدارس، وفي كمان عندنا فرق الشباب الموجودين في مؤسسة تامر في كل المناطق، هم اللي بيقوموا بتنفيذ الجزء الأكبر خلينا نحكي من هاي الحملة مع الشركاء. الأنشطة والفعاليات هي زي ما أنت كنت بتحكي، هي أنشطة بتستهدف نقاش القصص، والفعاليات اللي بتطلع بعد نقاشات القصص، أنشطة الرسم، أنشطة الكتابة الإبداعية، كل هاي الأنشطة. فامبارح مثلا كان انطلاق كمان حملة القراءة في مدينة رام الله، وكانت في حديقة الاستقلال، في كان مجموعة من الزوايا اللي دخلوا فيها الأطفال والأهالي وشاركوا. فكان في عندنا زوايا مرتبطة بالفسيفساء، زوايا مثلا الرسم على الفخار، كان في عندنا حكاية، مسرح دمى. كل هاي الفعاليات هي ضمن أنشطة أسبوع تشجيع القراءة في مؤسسة تامر.
0: جميل جدا، كلمة بتوجهها في نهاية هذا اللقاء حول أهمية المشاركة ولو بواحد من الفعاليات التي يعني تنفذ بأسبوع القراءة الوطني الذي يكون في معظم المحافظات ومن ضمنها طبعا محافظة رام الله والبيرة. بالتأكيد يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، منسق محافظة رام الله والبيرة في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي السيد هاني شنينة، شكرا جزيلا. شكرا، إلى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وكما أشرنا يعني أسبوع القراءة الوطني انطلق من قبل مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي والذي يتزامن ويلتقي مع العديد من المبادرات الأخرى مثل تبرع بكتاب وأبي اقرأ لي وغيرها من الفعاليات، والمشاركة فيها برأيي يعني هو ضرورة وطنية لأنه مفيد إلنا ولأطفالنا كمان. 25 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلت متواصلة وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، في طول كرم وقلقيلية 98.8. أتحول وإياكم إلى محطتنا التالية.

0: هذه المقالة التي حملت عنوان الحكومات لم تعد تخشى الجماهير الرقمية، للكاتب والباحث والمستشار في الإعلام والتسويق الرقمي صدقي أبو ظهير، الذي قال بأنه فعليا لم تعد السلطة تخشى الغضب الإلكتروني كما كان الحال عليه في بداية صعود المنصات الإعلام الإلكتروني مثل فيسبوك وتويتر وغيرها. الجمهور يظن بأنه يمارس احتجاج حر، ولكن الخوارزميات واقفة له بالمرصاد تتكفل بإعادة ترتيب المشهد بامتصاص الغضب داخل ما يعرف باقتصاد الانتباه. لتعقيب أكثر ومناقشة بعض ما جاء في هذا المقال الشيق والهام، مباشرة أتحول إلى ضيفي كاتب المقال والباحث والمستشار بالإعلام والتسويق الرقمي أستاذ صدقي أبو ظهير. وأستاذ صدقي أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك أستاذ نسرين، صباح الخير لك وللمتابعين والمستمعين، وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك. في مقالك بتقول بأن الحكومات لم تعد بحاجة دائمة لإسكات الناس مباشرة، بل وجدت في الخوارزميات خط الدفاع الأول عنها. وهون سؤالي إلك، شو قصة الخوارزميات؟ كيف تحولت لجنود في صف الحكومات ومن أداة تقنية لترتيب المحتوى لبنية حكم ناعمة مثل ما وصفتها؟
1: فهي هي بنية حكم ناعمة جدا، لأنه كانت في السابق بداية ما أنشأ منصات التواصل الاجتماعي، كانت فعليا كان الهدف منها مش اللي هو التعبير وحرية الرأي فقط، يعني كانت منصة للتعبير بشكل عام. لكن الأحداث اللي حصلت اللي بما تسمى مثلا في استخدامها في المناطق العربية، مثلا في موضوع الربيع العربي، تم التعامل مع المنصات بشكل قوي جدا، أو كان لها ردة فعل في الشارع. لكن مع التطور الرقمي والبيانات اللي بيتم الحصول عليها، فأصبحت الحكومات هي لا تخشى موضوع أنه هي يعني تمنع، هي لا تمنع، لكن أصبحت كيف ممكن يتم استثمار هاي المنصات في قراءة البيانات وقراءة المجتمعات في الدولة الفلانية في البقعة الجغرافية، لقراءة توجهاتهم، لقراءة اهتماماتهم وتوجيههم بناء على الدول الرأسمالية اللي هي منتجة ومبتكرة للذكاء الاصطناعي أو الخوارزم أو التطبيقات. فإذا كان سؤالك في البداية يعني إنه هل عن جد الناس بتتكلم وبتكتب داخل المنصات، وهل الخوارزميات فعلا زي ما أنتي أشرتي لي إنه هل ممكن تمتص الغضب؟ شوفي أحكي لك شيء أستاذة نسرين، إحنا في مرحلة جديدة، الحكومات زي ما حكيت لك بطلت تخاف من موضوع منشور غاضب أو مثلا وسم طالع وصاعد هاشتاج يعني نقدر نخاف أو بيقدر، ما بطلت تخاف من الجمهور يعني بهاي الطريقة، لكن هي بتخاف من الجمهور المنظم، مش بس الحكومات، الخوارزميات. في السابق كانت السلطة تخص يعني بتخاف من الحشود زي ما حكيت لك، وكانت يعني والحشود الرقمية إذا تواجدت ضمن نظام وعي مش نظام بس صوت وفقط وانتهت المرحلة، لأنه بطلع يطلع تاني يوم ترند جديد. فاليوم الخوارزمية تعلمت أن الغضب الرقمي تترك الناس تكتب، يغضبوا، يعلقوا، يشاركوا، يصب ثقل النار، وبعدين تيجي الخوارزمية بتفرغ هذا الغضب من خلال التشتيت أو التخفيض، يعني بطل المحتوى يصير مبين،
0: ما ببين، ما بيظهر حتى للأصدقاء حتى للمتابعين،
1: صحيح، الوصول فتدفع الناس، شوفي بصير هلا هون، تدفع الناس إنها تتوجه لترند جديد قبل ما تتحول القضية اللي تم إثارتها إلى ضغط حقيقي.
0: وهذا اللي حضرتك وصفته بدائرة التفريغ الرقمي، يعني هي بتخلي الناس يكتبوا، بعبروا الناس وبكتبوا وبحطوا هاشتاجات ووسوم مختلفة، ولكن ما تفعله الخوارزميات بأنه تخفي شبه إخفاء لهذا المنشور، فلا يتفاعل معه أحد، لا يظهر لأحد، لا يكون من ضمن الأشياء التي متصدرة في الإظهار بشكل أو بآخر. طيب حضرتك أشرت لموضوع جدا مهم وقلت بأنه الآن ربما الخوارزميات تحتاج لطريقة تعامل مختلفة، وهون سؤالي لإلك، هل نحن تطورنا بالقدر الذي نستطيع أن نتعامل فيها مع هذه الخوارزميات بشكل مختلف، خاصة أننا نحن البشر من أنشأ هذه الخوارزميات؟ هل وصلنا إلى مرحلة أنها أصبحت أقوى منا وأصبحنا غير قادرين على الالتفاف عليها أم ماذا صدقي؟
1: أستاذ نسرين، يعني نفسي أجاوبك بجواب واحد بس وأقول لك لا، لكن أنا بعرف أنه كمقابلة إذاعية لابد من التوضيح أو الفكرة أو

0: ما نفهم ليش.
1: صحيح، لأنه إحنا صار فينا كمجتمع رقمي وكمستخدمين رقميين، ما بعمم، لكن الصبغة الأكبر أو النسبة الأكبر إحنا فينا إدمان، إدمان من خلال الوسائط، إدمان من خلال الريلز. هذه إملت إلنا في رأسنا نوع من أنواع الوجبات السريعة. يعني أنا بدور على الوجبة السريعة أستاذة نسرين، بطلت أدور على الوجبة المقلقة. يعني شو الوجبة السريعة وشو المقلقة؟ يعني مثلا أنا ما بديش أكلة خفيفة ظريفة، لا بدي أكلة هيك تشبهني وتخليني أنا شو أشعر بالأمور. أنا بحكي بالعامية عمالي، فنفس الحكي المحتوى الرقمي، إحنا بحاجة للمحتوى اللي يكون دسم ملان في فضول، لكن ما بديش في شيء وتوجعوا يراسي فيه. يعني صرنا نبعد عن لكن عملية تفريغ الغضب من خلال المنشورات والأحداث اللي بتصير على سبيل المثال في مصر في الأراضي الفلسطينية. يعني بشكل عام أي موضوع، كان موضوع البنزين أو ارتفاع الأقساط أو أو أو أو, أو إلى آخره، إحنا مش قد الخوارزميين، لما البنية التحتية تبعتنا إحنا مش مجهزة. اثنين، الوعي الرقمي للمجتمعات مش يعني مش فاهمين. إحنا اليوم في ناس عمالنا بنضحك عليها في موضوع الروابط اللي بتتم
0: الوهمية.
1: اليوم إحنا بيطلع لنا حدا ببعث لك بقول لك أنت يعني تم اختراق الحساب، فيرجو تأكيد مثلا مش عارف بياناتك، تلاقينا تعطيني بياناتك البنكية. إحنا اليوم بنبطل نميز ما بين إعلان، مش راح عامل إعلان لبنوك، لكن أكيد انتبهتوا إنه في ناس عم تنتحر لبعض البنوك الوطنية اللي عندنا في البلد هون، بنميزش على شعاره موجود. طب يا أخي اقرأ، حاول تسأل البنك، حاول تفهم. يعني في عندنا عملية عدم نضوج في الإدراك المعرفي داخل التعامل في المنصات الرقمية. فهل سيكون لدينا علم أو معرفة أو تواصل في إدارة مع الخوارزميات؟ لأنه وجود منشورات كثيرة أستاذة نسرين مش بالضرورة يكون في لها تأثير حقيقي. إذا ما نحكي على فكرة خوارزميات، أحيانا منقيس التأثير بعدد التعليقات، وللأسف هذا يعتبر إنجيجمنت، تفاعل والمشاركات، لكن السؤال أعمق، هل هاي المنشورات أو هاي التعليقات أو المشاركات تعمل على تغيير القرار؟ هل وثقت القضية؟ هل وصلت للجهات الرسمية؟ فهم بصير الغضب، بصير الغضب مش خوف. على فكرة هو تعبير صحيح وصحي، الغضب تعبير صحي وطبيعي جدا من كاتب وناشر وصحفي وناشط، شيء طبيعي يعني يعتبر من الحريات، لكن ممارسته بالطريقة الصحيحة وممارسته من خلال مثلاً إعلامي أو مدني أو مثلاً الناشرين، يعني ما يكون في عندهم توجهات غير أخلاقية. لكن الخوارزمية لما بتشوف على أن الأمور أصبحت منظمة، وعلى فكرة هذا الموضوع أنا يعني يمكن تم طرحه في الاتحاد الأوروبي لبعض القضايا الداعمة والناصرة للقضية الفلسطينية. فمثلا يعني بيشكوا النشطاء او المتابعين لموضوع القضيه الفلسطينيه انه صارت تختفي موضوع قضايا الجمعيات او المؤسسات الدوليه او المهتمه في حقوق الانسان في القضيه الفلسطينيه، سواء كان في غزه او بالضفه الغربيه، تختفي عمانها على المنصات. طبعا بتكون سياسه الحكومات لها دور مع سياسه الراسماليه اللي صنعوا هاي المنصات. يعني بمعناها توجهوا ناس ما حاولوا تخفوا قد ما تقدروا من الخوارزميات هاي ما تكونش موجودة عندنا.
0: صحيح. للأسف والأشخاص يعني النشطين على منصات التواصل الاجتماعي يعتقدون بأنهم هم يؤثرون ويكتبون وإلى آخره من القضايا، ولكن ما يحدث بأنه تقريبا هم يتحدثون مع أنفسهم، لأنه يعني هي تظهر فقط بأوقات محددة وبنسب محددة ولفئات محددة. مش هيك أستاذ صدقي؟
1: اللي أنت بتحكي فيه أو وصفتي أو جزتي جدا الحدث، لأنه إحنا منعيش بلحظتها مع المنشور. مش إحنا يعني بعد شكل بسيط هيك، لو ما معي شوية وقت

0: بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، وطبعا المقالة يعني فيها كتير توضيح جدا جميل وعميق لما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا الخوارزميات. أستاذ صدقي أبو ظهير الباحث والمستشار بالإعلام والتسويق الرقمي، شكرا جزيلا ونهارك سعيد.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. والله ما احنا عارفين شو اللي بيصير معنا يعني فعليا، ولكن بتقدروا تتابعوا الموضوع عن جد يعني، وتشوفوا انه الاشخاص اللي بكتبوا اشياء عميقه واشياء جديه واشياء قادره للتغيير بالعاده لا تظهر، يعني يتم اخفائها بشكل او باخر، وحتى وتيره ظهورها هي تكون اقل بكثير مما تظهر غيرها من المواضيع التافهه والسطحيه ويعني التي لا تؤثر باي شكل من الاشكال بالتغيير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. 36 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس اليوم الأحد 10/5/2026، متواصلين وإياكم بمحطتنا وإلى محطتنا التالية ومن غزة. أكيد مع دخول فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة، أزمة نقص مياه الشرب والاستخدام المنزلي تتفاقم في قطاع غزة، تحديدا في ظل تدمير الاحتلال للبنية التحتية وأيضا سيطرته على مصادر المياه شرق القطاع وهي المنطقة التي سيطر عليها الاحتلال بالكامل. كيف ممكن هذا ينذر بتفاقم أزمة حياة المواطنين في قطاع غزة تحديدا في فصل الصيف؟ لتقريب المشهد أكثر مباشرة أتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لنسرين، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يعني فعليا سمير اليوم درجات الحرارة في قطاع غزة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، نتحدث عن تدمير واسع لمصادر والخطوط الناقلة للمياه وسيطرة الاحتلال على المياه شرق القطاع. وهنا سؤال لحضرتك، يعني كيف انعكس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين البائسة والصعبة والقاسية أصلا بدون هذا التطور؟
2: نعم نسرين، يعني حياة أكثر من مليوني فلسطيني هنا في قطاع غزة هي حياة بائسة كما وصفتها فعلا، لأن الأزمات تتراكم فوق بعضها البعض ولا يعني نجاة من هذه الأزمات، لأن يعني الأزمة تلو الأزمة تتراكم وتثقل كاهل النازحين هنا الذين يعني يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية وفقدوا كل ما يملكون هنا تحت أنقاض المنازل دمرت منازلهم، دمرت ورشاتهم، دمرت مؤسساتهم، وبالتالي أصبحت هذه الأزمات كجبال يعني فوق ظهور هؤلاء البائسين إن صح التعبير، هؤلاء الذين يعني عانوا الأمرين خلال الآخر وهذا العام الثالث الذي ينقضي على يعني على أنقاض هذه المنازل ويعني جثامين هؤلاء الشهداء. طالما نتحدث عن المياه، عن يعني أزمة المياه في قطاع غزة، الأزمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت هذه الأزمة بتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة آبار المياه المنتشرة في المناطق الشرقية لقطاع غزة وهي المناطق التي دخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في بداية الحرب. لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قوات الاحتلال تمادت في عمليات تدمير هذه الآبار، تدمير يعني كل المنشآت التي تخضع للسلطة المائية سلطة المياه، وبالتالي يعني فقد المواطن هنا يعني عندما نتحدث أكثر من عام ونصف يعني كانت المياه عزيزة جدا في قطاع غزة، لكن ربما يعني في خلق البدائل للمواطنين ويعني عمليات المناطق التي الغربية في قطاع غزة كانت هناك بعض الآبار كانت تغذي بعض المناطق في المناطق الغربية لقطاع غزة، ولكن اليوم عندما نشهد أن قطاع غزة بالمجمل دمر أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، دمرت الشوارع، دمرت البنية التحتية، قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت كل البناء التحتية والشوارع والخطوط الناقلة للمياه في القطاع، بالإضافة إلى سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على المناطق الشرقية وما يسمى بالمنطقة الصفراء أو الخط الأصفر، واللي زادت في ذلك اللي تقدمت إلى المناطق الغربية لتشمل الخط البرتقالي، بعد أن تقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين وقسمت قطاع غزة طوليا إلى جزئين، وبالتالي سيطرت إسرائيل على أكثر من يعني حوالي 64% أو 65% من مساحة قطاع غزة. إذن أزمة المياه هي أزمة مستفحلة منذ بداية الحرب، ولكن تتفاقم هذه الأزمة مع يعني حلول فصل الصيف، عندما نتحدث أن ارتفاع درجة الحرارة وحاجة المواطنين للمياه، سواء للمياه الاستخدام المنزلي في الخيام أو

0: ومياه الشرب، وبالتالي أزمة المياه تتفاقم بشكل كبير جدا. المواطن هنا في قطاع غزة يحتاج إلى يعني الاستفاف في الطوابير، أولا السير على الأقدام لمسافة لا تقل عن 4 كيلومترات مسيرا على الأقدام في طرق وعرة لتعبئة يعني فقط ما بين 5 إلى 10 لترات من المياه، وهذا هذه هي المعادلة الصعبة التي يعني يعيشها المواطن كل صباح. كل صباح هناك معاناة الاستفاف، وبالمناسبة الاستفاف على طوابير المياه والسير منذ ساعات الفجر الأولى، لأن طوابير طويلة أمام هذه المياه التي أو صرابين المياه التي يعني ربما في بعض المناطق ليس في كل المناطق. إذا نتحدث عن أزمة مياه خانقة، أزمة مياه الشرب تحديدا، لأن عمليات التحلية أيضا في بعض الآبار التي يعني عملت على ترميمها المؤسسات الدولية في قطاع غزة خلال الحرب أيضا لا تعمل على تحلية مياه بشكل كامل، وإنما بشكل
1: شبه ملوثة يعني تكون
0: بالطبع. هذا بالتأكيد، لأن عملية التحلية تحتاج إلى تيار كهربائي. التيار الكهربائي مقطوع في قطاع غزة، وتستخدم هذه المؤسسات تستخدم المولدات، والوقود هنا عزيز جدا، لأن قوات الاحتلال السورية تمنع دخول الوقود إلى قطاع غزة إلا بشكل مقنن للمؤسسات الدولية والمستشفيات. وبالتالي عملية التحلية تحتاج إلى ساعات طويلة، فقط تكفي ساعتين لعملية التحلية، إذا تبقى هذه المياه ملوثة. إذا الأزمة ليست في مياه الشرب فقط، وإنما أيضا في مياه الاستخدام المنزلي. من الصعب جدا هنا الحصول على مياه نظيفة يعني أو للاستحمام مثلا، لأن المياه تختلط بمياه السلط الصحي. وذكرنا أن تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية لخطوط الناقلة لمياه السلط الصحي وخطوط الناقلة لمياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي جعل من يعني عملية يعني اختلاط، جعل من عملية اختلاط، هناك عملية اختلاط بين مياه السلط الصحي وبين المياه التي يستخدمها المواطن أو يحاول استخدامها للشرب أو لاستخدام منزلي، وهذا ينعكس بشكل كبير جدا على الأزمة الوضع الصحي للفلسطينيين هنا في قطاع غزة. هناك أمراض كبيرة جدا ومنتشرة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحصرها، لأن عندما نشاهد هذه الأمراض، عندما نشاهد المستشفيات في قطاع غزة أشباه المستشفيات إن صح التعبير، نلاحظ أن أعداد كبيرة من المواطنين النزلات المعوية بشكل كبير جدا يعني تنتشر هنا في قطاع غزة. الوباء الكبد الوبائي يعني حتى على التخوفات لانتشار الكوليرا نتيجة التلوثات. وبالتالي هناك أيضا تحذيرات من عودة شلل الأطفال. إذا المياه التي نشربها، وربما في وسائل سابقة لسنين ذكرت أننا نغمض أعيننا عندما نشرب المياه، نغمض أعيننا لماذا؟ لأننا ندرك تماما أن هذه المياه ملوثة، ولكن حاجتنا للمياه، حاجتنا للمياه الشرب شديدة جدا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء فصل الصيف، وحاجة المواطنين إلى يعني هذه المياه، سواء مياه الشرب أو حتى مياه تنظيف، مياه الاستخدام المنزلي. وعفوا إن كنت أقول منزلي، يعني لأن لا يعيش المواطن في منزل ولا ما يعيش في خيمة،
1: ولكن بالتأكيد هو يحتاج الماء. يعني جميعنا نعرف كم هو الماء هو شريان الحياة، سواء في منزل أو في غير منزل، والعديد من الاستخدامات اليومية يدخل فيها الماء بشكل مباشر. للأسف يعني مؤلم وقاسي كما هو العادة، يعني ما تتطرق إليه من صورة المشهد المأساوي في قطاع غزة. بكل أحوال أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا، مراسلنا من هناك سمير خليفة. شكرا جزيلا سمير، إلى اللقاء. طبعا لا ننسى بأنه الوضع في قطاع غزة هو ليس فقط وليد العدوان المستمر منذ 3 سنوات، ولكن في هناك حصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، دام لأكثر من 15 عاما إلى 20 عاما. فعليا هو ساهم أيضا في تفاقم الأزمات المختلفة، سواء أزمة الكهرباء أو حتى أزمة الماء وغيرها من الأزمات المختلفة على القطاع. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وفي موضوع ليس بالبعيد عن ذلك. في 8 أيار من كل العام يتم الاحتفاء باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ذكرى ميلاد المؤسس هنري دونان، تأكيد على قيم الإنسانية العمل التطوعي في أوقات النزاعات والكوارث. هذا العام يأتي الشعار تحت عنوان متحدون في كنف الإنسانية، ليعيد التذكير بوحدة الجهود الإنسانية في عالم تتزايد فيه الأزمات. لتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيف مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، السيد رائد النمس. وأستاذ رائد، أهلا وسهلا فيك.

0: صباح الخير، أهلا بكم.
1: لا شك بأن هذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم بتأسيس الهلال والصليب الأحمر تأتي قاسية وصعبة تحديدا على الهلال الأحمر في قطاع غزة. كيف تمر عليكم هذه الذكرى في ظل الوقت الذي حورب واستهدف الهلال الأحمر وهو مقيد الآن من القيام بأعماله الطبيعية بفضل الحصار أو بسبب الحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع؟
0: يعني حقيقة تأتي هذه الذكرى هذا العام في ظل ظروف استثنائية يعاني منها الهلال الأحمر الفلسطيني، لا سيما في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتبعة ضد قطاع غزة وما يعني هذا من استهداف ممنهج لجميع مناحي الحياة بما فيها القطاع الصحي، والذي بات يعاني من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت المنشآت الطبية مركز وحتى الكوادر العاملة التي تعرضت إلى الاعتقال والقتل والإصابة. وبالتالي نحن نتمنى أن تكون هذه المناسبة هي دعوة مفتوحة هذا العام للمجتمع الدولي ولجميع المنظمات الدولية ذات العلاقة أجل ممارسة المزيد من الضغوط تجاه الجانب الإسرائيلي لإلزامه باحترام المواثيق الدولية أولا، وثانيا فتح المجال سواء عبر فتح المعابر أو تزويد القطاعات الحيوية المختلفة بما تحتاجه للضمان مواصلة الخدمات.
1: يعني فعليا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي حضرتك أشرت إليها، ما هي الرسالة التي وجهتموها للعالم بهذه المناسبة؟ هذا من جانب. من جانب آخر الآن، يعني على أي مرحلة تقفون من التحديات والصعوبات في القيام بأعمالكم في قطاع غزة في ظل ظروف إنسانية قمة في المأساوية، قمة في التدهور وقمة في الكارثية للأسف أستاذ رائد؟
0: يعني نحن حقيقة رغم الاستهداف الذي طال العديد من منشآتنا وأدى إلى استشهاد نحو 56 من كوادرنا العاملة وإصابة نحو 40 إضافة إلى خروج نحو 31 عربة إسعاف عن العمل، ناهيك عن العديد من الانتهاكات للمقرات والمنشآت الإدارية، إلا أننا رغم ذلك ورغم النقص الحاد في الإمكانيات والموارد الطبية نواصل تقديم خدماتنا الصحية والإنسانية من خلال عدد من النقاط الطبية الميدانية. هناك أكثر من 37 نقطة ميدانية أنشأناها من أجل تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب 5 مستشفيات ميدانية، أيضا إلى جانب العديد من المراكز التي من خلالها نقدم الخدمات الإغاثية والإنسانية والصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، سيد رائد النمس مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، شكرا جزيلا. إذن يعني كان هذا اللقاء السريع بمناسبة اليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر الذي يحتفى فيه عالميا من كل عام بالثامن من أيار. بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم، كنا سوية من 19 دقائق لغاية هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية جواد بصلط، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكون على الموعد. إلى حينه بأمان الله.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرماوي. استشهد 3 مواطنين بينهم مواطنان ارتقيا في مدينة خان يونس إثر قصف الاحتلال مركبة، وفي وقت سابق استشهد مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة مخيم المغازي وسط القطاع. رحلت سلطات الاحتلال 2 من المشاركين في اسطول الصمود العالمي الداعم لغزه بعد انتهاء التحقيق معهم، وكانت البحريه الاسرائيليه اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الاسطول في المياه الدوليه قباله سواحل اليونان نهايه الشهر الماضي. اصدرت سلطات الاحتلال امرا عسكريا يقضي بمصادره اكثر من 7 درومات من اراضي حي الجابريات.

0: في مدينة جنين لأغراض عسكرية. بدأ أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدة العزرية شرق القدس بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال. هدم مستوطنون اليوم مساكن زراعية ومحاصيل في تجمع عرب الخولي الواقع شرق بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، وتسبب ذلك بخسائر تقدر بملايين الشواقل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. إلى ذلك سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطرافها. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين شمال طول كرم، بينهم 5 من عائلة واحدة. أصيب مواطن اليوم بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وهجمت مجموعة من المستوطنين عددا من المواطنين بالضرب في القرية، ما أدى إلى إصابة المواطن سلطان جابر جبارين بردود. وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية. بدوره أشار مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارات الأسرى. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سائد رزقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل، مع دعوة المعلمين إلى إنهاء العام الدراسي بهدوء وتجنب أي تصعيد. بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادم، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبيّن سلامة أن اليوم الأول سيخصص للمداولات العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. استشهد 6 لبنانيين الليلة الماضية في غارات نفذها طيران الاحتلال على بلدات عدة في لبنان، ما يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 30 يوم أمس. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. أفادت وكالة بحرية بريطانية بتعرض سفينة بضائع قبالة سواحل قطر لهجوم بمقذوف فجر اليوم، وذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أمريكية في المنطقة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. وأشارت الصحيفة لأن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادن الرماوي. إلى اللقاء.
1: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجناً.

تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا متابعينا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عبر الأثير من صوت فلسطين، والتي نخصصها للحديث عن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي سيعقد يوم الخميس القادم في 14 من الشهر الجاري في 4 ساحات هي رام الله وغزة والقاهرة وبيروت، في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية. بالتالي من هنا يبرز انعقاد هذا المؤتمر كحدث وطني وتنظيمي يحمل أبعادا سياسية وتنظيمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجه شعبنا الفلسطيني. إذن هذا المؤتمر لا يمثل فقط محطة تنظيمية داخل حركة فتح، بل يشكل رسالة وحدة وتجديد وتمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني، ويؤكد قدرة الحركة على مواصلة الدور التاريخي في قيادة النضال الفلسطيني. إذن مستمعينا متابعينا الكرام، اليوم تتجه الأنظار لعقد المؤتمر العام الثامن باعتباره محطة في مسار الحركة التي تشكل العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني. هذا المؤتمر لا يأتي كاستحقاق تنظيمي فحسب، بل كضرورة سياسية يتلاءم مع التحديات المتسارعة التي يواجهها الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، على أمل أن يعقد هذا المؤتمر في العاصمة المحتلة القدس الشريف. إذن مستمعين متابعين الكرام، نبدأ هذه التغطية الخاصة حول آخر مستجدات انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في هذا اللقاء الذي أجرته الزميلة مها عواد مع المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامي، والذي أكد به أن أعمال المؤتمر ستنطلق ظهر الخميس 14 من أيار الجاري بحضور السيد الرئيس محمود عباس، إلى جانب ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية من أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، في خطوة تعكس أهمية المؤتمر على المستويين الوطني والتنظيمي. فلنستمع.
1: سنعقد المؤتمر ب 2580 عضو موزعين على 4 ساحات، في لبنان 200 تقريبا، في القاهرة 400 تقريبا. وهنا أود أن أنوه أن مقدم شكرنا لجمهورية مصر العربية التي وافقت على انعقاد هذا المؤتمر في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، وكذلك أحيي لبنان الشقيق للموافقة أيضا في عقد هذا المؤتمر، والتحية الأكبر لأهلنا في غزة ولكوادر حركة فتح في غزة الذين يحفرون في الصخر لعقد مؤتمر في غزة. غزة فيها 400 عضو تقريبا، والقاهرة 400، وفي رام الله 1600. وبالتالي التحدي الأكبر هو أن تعقد مؤتمر في 4 ساحات بعملية متزامنة مترابطة تعطي مؤتمرا ناجحا لحركة. منذ أن صدر القرار من رئيس حركة فتح الرئيس محمود عباس أبو مازن، بدأت اللجان اللوجستية والفنية في القيام بعملها. أول اجتماع عقدته اللجنة اللوجستية الموسعة يوم 4 من نيسان. منذ أن بدأنا بالتشكيل شكلنا 4 طواقم متزامنة ومتشابهة، بمعنى تم تشكيل لجنة لوجستية إدارية فنية في غزة، لجنة لوجستية إدارية في القاهرة، وكذلك في بيروت. وبالتالي الأجسام كلها متشابهة ووزعت الأدوار والمهمات. وشكلنا في رام الله أيضا بالتوازي غرفة عمليات تخص غزة، غرفة عمليات تخص القاهرة، وغرفة عمليات تخص بيروت. يعني بمعنى أننا على تواصل يومي ودائم مع الثلاث ساحات الخارجية. هذه الساحات تقوم بعملها في غزة. الأخ أبو ماهر حلس هو عضو اللجنة المركزية المشرف على ساحة غزة، وشكلت طواقم قوامها حوالي 100 شخص تعمل لإدارة المؤتمر في غزة، وكذلك في بيروت، وكذلك في القاهرة، وكذلك في رام الله. عمل الإداري اللوجستي الفني، نأخذ مثال. لدينا الإطعام، لدينا الإقامة، لدينا النقل، لدينا الشؤون الإدارية، لدينا شؤون الانتخابات، لدينا شؤون سكرتاريا المؤتمر، لدينا هيئة رئاسة مؤتمر، وسيكون لدينا هيئة رئاسة مؤتمر في الأربع ساحات. سينتخب المؤتمر في جلسته يوم الخميس في 14 من هذا الشهر سينتخب هيئة رئاسة مؤتمر فيها رئيس مؤتمر ونائب أول ونائب ثاني ومقرر في رام الله ونائب لرئيس المؤتمر في غزة ونائب لرئيس المؤتمر في القاهرة ونائب لرئيس المؤتمر في بيروت مع ثلاثة مقررين. وبالتالي هذه العملية هي التي ستتم عمليا بالتتابع، بمعنى عندما يكون لدينا مؤتمر في أربع ساحات سيتم الربط التلفزيوني في الأربع ساحات، من هو في رام الله في القاعة سيشاهد من هو في غزة وبيروت والقاهرة، والعكس أيضا سيكون في الأربع ساحات. الإخوة في غزة منذ اليوم الأول أخذوا على عاتقهم أن يقوموا بهذه المهمة، وليس لن أذيع سرا عندما أقول أننا لم نتمكن حتى الساعة من إرسال قرش واحد إلى غزة، وبالتالي هم يتولوا مسؤولية بمسؤولية شخصية فردية من كل الطواقم الإدارية. شكلت في غزة أربعة لجان مهمة، لجنة الشؤون الإدارية وسكرتارية المؤتمر، لجنة الإعلام، لجنة الأمن، ولجنة العضوية. أربع لجان طبعا يتفرع عنها العديد من اللجان. لدينا حوالي 40 أو 50 معلم سيقوموا بعملية العملية الخاصة بالانتخابات، الترشح والاقتراع والفرز، ولدينا لجان في كل الساحات هي لجان متشابهة. في غزة الخصوصية هناك تتمثل في أن هناك إرادة عالية لدى جميع الطواقم العاملة، وهم شباب من فتح متطوعين مبادرين. سننجح في هذا المؤتمر رغم كل أنواع التحدي، لأن هناك إرادة وطنية سياسية لدى كل العاملين الإداريين والفنيين. لغاية اللحظة مجموع من سيعمل معنا في الأربع ساحات هو 1200 إداري وفني وخدمات بمعنى. هذا التحدي يمكن أن ننجح إذا كان هناك التنسيق العالي القائم. نحن نستطيع أن نقول أننا بنسبة 99% أصبحنا جاهزين، يعني بمعنى الدعوات وزعت، الاستمارات ملئت، وصلنا إلى أكثر من 70 إلى 75% من الاستمارات العضوية وجاري العمل، قطعنا شوط كبير في التحضيرات الفنية والإدارية، نماذج الاقتراع أصبحت جاهزة، طريقة الاقتراع أصبحت جاهزة، طريقة فرز الأصوات أصبحت جاهزة. لدينا اجتماع مع 200 معلم من رام الله، هم سيشاركوا معنا في عملية

0: الاقتراع والفرز، وسنجري لهم التدريب اللازم ونطلعهم على القاعة وكيف ستتم هذه العملية. المؤتمر سيفتتح يوم الخميس 14 من هذا الشهر في منتصف النهار، وسيكون هناك ثلاث كلمات، كلمة للسيد الرئيس وكلمة للقوى وفصائل منظمة الوطنية الفلسطينية وكلمة لأهلنا في الداخل. ثم بعد ذلك سينتقل المؤتمر إلى في الجلسة المسائية إلى أعماله. المؤتمر سيشكل حوالي 15 لجنة من لجان المؤتمر، اللجنة السياسية، لجنة القدس، لجنة المرأة، الشبيبة، غزة إلى آخره، وستشارك غزة في هذه اللجان بالكامل. التحدي الأكبر في غزة هو أن هناك جزء من أعضاء المؤتمر هم خارج غزة، موجود جزء منهم في رام الله وجزء في القاهرة وجزء خارج الوطن، وفي غزة هناك حوالي 350 عضو مؤتمر سيشاركوا بفعالية كبيرة. طبعا نحن نقدر ما يجري أو ما جرى في غزة، ولكن التحدي الأكبر هو كما قلت أنا أن غزة وفتح في غزة هي كالعنقاء التي تخرج من تحت الرماد. أنا أثق ثقة مطلقة بأن النجاح المؤتمر مبني على نجاح التواصل والاتصال بالأربع ساحات، واليوم الأول سيكون هو بداية المداولات، واليوم الثاني طيلة النهار جلستين الصباحية والمسائية المداولات، وهذه اللجان التي ستقدم تقاريرها وتوصياتها لأخذ القرارات ذات العلاقة، ثم بالتوازي سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري، وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري للجنة المركزية، وفي اليوم الثالث الأخير ستجري عملية الاقتراع من 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر.
1: إذن مستمعينا متابعينا الكرام، استمعنا إلى المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامي، والتي أكد فيها أن أعمال المؤتمر ستنطلق ظهر الخميس 14 من أيار الجاري بحضور السيد الرئيس محمود عباس، إلى جانب ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية من أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، في خطوة تعكس أهمية المؤتمر على كل المستويات تحديدا الوطني والتنظيمي. وأوضح سلامي أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستضمن ثلاث كلمات رئيسية للسيد الرئيس محمود عباس، وكلمة لفصائل منظمة التحرير، وكلمة لأهلنا في أراضي عام 48. إذن لتحديث المعلومات أيضا وآخر المستجدات الخاصة بانعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، حتى هذه الساعة أتحول مباشرة إلى الناطق والمتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط. دكتور إياد صباح الخير.
2: صباح الخيرات لكم ولكل مستمعيكم ومشاهديكم الكرام.
1: دكتور إياد، لربما استمعت إلى المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامي نتحدث، وتحدثنا عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر. إذن فتح تجدد من خلال المؤتمر التأكيد على خيارها الديمقراطي، وكما ذكر قبل قليل نجاح المؤتمر مبني على تواصل أربع ساحات. يعني دكتور إياد، حركة فتح تمتلك ثروة تنظيمية كبيرة، تاريخ طويل، حضور واسع، وكوادر بشرية ضخمة، لكن لو نتحدث بداية دكتور إياد عن أبرز القضايا التنظيمية الداخلية التي سيتوقف عندها المؤتمر الثامن.
2: تحياتي لكم. بداية هذا المؤتمر هو ليس محطة تنظيمية عابرة، لا، لأنه يأتي في لحظة مفصلية وتاريخية تمر بها القضية الفلسطينية، وربما تعقيدات المشهد الحالي تفوق يعني ما مرت به القضية الفلسطينية في عام 1948. وبالتالي نحن نعتبر أن هذا المؤتمر هو مرحلة انطلاق جديد أو انطلاقة جديدة، وبمثابة أيضا المؤتمر التأسيسي، لأنه هذا مهم. ما يبنى على المؤتمر بعده يعني يتعلق أو يتوقف على نتائج ومخرجات هذا المؤتمر. هناك مجموعة لجان ستناقش قضايا كثيرة، أهم هذه القضايا التي تناقشها رؤية حركة فتح تطوير آلياتها، تجديد الدماء فيها، بعض التعليمات أو دعنا نقول المسلكية التنظيمية لحركة فتح، هذا سيتم مناقشته. أيضا سيتم مناقشة بعض القوانين الخاصة بالمجلس الثوري.

0: وغيره. هنالك مجموعات من اللجان ستتشكل خلال اليوم الأول، والمداولات مباشرة ستكون يعني اليوم الثاني، طوال اليوم الثاني وبعض الوقت من اليوم الأول. هذه مداولات يعني كلها ستمر عبر اللجان المشكلة. هذه اللجان ما تخرج به من قرارات سيتم يعني الأخذ بها إذا ما كان هنالك إجماع داخل أو بين أعضاء المؤتمر عليها. المرحلة الحساسة تحتاج حقيقة إلى مداولات جيدة، مقترحات جيدة. الكل اليوم يعمل من أعضاء المؤتمر والمعنيين أن يكون هنالك دعنا نقول مناقشة لكل القضايا على إعداد أوراق العمل. المفوضيات تعمل بجد وبجهد لإعداد تقاريرها، كافة المفوضيات، الأقاليم والساحات الخارجية وغيرها. حركة فتح كما تفضلت حضرتك تمتلك يعني ثروة كبيرة جدا من الكوادر التنظيمية، وهذا المؤتمر هو مؤتمر تمثيلي مثل أعضاء المؤتمر أو تمثل أعضاء المؤتمر فيه، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن هنالك تغييب لأي شبل فتحاوي أو كادر فتحاوي، والكل محل احترام وعلى العين والرأس.
1: طيب دكتور إياد، هناك إصرار كما ذكرت وتأكيد على انعقاد هذا المؤتمر الثامن لحركة فتح رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، على ماذا يدل ذلك؟
0: الحركة التي لا تستطيع تجديد شرعياتها وعقد مؤتمرها لن تكون في قيادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي حركة فتح تؤكد للعالم أجمع أنها قادرة على عقد مؤتمرها الحركي وانتخابات الحركية حتى لو كان هنالك عوائق. فعندما يتاح لها الوقت والفرصة حتما ستجدد الشرعية وتضخ دماء جديدة وتشرك المرأة والشباب في صناعة القرار. هذه تحمل أو هذا المؤتمر يحمل مجموعة من الرسائل، رسائل داخلية بأن حركة فتح ما زالت تمسك بزمام الأمور وتتبقى. الرسالة الثانية هي رسالة للإقليم بأن حركة فتح شريك إقليمي استراتيجي. النقطة الثالثة والمهمة للعالم بأسره أن الديمقراطية الفلسطينية تتجلى بأبهى صورها داخل حركة فتح، والحراك الموجود اليوم قبيل انعقاد هذا المؤتمر من أعضاء المؤتمر والمرشحين للثوري واللجنة المركزية حقيقة هو محل احترام وتقدير، لأنه يدل على أن الحركة واللادة والحركة تتمتع بنظام ديمقراطي يمكن الجميع من الترشح والعمل وحشد الأصوات، وأيضا يعني دعنا نقول توجيه الطاقات وإرشادها إلى آخره. هنالك اهتمام عالي بهذا المؤتمر يؤكد أهمية المؤتمر من الإقليم ومن الشعب الفلسطيني، وأنت تعمل في مجال الإعلام وتلاحظ كمية هذا الاهتمام الإعلاني والزخم الإعلامي بهذا المؤتمر، وكأنه هذا
1: المؤتمر دكتور إياد هذا الزخم الإعلامي والرقابة والمراقبة لما سيجري من أعمال للمؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والكل يهتم، هذا ليس اهتمام بوسائل إعلام محلية فقط وإنما وسائل إعلام عربية وعالمية تراقب مخرجات هذا المؤتمر.
0: نعم هنالك صحف يعني أجنبية تهتم بهذا المؤتمر، فرنسية وألمانية وبريطانية ووسائل إعلام أجنبية وعربية. هذا دليل على أن الكل ينتظر موقفا من حركة فتح، والكل يعقد الآمال ويبني الآمال على مخرجات هذا المؤتمر، وبالتالي حركة فتح لن تخذل شعبها الفلسطيني وستكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية، تأخذ مآلات الشعب الفلسطيني بالحسبان وتأخذ تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني أيضا بالحسابات وبحساباتها الدقيقة. أهلنا في غزة وشعبنا في الشتات أيضا يعقد آمال كبيرة على هذا المؤتمر، ولن نسمح أن يكون هنالك خذلان لشعبنا في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو الشتات، ولذلك الأربع ساحات اللي ينوي عقد المؤتمر فيها كلها تعمل بجد لإنجاح مخرجات هذا المؤتمر وأن تكون المخرجات على قدر من المسؤولية.
1: دكتور كما أكدت بأن هذا المؤتمر يؤكد بأنه ليس شأنا فتحاوي وإنما شأن فلسطيني إقليمي عالمي، وحتى الصحافة العالمية مهتمة وتراقب كما ذكرت لما سيخرج عن هذا المؤتمر، لكن ما هي الرسالة دكتور إياد أبو زنيط وأنت المتحدث والناطق باسم حركة فتح التي نريد إيصالها وتريد إيصالها لكوادر فتح الذين يعتبرون المؤتمر فرصة لتجديد المشروع التنظيمي للحركة؟
0: الرسالة جميلة. نحن في تتابع أجيال وليس في تصارع أجيال، ولا يظن البعض أن عقد المؤتمر الثامن يعني أن هنالك تصارع. الكل يريد أن يعمل في حركة فتح، وهذا يعني يدل عليه المرة أخرى العدد الكبير من المرشحين. يعني هنالك من يقول أن هذا العدد يعني كبير، لا، رشح القائمة النهائية ستبرز وستعلن الأسماء طبعا تباعا، لكن الفكرة تكمن في أن هذا العدد يعني أن الكل يريد أن يساهم والكل يرى له مكان، ومن حق أي إنسان

0: أن يترشح في هذا المؤتمر إذا كان يملك قاعدة تنظيمية، وفي النهاية الأعضاء هم من يختارون وليس هنالك خاسر بالمناسبة. وهذه رسالة إلى إخوتنا وكوادرنا في حركة فتح، أنه ليس هنالك خاسر في هذه الانتخابات الحركية التنظيمية، لأن الكل يريد أن يعمل والفرصة متاحة للجميع، حتى لو لم يحالف الحظ بعضوية المجلس الثوري أو اللجنة المركزية، لأن حركة فتح لا تقتصر على اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، هنالك من يعمل على الأرض، هنالك من يعمل أيضا في الميادين، هنالك من يعمل في الساحات الدولية، هنالك من يعمل في الجاليات، هنالك من يعمل في الشتات، هنالك من يعمل في حركة الشبيبة داخل قطاع المرأة. وبالتالي هذا التنوع وهذا الغنى التنظيمي الذي تمتلكه حركة فتح يؤكد ويدلل بشكل قاطع على أنها ما زالت الحركة الجماهيرية الأوسع والأشمل والأعم، وبالتالي ومرونة هذه الحركة هو الذي جعل الجميع يتمسك فيها. حركة فتح أنت تعرف أنها تستوعب الجميع من كافة المنابت الفكرية ومن كافة المشربيات أو المرجعيات، وأيضا لا تفرق بين فلسطيني وفلسطيني، المهم الانتماء لفلسطين وفلسطين وحدها دون الارتناء أو الارتهاب، لأنها لم يكن قرارها المستقل يوما مرهونا بيد أحد. لو كانت الحركة قراراتها مرهونة بيد أحد لما دامت حتى اللحظة. ديمومة حركة فتح وشباب أن يروا مكانهم في المجلس الثوري واللجنة المركزية، وأيضا لن نتخلى عن القادة المؤسسون أو المؤسسين لهذه الحركة والذين نرى فيهم حكمة هذه الحركة وتوجيهاتها الصائبة.
1: طب دكتور إياد، الأعضاء المشاركين أعضاء المؤتمر من الخارج هل وصلت جميعها إلى مدينة رام الله؟
0: يعني أعضاء الخارج أساسا توجهوا إلى أكثر من منطقة، منها جمهورية مصر العربية ومنها لبنان ومنها الضفة الغربية، وبالتالي نعم هم على
1: نتحدث وصول. لخصوصية الضفة الغربية والوصول إلى الضفة الغربية ومعيقات الاحتلال دكتور إياد.
0: عم شوف، الاحتلال أساسا أعاق لإنعقاد المؤتمر، وبالتالي نحن لجأنا إلى الأربع ساحات لأن هنالك إعاقة احتلالية، لكن هنالك رسالة واضحة أنه الاحتلال يستطيع أن يعيقنا لكن نحن نتغلب عليه، وإذا ما أتيحت لنا الفرصة لنجري انتخابات سنجريها. ويعني لو الاحتلال سمح بإجراء الانتخابات في القدس لتمكننا أيضا من إجراء الانتخابات التشريعية، لأنه نريد أن نرسل رسالة للعالم عكس رسالة الاحتلال الذي يقول فيها أنه الشعب الفلسطيني لا يريد الديمقراطية. نحن نؤكد على أننا شعب ديمقراطي ونعلم هذا الاحتلال الديمقراطية، وبالتالي حركة فتح تعقد هذا المؤتمر. الأعضاء نعم على وصول، منهم من وصل إلى

0: القيادية لحركة فتح بتشكيل مختلف اللجان لإنجاح هذا المؤتمر الذي سيعقد في 14 من الشهر الجاري في 4 ساحات ستكون في مدينة رام الله وغزة وكذلك القاهرة وبيروت. لا تغيب عن المشهد التحديات أيضا الإقليمية بما يضمن أيضا خروج المؤتمر بصورة تعكس قوة وتماسك حركة فتح خاصة في ظل التحديات السياسية المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية. أتحول مباشرة إلى قطاع غزة، معي من هناك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سفيان سيام. دكتور سفيان أهلا ومرحبا بك معنا. دكتور، لربما استمعت إلى جزئية ما تحدث به الناطق والمتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط. دكتور، يعني ما الذي يجعل المؤتمر الثامن لحركة فتح مختلفا عن المؤتمرات السابقة؟
1: تبور الشفاء. الحقيقة أنه المؤتمر الثامن يكتسب أهمية خاصة في مرحلة أو منعطف خطير جدا سواء على المحافظات الشمالية أو هنا في المحافظة الجنوبية بالتحديد قطاع غزة. يعني قطاع غزة يعاني من ظل الإبادة، يعني هو يعني للتو خرج أو حتى ربما يمكن التدقيق الصحيح أنه لم يخرج حتى الآن.
0: ما زالت مستمرة حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، صحيح؟
1: ما زالت هذه الإبادة وهذه الخروقات والانتهاكات والقصف والتدمير لا زال مستمرا، ونحن أيضا يعني في إطار تهديد جدي وحقيقي في العودة إلى حرب الإبادة وفق المستوى الذي كانت عليه. هذا بالنسبة لقطاع غزة، ناهيك عن الظروف الإنسانية الصعبة والمعيشية الصعبة التي يعيشها 80% من سكان قطاع غزة تقريبا يعيشون في الخيام، 100% من سكان قطاع غزة محرومون من أبسط قواعد أو من أبسط حقوق الإنسان في المأكل والمشرب والملبس، ناهيك عن يعني مشكلة أو زلزال ضرب العملية التعليمية، مشكلة في العملية مسألة الصحة، يعني كثير من القضايا وأبسط حقوق الإنسان باختصار يعني يعاني منها المواطن الفلسطيني في غزة. في سياق آخر في الضفة الغربية أيضا نجد الهجمة الشرسة لقطعان المستوطنين المتسلحين بالصهيونية اليمينية المتشددة، هذا التطرف الذين يتغول على أراضينا في الضفة الغربية وأراضي دولة فلسطين المحتلة يحاولون ضمها إليهم بكل ما يمتلكون من شهوة للشر وما يمتلكون من يعني إصرار على تصفية الوجود الفلسطيني، وأعتقد أنهم بإذن الله سيبقون بالخسران المبين. هذه الظروف التي تمر فيها القضية الفلسطينية هي التي تجعل هذا المؤتمر مؤتمرا مفصليا، مؤتمرا خطيرا، ومؤتمرا جماهيرها وأبنائها وأبناء شعبها بإذن الله معول عليها في أن تقف سدا منيعا من أجل سد أو صد هذه الهجمات الصهيونية الشرف الحقيقي للوطن في قطاع غزة. هذا باختصار ما يجعل هذا المؤتمر من أهمية وأهمية كبرى في هذا السياق.
0: طب دكتور، نتحدث عن حالة اهتمام سياسي إعلامي كبير وواسع بالمؤتمر قبل انعقاده في 14 يوم الخميس القادم. هذا المؤتمر يؤكد كما ذكر الدكتور إياد أبو زنيط المتحدث باسم حركة فتح قبل قليل بأنه ليس شأنا فتحويا وإنما شأن فلسطيني إقليمي عالمي، وحتى الصحافة العالمية تتحدث عن هذا المؤتمر وتراقب لما سيخرج عن هذا المؤتمر. كيف تفسر ذلك دكتور سفيان؟
1: يعني في الحقيقة دعني يعني أخرج عن نطاق البروتوكولات في اللقاءات. بالأمس كان هناك لقاء يجمعني مع صديق عضو لجنة مركزية في الجبهة الديمقراطية وهو الرفيق صالح ناصر، وتم سؤالي عن مؤتمر حركة فتح، ومن خلال النقاش قال كلمة يعني صراحة يعني أريد أن أرددها على الإعلام. قال: كنا في الثورة الفلسطينية نقول إذا أصيبت حركة فتح بالزكام بالرشح فإن الثورة الفلسطينية كلها تصاب بالزكام. هذا المنطق من هذه الشخصية القيادية إلى ماذا يدلل؟ يدلل على مدى مركزية وأهمية حركة فتح بالنسبة للكيان الفلسطيني بشكل عام، بالنسبة للثورة الفلسطينية، بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالنسبة لهذا الوطن الفلسطيني. حينما يأتي هذا التصريح من شخص وليس عضو في حركة فتح، فما بالك بأبناء حركة فتح ماذا يستطيعون أن يقولوا في هذا السياق؟ وبالتالي حركة فتح تمتلك أهمية استراتيجية لدى الجميع، لأن حركة فتح هي الحركة التي تستطيع أن تستجيب لمتطلبات الشعب ومتطلبات الواقع السياسي ومتطلبات الواقع الميداني. هذه الرؤية الحكيمة والشمولية والواسعة لحركة تفتح تمنحها أهمية كبيرة، وبالتالي ليس من المستغرب ولا من يعني المستهجن أن تحظى أو يحظى مؤتمر حركة فتح

0: يعني مخول به او معول عليه لافراز الخلايا او اللجان والاطر القياديه الفلسطينيه، وبالتالي لا يمكن ان يمر مرور الكرام، وبالتالي هو محط اهتمام للجميع سواء في الداخل، سواء في شركائنا في الوطن، سواء في الفصائل الوطنيه الفلسطينيه، سواء في الاقليم الدول العربيه الشقيقه، سواء حتى على مستوى الدول الصديقه وعلى مستوى العالم، وحتى ايضا على مستوى الاعداء. حتى اسرائيل ستجدها تتابع تفاصيل هذا المؤتمر، لانه كثير من الاعلاميين الاسرائيليين والمفكرين الاسرائيليين تحدثوا عن خطوره المشروع السياسي الفتحاوي الفلسطيني، واثروا على دوله اسرائيل التي بداوا يتحدثون فيها ويحاولون قطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني حتى في بعض الاحيان باستخدام ادوات فلسطينيه وحليه.
1: طب دكتور سفيان، وهنا تكتسب اللحظة الراهنة الحساسية القصوى، فبينما تعيد التحولات الإقليمية رسم أولويات القوى الكبرى وتفرض وقائع جديدة قد تمس مستقبل القضية الفلسطينية، لا تمتلك الحركة حركة فتح طرف الركود المريح، بل على العكس تصبح الحاجة اليوم ملحة لإعادة تنشيط البنية التحتية الداخلية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة لكل هذه المتغيرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية. دكتور سفيان، بالتالي من هنا لا ينبغي أن يفهم المؤتمر الثامن كإجراء روتيني، بل كفرصة لإعادة تعريف الأولويات في ضوء واقع جديد أكثر تعقيدا، نتحدث ما يحصل في قطاع غزة وكذلك ما يحصل في الضفة الغربية في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة.
0: طيب دعني أتكلم، يعني ربما تحدثنا عن المؤتمر من ناحية دولية ومن ناحية إقليمية، دعني نتكلم الآن وبكل صراحة، يعني أنا رجل بعادة الصريح أتحدث عن المؤتمر، وخلينا أقول لك رسالتي إلى إخواننا في المؤتمر، أعضاء المؤتمر الذين سيكون ملقى على عاتقهم مسؤولية حمل اللواء الوطن الفلسطيني قضايا الشعب الفلسطيني، وبالتالي أيضا استنهاض الحركة من جديد. وبكل صراحة يعني أنا أدعو من هذه اللحظة عبر إذاعتكم الموقرة إلى ترشيد عملية الترشيح وتغليب الصالح العام لصالح الفتحاوي العام، لأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى أيضا تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. نحن ندرك حجم الانتماء لهذه الحركة، وندرك أن هذه الحركة التي قدم بعضنا فيها سنوات عمره كله في ضرها وهياكلها وفي من أجل مشروعها، ودفعوا يعني الغالي والرخيص في سبيل هذه الحركة كوسيلة لفلسطين وليست كهدفا بحد ذاته. فتح وأثناء فتح هم جنود لصالح المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك أنا أوجه من هنا دعوة إلى الجميع أن يكون الارتقاء إلى حجم التحديات، أن يكون هناك عملية ترشيد في الترشيح ويعني في السعي نحو خدمة هذه الحركة وفق الصور الأفضل والأنسب لدى جميع المرشحين. من جهة أخرى، هذه المرحلة تفرض علينا جميعا التكاتف وإعلاء المسؤولية الوطنية ولو على حساب المصلحة الفردية. نحن ندرك تماما أنه من عيوب الانتخابات أحيانا أنها تسمع باتساح مساحة المشاركة، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الأسس والقواعد الأساسية التي تحكم العمل التنظيمي في حركة فتح. من هنا أوجه رسالة إلى جميع إخواني وجميع أبنائنا وإخواننا المشاركين في المؤتمر، ضرورة إعلاء الشأن العام لفلسطين، ضرورة إعلاء الشأن العام والتحلي بأعلى درجات المسؤولية التنظيمية، ومن ثم الاهتمام بمخرجات هذا المؤتمر، لأنه في النهاية المؤتمر هو وسيلة وليس هدفا بحد ذاته. أخي الكريم،
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل الدكتور سفيان صيام الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن الترتيبات اللوجستية في غزة وبيروت والقاهرة ورام الله تسير على قدم وساق وعلى أعلى درجات الجاهزية، وهناك طواقم مختصة بهذا الشأن بما يخص العملية الانتخابية أو إدارة المؤتمر. تم اتخاذ بطبيعة الحال القرار بفتح عملية الترشح لعضوية المركزية والثوري في آن واحد في رام الله والساحات الخارجية، كما قررت أيضا أن تكون عملية فتح أبواب مراكز الاقتراع للانتخابات في آن واحد على أن تنتهي العملية في التوقيت نفسه. إذن مشاهدينا مستمعينا الكرام، يبقى المؤتمر العام الثامن لحركة فتح محطة وطنية مهمة تحمل الكثير من الرسائل السياسية والتنظيمية، كما استمعنا قبل قليل من ضيوفنا في هذه الساعة وهذه التغطية، في وقت يحتاج فيه شعبنا الفلسطيني إلى مزيد من الوحدة والثبات وتعزيز المشروع الوطني. الشكر.

موصول لكم مستمعينا متابعينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم بخير وفلسطين دائما حاضرة في الوجدان. هذه تحيات الزميل جواد بصرت من الهندسة الإذاعية، ليث القدومي من التنسيق، مايا حميدة من التنفيذ، جهاد سليمان من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة عبر الأثير من صوت فلسطين، محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس والمغازي. أمر عسكري للاحتلال بمصادرة أكثر من 7 دنومات من حي الجابريات في جنين. واستهداف سفينة بضائع في الخليج العربي بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أمريكية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم مواطنان ارتقيا في مدينة خان يونس إثر قصف الاحتلال مركبة. وفي وقت سابق استشهد مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة في مخيم المغازي وسط القطاع. رحلت سلطات الاحتلال 2 من المشاركين في اسطول الصمود العالمي الداعم لغزه بعد انتهاء التحقيق معهم، وكانت البحريه الاسرائيليه اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الاسطول في المياه الدوليه قباله سواحل اليونان نهايه الشهر الماضي. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين لأغراض عسكرية. لمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلنا نزار سمودي. أهلا بك نزار، ضعنا في آخر التطورات وصورة الوضع الآن.
1: نعم، أهلا بك شادن وبكافة السادة المستمعين. في ظل استمرار الجرائم الاحتلالية على محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم على وجه الخصوص للعام الثاني على التوالي، تتواصل هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا وممتلكاته. هذا اليوم أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا وقرارا أو أمرا عسكريا بوضع اليد والاستيلاء على 7 دنومات من أراضي منطقة الجابيات الواقعة في جنوب إلى الجنوب من مدينة جنين والمطلة تماما على مخيم جنين. هذا الأمر الاحتلالي يأتي في ظل استمرار هذه الجرائم. يدعي الاحتلال أنه سيقيم ويبني أبراجا عسكرية مقلة على مخيم جنين لأغراض عسكرية وأمنية حسب زعم هذا القرار الاحتلالي. شادن، هذه الجرائم تأتي في ظل أو هذه الجريمة التي تطال أراضي المواطنين وممتلكاتهم تأتي في ظل استمرار الجرائم الأخرى بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين في كافة أرجاء محافظة جنين. فجر هذا اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من القرى والبلدات في المحافظة، أهمها بلدة سيلة الحارثية إلى الغرب من مدينة جنين، قام بمداهمة العديد من منازل المواطنين في بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. هذه صورة الأوضاع حتى هذه اللحظة في محافظة جنين في ظل استمرار العدوان العسكري والأمر العسكري الأخير بالاستيلاء ووضع اليد على 7 دنومات من منطقة الجابريات تعود لمواطنين. والأخطر من ذلك شادن أن هذه المنطقة تقع في منطقة ألف تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.
0: نزار سمودي شكرا جزيلا لك وسنتابع آخر التفاصيل. هدم مستوطنون اليوم مساكن زراعية ومحاصيل في تجمع عرب الخولي الواقع شرق بلدة كفر ثلث شنوب مدينة قلقيلية، وتسبب ذلك بخسائر تقدر بملايين الشواقل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. لمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلنا أنال الجدع. أهلا بك أنال، معنا آخر التطورات.
2: نعم، تحية لك زميلتي ولكافة المستمعين. يعني نعرج على الخبر الذي ذكرتيه، وهو قيام مجموعة من المستوطنين بهدم تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث، حيث أن هذا التجمع منذ سنوات يعاني من الاعتداءات الاستيطانية المتكررة التي كان آخرها قبل نحو أسبوعين، أن قام عدد من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بطرد المزارعين من تلك المنطقة بشكل كامل. كان يسكن هذا التجمع مئات المواطنين خلال السنوات السابقة، لكن نتيجة الاعتداءات الاستيطانية ونتيجة المضايقات اليومية التي يعيشها المواطنون، لا بنية تحتية، لا شوارع، لا كهرباء، لا مياه، حتى العلاج محرومون من الوصول إلى المراكز الطبية القريبة، وبالتالي دفع الكثير منهم إلى ترك هذا التجمع والتوجه إلى بلدة كفر ثلث المجاورة. وبالتالي مع مرور الوقت قام المستوطنون، بقي في هذا التجمع عدد من المواطنين إلى أن قام المستوطنون قبل نحو أسبوعين بطردهم من هذا التجمع ومنعهم من الوصول. نتحدث عن نحو 5000 دنم في تلك المنطقة، تعتبر من أخصب المناطق الزراعية في محافظة قلقيلية نتيجة احتوائها على عدد من عيون المياه، حتى أن البعض يطلق عليها باسم تجمع العيون نتيجة وجود عدد من عيون المياه وأبار المياه الارتوازية في تلك المنطقة. وبالتالي المستوطنون يضعون أعينهم على هذه المنطقة نظرا لأهميتها الاستراتيجية والزراعية. المستوطنون قاموا بطرد المواطنين. بالأمس أيضا تفاجأ عدد من المزارعين خلال تمكنهم من الوصول إلى تلك المنطقة بأن قام المستوطنون بهدم التجمع بشكل كامل، علما بأن المنازل في تلك المنطقة هي منازل بدائية من الصفيح ومن الحجارة، لأن المواطنون لا يسمح لهم بالبناء في تلك المنطقة، وبالتالي يعني خسارة كبيرة للمواطنين وللمزارعين في تلك المنطقة، قدرت بمئات ملايين الشيكل في تلك المنطقة، إضافة إلى خسارة الأراضي الزراعية بشكل كامل.
0: نعم، مراسلنا أنال الجدع، شكرا جزيلا لك. بدأ أصحاب المحال التجارية على مدخل بلدة العزارية شرق القدس بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال، وكانت قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بهدم تلك المحال لصالح إقامة طريق استيطاني وفق مسؤول الإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب.
3: اليوم وفي هذه الأثناء هنالك تواجد للعديد من نشطاء حركات السلام وأصحاب المحال والأهالي أمام هذه المحال التجارية، خشية من اقتحام قوات الاحتلال والآليات ومباشرتها بعملية الهدم. لكن ومع كل أسف، على الرغم من أن الأهالي معهم أمر احترازي بوقف عملية الهدم حتى منتصف شهر أيار الجاري، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سبقت هذا الموعد وقامت بإخطارهم بعملية الهدم. نتحدث عن 50 محل تجاري أخطرت يوم الأربعاء، يوم الخميس أخطرت أكثر من 10 محال أخرى.
0: سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطرافها. وأفاد الناشط جهاد القاق بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدرباني. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين شمال طول كرم، بينهم 5 من عائلة واحدة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زياد عبد الله وأولاده قصي ومعاذ وعدي وأحمد بعد متهمة منزله في بلدة عتيل. أصيب مواطن اليوم بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وهجمت مجموعة من المستوطنين عددا من المواطنين بالضرب في القرية، ما أدى إلى إصابة المواطن سلطان جابر جبارين بردود. وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية.
4: القرار الذي صدر عن حكومة الاحتلال بالسماح للصليب الأحمر هو لتضليل الإعلام ولتضليل المنظمات الدولية، لأنه أولا كما عهد وكما عرفنا إدارة سجون الاحتلال كيف تتعامل في هذا الملف تحديدا، ودائما قبيل أن يقوم أي وفد من الصليب الأحمر لزيارة السجون حتى قبل 7 أكتوبر كانت تأتي إلى الأقسام، تقوم بتنظيف الأقسام، بترتيب وضع العيادة الطبية وتجهيز كل شيء، بحيث أن إدارة الصليب الأحمر عندما تدخل تجد أن الأوضاع طبيعية جدا وأن الأمور جيدة وممتازة وما إلى ذلك، حتى أنهم يقومون بتوفير وجبات طعام جيدة من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر أن الوضع داخل السجون طبيعي.
0: بدوره أشار مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارات الأسرى. وأوضح جبارين أن المؤسسات الحقوقية طلبت مرارا بأن تكون زيارات الصليب الأحمر للسجون فجائية دون ترتيبات مسبقة لضمان كشف حقيقة الأوضاع. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سعد رزقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن امتحانات

0: الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل، مع دعوة المعلمين إلى إنهاء العام الدراسي بهدوء وتجنب أي تصعيد.
1: التشجير على امتحان الثانوية العامة ولا على الإجراءات، نحن نحاول أن نبتعد عن أي حالة إرباك، ونحاول أن هذا العام الدراسي لم يتبقى شيء للعام الدراسي سوى يعني أسابيع، يعني أسبوعين دوام، ومن بعد ذلك ستنطلق الامتحانات وسينتهي العام الدراسي. لذلك أنا طلبنا من معلمينا إنهاء هذا العام الدراسي في موعده والابتعاد عن أي تصعيد في الميدان في هذا الجانب.
0: بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادم، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبيّن سلامة أن اليوم الأول سيخصص للمداولات العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
2: سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري، وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري وللجنة المركزية. وفي اليوم الثالث الأخير ستجري عملية الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الساعة 3 بعد الظهر.
0: أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، كما عين الشرع محافظين جدد لعدد من المحافظات من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور. أفادت وكالة بحرية بريطانية بتعرض سفينة بضائع قبالة سواحل قطر لهجوم بمقذوف فجر اليوم، وذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أمريكية في المنطقة. ولا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض في ظل تشكيكها بجدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. في حالة الطقس يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأنباء معكم صقر درغمه. استشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجبريات في مدينة جنين لأغراض عسكرية. أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدة العزارية شرق القدس يبدأون بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال لصالح إقامة طريق استيطاني. إصابة مواطن بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم. عصابات المستوطنين تهدم مساكن زراعية ومحاصيل بملايين الشواقل في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر تلت جنوب قلقيلية، وتسرق نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله. نادي الأسير يصف قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجن دون لقاء الأسرى بالتضليلي. ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين يؤكد أن دوره تراجع بشكل كبير وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهنية خلال زيارات الأسرى. الوفود المشاركة في المؤتمر 8 لحركة فتح تبدأ بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة. أمين عام اتحاد المعلمين سعد رزيقات يؤكد أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها.

0: عمران.
1: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل. أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنه ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. يسحبنا من التنفيذ ما يحميد من الهندسة الإذاعية سلام قرقطي ومن الإخراج جهاد سليمان. سأكون معكم جمال عمران، فأهلا بكم. إلى العناوين: لجنة المتابعة تقر تصعيد النشاطات الاحتجاجية وتعلن عن مسيرات الرايات السوداء في الليل. مركزية التجمع تؤكد على ضرورة إقامة القائمة المشتركة وإنهاء المماطلة في إعلانها. 37% من الشباب العربي خارج الأطر حتى نهاية عام 2025. الظروف تسرع إلى الانزلاق نحو الجريمة. من العناوين إلى التفاصيل، حيث أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تنظيم مسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في مدينة الليد يوم 13 حزيران المقبل، وذلك في إطار سلسلة النشاطات الاحتجاجية التي تقودها لمواجهة الجريمة والعنف وسياسات الهدم والمصادرة. جاء القرار خلال الاجتماع الدوري لسكرتارية لجنة المتابعة الذي عقد في باقة الغربية. عن ذلك نتحدث إلى السيد منصور دهامش سكرتير لجنة المتابعة. أهلا بك معنا سيد منصور، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
1: يعني ونحن نتحدث عن اجتماعات اللجنة، لجنة المتابعة العليا، نحن نتحدث عن جهود تبذل الآن من أجل وقف نزيف الدم لدى المواطنين الفلسطينيين بفعل عصابات الإجرام. أبرز ما تم بحثه خلال اللقاء الذي عقد في باقة الغربية حول هذا الملف؟
2: يعني كل ما تفضلت به تم بحثه. تم بحث قضية تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تم بحث قضية الاعتداء على أهلنا في النقب، تم بحث قضية يعني الإجرام المزدوج الذي تقوم به دولة إسرائيل ضد أبناء شعبنا إذا كان في الضفة وإذا كان في القطاع، واستمرار الضربات على لبنان وما يعاني منه أبناء شعبنا بشكل عام في البلاد من ملاحقات سياسية ومضايقات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور كانت على طاولة البحث، ويعني أدركنا الأمر بقضية العنف والجريمة وهي قضية مهمة جدا. ومن هذا المنطلق يعني عدنا إلى رفع مستوى الجهوزية والعمل الشعبي والجماهيري، بالإضافة إلى العمل يعني الموازي له إذا كان على مستوى تدوير قضيتنا وإذا كان على مستوى الملاحقة القضائية. وكل هذه الأمور يعني أخذناها بعين الاعتبار وبدأنا بالعمل على تحقيقها وتنفيذها، خاصة بعد انتهاء الحرب ولو بالإعلان، مع أنها لم تنتهي على لبنان إلا أنه يعني لأنه تم الإعلان عن انتهاء الحرب، عدنا إلى هذه المشاريع وهذا النضال الشعبي الجماهيري المستمر.
1: نعم. مسألة كذلك تدنيس مقبرة بلد الشيخ التي تضم ضريح عز الدين القسام، أيضا يعني هذه المسألة تتم بين الفينة والأخرى، كيف يمكن مواجهة عمليات التدنيس المتكررة للمعالم الفلسطينية في الداخل ومن ذلك المقابر؟
2: يعني للأسف هناك محاولة ليس فقط للتدنيس وإنما للسيطرة على هذه الأماكن ومن أجل قلبها إلى يعني أرض اقتصادية وبناء عليها وبيعها لشركة اقتصادية واستثمار. لذلك يعني هذا الاجتماع كان استمرار للاجتماع الذي سبقه مع لجنة الأوقاف المنبثقة عن لجنة المتابعة ولجنة الأوقاف الإسلامية في حيفا، وكنا قد يعني ساهمنا في تقديم اعتراض للمحكمة لوقف الأعمال وتم ذلك، يعني حصلنا على قرار في وقف الأعمال، بالإضافة إلى العمل الذي يجب أن يستمر، العدم العمل النضالي والكفاح من أجل منع الشركات الاقتصادية من تدنيس هذه المقابر واستعمالها، يعني بحجة أنها يعني تم شراءها من مالكيها وهذا غير صحيح بتاتا. ولذلك يعني نحن نناضل بكل الوسائل التي نملكها من أجل تغيير الواقع، وهو واقع مرير بأنه الدولة تدعي أنها هي التي تملك الأرض وتقوم ببيع الأراضي لشركة اقتصادية، وهذا الأمر أيضا يعني بحاجة إلى ملاحقة قانونية وملاحقة شعبية ووضع يعني حتى حراسة دائمة من أجل عدم السماح

0: المستوطنين وغيرهم من السيطرة على هذه الأماكن.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى كثير من النقاط يعني التي يعني يطول الحديث عنها في هذا الموضوع.
1: أيضا مسألة مواجهة الجريمة، سيكون هناك مسيرة الشهر المقبل في مدينة الليد، لماذا اختيار مدينة الليد تحديدا؟
0: أولا يعني صراحة ما كان عندنا اقتراح أن نقوم بالمسيرة هذه والمظاهرة في النقب، وكون النقب يعاني الأمرين يعني إذا صحيح. كان من ناحية الجريمة والعنف، وإذا كان من ناحية هدم البيوت وترحيل أهلنا وكل هذه الأمور، إلا أنه يعني بعد التشاور مع أهلنا في النقب وهناك مؤتمر سيعقد في ما بعد العيد مباشرة في النقب لبحث كافة الأمور وتحضير الأجندة من أجل مواجهة كل المخططات إذا كانت مخططات شكل وغيره من المصادرات وتركيز المواطنين في من أهلنا في النقب، لذلك اخترنا أن نقوم بهذا العمل الجماهيري والمظاهرة في الليد، كونها أيضا تعاني من ناحية نسبية من أكثر البلدات العربية في الداخل من قضية العنف والجريمة، وهي قريبة أيضا على النقب. هذا سبب الاختيار، والسببان وجهان يعني من ناحية كثرة القتلى وحوادث العنف والجريمة في الليد، ومن ناحية أخرى قربها على منطقة النقب ومشاركة أهلنا في النقب، ومن هذا المنطلق تم اختيار الليد، وكونها أيضا ثالث مدينة مختلطة أو تجمع ما بين العرب واليهود، وهناك مضايقات من قبل اليهود واعتداءات يومية تقريبا على أبناء شعبنا هناك. من هذه المنطلق كل الأسباب يعني أدت في نهاية المطاف لاتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنه ليس يعني هذا القرار الوحيد، إنما سيكون استمرارية ومظاهرات أخرى أيضا في النقب وغيرها.
1: أيضا سيد منصور، هذه المسيرة ستكون بلا شعارات حزبية، فقط سترفع فيها الرايات السوداء لمواجهة الجريمة والعنف، هذا يعني أنكم تحولتم إلى العمل الشعبي الصرف بعيدا عن أي شعارات حزبية.
0: يعني كما تعودت لجنة المتابعة أنها تعمل بشكل وحدوي كامل، يعني لا ترى بكل نشاطات لجنة المتابعة المظاهر الحزبية، نحن موجودين في لجنة مركبات لجنة المتابعة يعني كل الأحزاب، ولكن العمل الوحدوي المشترك هو سيد الموقف، ولذلك نلتزم دائما برفع شعار موحد وهو ألوان العلم الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى الأعلام التي يعني تجمع الجميع تحت رايتها ولا تبين يعني الانقسام أو التعددية، بمعنى أننا نأبى أن تكون يعني القضايا الحزبية فوق القضايا الجامعة والقضايا الجوهرية التي يعاني منها مجتمعنا، ومن هذا المنطلق اخترنا وبكل مناسباتنا الوطنية أن لا يكون مظاهر حزبية في مثل هذه المظاهرات أو الأعمال الاحتجاجية أو إحياء ذكرى وطنية مثل يوم الأرض، هبة القدس والأقصى وما إلى ذلك، كل والمظاهرات ضد العنف والجريمة في سخنين وفي تل أبيب وغيرها، لا ترى أننا يعني نرفع أعلام حزبية، إنما نتفق دائما على العلم الوحدوي. إذا كان يعني الآن اتفقنا على رفع الرايات السوداء وهي تعبير عن حزننا وعن يعني رفضنا لاستمرار القتل والعنف في المجتمع العربي، ومن أجل أن نعبر يعني عن الوحدة الجامعة لكل الأطر وكل المركبات في لجنة المتابعة بكل أطيافها وكل أحزابها.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد منصور دهامش سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل على كل هذه الإيضاحات. هذا فيما يتعلق باجتماع سكرتيريا لجنة المتابعة العليا في باقة الغربية وما نتج عنه من قرارات، أبرزها ما يتعلق بمواجهة الجريمة والعنف، وكذلك سياسة التهجير القسري لعدد من المناطق وأبرزها في النقب. أذهب إلى ملف آخر، حيث اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي عقدت اجتماعا لها السبت ناقشت خلاله آخر المستجدات السياسية التنظيمية، في مقدمتها الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، إلى جانب استكمال عدد من التعديلات الدستورية والتنظيمية التي أحالها المؤتمر العام الأخير إلى اللجنة المركزية لإقرارها بصيغتها النهائية. اللجنة المركزية شددت على ضرورة استنفاذ كل الخطوات والجهود المطلوبة للوصول إلى إعلان القائمة المشتركة في أقرب وقت ممكن، ورفض أي حالة من التأجيل أو المماطلة التي تلحق ضررا كبيرا بمستقبل التمثيل السياسي العربي، وتنعكس سلبا على ثقة الناس بالأحزاب ومجمل العمل السياسي، بالذات بعد توقيع سخنين الذي وقع عليه مندوب كافة الأحزاب السياسية. عن ذلك نتحدث إلى الدكتور سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا بك معنا دكتور سامي، مساء الخير.
2: نور، تحياتي أستاذ جمال لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك دكتور. اللجنة المركزية للتجمع أكدت التزامها بالمهلة المحددة لنهاية الشهر الجاري لإنهاء الحوار حول القائمة المشتركة. ما هي النقاط الخلاف الجوهرية التي تتسبب بالمماطلة حتى الآن، ومن هو الطرف المسؤول حتى اللحظة إن أمكن الكشف عنه؟
2: أخي جمال، إحنا يعني لا نريد أن ندخل في مناكفات إعلامية على يعني عبر وسائل الإعلام. نحن نريد أن ندير الخلاف والنقاش داخل يعني غرف الاجتماعات. هناك أنا باعتقادي يجب أن لا يكون أي سبب يعيق إقامة القائمة المشتركة. القائمة المشتركة هي مطلب، هي إرادة شعب، كل أبناء شعبنا بكافة شرائحه يريد إقامة القائمة المشتركة، والمصلحة الوطنية الجميع يعلم أنها في إقامة القائمة المشتركة. وحتى المصالح الحزبية الضيقة أخي جمال هي مع إقامة القائمة المشتركة، لأنه في القائمة المشتركة كافة الأحزاب تتمثل وتأخذ حقها وأكثر من حقها أيضا. ولذلك يجب أن لا يكون هناك تأخير أكثر في عملية إقامة القائمة المشتركة. هذه المماطلة تضر بالأحزاب، هذه المماطلة تضر بثقة الناس في الأحزاب، خاصة في الظروف التي تمر على أبناء شعبنا أخي جمال. الجميع يرى ماذا يجري في غزة المنكوبة والإبادة المستمرة هناك، والجميع يرى عمليات التهجير في الضفة، والجميع يرى ماذا تفعل هذه الحكومة المجرمة في القدس في المسجد الأقصى، والجميع يرى أزمة العنف والجريمة الرهيبة في الداخل كما كنت تتحدث مع ضيفك السابق. كل هذه لدينا تحديات كثيرة أخرى. نحن أمام كل هذه التحديات، المنطق يجب أن يكون العمل الوحدوي لكي نكون على قدر كل هذه التحديات أخي جمال. يجب أن لا يتأخر إقامة القائمة المشتركة وأن نعلن عليها في الأسابيع القليلة القادمة.
1: يعني نحن أمام أيضا تحدي آخر لدى الجبهة، انتخابات قياداتها وفق ما هو مقرر الخميس المقبل، ومن بعد ذلك سيكون هناك اجتماع على مستوى كافة الأحزاب. دكتور،
2: أنا باعتقادي أخي جمال يجب أن لا ترتبط الأمور، يعني مهما ما يعني نحن لا نتدخل في من سيمثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمستوى، وهم عليهم أن لا يتدخلوا بمن يعني سيقود التجمع. هذه أمور داخلية حزبية
1: صحيح،
2: يجب إنهاءها بدون أي نقاش متعلق في إقامة.
1: ولكن عندما ربما الأحزاب تجهز أمورها الداخلية تذهب أيضا لاجتماع عام بشكل كامل حتى تتفق على تشكيل القائمة المشتركة بعد الاتفاق المبدئي.
2: لا طبعا هذه خطوات ضرورية يا جماعة، أنا لا أختلف معك، هذه خطوات ضرورية وأن لا يمكن يعني القفز عنها. ولكن نحن اتفقنا على المبدأ ووقعنا أمام أهلنا وناسنا في سخنين في يعني بداية العام. طبعا ومن ثم أتت الحرب وأجلت كل شيء. الآن يعني هناك نوع من وقف إطلاق النار، نستطيع نحن الآن أن نتقدم بشكل كبير وسريع على الأقل الالتزام بالتوقيع. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي ملتزمون أخي جمال أمام أهلنا وناسنا في توقيعنا الذي يعني كان في سخنين بداية العام، والجميع يتحدث عن أهمية إقامة القائمة المشتركة وعن دورها في هذه المرحلة في منع الائتلاف الحاكم المجرم اليميني الفاشي من العودة مرة أخرى إلى الحكم. إذن نحن متفقون أيضا على الهدف الاستراتيجي، نستطيع أن نذلل جميع العقبات من خلال جلسة أو جلستين في الحد الأقصى والتقدم والإعلان بشكل رسمي عن القائمة المشتركة وعن تشكيل القائمة المشتركة وآليات عمل القائمة المشتركة وكل ما يعني يستوجب في إقامة هذا المشروع.
1: ذكرت دكتور بأن هناك مطلب شعبي الآن، هناك أيضا وفق ما هو مشار ضغط من الشارع في الداخل من أجل تشكيل هذه القائمة، نظرا لما يواجهوه من جريمة، سياسة حكومة حالية تقتلع المواطنين في عدة مناطق من النقب وغيرها. كيف لهذا الضغط الشعبي من الشارع أن يشكل ضغط على الأحزاب من أجل الذهاب إلى القائمة المشتركة؟
2: أخي جمال يعني نحن كأحزاب ما نقوله أننا نريد أن نمثل أهلنا وناسنا في البرلمان. معنى ذلك أنه لا يمكن تجاوز الناس، لا يمكن تجاهل هذا المطلب الجماهيري، لا يمكن التغاضي أو التجاهل لهذا المطلب. حين في كل استطلاعات الرأي أخي جمال نحن نرى أنه أكثر من 80% من

0: أهلنا وناسنا يطالبون بإقامة القائمة المشتركة. إذن هناك مطلب جماهيري، وأن يعني بالآخر نحن من نمثل؟ نحن نمثل الناس. لا يمكن لأي حزب يحترم نفسه ويحترم جمهوره أن يتغاضى عن هذا المطلب الجماهيري، إنما نتحدث أن أكثر من 80% في كافة استطلاعات الرأي هم مع القائمة المشتركة. وفي نهاية الأمر أخي جمال، رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي هي هدف استراتيجي،
1: وهذا مهم جدا. ربما في الانتخابات عندما كانت المشتركة، نتنياهو كان يحث الأحزاب اليمينية ويقول بأن العرب توحدوا سيهزمون اليمين.
0: بالضبط، هذا يعني بشكل واضح أنه من يستطيع أن يمنع هذا الائتلاف اليميني الفاشي بقيادة نتنياهو من العودة إلى الحكم هم الفلسطينيون في الداخل. علينا هذه المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ شعبنا أخي شمال. ولذلك الوحدة هي أيضا هدف وطني، وهي هدف استراتيجي، وهي مطلب شعب، والجميع يرى أن هذه هي حتى مصلحة الأحزاب. بكل هذه الأسباب أخي جمال مجتمعة، وأكثر من ذلك علينا أن لا نتأخر، لأنه التأخير عمليا في إقامة القائمة المشتركة يعني يضرب ثقة الجمهور في قياداته وفي الأحزاب السياسية أخي جمال.
1: صحيح.
0: نحن معنيون في رفع نسبة التصويت، إذن علينا أن نعمل يعني على رفع الثقة مع أهلنا وناسنا، ليس خفض الثقة، وأن نقدم للناس ما يريدونه. وهذا مطلب حق أخي جمال، يعني ممكن أن نختلف مرات، ولكن هنا المطلب هو مطلب حق ولديه منطق كبير جدا، وعلينا أن يعني نعمل على يعني احترام رأي أهلنا وناسنا في هذا الموضوع. الناس أخي جمال تعبانة بحق. بحق نحن نرى هذه الحكومة ونرى سياساتها. لا يمكن أن نسمح بعودة هذه الحكومة مرة أخرى إلى الحكم، لا يمكن.
1: بالتأكيد نتمنى أن يكون لقاءنا القادم وقد تشكلت القائمة المشتركة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور
0: سامي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سامي أشحاد، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، على كل هذه الإيضاحات والمشاركة. نحن وياكم لازلنا في نافذة على الداخل، وبدوره تحدث المرشح لرئاسة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة شكري عواودي عن رؤيته لتشكيل المشتركة.
2: هذا الوقت لطرح أسماءنا ووجوهنا إلى الشارع، منتمين إلى خط الحزب والجبهة، حاملين هموم الناس. أسسنا القائمة المشتركة الأولى في تاريخ البلاد سنة 2008، وأقمنا تجمعا للأحزاب الوطنية الفاعلة وكافة مركبات المشتركة التي أقيمت سنة 2015 سبع سنوات قبل إقامتها في مدينة نوفا جليل. وحصلنا في عيني على مندوبين لأول مرة في بلدية نوفا جليل، وتمرينا بالنجاح حتى الانتخابات الأخيرة، حيث وصلنا إلى أربع مندوبين، ولأول مرة تدخل سيدة عربية إلى المجلس البلدي. أنا لا أقول هذه الأمور فقط لكي نبرز نفسنا، ولكن الحقيقة الواقع أننا حافظنا على مشتركة رغم كل التناقضات ورغم كل التحديات، ودخلنا كنا في المعارضة 8 سنين و10 سنين في الائتلاف، ولكن قبيل الانتخابات علينا أن نذهب إلى الناس، نقاطب الناس بما ينقصهم، نقاطب الناس بهمومهم، وما يسمعنا أولا وقبل كل شيء مكافحة الجريمة ورفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي للجمعية العربية، وإحقاق حق المساواة للسلطات المحلية. هناك ضيم كبير، هذه الأمور ستكون هي الملزمة لجميع الأحزاب أن تنطلق وأن تتفق على هذا البرنامج. وعلي الإخوة في الموحدة مطالبين أن يقدموا ورقة عملهم وجمع ورقات العمل المشتركة لكافة الأحزاب، وإيجاد القاسم المشترك الأعظم، وهو موجود. وعلي كنت في استقبال مرضى كثيرين وتجولت في أماكن عامة. الناس تتحدث عن الشراكة وتتحدث عن المشتركة، وهناك تعطش كبير، فبالتالي يجب أن لا ننهدم وراء شعارات ممكن أن تؤدي بنا للأسف إلى مصيبة، وإذا لم نتحد فسيكون وضعنا سيء جدا، أسوأ مما هو عليه اليوم.
1: هناك إجماع في الداخل على ضرورة تشكيل القائمة

0: المشتركة للانتخابات المقبلة كما تحدث سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل لإذاعتنا قبل قليل، كما تحدث رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور سامي بشحاري لإذاعتنا، وكما تحدث أيضا مرشحو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعديد المواطنين في الداخل الآن أصبح مطلبهم هو الوصول إلى قائمة مشتركة من أجل الوقوف في وجه انتشار واستفحال الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، الوقوف في وجه سياسة هذه الحكومة التي تهدف إلى تهجيرهم واقتلاعهم من أرضهم. أبقى في نافذة على الداخل، ولكن أذهب إلى ملف آخر، حيث ترتفع نسبة الشباب والشابات العرب وتحديدا فئة الشباب غير المؤطر بشكل كبير، حيث وصلت نسبة الشباب الذين لا يعملون أو يدرسون أو يشاركون في تدريبات مهنية إلى 37% في المجتمع العربي ما بين الأجيال 18 إلى 24 عاما، ذلك وفق الإحصائية لمؤسسة الفنار حتى نهاية العام الماضي، فيما الحديث يدور عن انخفاض نسبة تشغيل الرجال العرب إلى 75.8% بعد أن كانت 78.2% بعد مرحلة التعافي من أزمة فيروس كورونا بين عامي 2022 و2023، قبل أن تعود إلى انخفاض بعد حرب الإبادة على قطاع غزة. نتحدث إلى سيد وهبي بدارني المستشار القانوني لنقابة العمال العرب. أهلا بك معنا سيد وهبي، مساء الخير.
1: أهلا.
0: يعني 37% من الشباب العرب سيكونون خارج الأطر، لا يعملون ولا يتعلمون، ما هي الأسباب البنيوية التي أدت إلى هذه النسبة؟
1: شوف، الحقيقة أنه في بهذا التقرير كثير معطيات وكثير أرقام، لكن في نهاية الأمر مش ممكن أنت تفصل هذا الوضع عن الوضع السياسي اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني عامة والفلسطينيين في مناطق 48. من ناحية التمييز والتمييز العنصري اللي يطبق على الفلسطينيين في 48 من سنوات، يعني حتى من النكبة، وهذا التمييز بيتفاقم يوم بعد يوم. الفلسطينيين بالسنوات الأخيرة مروا في مراحل اللي هي جعلت المجتمع الإسرائيلي عامة والمؤسسات الحكومية خاصة أكثر توجه عنصري بعدم قبول الطلاب، قبول الشباب والشابات العرب في التعليم. أعطيك مثال، مثلا هذا بدأ، صحيح هذا بدأ من أكتوبر 2000 انتفاضة القدس والأقصى كانت في أوساط القرى والمدن الفلسطينية بالداخل، لكن هذا كان واضح وجلي بعد هبة الكرامة في 22، وكان واضح أكثر بفترة الحرب على غزة والحرب الأخيرة في لبنان وإيران، إنه المجتمع الإسرائيلي ما بده وبرفض إنه يشغل عمال عرب سواء كانوا شباب أو شابات. هذا واحد. اثنين، خذ بعين الاعتبار انه السلطات المحلية العربية، القرى العربية، المدن العربية بتعاني من شحف الميزانيات، بما معناه انه فيش امكانية انك انت اليوم تلاقي اطر تربوية واطر تعليمية واطر مهنية اللي تيجي تاخذ هدول الشباب اللي هن 37%، لان هن موجودين خارج الاطر. وايش البديل؟ تعال اطلع مثلا على مدينة الناصر، ايش الاطر الموجودة للشباب؟ ما فيش اطر، يعني الحقيقة فيش اطر. وهذا طبعا العدد 37% بازدياد مطرد، لانه التمييز مستمر. طبعا بدك تقارنه بسنوات سابقة قبل هبة الكرامة او قبل الحرب، هذا كان واضح انه كانت النسبة اقل. فخذ بعين الاعتبار مثلا في الحرب الاخيرة كان يعني بالمواقع العبرية كان كثير اعلانات انه مطلوب عمال مع خدمة عسكرية. شو يعني مع خدمة عسكرية؟ يعني بدناش عرب. هذا واحد. اثنين، في عندك الـ الـ الـ الـ الـ المؤسسات الإسرائيلية التابعة لأحزاب عنصرية زي بن غفير اللي بتراقب تحركات الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي،

0: تبعثها على فكرة، هذا شوي مفاجئ، تبعثها لكل المشغلين الإسرائيليين إنه هذولا مؤيدين للإرهاب ومؤيدين لغزة ومؤيدين للمنظمات الإرهابية والعشرية. الآن فوق هذا كله، فوق هذا التمييز العنصري إنه ما في أطر للشباب وما في أبدا، يعني حتى بالقرى العربية الوضع في مدينة الناصرة ينطبق على كل المدن العربية، يعني الشاب ما فيش عنده أي إطار. فأنت اليوم عدا عن هيك، الأخطر من هيك إنك أنت بتشوف الشباب العرب والشابات العرب بتقدموش لشغل في القرى في المدن العربية. ليش؟ لأنه بعطيك مثال، مثلا في بلدي زي سخنين محلات عم بتسكر وعم بطردوا العمال، مش عم بطردوا العمال، مجبرين إنهم يقعدوا العمال في البيوت. ليش؟ لأنه في خوف من الخاوم بالجريمة ومن
1: صحيح. يعني لعلك تذكر سيد وهبي صاحب مخبز اضطر إلى إغلاق مخبزه ومصدر رزقه في سخنين، وغير ذلك من أصحاب مصالح وتجار وغير ذلك غادروا المدينة وغيرها من المدن العربية واتجهوا للمدن المختلطة. هذا أيضا ربما يقودنا لسؤال حول مدى دعم الهيئات المحلية العربية في الداخل على حساب المدن المختلطة والمدن اليهودية، بمعنى أن الدعم يأتي لهذه المدن اليهودية والمختلطة أكثر من الدعم لهذه الهيئات المحلية.
0: شوف، يعني هذا تمييز ممنهج. التمييز الممنهج كمان ما بدنا نفوت على هذا الموضوع، بس كلنا متفقين أنه موضوع الجريمة بتقف وراء جهات أمنية ومؤسسات رسمية إسرائيلية.
1: صحيح.
0: بس كمان السلطات المحلية العربية سواء في القرى أو المدن العربية مثلا زي الناصرة، هنا في عجز تام أمام قيادات الجماهير العربية، أمام الأحزاب إنها تساوي إشي. لأنه كل شيء اليوم بدك تعمله من أجل الشباب، صحيح إنه في هناك جمعيات ومؤسسات وأحزاب تقوم بعمل يعني مشكورين عليه، بس إنه ما في إمكانية أنت عشان تبني النوادي وعشان تبني المؤسسات الثقافية بدك أنت ميزانيات، وهاي الميزانيات اليوم أنت محروم منها كسلطة عربية محلية عربية، لأنه في واحد بوزارة المالية اسمه سموتريتش اللي عمالي بتقصص في ميزانيات السلطات المحلية العربية. يعني خذ مثلا بلد، أعطيك مثال يعني على الوضع اللي احنا موجودين فيه. يعني نادي ثقافي معين في بلدة عرابة البطوف في الجليل عمل فعالية فنية وغنوا فيها أغنية لجوليا بطرس، فقامت الحكومة بقطع ميزانيات عن السلطة المحلية، قالوا أنتم مؤيدين للإرهاب، فقطعوا الميزانيات عن هاي السلطة المحلية. فهاي العوامل كلها إضافة لخوف الناس أنه تروح تشتغل في محل في قرية عربية لأنه بخافوا يكون في إطلاق نار عليهم نتيجة الخاوة ونتيجة الجريمة. هاي مسألة يعني نقوص خطر اليوم هاي مسألة يعني في غاية الأهمية، لانه ما فيش يعني فيش امكانيه انك انت تروح تدور على شغل في بلد زي سخنين او في بلد زي الناصر او في بلد زي بلين او كثير قرى عربيه، لانه في خوف.
1: نعم.
0: في خوف، وهذا بدخل زي ما حكينا في الاول في دائره 37% من الشباب والشابات اللي اليوم مش فيش عندهم اطر موجوده يشتغلوا او يكون في اطر تعليميه وتربويه وترفيهيه للشباب حتى كمان نحميهم من انه ينزلقوا في الجريمة. ما فيش. فهذا بالآخر إذا إحنا بدنا نفكر فيه كلياتنا، أنا موجود نتيجة لسياسة السياسة الموجودة اليوم، سياسة التمييز اللي تعودنا، يعني هاي الاستوانة صارت قديمة، في تمييز في تمييز في تمييز، والوضع بصير أخطر. يعني الوضع مش بس على صعيد مؤسسات، يعني تصور جريدة يعني صحيفة معاريف عملت إحصاء على حول هل بدك أنت عمال فلسطينيين يشتغلوا عندك أو عمال عرب من الداخل يشتغلوا عندك. 64% من الجمهور الإسرائيلي قال إنه أنا بديش عمال عرب يشتغلوا عندي سواء فلسطينيين من الضفة الغربية أو من الداخل. هذا يعني في نهاية الأمر إنه إحنا موجودين في جو متفاقم من العنصرية، والقيادات العربية الأحزاب العربية كلها لازم يطلعوا من دائرة التنديد والتصريحات، لأنه لازم ينحط خطة لمواجهة هذا الموضوع، وإلا الشباب العربي الفلسطيني بالداخل راح ينزلق أكثر وأكثر على الجريمة. وإحنا كمجتمع فلسطيني أصلاً هذا كله ليش بصير على فكرة؟ مهم نعرف إنه هذا لتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية عند فلسطيني الداخل، هذا واضح. فللأسف هذا الوضع اللي احنا فيه.
1: صحيح.
0: بس
1: نعم الإقصاء الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين بهدف تهجيرهم وتذويب قضيتهم بشكل كامل. أشكرك جزيل الشكر المستشار القانوني نقابة العمال العرب المحامي وهبي بدارني، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة. نحن وإياكم بهذا نأتي إلى ختام برنامج نافذة على الداخل وملقانا بحوله تعالى الأسبوع المقبل. كل الشكر في الختام لمايا حميدة من التنفيذ، سلام قرقطي من الهندسة الإذاعية ومن الإخراج جهاد سليمان. كنت معكم جمال عمران، إلى اللقاء.

لاخوذة الجندي لا هراوة الشرطي لا غازكم المسيل للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم متابعينا إلى جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. متابعة ميدانية لآخر التطورات في من مختلف المحافظات. في قطاع غزة تتواصل هذه الخروقات الإسرائيلية، تتفاقم فيها معاناة المواطنين والنازحين. في الضفة كذلك تصاعد في جرائم الاحتلال واعتداءات عصابات المستوطنين ومواصلة اخطارات الهدم وكذلك سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين في عدد من المحافظات. متابعة كذلك لآخر التحضيرات والترتيبات لانعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح. متابعة أيضا لتقديم مشروع قرار حول إلغاء اتفاق أوسلو من قبل حزب سموتريتش. هذه الموضوعات الأبرز التي سنتابعها في أحداث اليوم، بالإضافة لمتابعة كافة المستجدات والأخبار الميدانية من مختلف المحافظات. ولكن ننتقل الآن وهذه إليكم هذه النشرة الموجزة مع الزميل صقر درغمي. مساء الخير.
2: مساء الخير لك يا أثار، ومساء الخير لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد مواطنا بقصف الاحتلال مركبة في مدينة خان يونس، وثالث جرى استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,737 شهيدا و 172,539 جريحا.

0: إلى تطورات الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دونمات من أراضي حي الجبريات في مدينة جنين تحت مسمى أغراض عسكرية. في القدس المحتلة بدأ أصحاب عشرة المحال التجارية على مدخل بلدة العزارية بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال، وكانت قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بهدم تلك المحال لصالح إقامة طريق استيطاني وفق مسؤول الإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب. إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب مستشفى المطلع في بلدة الطور، وأوقفت المركبات وحررت مخالفات لها وسط تدقيق في هويات المواطنين وتفتيشها. في قلقيلية هدم مستوطنون اليوم مساكن زراعية ومحاصيل في تجمع عرب الخولي الواقع شرق بلدة كفر ثلث، وتسبب ذلك بخسائر تقدر بملايين الشواقل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. في رام الله سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامها أطراف قرية كفر مالك. وأفاد الناشط جهاد القاق بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدربالي. في بيت لحم أصيب مواطن بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا. في طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين بينهم أب وأربعة من أبنائه بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل. وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويبي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابية العام والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة والسيادة القانون في دولة فلسطين. وطلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. وأكد سيادة الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة. بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر 8 لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. رحلت سلطات الاحتلال 2 من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم، وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سادر زقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع. رزقات أشار إلى أن الامتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل، مع دعوة المعلمين إلى إنهاء العام الدراسي بهدوء وتجنب أي تصعيد. إلى الملف العربي، حيث أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارتي الإعلام والزراعة وإقالة شقيقه من منصبه في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. دوليا، وصلت سفينة الرحلات البحرية إم في هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا على متنها فجر اليوم إلى جزيرة تنريفي الإسبانية تمهيدا لبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعناصر من أفراد الطاقم وسط إجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة. إلى تطورات أو إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. الآن نتحول مباشرة إلى الزميلة أثرها بالريح والبدء بملفات أحداث اليوم، فإليك أثر.
1: شكرا لك صقر. نبدأ الآن من قطاع غزة، ومراسلنا من هناك شاد الباز يطلعنا على آخر التفاصيل وهذه التحديثات خلال اليوم. مساء الخير لك شادي، تفضل.
2: مساء الخير لك يا صقر. نعم، يعني تطورات ميدانية متلاحقة في قطاع غزة، استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي بالتحديد على دوار مكي وسط المخيم، شهيد وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة لهذا الاستهداف. وأيضا الاحتلال استهدف سيارة في خان يونس أوقعت شهيدين وعدد من الإصابات، وبالتالي 3 شهداء منذ فجر أو الساعات الأولى من هذا اليوم في قطاع غزة، مع يعني توالي تحليق هذا الطيران المسير الذي دائما ما حذرنا منه أنه هو الوسيلة التي يستخدمها الاحتلال في استهداف المواطنين وتجمعات المواطنين داخل القطاع، فيما يعني تتوالى أو يعني تقوم آليات الاحتلال ومدفعية الاحتلال بقصف المناطق الشرقية على امتداد قطاع غزة خلال الساعات الماضية بشكل واضح جدا. هذه القذائف لم تتوقف خلال الساعات الماضية، عدد من الآليات تقدمت بشكل محدود في مناطق وسط قطاع غزة بالتحديد ما بين محافظة غزة ومحافظة الوسطى، قطعت الطريق طريق صلاح الدين نتيجة لإطلاق هذه الآليات الرصاص باتجاه مباشر يعني على شارع صلاح الدين الذي يربط جنوب القطاع بشمال القطاع دون أن تصل هذه الآليات إلى تلك المنطقة، ولكن كانت تحذيرات كثيرة بأن هذه المنطقة خطيرة للسير عليها، خاصة للموظفين الذين ينتقلون جهة وإيابا ما بين شمال القطاع وجنوب القطاع، وأيضا المواطنين الدنيا ينتقلون ما بين هذه المحافظات، وبالتالي يعني كان هناك حالة تخوف خلال الساعات الماضية، وحتى هذه اللحظة يعني الوضع مقلق للغاية في هذه المنطقة. إطلاق نار كان أيضا قبل قليل يعني يسمع في طبعا في مناطق متفرقة، وهذه المناطق المتفرقة يعني يقوم فيها الاحتلال بإطلاق النار ليغطي على آليات التي تعمل كفرق هندسية في مناطق الخط الأصفر. إصابة أيضا صياد في مناطق في يعني بالوجه والخاصرة إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال غرب مدينة غزة صباح اليوم. أيضا يعني الأوضاع الميدانية بشكل عام في قطاع غزة أخذ في التصعيد بشكل كبير أثار في ظل هذا المشهد، وفي ظل يعني استمرار ما يقوم بهذا الاحتلال طبعا تصعيد لهذا العدوان وباستهدافات وبشهداء يقعون يوميا نتيجة لهذا أو استمرار لهذا العدوان وحرب الإبادة. أيضا اليوم تم إجلاء 44 مريضا و65 مرافقا بإجمالي 107 أشخاص لتلقي العلاج في خارج قطاع غزة في ظل يعني التدهور الصحي الذي يشهده قطاع الصحة في القطاع، ولكن كما نتحدث دائما أثار هذه الأعداد قليلة جدا جدا جدا بالنسبة للاحتياج الكبير، وخاصة الذين عانوا من ويلات الأمراض وأيضا من ويلات الإصابات. هناك مواطنة أيضا توفيت اليوم نتيجة لانتظارها الخروج، ولكن يعني القدر كان أسرع، وبالتالي دائما ما نحذر بأن هذا الملف ملف يعني للغاية حساس، خاصة أن هناك مرضى في طبعا ربما في حالتهم المتأخرة في هذه يعني الأمراض خاصة الأمراض العضال، وبالتالي هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج بعد انقطاع هذا العلاج في قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر وهذا المشهد يعني ربما يكون صعب ومحزن لعديد من طبعا العائلات ومرضاها أو جرحاها الذين عانوا فترة هذا العدوان. وبشكل عام أثار يعني حتى هذه اللحظة الأوضاع صعبة للغاية في قطاع غزة، يتوقع المزيد من التصعيد من قبل الاحتلال، وربما قراءة المشهد تأتي في ظل التداعيات الخطيرة التي يعيشها قطاع غزة، وفي ظل التصريحات التي يحاول من خلال الاحتلال وحكومة الاحتلال التي ربما يعني تحاول تصعيد الأوضاع مع اقتراب الانتخابات في الاحتلال، وبالتالي نحن نقدر أن الأوضاع صعبة للغاية وخطيرة للغاية إن كانت على الجانب الميداني، وربما الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي على الجانب الإنساني.
1: شكرا لك مراسلنا من غزة شاد الباز، وضعتنا في كامل التفاصيل. وقبل أن نستمع لما قاله لإذاعتنا دكتور محمد أبو عفش وهو مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، والذي تحدث عن تواصل مسألة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانعكاس ذلك على تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، نتابع معكم هذه الأخبار العاجلة التي ترد. ووفقا لهذه المتابعات الميدانية، الاحتلال يستولي على جرافة في دير بزيع، الواقعة غرب رام الله قبل أن تنسحب هذه القوات من المكان. إذن استيلاء على جرافة في قرية دير بزيع، أيضا في أريحة حيث اقتحم مستوطنون منطقة عرب الكعابني شمالا

0: بلدة النواعني شمال غرب مدينة أريحة واعتدوا على السكان وممتلكاتهم. أيضا في جنين الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجابريات. بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع. والآن نتابع أبرز ما قاله دكتور محمد أبو عفش حول تواصل الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة.
1: نقص من الأدوية أو النقص من المحاليل أو النقص في محاليل المختبرات والأجهزة والصيانة، كل هذه الأمور شيء ملموس الآن داخل قطاع غزة. هناك معاناة كبيرة لكل شيء، يعني المعاناة تبدأ من العلاج مرورا بكل هذه الظروف الصعبة. المياه النظيفة أصبحت من المستحيل الحصول عليها داخل قطاع غزة. المياه المالحة نتجت عنها الكثير من الأمراض الجلدية، وجود أطنان من النفايات، وجود مياه الصرف الصحي. للأسف الشديد البيئة الموجودة داخل قطاع غزة هي بيئة مرضية. هذه البيئة نتج عنها حالات مرضية كثيرة، والإمكانيات الطبية والصحية داخل قطاع غزة هي إمكانيات صعبة جدا. لازلنا نعاني من نقص حاد في كل شيء، يعني وكنا على أمل بعد وقف إطلاق النار إدخال ما يلزم النظام الصحي والنظام الإغاثي كل هذه النواقص، لكن إلى الآن الاحتلال يماطل ولا يسمح بدخول هذه القطاع ولا يسمح بدخول هذه المحاليل، ولا تستطيع المستشفيات أن تغطي هذا العجز الكبير. يعني هناك عجز كبير في كل شيء داخل المستشفيات وداخل المراكز الصحية، سواء في الإغاثة الطبية أو في جميع هذه المراكز.
0: أيضا انعدام وجود الأدوية والمستلزمات كما تفضلت يعني يساعد ويهيئ كل البيئة حول انتشار هذه الفيروسات وكافة أشكال الأمراض. أيضا أثر سلبا على يعني مرضى الثلاسيميا، هنالك 237 مريض بالثلاسيميا يواجهون أوضاعا صعبة جدا في قطاع غزة نظرا لتردي كل هذه الأحوال الصحية.
1: صحيح، يعني حالة الإعياء وحالة المرض الموجودة داخل القطاع هي نتجت عن عدم وجود تشخيص واضح. المواد التي يجرى بها الفحوصات لتشخيص هذه الأمراض وتشخيص كل الحالات المرضية أصبحت صعبة، وكذلك مرضى الثلاسيميا الذين منذ بداية الحرب للأسف الشديد لا تجرى لهم الفحوصات الدورية. هناك بروتوكول كامل داخل وزارة الصحة وداخل الإغاثة الطبية لهؤلاء المرضى، يتم متابعتهم ويتم إعطائهم الأدوية المناسبة. منذ بداية الحرب وهناك نقص في البروتوكول وهناك نقص في تقديم الخدمة الصحية لهم، فقدنا أكثر من 50 من هؤلاء المرضى المحترمين، ولكن للأسف الشديد الأوضاع لا زالت صعبة وهم يعانون. هذه المعاناة لا تقف عند هؤلاء المرضى، بل هناك المئات والأعداد الكبيرة من سواء مرضى الضغط والسكر أو مرضى السرطان الذين يعانون معاناة كبيرة، والذين بسبب انقطاع الأدوية وعدم دخول هذه الأدوية فقدنا الكثير منهم. هذه الحالة الغير طبيعية، يعني إلى متى ستبقى هذه الحالة ولا متى سيبقى مرضانا يعانون من النقص الحاد؟ هذا الأمر الخطير، يجب العمل سريعا على وقف هذه المعاناة لهؤلاء المرضى.
0: قبل نهاية الحديث، يعني ما يتعلق بمعبر رفح هنالك صورة غير واضحة، يعني معبر رفح يعمل عدة أيام ويغلق لأيام أخرى، والأيام التي يتم فيها يعني مرور يعني المرضى من خلاله يتم محدودية فقط من المرضى ومرافقيهم فعليا. بالتالي هذا الموضوع انعكس سلبا على كافة المرضى والجرحى داخل قطاع غزة. لكن في هذه النقطة إذا ما تحدثنا عن الحاجة الماسة لإنشاء بعض المشافي الميدانية تحديدا في شمال قطاع غزة، ما الذي يتوفر الآن من هذه المشافي والحاجة لبناء المزيد منها في الفترة الحالية؟
1: صحيح، يعني معضلة معبر رفح هذه المعضلة التي لا تنتهي من يعني صفحات المعاناة. هناك أعداد كبيرة من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الإجلاء خارج قطاع غزة، ولكن كما تعلمون هذا المعبر يحكمه أكثر من سبب ويعيق عمله الكثير من المشاكل، سواء وجود العصابات التي تنتشر في منطقة رفح أو تنغيص الاحتلال ومنع الاحتلال من خروج هؤلاء المرضى. بخصوص المستشفيات التي تعمل، صحيح هناك احتياج كبير لهذه المستشفيات، واحتياج كبير والأهم هو الطواقم الطبية العاملة. يعني نحتاج إلى متخصصين في الكثير من الجراحات الصعبة التي لا يستطيع النظام الصحي أن يعمل بها. وهناك أمر خطير آخر أن الإمكانيات الطبية تحديدا الأجهزة والأمور التشخيصية كأمور المختبرات

0: الأجهزة والرنين المغناطيسي وما إلى ذلك، هذه أمور ملحة يعني لا يجب. يعني نحن نتمنى على هذه الطواقم التي تدخل إلى قطاع غزة أن يكون معها تجهيزات طبية، يعني التجهيزات الطبية الموجودة داخل قطاع غزة تجهيزات ضعيفة جدا، حتى الأجهزة والمعدات يعني لا تصلح لهذه العمليات. لذلك يعني أملنا الكبير أن يتم إدخال مستشفيات طبية كاملة بكل العتاد حتى تتمكن من تقديم خدمة صحية للذين يمنعون الخروج خارج قطاع غزة.
1: نتواصل معكم مستمعينا ومتابعينا في هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم فيما يتعلق بمشروع قانون إسرائيلي لإسقاط اتفاقية أوسلو. نقرأ من هذا الخبر: حيث تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وهذا المشروع يأتي في سياق سياسي متصاعد داخل إسرائيل يعيد طرح الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير منذ عام 1993 على طاولة الجدل، وذلك بحسب ما أفادت به القناة الثانية عشرة. وبحسب هذا التقرير فقد تقدمت نائبة رئيس الكنيسة ليمورسون بمشروع القانون معتبرة أن هذه الاتفاقيات لم تحقق السلام بل أدت إلى تصاعد العنف والإرهاب على حد تعبيرها، مضيفة أن الوقت قد حان لما وصفته بالتصحيح الوطني. بالعودة للحديث عن صورة المشهد الآن في هذه الفترة الراهنة في قطاع غزة، ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، نتحدث الآن إلى المحلل السياسي الأستاذ محمد دياب. أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير لك وللسادة المتابعين.
1: تحدثنا قبل قليل عن مجمل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تستهدف كافة مناحي الحياة وكافة القطاعات داخل غزة، لكن يعني ما يفاقم الموضوع سوءا هو يعني استمرار سياسة الاحتلال في توسيع نفوذها على أراضي المواطنين في قطاع غزة. لا يزال يتمدد الخط الأصفر وكذلك الخط البرتقالي. ما بين الأصفر والبرتقالي، ما هو مستقبل قطاع غزة وإلى أين تتجه الأمور؟
2: يعني تحياتنا مرة أخرى لك وللسادة المتابعين. الواضح أن إسرائيل ماضية في سياسة تكريس وقف الاحتلال في قطاع غزة وإعادة تغيير وهندسة الواقع الديمقراطي والجغرافي في قطاع غزة. ما يحدث على مدار الأيام الماضية والأشهر الماضية من عمليات تمدد واضحة للخط الأصفر وابتداع مسمى جديد والخط البرتقالي، هي في محاولة أيضا لتضليل العالم يعني ومحاولة تسويق ذلك بأنها يعني تعمل في إطار ما يسمى بوقف إطلاق النار. ولكن الحقيقة على الأرض ما يحدث هو تجاوز كل ما تضمنه يعني اتفاق وقف إطلاق النار، تدمير لكل مقومات الحياة من أبنية من مراكز خدمية، كل شيء في المناطق الشرقية لما يسمى بالخط الأصفر، وتحويلها إلى يعني مناطق مكشوفة وعازلة ولا تصلح للحياة الآدمية، وأيضا إقامة ما يزيد عن 10 معسكرات جيش ومراكز مراقبة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة بتجهيزات وتحصينات كبيرة. بمعنى أن الاحتلال ينوي أو لديه نية مبيتة للبقاء في تلك المناطق وتحويل كل المناطق حتى المقابلة والمحاذية لما يسمى بالخط الأصفر إلى مناطق غير قابلة للحياة. وهذا ما نشهده يوميا من خلال عمليات القصف وعمليات إطلاق النار التي تودي بحياة الأبرياء في تلك المناطق. الاحتلال يسعى بكل هذه القوة الغاشمة إلى إيذاء المواطن الفلسطيني، إلى حشر أكثر من 2 مليون فلسطيني في شريط ضيق داخل إلى الغرب من قطاع غزة في محاولة لممارسة الإيذاء والقتل وإرهاب الدولة. ما يحدث يتجاوز كل ما تسوقه إسرائيل حول يعني تأمين حدودها أو تأمين حدود مستوطناتها على من الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى محاولة يعني فرض هذا الواقع الصعب الذي يدفع باتجاه يعني كارثية الوضع في قطاع غزة في ظل هذا الاستمرار في عمليات القتل والتدمير وابتلاع مزيد من الأراضي. اليوم شارع صلاح الدين الذي يقطع قطاع غزة إلى نصفين، الاحتلال يعني حوله إلى يعني مرمى لإطلاق القذائف النارية، وبالتالي محاولة لقطع الطريق ما بين المناطق الوسطى والجنوبية. وبالتالي هذه السياسات العدوانية من الواضح أنها تأتي في إطار منهج إسرائيل واضح لإبقاء السيطرة على قطاع غزة وممارسة هذا يعني هذا الإرهاب الغير مسبوق اتجاه المواطنين في القطاع.
1: يعني وضحت لنا شرحا مفصلا يعني حول تقسيمة هذه الخطوط وما الغاية منها ومحاولات ذر الرماد في العيون. في موضوع آخر، يعني بالبداية نعود ذات النقطة أن الاحتلال يعني متواصل في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، لم يلتزم باتفاق ترامب، كما أن الاحتلال على يعني جميع أنظار العالم لم يلتزم بأي اتفاقيات دولية ولا بأي قوانين، ومن بينها كذلك اتفاق أوسلو. فبالتالي ماذا يعني أن يتم تقديم مشروع قرار حول إلغاء هذا الاتفاق من قبل حزب سموتريتش؟
2: يعني الواضح أن يعني هذا التقرب الأخير وخاصة حزب مودريتش والمدعوم أيضا من القوى اليهودية حزب بن غفير، الواضح يأتي في إطار المزايدات الحزبية خاصة مع اقتراب الانتخابات، انتخابات الكنيسة في إسرائيل. وبالتالي يعني هؤلاء هذين الحزبين طوال يعني أو ما قبل حتى الائتلاف الحكومي الحالي، وهم يدفعان باتجاه يعني إنهاء اتفاقية أوسلو واعتبارها بأنها يعني باتت مهددة للأمن الإسرائيلي. أعتقد أن هذه المحاولات من الصعوبة بمكان تمريرها خاصة في ظل الظروف الحالية. المسألة حينما يتعلق بإلغاء اتفاق أوسلو يعني أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بمعنى أن إسرائيل هي المسؤولة عن توفير الرواتب، هي المسؤولة عن عن عن عن إزالة القمامة من شوارع رام الله ونابلس، هي المسؤولة عن الخدمات الطبية والصحية وإلى آخره. وبالتالي لا أعتقد أن في الوقت الراهن من الممكن أن تذهب إسرائيل إلى هذا القرار، وإن كان سيطرح طبعا ربما بالقراءة الأولى، ولكن يعني أعتقد أن هناك تعقيدات سياسية أكبر من يعني توجهات هذين الحزبين، وخاصة أن المسألة متعلقة بالإدارة الأمريكية، وهل الإدارة الأمريكية ستقبل بإعادة المنطقة إلى صراع جديد يعني من خلال إنهاء هذه الاتفاقية التي هي الضامن الأساسي بالإضافة للاتحاد الأوروبي. وأيضا يعني هذا الموقف من شأنه يعني يفجر أيضا مواقف يعني على المستوى العربي على المستوى الإقليمي. بالتالي لا أرى أن هذه الخطوة وإن كانت يعني مؤشر على عدوانية هذه الحكومة وعلى التوجه اليميني الغير مسبوق داخل السياسة الإسرائيلية، ولكن في على المستوى الإجرائي أعتقد أن يعني هذه التصرفات أو هذا السلوك يأتي في إطار يعني المنافسة والمزايدة الحزبية لكسب أصوات اليمين في إسرائيل.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات الأستاذ محمد دياب المحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة. الآن نذهب لمتابعة موضوع الاستيطان وهذا التمدد الاستيطاني وتصاعد اعتداءات وجرائم هذه العصابات، نتابعها مع الدكتور عدنان ملحم الخبير في شؤون الاستيطان. مساء الخير.
3: مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
1: يعني وفقا لآخر المتابعات تحديدا في مدينة جنين هنالك أمر جديد يتمثل باختار بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجبريات بالمدينة، ضعنا في تفاصيل ذلك وفقا للمتابعات.
3: الجبريات هي منطقة في مناطق إيه؟
1: نعم.
3: تحت نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو، وهذا يعني الكثير. ماذا يعني؟ يعني أن هذه الحكومة الإسرائيلية قد أخذت على عاتقها تطبيق بنود اتفاقية الحكومة التي أنشئت بها، وهي الأرض الفلسطينية استيطانها في كل موقع فيه، لا فرق بين مناطق A ولا B ولا C. وبالتالي إذا لاحظت ودققنا فيما فعلته هذه الحكومة الإسرائيلية من ضم الأراضي الفلسطينية بكل مسمياتها إلى سلطتها، نقل عمليات البيع والشراء، نقل القوانين، نقل الملفات إلى عهدتها، والسماح للمستعمرين بشراء الأراضي في كل المناطق الفلسطينية، هذا يعني أنها أخذت وطبقت المقولة البريطانية الصهيونية التي انطلقت مع المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897. الأرض أرض الميعاد هي ملك للشعب الإسرائيلي أينما كانت. وبالتالي هذا خرق كبير جدا للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي. هذا تنفيذ لعملية تهويد الأرض الفلسطينية التي بدأت سريعا مع هذه الحكومية مع هذه الحكومة الفاشية. الأغوار حوالي 40,000 طرد المستوطنات، سلسلة المستوطنات في كل المناطق وآخرها تقاطع الذي يربط نابلس بجنين ليصل إلى الناصرة ثم ليصل إلى الأغوار. هدم البيوت في مناطق بي وهي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إداريا. وبالتالي نحن أمام معركة شرسة كبيرة جدا لتهويد الأرض الفلسطينية. وصراحة هذه الحكومة تقول خلال 20 سنة سيتم تهويد الضفة الغربية. الذين يتحدثون عن الضم ويقولون لا يوجد قرار هم واهمون. القرار يطبق بدون تطبيق رسمي. التهويد بشكل أساسي، الحواجز العسكرية واضحة، ولذلك هم نعرف ماذا يريدون. يريدون مناطق جغرافية مقطعة، يريدون حواجز، يريدون ما يشبه الإمارات، يريدون من السلطة الفلسطينية أن تهتم بإدارة السكان. لا يريدون لا سلطة وطنية ولا أحزاب فلسطينية، ولا يريدون أي بعد وطني فلسطيني. يريدون السيطرة على الأرض وتهويدها وترك السكان للإدارة الفلسطينية.
1: بالتالي موضوع تقديم مشروع قرار لإلغاء اتفاق أوسلو من قبل سموتريتش يعني تعتبرها مفرقعات إعلامية ومجرد يعني تهافتات تتعلق في مرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، أم أنها خطوة تعزز هذا المفهوم الاستيطاني لدى حكومة الاحتلال؟
3: لا أعتقد أنهم يعني مضطرين لإلغاء اتفاقيات أوسلو. اتفاقيات أوسلو كما هم يفكرون تمنحهم قدرا عاما للتحلل من تبعات الاحتلال ومن تبعات مقارعة القانون الدولي. ولذلك هم يعملون على خطة بديلة، وهي الأصح. الخطة البديلة هي تفريغ اتفاقيات أوسلو من مضمونها بشكل أساسي، وتجزيم وإضعاف السلطة الوطنية بشكل كامل، ومن أجل إظهار هذه السلطة سلطة بدون حكم بدون وطنية. هم يرفضوا مصطلح الوطنية، هم لا يريدون البعد، هم يعني يريدون من هذه السلطة أن تكون بدون وطنية. وهذا كشروا يعني المنظمة التحرير، حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح المنظمات، هذا بعد وطني أساسي. ولكن هم يخططون يحلمون أن يجدوا نموذج يشبه، دائما أقول سعد حداد، هم يريدوا بدوره على نموذج فلسطيني يحرز المستعمرات ويحرز أمنهم. ولكن هذا لا يمكن. فلسطيني واحد في فلسطين لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه، ولا يمكن أن يتنازل عن أرضه. أوسلو بالنسبة لهم قد أفرغت من مضمونها. ولذلك إذا لاحظتي إذا بعمل معسكر جيش في نص جنين الآن بسمح للمستعمرين. الآن إذا المستعمر عنده رغبة يشتري لرام الله بسمحوا له، بسجلوا له بدون ما يمر التسجيل على الأرض على المؤسسات الفلسطينية. هذا استهتار كامل. إلغاء لأوسلو فعلي مش رسمي، إلغاء لكل الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني فعلي مش رسمي، ضم فعلي مش رسمي. وبالتالي نحن أمام إسرائيل الكبرى التي يحلمون بها.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور عدنان ملحم الخبير في شؤون الاستيطان. أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح. نتحدث في هذا الموضوع مع البروفيسور

0: عوض إسلامي الباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير. مساء الخير سيد عوض.
1: مساء الخير عمي مطالع.
0: نبدأ الحديث عن انعكاسات انعقاد هذا المؤتمر على الساحة الفلسطينية وكذلك على الساحة العربية، نظرا لانعقاده بالتزامن في كل من الضفة وقطاع غزة وكذلك في لبنان ومصر.
1: نعم مساء الخير. يعني أولا ملفات صعبة وشائكة أكيد موجودة على طاولة المؤتمرين، وهناك أسئلة صعبة يفترض أن يقدم المؤتمر إجابات عليها لجمهور حركة فتح الكبير ولعموم الشعب الفلسطيني الذين ينظرون إلى حركة فتح باعتبارها صمام الأمان لمشروعنا الوطني ولكل أنصار القضية والحق الفلسطيني في العالم. وبالتالي الإجابة عليها يحتاج إلى رؤى وبرامج واستراتيجيات وسياسات للنهوض بالواقع القائم الآن وهو الأخطر على الشعب الفلسطيني منذ أن إسرائيل الآن انتقلت من سياسة إدارة الصراع إلى حتمه بالقوة، وبالتالي المشاركة في هذا المؤتمر لن تكون ترفا بقدر ما هي مسؤولية وطنية كبيرة، والمطلوب والمفترض أن يخرج هذا المؤتمر بمجموعة من الأهداف وأن يحقق ويعالج المؤتمرون على مدار 3 أيام من عمر المؤتمر الملفات الشائكة بسياسات متوافق عليها تعالج كل القضايا وتقدم حلول لهذه القضايا بعيدا عن مجرد وصف وتشخيص الحالة. أهم ما في المؤتمر الآن بالنظر للوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية هو ترتيب البنك الفتحاوي الداخلي والحفاظ على وحدة حركة فتح باعتبارها الدرع وصمام الأمان للشعب الفلسطيني والمشروع الوطني، وبالتالي هذا يجب أن يكون في صلب اهتمامات ليس فقط أعضاء المؤتمر بل كل فتحاوي بغض النظر عن مستواه التنظيمي داخل الحركة، وأن يتوافر لديهم كما هو دائما إرادة الاندعاد من جديد والتجدد نحو المستقبل وصولا إلى دولتنا المستقلة. الآن المؤتمر كما قلت أمامه العديد من القضايا على المستوى الداخلي، اختيار الكفاءات التنظيمية والسياسية والاقتصادية حتى تتبوأ المناصب القيادية العليا بما فيها أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية. المفترض أن يكون هؤلاء القادة الجهد للحركة بمقدورهم الدفع بسفينة فتح نحو ميناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ببرامج سياسية واقعية قادرة على مواجهة الاهتمامات وقادرة على مواجهة سياسات إسرائيل والإجابة على كل الأسئلة التي يطرحها الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن الآن بحاجة إلى استراتيجية وصياغة سياسة للمرحلة المقبلة تتناسب مع الوضع السياسي القائم في المنطقة وحالف عدم اليقين. بالنسبة لسؤالك حول الإقليم، المنطقة تمر بأزمة حقيقية بسبب الحرب العراقية الحرب الأمريكية الإيرانية وحالف عدم الثبات، وبالتالي مؤتمر فتح يأتي في هذه المرحلة لإرسال رسالة لكل من يفكر أن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو إهمالها بأن فتح والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما زال موجودا ويتمتع بعمق عربي قوي، وأن لديه من الدول العربية ومن أصدقاء الشعب الفلسطيني في الدول العربية والإسلامية وعبر العالم أنصار قادرون على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واستضافة الدول العربية بما فيها مصر ولبنان ودليل أيضا وسوريا أيضا أعتقد مصر ولبنان بالإضافة إلى طبعا ورام الله إلى كليم مصر ولبنان دليل على أن الدول العربية ما زالت على الأمان كبيرة على حركة فتح وعلى قيادة الحركة في النفوذ ومواجهة الأعداء والعقوبات والتهديدات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

0: الشباب أمام أبناء حركة فتح للالتقاء دوما، وإن كانت الظروف لا تسمح للالتقاء بهم في مكان واحد، ولكن التواصل بهذا الشكل يوصل الأفكار وقادر على تبادل الآراء ووجهات النظر في المواضيع التي يطرحها المؤتمر بشكل سهل، ويمكن أن تصل أهداف المؤتمر والأفكار المطروحة والنقاشات والرأي والرأي الآخر بين أبناء حركة فتح في كل قطاع الأرض.
1: نعم، كل الشكر لك البروفيسور عواد إسلامي الباحث في العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل. نذكر بهذا الخبر، حيث أخطر الاحتلال بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجبريات بمدينة جنين. تعقيبا على هذا الموضوع نذكر بما أكده لإذاعتنا قبل قليل الخبير في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم بأن هذه الدنومات 7 دنومات تقع ضمن المناطق المصنفة ألف. هذه الإخطارات جاءت صباح هذا اليوم، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بالاستيلاء على نحو 7 دنومات من أراضي حي الجابريات. هذه المنطقة مطلة على مخيم جنين، وتأتي هذه الإجراءات الاحتلالية لتغذية مشاريع استيطانية في المكان. وجرافات الاحتلال بدأت صباح هذا اليوم بشق شارع في أراض تقع بين بلدتي عنين والسيلة الحارثية، ويمر من أراضي خربة سروج التي كانت قد أخطر بالاستيلاء عليها في نيسان إبريل الماضي. نحن وإياكم إذن نتواصل ضمن جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم بالعودة للتعقيب والحديث حول توجه للاحتلال لإلغاء اتفاقيات أوسلو. نتحدث عن هذا الموضوع مع السيدة عايدة توما عضو الكنيست. أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا بكم. أهلا.
1: يعني موضوع تقديم مشروع قرار حول إلغاء اتفاق أوسلو من قبل حزب سموتريتش، كيف قرئ ذلك في أروقة الكنيست؟
2: عمليا أروقة الكنيسة لم تفتح بعد، نحن ما زلنا في عطلة، ولكن بالتأكيد يعني يمكننا التوقع ماذا سيكون رد الفعل. هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نواب من اليمين المتطرف قدم والقضاء على اتفاقيات سابقة أو قوانين دعمت اتفاق أوسلو في حينه، وللأسف نجحوا في ذلك كون تركيبة الكنيسة الحالية تتيح لهم ذلك. لذلك من المتوقع يعني ممكن جدا إذ ما أصرت صاحبة الاقتراح وهي من حزب عمليا بنغفير لأنهم انفصلوا عن سموتريتش، وهي نفسها صاحبة اقتراح قانون إعدام الأسرى. هذه الفاشية التي يعني تمثلها هذه النائبة قامت في الماضي أيضا بتقديم اقتراح قانون وهو إلغاء فك الارتباط عن منطقة شمال الضفة، بما معناه العودة الاحتلال إلى شمال الضفة وإقامة المستوطنات، وذلك ما جرى فعلا عندما أعادوا بناء حومش وأفيتار المستوطنات إلى القريبة من نابلس. بالتالي للأسف يعني نحن في فترة قبل الانتخابات في إسرائيل، مما سيثير شهية اليمين الفاشي أن يقترح المزيد من القوانين لكي يعني يثير التحريض والعنصرية أكثر وأكثر، وباعتقاده بأن ذلك سيأتيه بأصوات أكثر. ولكن تركيبة الكنيسة هي أيضا ما تسهل هذه العملية للأسف.
1: نعم، إلى جانب أيضا الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية، من خلال الأحاديث عن اتحادات بين هنا وهناك، ما القراءات والتوقعات في هذا الجانب أيضا؟
2: الأمر الأكثر وضوحا الآن يعني بدأ يتضح في الأسابيع الأخيرة أن الخارطة السياسية في إسرائيل ستشهد هذه الانتخابات سيولة وتحركات لم تكن متوقعة من قبل. سيدخل يعني لاعبون جدد مثل حزب ايزنكوت ومثل حزب

0: الجنود الاحتياط، وهناك ايضا التحالفات التي تمت وقد تتم في المستقبل، تمت بين لبيد وبنت، وهم يحاولون ضم ايزنكوت، بينما ايزنكوت يعني نجمه في صعود، بالتالي يريد الانتظار قبل عقد اي تحالفات عسى ان يضمن لنفسه رئاسة الحكومة القادمة. هناك ايضا انشقاق في الليكود قد يحدث، بالتالي قد يضعف هذا الليكود. الصورة ما زالت ليست واضحة، ولكن بالتأكيد هذه معركة انتخابات مختلفة في إسرائيل، كون الأزمة عميقة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: شكرا لك يا سيدة عايدة توما، عضو الكنيست، على هذه المشاركة معنا في أحداث اليوم. وحول الجدول المتعلق بفعاليات المؤتمر الثامن لحركة فتح، نستمع لما قاله وأكده لإذاعتنا السيد منير سلامي، وهو المدير التنفيذي للمؤتمر.
2: سنعقد المؤتمر ب 2580 عضو موزعين على 4 ساحات، في لبنان 200 تقريبا، في القاهرة 400 تقريبا. وهنا أود أن أنوه أن مقدم شكرنا لجمهورية مصر العربية التي وافقت على انعقاد هذا المؤتمر في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، وكذلك أحيي لبنان الشقيق للموافقة أيضا في عقد هذا المؤتمر، والتحية الأكبر لأهلنا في غزة ولكوادر حركة فتح في غزة الذين يحفرون في الصخر لعقد مؤتمر في غزة. غزة فيها 400 عضو تقريبا، والقاهرة 400، وفي رام الله 1600. وبالتالي التحدي الأكبر هو أن تعقد مؤتمر في 4 ساحات بعملية متزامنة مترابطة تعطي مؤتمرا ناجحا لحركة. منذ أن صدر القرار من رئيس حركة فتح الرئيس محمود عباس أبو مازن، بدأت اللجان اللوجستية والفنية في القيام بحملها. أول اجتماع عقدته اللجنة اللوجستية الموسعة يوم 4 نيسان. منذ أن بدأنا بالتشكيل شكلنا 4 طواقم متزامنة ومتشابهة، بمعنى تم تشكيل لجنة لوجستية إدارية فنية في غزة، لجنة لوجستية إدارية في القاهرة، وكذلك في بيروت. وبالتالي الأجسام كلها متشابهة ووزعت الأدوار والمهمات. وشكلنا في رام الله أيضا بالتوازي غرفة عمليات تخص غزة، غرفة عمليات تخص القاهرة، وغرفة عمليات تخص بيروت. يعني بمعنى أننا على تواصل يومي ودائم مع الثلاث ساحات الخارجية. هذه الساحات تقوم بعملها في غزة. الأخ أبو ماهر حلس هو عضو اللجنة المركزية المشرف على ساحة غزة، وشكلت طواقم قوامها حوالي 100 شخص تعمل لإدارة المؤتمر في غزة، وكذلك في بيروت، وكذلك في القاهرة، وكذلك في رام الله. عمل الإداري اللوجستي الفني، نأخذ مثال، لدينا الإطعام، لدينا الإقامة، لدينا النقل، لدينا الشؤون الإدارية، لدينا شؤون الانتخابات، لدينا شؤون سكرتاريا المؤتمر، لدينا هيئة رئاسة مؤتمر، وسيكون لدينا هيئة رئاسة مؤتمر في الأربع ساحات. سينتخب المؤتمر في جلسته يوم الخميس في 14 من هذا الشهر، سينتخب هيئة رئاسة مؤتمر فيها رئيس مؤتمر ونائب أول ونائب ثاني ومقرر في رام الله، ونائب لرئيس المؤتمر في غزة، ونائب لرئيس المؤتمر في القاهرة، ونائب لرئيس المؤتمر في بيروت، مع 3 مقررين. وبالتالي هذه العملية هي التي ستتم عمليا بالتتابع، بمعنى عندما يكون لدينا مؤتمر في 4 ساحات سيتم الربط التلفزيوني في الأربع ساحات، من هو في رام الله في القاعة سيشاهد من هو في غزة وبيروت والقاهرة، والعكس أيضا سيكون في الأربع ساحات. الأخوة في غزة منذ اليوم الأول أخذوا على عاتقهم أن يقوموا بهذه المهمة، وليس لن أذيع سرا عندما أقول أننا لم نتمكن حتى الساعة من إرسال قرش واحد إلى غزة، وبالتالي هم يتولوا مسؤولية بمسؤولية شخصية فردية من كل الطواقم الإدارية. شكلت في غزة 4 لجان مهمة، لجنة الشؤون الإدارية وسكرتارية المؤتمر، لجنة الإعلام، لجنة الأمن، ولجنة العضوية. 4 لجان طبعا يتفرع عنها العديد من اللجان. لدينا حوالي 40 أو 50 معلم سيقوموا بعملية العملية الخاصة بالانتخابات، الترشح والاقتراع.

0: والفرز، ولدينا لجان في كل الساحات هي لجان متشابهة. في غزة الخصوصية هناك تتمثل في أن هناك إرادة عالية لدى جميع الطواقم العاملة، وهم شباب من فتح متطوعين مبادرين. سننجح في هذا المؤتمر رغم كل أنواع التحدي، لأن هناك إرادة وطنية سياسية لدى كل العاملين الإداريين والفنيين. لغاية اللحظة مجموع من سيعمل معنا في الأربع ساحات هو 1200 إداري وفني وخدمات بمعنى. نعم. هذا التحدي يمكن أن ننجح إذا كان هناك التنسيق العالي القائم. نحن نستطيع أن نقول أننا بنسبة 99% أصبحنا جاهزين، يعني بمعنى الدعوات وزعت، الاستمارات ملئت، وصلنا إلى أكثر من 70 إلى 75% من الاستمارات العضوية وجاري العمل، قطعنا شوط كبير في التحضيرات الفنية والإدارية، نماذج الاقتراع أصبحت جاهزة، طريقة الاقتراع أصبحت جاهزة، طريقة فرز الأصوات أصبحت جاهزة. لدينا اجتماع مع 200 معلم من رام الله، هم سيشاركوا معنا في عملية الاقتراع والفرز، وسنجري لهم التدريب اللازم ونطلعهم على القاعة وكيف ستتم هذه العملية. المؤتمر سيفتتح يوم الخميس 14 من هذا الشهر في منتصف النهار، وسيكون هناك ثلاث كلمات، كلمة للسيد الرئيس وكلمة للقوى وفصائل منظمة الوطنية الفلسطينية وكلمة لأهلنا في الداخل. ثم بعد ذلك سينتقل المؤتمر إلى في الجلسة المسائية إلى أعماله. المؤتمر سيشكل حوالي 15 لجنة من لجان المؤتمر، اللجنة السياسية، لجنة القدس، لجنة المرأة، الشبيبة، غزة إلى آخره، وستشارك غزة في هذه اللجان بالكامل. التحدي الأكبر في غزة هو أن هناك جزء من أعضاء المؤتمر هم خارج غزة، موجود جزء منهم في رام الله وجزء في القاهرة وجزء خارج الوطن. وفي غزة هناك حوالي 350 عضو مؤتمر سيشاركوا بفعالية كبيرة. طبعا نحن نقدر ما يجري أو ما جرى في غزة، ولكن التحدي الأكبر هو كما قلت أنا. نعم. أن غزة وفتح في غزة هي كالعنقاء التي تخرج من تحت الرماد. أنا أثق ثقة مطلقة بأن نجاح المؤتمر مبني على نجاح التواصل والاتصال بالأربع ساحات، واليوم الأول سيكون هو بداية المداولات، واليوم الثاني طيلة النهار جلستين الصباحية والمسائية المداولات، وهذه اللجان التي ستقدم تقاريرها وتوصياتها لأخذ القرارات ذات العلاقة. ثم بالتوازي سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري، وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري للجنة المركزية. وفي اليوم الثالث الأخير ستجري عملية الاقتراع من 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر.
1: إلى هنا وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم عبر صوت فلسطين. انتظرونا بعد قليل لنفيدكم بأحوال الطرق من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
2: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا من صوت فلسطين، إليكم أحوال الطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق للخارج، الداخل سالك، بوابات عطارة البلد سالك، روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالك، دوار مخماس سالك، أيضا سلواد يبرود سالك، ومدخل سنجل سالك، بوابات ترمس عيا سالك، بوابة النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، كفر عقب كثافة سير، قلندية كثافة سير، جبل سالك، حزمة سالكة، زعيم كثافة سير باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، وبوابة الطيبة كراميلا وسالكة، مداخل ومخارج أريحة أيضا سالكة. محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك بالاتجاهين، عش غراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، كرمي سالكة، ترقومية المصانع سالكة، مراح رباح سالك، جورة الشمعة مغلق، فرش الهواء أزمة للداخل، راس الجورة مغلق، دوار قوع سالك، زيف سالكة، الفحص تفتيش للخارج، دورة سالكة، الفوار مغلق، سعير مغلق، النبي يونس مغلق، العروب العجوري مغلق. أما محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، زعترة سالكة، قراوة سالكة، حوارة سالكة، وتحت جسر أودلا سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، وعنبتة تفتيش للخارج، للداخل سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، وأيضا بالزارية بيت فوريك سالك، وبرقة سالك، ومدخل قلقيليا سالك، وأما عين شبلة مغلق.

الساعة الآن 3 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام السلام عليكم، إلى حضراتكم موجز الأنباء، معكم صقر درغمة. استشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجبريات في مدينة جنين لأغراض عسكرية. أصحاب 10 المحال التجارية على مدخل بلدة العزرية شرق القدس يبدأون بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال لصالح إقامة طريق استيطاني. جنود الاحتلال ينصبون حاجزا ويحررون مخالفات في الطور شرق القدس المحتلة. عصابة المستوطنين تهدم مساكن زراعية ومحاصيل بملايين الشواقل في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، وتسرق نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله. مستوطنون يقتحمون غرب عرب الكعابنة بأريحة ويعتدون على المواطنين وينهبون أموالهم. عبد الأسير يصف قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلي. ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين يؤكد أن دوره تراجع بشكل كبير وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارات الأسرى. سيد الرئيس محمود عباس يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة. الوفود المشاركة في المؤتمر 8 لحركة فتح تبدأ بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة. أمين عام اتحاد المعلمين سعد رزيقات يؤكد أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل. استشهاد مواطن لبناني وإصابة 13 آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بدياس جنوبية لبنان. والسفينة المبوءة بفيروس هانتا ترسو في تنيريف الإسبانية لإجلاء الركاب وسط إجراءات صحية شديدة ومراقبة دولية. حالة الطقس غداً الاثنين نترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح الشمالية غربية خفيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. إلى حضر هذه تحياتي لكم صقر درغم، دمتم في رعاية الله.

لا خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
0: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

ابن عربي هو واحد من أبرز الفلاسفة والمتصوفة في التاريخ الإسلامي بل وفي التاريخ العالمي. ولد في مدينة مرسيا بالأندلس عام 1156 ميلادية، واسمه بالكامل محي الدين محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، ولقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر لدوره العظيم في الفكر الصوفي والفلسفي. ولد ابن عربي في عائلة من أصول عربية نبيلة، ونشأ في بيئة ثقافية وفكرية متطورة بالأندلس. بدأ تعليمه في علوم الشريعة والدين، لكنه سرعان ما انجذب إلى عالم التصوف. تجول في مدن عديدة في العالم الإسلامي مثل مكة ودمشق وبغداد والقاهرة، حيث التقى بالعديد من العلماء والمتصوفة. ثم توفي ابن عربي في مدينة دمشق عام 1240 ميلادية ودفن فيها، وضريحه لا يزال قائما إلى اليوم.

0: ترك ابن عربي أثرا كبيرا في التراث الفكري الإسلامي، ومن أهم مؤلفاته عمله الموسوعي الفتوحات المكية، ويحتوي على تعاليمه الصوفية وتأملاته الروحية، ويتناول فيه موضوعات متعلقة بالعقيدة والتصوف والكون. كذلك هناك كتابه الآخر العظيم فصوص الحكم، ويعد من أشهر كتبه، وفيه يشرح الحكم الإلهية المرتبطة بالأنبياء، ويعرض نظرياته الفلسفية والروحية. وابن عربي يعتبر من رواد ما يعرف بوحدة الوجود، وهو ما يعني أن كل شيء هو تجلي لله. يرى ابن عربي أن العالم هو صورة لله، وأن الإنسان يحتوي على الحقيقة المحمدية، وهو ما يعني أن الإنسان الكامل يعكس الصفات الإلهية. لنستمع الآن إلى المفكر الصوفي المغربي ومؤسس فرقة ابن عربي للسماع الدكتور أحمد الخليع.
1: بالحق لا بد أن تعود للحق، فيكون الحق هو ذلك العارف في حقيقته، فإذا أحببته كنت، أو فإذا أحببته صرت سمعه الكنت، أو صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث القدسي المعروف الشهير. مولانا محي الدين ابن العربي أراد كذلك أن يبرز حقائق الغيب الموجودة في عالم الشهود، فجعل مشرق النبوة والشرائع يقابله مغرب الأسرار والكتم، حينما أجاب عن السؤال 36 بعد 100 من أسئلة الحكيم الترمذي في ختم الولاية، حينما سأل أين باب الاسم الخفي، فكان جوابه باب الاسم الخفي جعله الله بالمغرب، لأنه محل الأسرار والكتم، وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. لذلك أخرج لنا ابن العربي رضي الله عنه من جعبته أسرار أولياء كبار من أولياء المغرب، جعلهم يفوقون في درجة عرفانيتهم الغزالية والإمام الجنيد، ثم أدرك مقامات كبرى بالمغرب حينما تحدث عن مقام القربة، وهو مقام تحقق منه في مكان يسمى قيصر، يذكره بين سلا ومراكش، وحينما طار بعالم الشهود إلى الوجود الحق في كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى، وهي الحقائق الكونية الظاهرة التي تجلت في عالم البطون في وقت الظهور، تماما كما حدث لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين إسرائه الجسدي البدني في عالم الوجود في عالم الدنيا إلى عوالم فوق هذا العالم. كذلك يشرح لنا هذه الحقائق المستوحاة من ذلك المعراج وذلك الإسراء في كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى، والذي ألفه بمدينة فاس في هذا المغرب.
0: يقول الدكتور أبو العلا عفيفي عن ابن عربي: ليس هناك من شك في أن هذا الرجل كان من أغزر كتاب المسلمين علما، وأوسعهم أفقا، وأدناهم إلى العبقرية والتجديد في ميدان دخل فيه كثيرون غيره ولم يخرجوا منه بمثل ما خرج، ولا بلغوا فيه الشأوى الذي بلغ، ولا جدال في أن مؤلفاته تربو على 200 على أقل تقدير، من بينها الفتوحات المكية، تلك الموسوعة الصوفية العظيمة التي لم تلقى بعد من العناية والدرس ما هي جديرة به، ومنها تفسيره الكبير القرآن الذي يقول فيه صاحب فوات الوفيات: إنه يبلغ 95 مجلدة، ومنها فصوص الحكم ومحاضرة الأبرار وإنشاء الدوائر وعقلة المستوفز وعنقاء مغرب وترجمان الأشواق وغيرها. وأما من ناحية الكيف فإن كتب ابن عربي فيما أعلم من واد واحد، وواد التصوف الذي لزمه طوال حياته وعاش في جوه العملي والنظري، فلم يخض في الفلسفة والطب والرياضة والتصوف كما فعل ابن سينا، ولم يشغل نفسه بمشاكل الفلاسفة والرد عليهم وعلى غيرهم بالتأليف في أصول الفقه والمنطق والتصوف كما فعل الغزالي، وإنما كرس جهده للكتابة في التصوف في شتى نواحيه، مبتدئا بالكتب ذات الموضوعات الخاصة أمثال التدبيرات الإلهية الذي وضعه في المملكة الإنسانية والمقابلة بين الإنسان والعالم، وكتاب مواقع النجوم الذي وضعه في قواعد أهل الطريق، ورسالة الخلوة التي وضعها في نصح المريد وما يجب عليه في خلوته، وعنقاء مغرب الذي وضعه في الولاية. كثيرة هي الدراسات التي تناولت الأنثى في فكر ابن عربي، لنستمع إلى مداخلة الشاعرة والباحثة المغربية الدكتورة جليلة الخليع حول الأنثى عند ابن عربي.
2: يدعى ابن عربي الرجل مقابل المرأة، وهو تقابل صفاتي لا تقابل جنسي، مستندا على قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يرى ابن عربي أن النساء والرجال يشتركون في جميع المراتب حتى في القطبية، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، فكل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء. يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول ابن عربي في الجزء الرابع من فصوص الحكم: وما أراد تعالى بالرجال في هذه الآيات الذكران خاصة، وإنما أراد هذا الصنف الإنسانية ذكرا كان أو أنثى. ويضيف قائلا: فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة الحق في عبودة محضة، فأعطى كل ذي حق حقه. وفي تأليفه الإنسان الكلي يقول ابن عربي مشيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليس المخصوص بهذا الذكورية فقط، فكل منا أيضا في صورة الكامل من الرجل والنساء، فإن الإنسانية تجمع الذكر والأنثى، والذكورية والأنوثة فيها عرضان ليست من حقائق الإنسانية، وإن كانت تنشأ عنها حقائق أخرى من حقائق النتاج. يقول ابن عربي في الجزء الأول من الفتوحات المكية: عمر الله الموضع من آدم الذي خرجت منه حواء بالشهوة إليها، إذ لا يبقى في الوجود خلاء، فلما عمره بالهواء حن إليها حنينه إلى نفسه. ولما كان النساء محل التكوين وكان الإنسان بالصورة يقتضي أن يكون فعالا، ولا بد له من محل يفعل فيه، ويريد لكماله ألا يصدر عنه إلا الكمال، ولا أكمل من وجود الإنسان ولا يكون ذلك إلا في النساء اللاتي جعلهن الله محلا. والمرأة جزء من الرجل بالانفعال الذي انفعلت عنه. ولما كانت المرأة كما ذكرت عين ضلع الرجل، فما كان محل تكوين ما كون فيها إلا نفسه، فما ظهر عنه مثله إلا في عينه ونفسه. وفي موضع آخر من فصوص الحكم يقول ابن عربي: فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي، لأن المرأة محل وجود أعيان الأبناء، كما أن الطبيعة

للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام، فيها تكونت وعنها ظهرت. فأمر بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر لا تكون. فالكون متوقف على الأمرين، فمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة. ومن حيث المرأة حنينها إلى زوجها حنين الجزء إلى محله، والفرع إلى أصله، والغريب إلى وطنه، وحنين الرجل إلى زوجته حنين الكل إلى جزءه، لأنه به يصح عليه اسم الكل، وبزواله لا يثبت له هذا الاسم. وحنين الأصل إلى الفرع لأنه يمده، فلو لم يكن لم تظهر له ربانية الأمداد. ويضيف ابن عربي: فالتذكير في الأصل هو آدم، والتأنيث في الفرع هو حواء. وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتاب الجمع والتصنيف الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل. فآدم لجميع الصفات، وحواء لتفريق الذوات، إذ هي محل الفعل والبثر. فكل ما في الكون من المخلوقات هي محل الفعل الإلهي، هي إناث. يقول ابن عربي: إن إناث لما فيه يولده، فلنحمد الله ما في الكون من رجل. إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث، وهم نفسي وهم أملي.

0: أما الدكتور نصر حامد أبو زيد فقد قال في كتابه هكذا تكلم ابن عربي، والعنوان على غرار كتاب نيتشه الشهير هكذا تكلم زرادشت. يقول المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد: ترجع أهمية فكر ابن عربي إلى أنه يمثل قمة نضج الفكر الإسلامي في مجالاته العديدة من فقه ولاهوت وفلسفة وتصوف، هذا فضلا عن علوم تفسير القرآن وعلوم الحديث النبوي وعلوم اللغة والبلاغة إلى آخره. من هذه الزاوية فإن دراسته في السياق الإسلامي تكشف عن بانوراما الفكر الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين، الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. ومن زاوية أخرى يمثل الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي همزة الوصل بين التراث العالمي والتراث الإسلامي. ومن هذه الزاوية يمكن النظر لتراث ابن عربي بوصفه تواصلا حيا خلاقا مع التراث العالمي الذي كان معروفا ومتداولا في عصره، سواء كان تراثا مسيحيا أم يهوديا، أو كان تراثا فلسفيا فكريا. وهذا ما يتضح من إصراره على استخدام مصطلحات متنوعة للدلالة على مفهوم واحد، فهو يشير مثلا إلى مفهوم الموجود الأول أو المخلوق الأول بمجموعة من المصطلحات، منها الفلسفي مثل العقل الأول، ومنها الديني مثل القلم، هذا إلى جانب الموجود الأول عن الله والمخلوق الأول إلى آخره. ولكن أهمية ابن عربي كهمزة وصل لا تقف عند حدود استيعابه للتراث الإنساني وتوظيفه له في إقامة بنائه الفكري الفلسفي الشاهق، بل تتجاوز ذلك إلى المساهمة في إعادة تشكيل التراث الإنساني بالتأثير فيه تأثيرا خلاقا بنفس الدرجة. لنستمع الآن إلى مدخلة البروفيسورة المستعربة الإسبانية والأستاذة بجامعة مرسيا بيلار جاريدو كليمنتي، وسوف تقرأ لنا مشكورة الدكتورة جليلة الخليع المدخلة.
1: Su vida, su escritura, su viaje, su hermenéutica y su contemplación.
2: إن حياته وكتاباته وأسفاره وتأويلاته وتأملاته لهي أبعاد لا يمكن فصلها عن بعضها البعض في المسيرة الحياتية لهذا العالم الشامل الأندلسي الأصيل الذي يتصالح في فكره العقل والنقل والكشف. ابن عربي يسمى كذلك الشيخ الأكبر، ويعتبر بين مريديه الوارث الأعظم للروحانية المحمدية. وضع أكثر من 200 مؤلف، ومن بين ما يجدر الإشارة إليه من هذه المؤلفات عمله الصرحية للعلوم الروحانية للإسلام الفتوحات المكية. عمل آخر له حاز على أكثر من 100 دراسة في لغات مختلفة مثل العربية الفارسية والتركية إلى آخره، ألا هو فصوص الحكم. كذلك يمكننا أن نشير إلى ديوانه الهام للشعر الغنائي بالغ الشهرة ترجمان الأشواق. كان لعمله تأثير غير محدود في الفكر الإسلامي منذ القرون التالية لوفاته وحتى الآن، بشكل يجعله مؤلفا كونيا كما لم يحدث مع أحد من الأندلسيين، وكان محورا أساسيا في الفكر الإغريقي اللاتيني الذي سقطه ونقله، كذلك في الفكر الإيراني الفارسي والتراث اليهودي والمسيحي. إن فكره يدرج تماما في التراث الإبراهيمي وارثا للعلوم القديمة، ولكنه بحق عربي حيث أنه متجدر تماما في اللغة والثقافة العربيتين. كذلك فإن أسسه الكتابية هي أسس إسلامية تتمثل في القرآن والحديث بموجب ذلك الأساس الإسلامي لعمله، فإنه يقدم فكرا ذا بعد كوني يعترف فيه بالتراث الصوفي المتعدد السابق عليه والطرق الدائمة الإلهية الناجعة التي تهدف إلى الوصول إلى الجوانية الروحية. إن الوجود لدى عربي معاشا ومفهوما مثل نوع من التجلي، ظهور الواحد في المجموع، ظهوره وأسماؤه أسماء الله الحسنى، إنه شمال المحط في نهاية الأمر رحمة لا حد لها. ابن عربي من خلال فرادته في الاعتراف بكرامة الآخر، فالآخر دائما وأبدا لديه اعتراف كامل، إضافة إلى حديثه عن تعدد التراث والثقافات. إن ابن عربي وبسبب مسيرته الحياتية وما وصلت إليه أعماله وبسبب شهرته الواسعة لاحقا، فإنه في حد ذاته نموذج للرحلة الداخلية نحو الوحدة والتي تجمع الثنائية الضدية، لذلك الديالكتيك، العوالم ودرجات الوجود للأفقين الروحيين لهذا الواقع بين الشرق والغرب. يمكن التأكيد على أنه بجمعنا لفكر ابن عربي العقل والنقل والوحدة والتعدد، فإنه كان الأول بين المؤلفين التراثيين في التراث الإبراهيمي في القرنين 12 و13، الذي يعرض بشكل متفاهم وواضح سواء في خطابه الأسلوبي كما في تلميحاته الضمنية الأسس التي تجعل الحوار ممكنا ومبدعا بين العقائد والثقافات المختلفة. يقول لنا ابن عربي: إن الحب دينه وإيمانه أينما توجهت لك.
0: أثار ابن عربي جدلا واسعا في وقته وبعده بسبب عمق أفكاره وتصوفه، حيث انقسم العلماء والمفكرون حوله. بعضهم عده مرشدا كبيرا في التصوف، والبعض الآخر انتقد

0: عصر الملهمين والأنبياء والأشخاص اللي بتتكلم في الميتافيزيقا والملائيات بلا حدود، بحرية وروح طواقة إلى الاندماج مع الطبيعة، مع الوجود، مع الله، مع حتى الناس باختلاف مشاربهم ومذاهبهم. وهذا النمط من التفكير لا شك بيزعج رجال الدين التقليديين، فبيخلي رجال الدين التقليديين يا إما ما يفهموهوش من الأساس يا إما يكفروه. وكما هو معلوم عمل برهان الدين البقاعي الكتاب الشهير بتاعه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. والحقيقة ابن عربي كظاهرة يعني بيقول إن أدين بدين الحب أن توجهت ركائب الحب ديني وإيماني، سواء كان هذا الحب حب للأديان الأخرى، لأصحاب المصاحف، لأصحاب الأناجيل، لأصحاب حتى الأوثان، لكل هؤلاء، وطبعا لصاحب الوجود كله. والوجود كله لدرجة له كلمات يقول فيها أنه يتواصل مع الشمس والقمر وحروف اللغة العربية ويتفاعل معها. وكان المخيال الديني عنده يعني واسع جدا كمخيال رجال الدين الأوائل، لدرجة أنه هو كان يعني نفسه أو روحه أو خياله بيخليه يعمل معراجات وليس معراجا واحدا في السماوات ورؤية العالم العلوي. ومحيي الدين العربي رغم زي ما قلت إن كان في ناس كفرته بتبرئة، وناس يعني ناس كفرته قالت إن هو إيه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، فهناك من رد عليهم يعني ايه وانتقدهم نقدا لاذعا بتنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، وقال لهم يعني ان هذا الكلام كلام ذوقيات وروحانيات انتم ما تفهموهاش ومراحل. ورجال الدين بقى طبعا كان اتجاهات، يعني في اتجاه ابن تيمية اللي بيكفره، وكان ابن تيمية نفسه بيحترمه كفيلسوف ويفضله عن غيره من فلاسفة التصوف. وهناك رجال الدين اللي برؤوه زي مثلا السيوطي وزي الشعراني، وهناك من توقف وقال ان هو يعني راجل نظن فيه الولاية، ولكن يعني لا نحبذ قراءة كتبه زي مثلا النووي. ف الأشخاص الحرة والأرواح المتأملة غير مقيدة يعني صعب إنها تعجب الشخصيات الدينية التقليدية. فمحيي الدين ابن عربي أنا شايفه يعني شيء مهم في الحضارة العربية الإسلامية، ونموذج لتفكير يعني متقافز متطور. والراجل عاش 80 سنة، في أجزاء كتير منها كان يهرب من مكان لمكان نتيجة إيه أفكاره والمشاكل التي تثيرها. وفي هذا العصر القرن السابع يعني شهد شخصيات كتير يعني زي ابن عربي تتأمل هذا التأمل الروحاني الصوفي المتجاوز لحرفيات النص الديني، وتحاول أن تعمل يعني مقاربة. نذكر منهم مثلا عبد الحق بن سبعين والعفيف التلمساني وآخرين كث، وطبعا السهروردي المقتول قليلا قبلهم. و يعني الحالة الدينية في هذا العصر تحتاج مزيد من الدراسة وتحليل، يعني لماذا ظهرت في هذه العصور أشخاص مثل هؤلاء ولم تظهر بهذه الكثافة والوضوح قبل ذلك أو بعد ذلك.
1: ونختتم هذه الحلقة كما بدأناها، فلنستمع مجددا إلى الدكتور أحمد الخليع.
2: الإمام مولانا محيي الدين ابن العربي هو هذه الشخصية الخارجة عن إطار الفلسفة، والخارجة عن إطار العلوم الدينية المجردة، والخارجة عن إطار

ظهر المفاهيم العرفانية الباطنة في ديانات مختلفة. رجل لا كالرجال، شخصية فذة فريدة. قد يكون ميشيل سوتكيفيتش أو الشيخ علي سوتكيفيتش أخطأ في تشخيصه حينما قال il était le plus grand théosophe visionnaire de tous les temps، أو كان الفقيه الفيلسوف صاحب المشاهدات الآتية الذي لا نظير له ولا مثيل، لأن الشيخ الأكبر فوق كل هذا. وإنما أعتقد كما كان هو يعتقد أنه ختم الولاية المحمدية، وهذا ختمه لا بد أن يكون على قدمه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحقائق الباطنة التي لا تدرك إلا ذوق.

قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية ألبرو فيليكس.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيدتي سادتي السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في حي الجبريات بمدينة جنين. سيد الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. وشهيدان بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بحضراتكم، إلى التفاصيل معكم صقر دراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنا بقصف الاحتلال مركبة في مدينة خان يونس، والثالث جرى استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,737 شهيدا و 172,539 جريحا. في الضفة، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجبريات في مدينة جنين تحت مسمى أغراض عسكرية. في القدس المحتلة بدأ أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدة العزارية بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اخترت المواطنين بهدم تلك المحال لصالح إقامة طريق استيطاني وفق مسؤول الإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب.
1: اليوم وفي هذه الأثناء هنالك تواجد للعديد من نشطاء حركات السلام وأصحاب المحال والأهالي أمام هذه المحال التجارية، خشية من اقتحام قوات الاحتلال والآليات ومباشرتها بعملية الهدم. لكن ومع كل أسف، على الرغم من أن الأهالي معهم أمر احترازي بوقف عملية الهدم حتى منتصف شهر أيار الجاري، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سبقت هذا الموعد وقامت بإخطارهم بعملية الهدم. نتحدث عن 50 محل تجاري أخطرت يوم الأربعاء، يوم الخميس اخترت اكثر من 10 محال اخرى.
0: إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا هددت بهدم منشأة له في منطقة المشتل ببلدة العزارية شرق القدس المحتلة، فيما احتجزت شابين أثناء مرورهما في إحدى شوارع بلدة بيت حنينة. إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب مستشفى المطلع في بلدة الطور، وأوقفت المركبات وحررت مخالفات لها وسط تدقيق في هويات المواطنين وتفتيشها. في قلقيلية هدم مستوطنون اليوم مساكن زراعية ومحاصيل في تجمع عرب الخولي الواقع شرق بلدة كفر ثلث، وتسبب ذلك بخسائر تقدر بملايين الشواقل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. أما في رام الله استولت قوات الاحتلال اليوم على جرافة خلال اقتحامها قرية دير ربزيع. إلى ذلك سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر مالك. وأفاد الناشط جهاد القاق بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدرباني. في بيت لحم أصيب مواطن برضوض جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين بينهم أب وأربعة من أبنائه بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صاعدت من جرائمها بحق الأسيرة في سجن الدامون في ظل استمرار الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن السجن شهد تصعيدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. وأوضح النادي في بيان أن أغلبية الأسيرة البالغ عددهن 88 أسيرة محتجزة في سجن الدامون، بينهن طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في شهرهن الأول اعتقلن مؤخرا بذريعة التحريض. وأضاف أن وحدات القمع نفذت اعتداءات بالضرب المبرح وإجبارهن على الاستلقاء أرضا وتقييدهن والاعتداء عليهن، مشيرا إلى تصاعد سياسة العزل وسياسة التجويع، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراما من وزنها بعد أشهر من الاعتقال. ووصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال للسماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية.
2: القرار الذي صدر عن حكومة الاحتلال بالسماح للصليب الأحمر هو لتضليل الإعلام ولتضليل المنظمات الدولية، لأنه أولا كما عرفنا إدارة سجون الاحتلال كيف تتعامل في هذا الملف تحديدا، ودائما قبيل أن يقوم أي وفد من الصليب الأحمر لزيارة السجون حتى قبل 7 أكتوبر كانت تأتي إلى الأقسام، تقوم بتنظيف الأقسام، بترتيب وضع العيادة الطبية وتجهيز كل شيء، بحيث أن إدارة الصليب الأحمر عندما تدخل تجد أن الأوضاع طبيعية جدا وأن الأمور جيدة وممتازة وما إلى ذلك، حتى أنهم يقومون بتوفير وجبات طعام جيدة من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر أن الوضع داخل السجون طبيعي.
0: بدوره أشار مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارة الأسرى. وضح جبارين أن المؤسسات الحقوقية طالبت مرارا بأن تكون زيارات الصليب الأحمر للسجون فجائية ودون ترتيبات مسبقة لضمان كشف حقيقة الأوضاع. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويبي والنائب العام المستشار كرام الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين. وطلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة، واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين، وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. أكد سيادة الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة، وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. كما ثمن صمودهم وأمانتهم المهنية والوطنية، مؤكدا أن استمرار القضاء والنيابة العامة في أداء رسالتهما بكل كفاءة واقتدار يجسد قوة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمسكها بالعدالة وحماية حقوق المواطنين. بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر 8 لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر 8 لحركة فتح منير السلام أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبيّن السلام أن اليوم الأول سيخصص للمداولات العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
3: سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري للجنة المركزية، وفي اليوم الثالث الأخير ستجري عملية الاقتراع من 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر.
0: رحلت سلطات الاحتلال 2 من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الدعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم. كانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعد سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سعد رزيقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل، مع دعوة المعلمين إلى إنهاء العام الدراسي بهدوء وتجنب أي تصعيد.
4: تغيير على امتحان الثانوية العامة ولا على الإجراءات، نحن نحاول أن نبتعد عن أي حالة إرباك، ونحاول أن هذا العام الدراسي لم يتبقى شيء للعام الدراسي سوى يعني أسابيع يعني أسبوعين دوام، ومن بعد ذلك ستنطلق الامتحانات وسينتهي العام الدراسي. لذلك طلبنا من معلمينا إنهاء هذا العام الدراسي في موعده والابتعاد عن أي تصعيد في الميدان في هذا الجانب.
0: عربيا، استشهد مواطنان لبنانيان واصيب ثالث واصيب 13 عفوا اخرون في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي جنوبية لبنان. الى تطورات الملف الدولي، حيث افادت وكالة بحرية بريطانية بتعرض سفينة بضائع قبلة سواحل قطر لهجوم بمقذوف فجر اليوم، ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أمريكية في المنطقة. ولا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض في ظل تشكيكها بجدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. وصلت سفينة الرحلات البحرية ام في هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا على متنها فجر اليوم الى جزيرة تينيريف الاسبانية تمهيدا لبدء عمليات اجلاء اكثر من 100 راكب وعنصر من افراد الطاقم وسط اجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الان 6 اصابات مؤكدة بفيروس هانتا من اصل 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات في وقت يشير فيه الفيروس النادر بل يثير فيه الفيروس النادر مخاوف صحية بسبب غياب أي لقاح أو علاج مخصص له، رغم تأكيد المنظمة أنه لا يشبه فيروس كورونا من حيث طبيعة الانتشار ومستوى الخطر.

المطر العالمية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. تحياتي صقر الدرغم، دمتم في رعاية الله.

عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد عائد.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رحت محرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
2: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. تحية لكم مستمعين الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور النشطاء العرب في دعم فلسطين والتضامن معها. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من تونس التي نحب. نرحب مستمعينا بالأستاذ قاسم الزمني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة. أهلا بك معنا وتحية لكم.
3: أهلا بكم وبالشعب الفلسطيني وبالصمود والكفاح.
2: أهلا بك أستاذي. في بداية الحديث تعرفنا أكثر حول هذا الاتحاد، تفضل.
3: الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية، أكبر منظمة وطنية في تونس. هو منظمة للدفاع عن حقوق الشغالي والحقوق معناها الاجتماعية والاقتصادية. الاتحاد العام التونسي للشغل تأسس أثناء الفترة الاستعمارية، هو عنده دور كبير في الاستقلال، عنده دور كبير في بناء الدولة الحديثة، عنده دور كبير في التنمية وفي جميع المراحل بتاع تونس. كان عنده دور كبير تحوار وطني، جاء لدار الاتحاد العام التونسي للشغل وشارك في حوار وطني بمقتضاه تونس خذت جائزة نوبل للسلام لأول مرة. الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عن الناس، يدافع عن الحريات الفردية والعامة، يدافع على الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية. الاتحاد العام التونسي للشغل قضيته وبوصلته القضية الفلسطينية.
2: للاتحاد التزام تجاه فلسطين بالوقوف معها دوما من خلال الكثير من الأنشطة الداعمة تتمثل في المسيرات والوقفات الإسنادية، نتحدث عنها أيضا أستاذي.
3: بالنسبة لنا احنا البوصلة بتاعنا هي فلسطين، وقضيتنا فلسطين، قضية العرب والمسلمين القضية الأولى. احنا بالنسبة لنا نقوموا بالعديد من التظاهرات. عنا فهمتني ولا اليوم الانتفاضة، عنا يوم الأسير الفلسطيني، عنا العديد من التظاهرات. وقت اللي يبدأ فما أزمة وفما فهمتني ولا اعتداء، واللي يبدأ فما حرب، واللي يبدأ فما أي حاجة، احنا نعقد الاجتماعات والندوات والمسيرات والتجمعات والاحتجاجات. حتى في الفترة السابقة وقت اللي فهمتني ولا شارون معناها مش يجي لتونس، عملنا احتجاجات وعملنا العديد من التظاهرات. احنا في الفترة الأخيرة استقبلنا العديد من الإخوة الفلسطينيين، جاءوا حاضروا في دار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وعقدنا الجميع من التجمعات والمسيرات، وكان عندنا دور كبير في الأسطول الصمود. واحد بالنسبة لنا هذا نعمله فيه عقيدة، هو نشاط معناها أساسي. واحدة بالنسبة لنا فلسطين في القلب، ونحب فلسطين تتحرر. وفي المدة الأخيرة هذه معناها احنا بالنسبة لنا معناها نراو أن القضية الفلسطينية شيء أنا صاير توا قاعدة ماشية، وهي القضية الأولى في العالم باعتبار كونه هكما تشوفوا في إسبانيا، هكما تشوفوا في جنوب أفريقيا، هكما تشوفوا في إيطاليا، هكما تشوفوا معناها في العديد من الدول والعديد من الشعوب في العالم قاعدة تدعم القضية الفلسطينية.
2: يعني لدى الاتحاد اهتمام يعني بإحياء المناسبات الفلسطينية في تونس كما تفضلت وذكرت أستاذي، يعني في مختلف المناسبات الفلسطينية، يوم الأرض، اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، النكبة، يوم الأسير إلى آخره. نحييكم على هذه الجهود. ونعود للحديث حول الوقفات التي تنظم باستمرار. هل لك أن تصف لنا حضور الأشقاء التونسيين الفلسطينيين إلى هذه الوقفات من أجل فلسطين ومستوى المشاركة فيها؟
3: بالنسبة لنا احنا الشعب التونسي شعب يعتبر قضية فلسطين قضيته الأولى. وقت اللي احنا نعلن على أي نشاط يخص فلسطين جي معناها الجماهير فهمت ولا بأعداد غفيرة وغفيرة جدا ويجيوا مقتنعين ويجيوا يحب يقدم حاجة يحب يعمل حاجة لأنه يشوف المجازر ويشوف الحصار ويشوف فهمتني ولا معناها الشيء اللي صاير للشعب الفلسطيني على مرأة ومسمع من العالم الكل. ناس فهمتني ولا معناها قاعدة تحس معناها إحساس فهمتني ولا غير عادي وماذا بهم يعملوا اللي نجموا. ولذلك بالنسبة لمستوى الحضور ومستوى المشاركة هي مشرفة جدا. وبالنسبة للتظاهرات وبالنسبة للاعتصامات وبالنسبة لأي نشاط يخص القضية الفلسطينية في تونس.
2: هل هناك أطفال؟ يعني وجود الأطفال مهم ليعرفوا منذ الصغر أن فلسطين قضية كل العرب.
3: الأطفال موجودين وقت يبدأ فما أي نشاط معناها يخرجوا من المدارس. بل عنا أكثر من شيء هذايا عن الكشافة التونسية والمنظمات الشبابية معناها تنظم وعدها فهمتني ولا معناها أناشيد وعدها فهمتني ولا مداخلات ممتازة بما في ذلك معناها يعملوا تمثيل مسرح ويعملوا الرسم ويعملوا برشا حوايج معناها تخص القضية الفلسطينية. شيء يشرف معناها ناس من البداية معنى السن متاعهم من الصغر معناها متربين وقارين على القضية الفلسطينية وملتزمين بها.
2: يعني جهود أعضاء الاتحاد كخلية النحل كلكم تعملون إلى جانب بعضكم البعض من أجل إنجاح هذه الوقفات التي تنظمونها لفلسطين للشهداء للأسرى ولغزة. يعني وجودك هو صوتك الذي يصدح للحق في هذه المسيرات والوقفات. يعني التحية موصولة لكل أعضاء هذا الاتحاد. ونكمل الحديث أستاذي، يعني بما أننا نتحدث اليوم عن دور النشطاء العرب في دعم فلسطين من خلال تواجدهم في اتحادات، نتطرق إلى أهمية ومدى تأثير هذا الدور ككل في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية.
3: والله حقيقة كونه بالنسبة لنا احنا الاتحاد العام التونسي للشغل هو خيمة وقاطرة لكافة المنظمات الوطنية على احنا فهمتني ولا اليد في اليد نخدم مع بعضنا لدعم القضية الفلسطينية إن شاء الله لتحرير فلسطين وجميع مكونات الشعب التونسي نخدم معها يد في اليد ونسخوا مع بعضنا لتنظيم هذه التظاهرات وهذه المسيرات وهذه الندوات وهذه الأنشطة لدعم القضية الفلسطينية.
2: نعم، يعني أيضا التواصل والتنسيق ما بين الاتحادات العربية وليس فقط التونسية مهم جدا من أجل حشد التضامن وتكثيف الدعم لفلسطين.
3: شيء معلوم احنا العديد من التظاهرات صارت في تونس فهمتني ولا معناها ملتقيات دولية.

0: معناها المثل الأكبر بتاعنا قال بالنسبة لنا احنا الانسان مين الجمش يسبق حتى قضية عن قضية فلسطينية ومين الجمش يكون مرتاح لما تتحرر فلسطين كافة. واحنا بالنسبة لنا عاهدنا الله وعاهدنا الشعب وعاهدنا معناها انفسنا انه بالنسبة لنا احنا القضية هي قضية الاساسية واحنا من نجم معناها نتهدناه الا بتحرير فلسطين
1: ان شاء الله في القريب الهاجر
0: والنصر قريب باذن الله
1: ان شاء الله. في الختام كلمة منك الى الشعب الفلسطيني.
0: الشعب الفلسطيني احنا بالنسبة لنا نحيوه قضية الفلسطينية وستنتصر وانه فلسطين ستتحرر وفلسطين في امتي والله بل الشيء هذا في امتجاحات الشهداء والجرحى وفي الظروف هذه بالذات ظروف هذه بالذات من الحصار ومن الدمار ومن معناها الشيء الآلات العسكرية والشعب الفلسطيني في امتي والله معناها رافع اللواء فاحنا تحية بتاع الشعب ضي عظيم الا احنا نقراه وندرسه ونتعلمه منه.
1: تونس الحبيبة موقفها اصيل وثابت تجاه فلسطين ونحن حبنا لها راسخ ولن يتغير. جزيل الشكر لك الاستاذ قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وكل التحية لجميع الاشقاء في تونس.
0: بارك الله فيكم وتحية الشعب التونسي وتحية النقابيين وتحية منظمات المجتمع المدني التونسي للشعب الفلسطيني الأبي.
1: شكرا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور النشطاء العرب في دعم فلسطين. أشكركم على طيب الاستماع وتحياتي لزميلي جواد سليم الذي رافقني في الهندسة الإذاعية وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء.

0: مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز الخامسة، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي جبريات في مدينة جنين لأغراض عسكرية. أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل العزرية شرق القدس يبدأون بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال لصالح إقامة طريق استيطاني. قوات الاحتلال تنصب حاجزا وتحرر مخالفات في الطور بالقدس المحتلة وتعتقل مواطنا هددت بهدم منشأة له في منطقة المشتل ببلدة العزرية شرق المدينة المحتلة. عصابات المستوطنين تهدم مساكن زراعية ومحاصيل بملايين الشواقل شرق كفر ثلث جنوب قلقيلية. ومستوطنون يقتحمون عرب الكعابن بأريحة. نادي الأسير يصف قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلي. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون. الوفود المشاركة بالمؤتمر 8 لحركة فتح تبدأ الوصول إلى رام الله استعدادا لعقده الخميس والجمعة والسبت هذا الأسبوع. أمين عام اتحاد المعلمين يؤكد أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع. استشهاد لبنانيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب. وسفينة الموبوءة بفيروس هانتا ترسو بإسبانيا لإجلاء الركاب وسط إجراءات صحية شديدة ومراقبة دولية. وغدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: لأن الحكاية لم تنتهي بعد، عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان، وتقديم شادي الباز.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. في غزة لا تروى الحكايات كما نسمعها، بل كما تعاش وجعا يوميا، تفاصيل صغيرة تحمل في داخلها وجعا لا يحتمل. اليوم نترككم مع صوت أم تحكي عن بيت كان عامرا فصار خيمة، وعن حياة كانت مكتملة فصارت مواجهة يومية للبقاء. هكذا تبدأ الحكاية، من بيت كان مليئا بالحياة، عائلة تجتمع تحت سقف واحد، أب وأم وأطفال، تفاصيل بسيطة لكنها كانت تعني كل شيء.
3: والله كانت حياتنا في قمة السعادة، كانت حياتنا لم شملنا، كنا ملتمين شملنا مع بعضنا، كان أولادي حوالي وجوزي حوالي، وكنا في بيت يعني بيت معيشة متوفر فيه في كل حاجة، من كهرباء، من مية، من كل إشي.
2: في لحظة يتغير كل شيء، بيت يهدم وعائلة تتشتت، ومنزل دافئ يتحول إلى خيمة لا تقي خوفا ولا تحفظ أمنا ولا تحمي في الشتاء أو الصيف.
3: طبعا بعد 7 أكتوبر كل حياتنا اختلفت اختلاف كلي. سبحان الله، بديها من أول إشي من مسكننا، إحنا ترحلنا والحين من بيت صرنا عايشين في خيام، ومن حياة كان فيها الأب والأم صارت حياة الأم لحال والأب في شقة والأم في شقة.
2: حين يصاب السند تبدأ الحكاية الأصعب، أم تواجه الحياة وحدها، 6 أطفال ومسؤولية لا تنتهي، وحرب لا ترحم أحد.
3: إشد أحكي لك عن معاناتي، يعني أنا أم لست أطفال. طبعا أنا جوزي مصاب حرب، ومن أول ما تصاب من الحرب، أول بداية 7 أكتوبر أبيت صاب جوزي من هنا، وسبحان الله الله طلعت له تحويلة وسافر للخارج للعلاج، وأنا من هذا اليوم لهذاك اليوم وأنا متحملة مسؤولية 6 أطفال اللي معايا.
2: في الخيام لا تقاس الحياة بالوقت بل بعدد الأوجاع، مياه شحيحة، أمراض تنتشر، وخوف لا يغيب.
3: احنا احنا في الخيام قاعدين، تعالي تفرجي على الحشرات اللي اكلتني، تعالي تفرجي على الامراض اللي اصابت اطفالي، تعالي تفرجي على قلة النظافة، تعالي تفرجي على الميات. او تخيلي انا لحالي، اسلاف استشهدوا، ما فيش الا الناجي الوحيد اللي هو جوزي اللي هو اللي كان ممكن عيل، وانا معايا ست بنات، معيش اولاد اللي يساعدوني في هالحياة. فكانت حياتي كتير لحتى الآن وما زالت صعبة كتير، إن أنا لما بدأ عبي برميل المية بدأ قد أترجى الجيران إنهم يحاولوا يسعبوا لي برميل المية. إذا ما حدش من أولاد الجيران كان موجود بأضلي من غير مية، بضلي حاطة قلني وقاعدة بعيط بستنى في عربية المية عشان حعبي برميل المية. أنتوا خلوها عندكم ست ولاية وإمهم قاعدين لحالهم.
2: الخيمة ليست بيتا، هي انتظار دائم للخطر، وأم تسهر الليل تحرس بناتها من خوف لا يرى لكنه حاضر في كل لحظة.
3: قسما بالله العظيم بنموت خوف طول الليل، بضلي صاحي وأنا بطلع على بناتي، خوف ما حدا يفوت علي على الخيمة. شو يعني خيمة؟ شو يعني خيشة يعني مغطيانة؟ ايش اقول لك يا اختي على معاناتنا احنا؟ ما هذه معاناة شعب كامل، مش معاناتي لحالي. انا بستنى في المعبر كل يوم، بستنى اقرا الاسماء انه اسم جوزي ينزل عسبة يشيل معي المسؤولية، مع انه مصاب وما زال يعني تحت العلاج، وما كمان حتى رجع رجل مبتورة، يعني كمان معاناتي معاناة. فحتى لما يرجع جوزي، بس سبحان الله الراجل سند في البيت، إيش ما يكون صح رجله مبتورة لكن بيضلوا سندي أنا وبناتي. أنا إخوتي كمان استشهدوا، ما أنا مقطوعة من شجرة يعني، باعتبار أنا عايشة بس أنا وبناتي لحالنا، وربنا ما كرمنيش بالأولاد.
2: حين يجتمع المرض مع الفقر تصبح الحياة معركة يومية، حتى أبسط الأشياء كالماء أو الدواء تصبح حلما بعيدا.
3: طبعا أنا جوزي لما سافر وتركنا كنت أنا حامل، يعني البنت لحتى الآن هذه البنت الجديدة حاليا من عمر الحرب ما شفتش أبوها نهائيا، ولا حست بحنانه ولا شافته بالمرة. الجرب قتلنا، الجرب عارف الجرب واصل يعني مرحلة صعبة كتير، من براهم بستخدم لها بيحكوا لي إنه إيش ضلك شمس وحط إيش أشمس في الفراش وش زي هيك. والله العظيم إن أنا تعبت وأنا أحاول إني أحاول إيش أساعد هذه بنتي الصغيرة، بتصعب علي وهي طول الليل بتعيط يا حرام، بتحكي لي إني أحكي لها عشان تقدر تنام، بس للأسف الشديد لحتى الآن ولا علاج راضي يستفيد منه، كله بيحكوا لنا من إيش، من الله يكرمكم من وسخ الفيران. طب يا رب الفيران، أنا بضلي صاحي وأنا بتفرج على الفار بتنطط من هين لهين، ما خلالي ولا إشي في الخيمة، لا خلالي الصابونة اللي هي الصابونة اللي أنا ميت مغصب أمن حالي في المواد التموينية بيأكلها، ما خلاليش إشي الفار. إحنا أهل الخيام الله لا يخليها حدا يشوف معاناتنا، يعني الحين هاي الدنيا شوبت والدنيا دخلنا فصل الصيف، احنا كنا نقول يا رب الشمس عشان تدفينا في فصل الشتاء من كتر ما كنا نموت من السقع، حاليا دخل الصيف ولسه بداية الصيف. الله العظيم نشرد من الخيمة من الساعة 9 ونكون برا في الخيام، تخيلوا ام بناتها وبناتها صبايا اللي المفروض البنات هذول عايشات في بيت مرفهات مشطنة على السريحه، بدل ما هن عادات زي ايش اقول لكم، عادات حوالين هالخيمه اللي تغيرت وجوههم وغيرت نفسيتهم، تلاقيهم بعيطوا معايا، بنعيط لما بتخلص ميتنا، بنعيط لما بتخلص مواد التموينيه، بنعيط لما احيانا بيكونش معانا الشكل. انا محفظتي حاليا واقفه لانه جوزي مصاب وما كانش له اصلا وظيفه، ومين اللي بده يفتكرني؟ حتى اللي بيفتكرني من اهل الخير مره ما بيفتكرنيش مره تانية، الناس كلها وضعها صعب والناس كلها وضعها على الله، لمين الجا؟ لا اب ولا اخو ولا سلف اتكن عليه ولا ابن ربنا اعطاني اياه من الدنيا، لمين الجا؟ انا ما بلجاش الا لله، بقول يا رب تشيل عنا هالغمه، يا رب جوزي يرجع لي بالسلامه، اشوف جوزي حوالين بناته يفرح في بناته، يضم بنته الصغيره اللي ما شافها بالمره.

0: رايح عند يجيب لنا كأيام من قطع الطحين، فكان رايح يجيب لنا الطحين، فحكونا في المكان هذا، فطلع في الفزبة تبعته ما بعرف هي ولا هتطلع، فطلع على الفزبة عشان يجيب لبناته كيس الطحين عشان ما كانش عندنا سفة الطحين مكانت، راحوا قصفوهم هناك، فطبعا راح جوز تصاب هناك، ضلوا في المستشفى الشفاء مقارب 3 شهور لما طلعت له التحويلة. بعد هيك كانت صارت حالته سوء، انت تخيلي انه كانت رجله، والله العظيم ايش بدي احكي لك، الالتهابات اكلت رجله كتير، وبالاخر خمجت يا اختي رجله، والله العظيم الدود صرنا نشوفه بيطلع من رجله. ففي ساعتها هم راحوا حولوه برا، فلما حولوه برا كانت نتيجة الإصابة أنه أول إشي عملوها بطروا له رجله. عارفة خبر زي الصاعقة نزل علي لما حكالي أنه انبطرت رجل جوزي. بس بقول سبقته إلى الجنة لعله خير، الله ابتلاني باستشهاد أخوتي، وبعدين استشهاد سلافي، وبعدين قطع رجل جوزي، وبعدين قلت حيلتي في الخيام. والله يا أختي أنا لا أضل أحكي لك كلام ما بخلص، بالآخر بقول الحمد لله والشكر لله على كل حال.
1: الانتظار شكل آخر من الألم، كل يوم اسم لا يظهر، وأمل يتأجل، وقلب يزداد تعبا.
0: والله جوزي خلص العلاج هناك لأنه تبترت رجله، فطبعا هو يعني تماتل إلى الشفاء، بس طبعا هيرجع برجل واحدة. فطبعا هم لما فتحوا المعبر وحكوا أنهم اللي هم المصابين هيرجعوهم، فطبعا هو مسجل، فأنا بستنى كل يوم في الكشوفات، لحتى الآن اسمه ما نزلش في أي كشف من الكشوفات أنه يعدي، فلحتى أنا بستنى على أجا أحر من الجمر، ما وصلش لسه، ما أجاش اسمه، ما أجاش دوره، الله أعلم يجي دور ولا ما يجيش. أنت شايفة كل يوم الدنيا بحال، المرة اللي فات حكوا بدهم يدخلوا 90 واحد 100 واحد، وراحوا مرة وش إلا 45 إنساء واحد، فما بعرفش أنا إذا أنا على هيك، يعني أنا بدي أستنى كمان سنة عشان جوزي يعدي. أنت شايفة وضع المعبر يعني ما بفتحش 24 ساعة، المعبر بيفتح يعني ساعات معينة بالأعداد معينة، وأنت شوفي كتير مصابين، إحنا أكم مصاب تصابنا في الحرب، أكم مصاب طلع، لما يجي دور جوزي؟
1: في غزة الفقد ليس خبرا بل واقع يومي، بيوت تقصف وعائلات تمحى وأسماء تحذف من السجل المدني كأنها لم تكن.
0: بيت انقصف من كل المنطقة، احنا من المنطقة الحدودية احنا الساكنين، فهناك كل المنطقة تجرفت، مش على قد بيتي، كل البيوت. عارفة صح ان البيوت راحت، بس سبحان الله الواحد بيحمد الله انه انا لسه بناتي حواليا. قديش أنا زعلانة على أن جوزي فقد رجله، قديش أنا زعلانة على بيتي، أنا كل يوم بقعد أعيط على بيتي، أعيط على بيتي من كتر الغلب اللي أنا شايفها، كتر الأمراض اللي بتصيبنا. والله يا أختي ما بيجي الشهر إلا واحد فينا مريض، مش ملحقين من أمراض، الأمراض بالذات الحين هذا أكتر إشي، أكتر مرض مجننا واللي هو مرض الجرب. هذا الجرب يعني مرض مستعصي، احنا مش قادرين عليه بالمرة. وانت تخيلي الطفلة الصغيرة عمرها 3 سنين ومصابة بالجرب، والجرب بيزيد فيها لدرجة انه عمل من كتر الالتهاب والجرب اللي فيها عملها حزام ناري، ما بتقدرش تتحمل الاواعي، بضلها تصرخ ليل ونهار، وانا لحالي وانا وحدانية. انا يا اختي حياتي كلها صعبة، صحبة انا في جحيم. أنا نزحنا لما إحنا أول ما صارت الحرب، إحنا منطقة حدودية، طلعنا من منطقتنا من بيت حنون، إحنا كنا هناك، فرحنا شردنا أول ما بدت الحرب، فطبعا شردنا كنت عند دار واحد من سلافي قاعدين، على سبت إحنا فكرنا الحرب تنتهي في شهر، في أسبوع، في أسبوعين، في شهرين، في 3، هنا الإشي زاد عن حده، لحد ما إيش انقصفوا دار سيلفي، يعني حتى من حمض انه احنا ما كناش موجودين عندهم، استشهدوا دار سيلفي كلهم.

0: بلش حدا فيهم. كنا يومها طالعين إحنا من عندهم، كنا نقول سبحان الله، حسينا بتقلع عليهم، فحكينا لهم خلص إحنا من بكرة جوزي دبر حق خيمة وبدنا ننصب الخيمة في المخيم ونقعد في المخيم زي الناس. فسبحان الله إحنا طلعنا لسه أحكي لك والله لسه بنلملم في غراضنا، ما وصلناش المخيم إلا هي العمارة بتنزل تاع الدار سلفة وبتنقصف، كلهم استشهدوا كلياتهم، من معهم من السجل المدني ما ضلش حدا منهم. كان ربنا ناوي يعني إحنا الناجين الوحيدين من العائلة نجونا إحنا. فطبعا أنا قعدت في المخيم وضلينا في المخيم كذا شهر، يعني جوزي سبحان الله كان يعني هو يساعدنا ويجيب لي المية زي الناس، لحد ما أجت أنت يمكن سكراها مجاعت الطحين فقطعت الطحين، فروحنا فصار جوزي يجري دائما ودي يحاول يجيب لنا طحين لبناته، فسبحان الله هناك قصفوا المنطقة، هو بيجيب كيس الطحين وتصاوب اللي صار فيه ما صار، وبالآخر انقطعت رجله.
1: وفي نهاية الحكاية لا يبقى سوى الدعاء والرجاء معلق بين السماء والأرض أن تنتهي هذه المعاناة وأن يعود الغائبون.
0: بتمنى ربنا يشيل هالغمة علينا، بتمنى أن جوزي يرجع لي بالسلامة، بتمنى من أصحاب القلوب الرحيمة يساعدوا أهل غزة. أهل غزة غلابة، أهل غزة تعبانين، عارفة أنت هالقيتة إن في غزة يعني ما بتلاقيش الفئة المتوسطة، يا بتلاقي ناس تحت في الأرض يا في ناس فوق، يعني التجار هم اللي عاشوا في غزة، لكن الباقي الناس ناس غلابة، ناس بتجري وراء رغيف الخبز وعلى أنية المية.
1: هذه ليست قصة أم واحدة بل قصة شعب كامل في غزة، كل خيمة تخفي حكاية وكل حكاية تحمل وجعا لا يحكى. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، كان معكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة، في أمان الله.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السيدة والسادة السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في حي الجابريات بمدينة جنين. وسيد الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. شهيدان بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان بقصف الاحتلال مركبة في مدينة خان يونس، والثالث جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وإلى 72,737 شهيدا و 172,539 جريحا. إلى التطورات في الضفة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم المواطن محمد أبو غالية صاحب إحدى المنشآت المهددة بالهدم في منطقة المشتل ببلدة العزارية، واعتدت على شقيقه يحيى أبو غالية. إلى ذلك، بدأ أصحاب عشرات المحال التجارية على مدخل بلدة العزارية بإخلائها إثر إخطارهم بهدمها من قبل قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال إذن أخطرت المواطنين بهدم تلك المحال لصالح إقامة طريق استيطاني، وفق مسؤول الإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب.
1: اليوم وفي هذه الأثناء هنالك تواجد للعديد من نشطاء حركات السلام وأصحاب المحال والأهالي أمام هذه المحال التجارية، خشية من اقتحام قوات الاحتلال والآليات ومباشرتها بعملية الهدم. لكن ومع كل أسف، على الرغم من أن الأهالي معهم أمر احترازي بوقف عملية الهدم حتى منتصف شهر أيار الجاري، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سبقت هذا الموعد وقامت بإخطارهم بعملية الهدم. نتحدث عن 50 محل تجاري أخطرت يوم الأربعاء، يوم الخميس اخترت اكثر من 10 محال اخرى.
0: إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب مستشفى المطلع في بلدة طور، وأوقفت المركبات وحررت مخالفات لها وسط تدقيق في هويات المواطنين وتفتيشها. في قلقيلية هدم مستوطنون اليوم مساكن زراعية ومحاصيل في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث، وتسبب ذلك بخسائر تقدر بملايين الشواقل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. في رام الله، استولت قوات الاحتلال اليوم على جرافة خلال اقتحامها قرية دير بزيع. إلى ذلك، سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر مالك. وفاد الناشط جهاد القاق بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدرباني. في بيت لحم، أصيب مواطنون بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا. في طول كرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين بينهم أب وأربعة من أبنائه بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدات صيدا وعلار وعتيل، ونشرت آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، وأعاقت حركة سير المركبات والمواطنين، حيث أوقفت عددا منهم ودققت في هوياتهم وسط انتشار لجنود المشاة. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت من جرائمها بحق الأسيرة في سجن الدامون في ظل استمرار الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن السجن شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. أوضح النادي في بيان أن أغلبية الأسيرة البالغ عددهن 88 أسيرة محتجزات في سجن الدامون، بينهن طفلتان و3 أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى. اعتقلن مؤخرا بذريعة التحريض. وأضاف أن وحدات القمع نفذت اعتداءات بالضرب المبرح وأجبرهن على الاستلقاء أرضا وتقييدهن والاعتداء عليهن، مشيرا إلى تصاعد سياسة العزل وسياسة التجويع، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراما من وزنها بعد أشهر من الاعتقال. هذا وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية.
2: القرار الذي صدر عن حكومة الاحتلال بالسماح للصليب الأحمر هو لتضليل الإعلام ولتضليل المنظمات الدولية، لأنه أولا كما عهدنا وكما عرفنا إدارة سجون الاحتلال كيف تتعامل في هذا الملف تحديدا، ودائما قبيلة أن يقوم أي وفد من الصليب الأحمر لزيارة السجون حتى قبل 7 أكتوبر كانت تأتي إلى الأقسام، تقوم بتنظيف الأقسام، بترتيب وضع العيادة الطبية وتجهيز كل شيء، بحيث أن إدارة الصليب الأحمر عندما تدخل تجد أن الأوضاع طبيعية جدا وأن الأمور جيدة وممتازة وما إلى ذلك، حتى أنهم يقومون بتوفير وجبات طعام جيدة من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر أن الوضع داخل السجون طبيعي.
0: بدوره أشار مدير مؤسسة الحق شعبان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارة الأسرى. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين. وطلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة، واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين. وأكد سيادته الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة، وبما يبذلوه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. كما ثمن صمودهم وأمانتهم المهنية والوطنية، مؤكدا أن استمرار القضاء والنيابة العامة في أداء رسالتهما بكل كفاءة واقتدار يجسد قوة مؤسسة الدولة الفلسطينية وتمسكها بالعدالة وحماية حقوق المواطنين. بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر 8 لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعات في كل من غزة وبيروت والقاهرة. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر 8 لحركة فتح منير سلم أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة وتنظيم القدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبيّن سلم أن اليوم الأول سيخصص للمداولة العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات للجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
3: سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري، وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري وللجنة المركزية، وفي اليوم الثالث الأخير ستجري

0: عملية الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
1: رحلت سلطات الاحتلال اثنين من المشاركين في أسطول الصمود العالمي للدعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم. كانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سيد رزيقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الأسبوع.
2: تشجير على امتحان الثانوية العامة ولا على الإجراءات، نحن نحاول أن نبتعد عن أي حالة إرباك ونحاول أن هذا العام الدراسي لم يتبقى شيء للعام الدراسي سوى يعني أسابيع يعني أسبوعين دوام، ومن بعد ذلك ستنطلق الامتحانات وسينتهي العام الدراسي. لذلك أنا طلبنا من معلمينا إنهاء هذا العام الدراسي في موعده والابتعاد عن أي تصعيد في الميدان في هذا الجانب.
1: عربيا، استشهد مواطنان لبنانيان واصيب 13 اخرون في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي جنوبية لبنان. دوليا، افادت وكالة بحرية بريطانية بتعرض سفينة بضائع قبالة سواحل قطر لهجوم بمقذوف فجر اليوم، ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الايراني باستهداف سفن امريكية في المنطقة. ولا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترح الاخير للتفاوض في ظل تشكيكها بجديته واشنطن. هذا وذكرت وكانت قد سلمت إذن في الأوقات الأخيرة إيران ردها للوسيط الباكستاني في إسلام أباد، وقد سلم من جانبه الرد الإيراني إلى واشنطن التي ما زالت تدرسه. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. وصلت سفينة الرحلة البحرية ام في هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا على متنها فجر اليوم إلى جزيرة تينيريف الإسبانية تمهيدا لبدء عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم وسط إجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من أصل 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات، في وقت يشير فيه الفيروس ويثير فيه الفيروس النادر مخاوف صحية بسبب غياب أي لقاح أو علاج مخصص له، رغم تأكيد المنظمة أنه لا يشبه فيروس كورونا من حيث طبيعة الانتشار أو مستوى الخطر العالمي. إلى حالة الطقس، غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة. بعد غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. هذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي أتتكم عبر صوت فلسطين. الآن إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في حي الجبريات بمدينة جنين. وسيد الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. والشهيدان بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. هذه تحية الختام، تحية لكم صقر الدرغم وتحية طاقم العمل، دمتم في رعاية الله.

0: ومنا لحمنا. منكم دبابة أخرى ومنا حجر. منكم قنبلة الغاز ومنا المطر. وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في قطاع غزة استشهدوا 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. والاحتلال يقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله ويخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في جنين ويعتقل مواطنا ويعتدي على شقيقه في العزرية شرق القدس المحتلة. ومستوطنون يقتحمون عرب الكعابن بأريحة ويعتدون على المواطنين ويهدمون مساكن زراعية جنوب قلقيلية. نادي الأسير يصف قرار الاحتلال السماحة للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلي. السيد الرئيس محمود عباس يستقبل برام الله رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، وسيادته يؤكد أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون. الوفود المشاركة بالمؤتمر 8 لحركة فتح تبدأ الوصول لرام الله. أمين عام اتحاد المعلمين يؤكد أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين هذا الأسبوع. شهيدان بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. وباكستان تنقل رد طهران إلى واشنطن على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وغدا انخفاض على درجات الحرارة التي تبلغ نهارا بالقدس المحتلة 26 درجة مئوية. هذه تحية، نلتقي عند 8.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

لا خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في قطاع غزة استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي.

قوات الاحتلال تستدعي المقدسي إبراهيم العباسي للتحقيق وتبلغه بمنعه من السفر 6 شهور. والاحتلال يقتحم قرية كفر مالك شمال مدينة رام الله ويخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في حي الجابريات بمدينة جنين. وقوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتعتدي على شقيقه في العزرية شرق القدس المحتلة وتقتحم مدينة جنين وبلدة سلواد شمال شرق رام الله وبلدات علار وعتيل وصيدا شمال تركرم. السيد الرئيس يستقبل بمقر الرئاسة في رام الله رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. الوفود المشاركة بالمؤتمر 8 لحركة فتح تبدأ الوصول لرام الله استعدادا لعقد المؤتمر. شهيدان بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني و2846 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان. باكستان تنقل رد طهران إلى واشنطن على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. والسفينة الموبوءة بفيروس هانتا تقترب من جزر الكناري. وغدا انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينفع.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم

0: الكذاب.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من برنامج قصص من العدوان. في غزه لا تروى الحكايات كما نسمعها بل كما تعاش وجعا يوميا، تفاصيل صغيره تحمل في داخلها وجعا لا يحتمل. اليوم نترككم مع صوت ام تحكي عن بيت كان عامرا فصار خيمة، وعن حياة كانت مكتملة فصارت مواجهة يومية للبقاء. هكذا تبدأ الحكاية من بيت كان مليئا بالحياة، عائلة تجتمع تحت سقف واحد، أب وأم وأطفال، تفاصيل بسيطة لكنها كانت تعني كل شيء.
2: والله كانت حياتنا بقمة السعادة، كانت حياتنا لم شمل، كنا ملتمين شملنا مع بعضنا، كان أولادي حوالي وجوزي حوالي، وكنا في بيت يعني بيت معيشة متوفر فيه في كل حاجة، من كهرباء من مية من كل إشي.
1: في لحظة يتغير كل شيء، بيت يهدم وعائلة تتشتت ومنزل دافئ يتحول إلى خيمة لا تقي خوفا ولا تحفظ أمنا ولا تحمي في الشتاء أو الصيف.
2: طبعا بعد 7 أكتوبر كل حياتنا اختلفت اختلاف كلي. سبحان الله، بديها من أول إشي من مسكننا إحنا ترحلنا، والحين من بيت صرنا عايشين في خيام، ومن حياة كان فيها الأب والأم صارت حياة الأم لحال والأب في شقة والأم في شقة.
1: حين يصاب السند تبدأ الحكاية الأصعب، أم تواجه الحياة وحدها، 6 أطفال ومسؤولية لا تنتهي وحرب لا ترحم أحد.
2: أشد أحكي لك عن معاناتي، يعني أنا أم لست أطفال. طبعا أنا جوزي مصاب حرب، ومن أول ما تصاب من الحرب أول بداية 7 أكتوبر بيت صاب جوزي من هنا، وسبحان الله طلعت له تحويلة وسافر للخارج للعلاج، وأنا من هذا اليوم لهذاك اليوم وأنا متحملة مسؤولية 6 أطفال اللي معايا.
1: في الخيام لا تقاس الحياة بالوقت بل بعدد الأوجاع، مياه شحيحة، أمراض تنتشر، وخوف لا يغيب.
2: احنا في الخيام قاعدين، تعالي تفرجي على الحشرات اللي اكلتني، تعالي تفرجي على الامراض اللي اصابت اطفالي، تعالي تفرجي على قله النظافه، تعالي تفرجي على الميات. او تخيلي انا لحالي، اسلاف استشهدوا، ما فيش الا الناجي الوحيد اللي هو جوزي اللي هو اللي كان ممكن عيل، وانا معي 6 بنات معيش اولاد اللي يساعدوني في هالحياه. فكانت حياتي كتير لحتى الآن وما زالت صعبة كتير، إن أنا لما بدأ أعبي برميل المية بدأ أقدر أترجى الجيران إنهم يحاولوا يسعبوا لي برميل المية، إذا ما حدش من أولاد الجيران كان موجود بأضلي من غير مية، بضلي حاطة قلني قاعدة بعيط بستنى في عربية المية عشان حعبي برميل المية. أنتوا خلوها عندكم 6 ولاية وإمهم قاعدين لحالهم.
1: الخيمة ليست بيتا، هي انتظار دائم للخطر، وأم تسهر الليل تحرس بناتها من خوف لا يرى لكنه حاضر في كل لحظة.
2: قسما بالله العظيم بنموت خوف طول الليل، بضلي صاحي وأنا بطلع على بناتي خوف ما حدا يفوت علي على الخيمة. شو يعني خيمة؟ شو يعني خيشة يعني مغطيانة؟ ايش اقول لك يا اختي على معاناتنا احنا؟ ما هذه معاناة شعب كامل مش معاناتي لحالي. انا بستنى في

0: معبر كل يوم بستنى اقرا الاسماء انه اسم جوزي ينزل عسبة يشيل معي المسؤوليه، مع انه مصاب وما زال يعني تحت العلاج، وما كمان حتى رجع رجل مبتوره، يعني كمان معاناتي معاناه. فحتى لما يرجع جوزي، بس سبحان الله الراجل سند في البيت، ايش ما يكون، صح رجله مبتوره لكن بضلوا سندي انا وبناتي. انا اخوتي كمان استشهدوا، ما انا مقطوعه من شجره يعني، باعتبار انا عايشه بس انا وبناتي لحالنا، وربنا ما كرمنيش بالولاد.
1: حين يجتمع المرض مع الفقر تصبح الحياة معركة يومية، حتى أبسط الأشياء كالماء أو الدواء تصبح حلما بعيدا.
0: طبعا أنا جوزي لما سافر وتركنا كنت أنا حامل، يعني البنت لحد الآن هذه البنت الجديدة حاليا من عمر الحرب ما شفتش أبوها نهائيا، ولا حست بحنانه ولا شافته بالمرة. الجرب قتلنا، الجرب عارف الجرب واصل يعني مرحلة صعبة كتير، من براهم بستخدم لها بيحكوا لي إنه إيش ضلك شمسي وحط إيش أشمس في الفراش وش زي هيك. والله العظيم إن أنا تعبت وأنا أحاول إني أحاول إيش أساعد هذه بنتي الصغيرة، بتصعب علي وهي طول الليل بتعيط يا حرام، بتحكي لي إني أحكي لها عشان تقدر تنام، بس للأسف الشديد لحتى أن ولا علاج راضي يستفيد منه، كله بيحكوا لنا من إيش، من الله يكرمكم من وسخ الفيران. طب يا رب الفيران، أنا بضلي صاحي وأنا بتفرج على الفار بتنطط من هين لها، ما خلالي ولا إشي في الخيمة، لا خلالي الصابونة اللي هي الصابونة اللي أنا ميت مغصب أمن حالي في المواد التموينية بيأكلها، ما خلاليش إشي الفار. إحنا أهل الخيام الله لا يخليها حدا يشوف معاناتنا، يعني الحين هاي الدنيا شوبت والدنيا دخلنا فصل الصيف، احنا كنا نقول يا رب الشمس عشان تدفينا في فصل الشتاء من كتر ما كنا نموت من السقع، حاليا دخل الصيف ولسه بداية الصيف. الله العظيم نشرد من الخيمة من الساعة 9 ونكون برا في الخيام، تخيلوا ام بناتها وبناتها صبايا اللي المفروض البنات هذول عايشات في بيت مرفهات بمشطنعة السريحة، بدل ما هن عادات زي ايش اقولكوا، عادات حوالين هالخيمة اللي تغيرت وجوههم وغيرت نفسيتهم، تلاقيهم بعيطوا معايا، بنعيط لما بتخلص ميتنا، بنعيط لما بتخلص مواد التموينية، بنعيط لما من الأحيان بيكونش معانا الشكل. أنا محفظتي حاليا واقفة لأن جوزي مصاب وما كانش له أصلا وظيفة، ومين بدي يفتكرني، حتى اللي بيفتكرني من أهل الخير مرة ما بيفتكرنيش مرة تانية، الناس كلها وضعها صعب والناس كلها وضعها على الله، لمين ألجأ؟ لا أب ولا أخو ولا سلف ألفكن عليه ولا ابن ربنا أعطاني إياه من الدنيا، لمين ألجأ؟ أنا ما بلجأش إلا لله، بقول يا رب تشيل عنا هالغمة، يا رب جوزي يرجع لي بالسلامة، أشوف جوزي حوالين بناته يفرح في بناته، يضم بنته الصغيرة اللي ما شافها بالمرة. والله يا أختي إنه إحنا حياتنا صعبة، أهل غزة دائما مشردين.
1: ذهب ليطعم أطفاله فعاد جسدا مثقلا بالجراح، قصة تبدأ بكيس طحين وتنتهي ببتر قدم، بينهما وجع لا يوصف.
0: والله جوزي كان يحرم رايح عندي يجيب لنا كأيام من قطع الطحين، فكان رايح يجيب لنا طحين، فحكونا في المكان هذا، فطلع في الفزبة تبعته ما بعرف هي ولا هتطلع، فطلع على الفزبة عشان يجيب لبناته كيس الطحين عشان ما كانش عندنا سفت الطحين مكانك، راحوا قصفوهم هناك، فطبعا راح جوزي تصاوب هناك، ضلوا في المستشفى الشفاء مقارب 3 شهور لما طلعت له التحويلة. بعد هيك كانت صارت حالته سوء، انت تخيلي انه كانت رجله، والله العظيم ايش بدي احكي لك، الالتهابات اكلت رجله كتير، وبالاخر خمجت يا اختي رجله، والله العظيم الدود صرنا نشوفه بيطلع من رجله. ففي ساعتها هم راحوا حولوه برا، فلما حولوه برا كانت نتيجة الإصابة أنه أول إشي عملوها بطروا له رجله. عارفة خبر زي الصاعقة نزل علي لما حكالي أنه بطرت رجل جوزي، بس بقول سبقته إلى الجنة لعله خير. الله ابتلاني باستشهاد أخوتي، وبعدين استشهاد سلافي، وبعدين قطع رجل جوزي.

0: بعدين قلت حيلي قلت حيلتي في الخيام. إيه والله يا أختي أنا لا أضل أحكي لك كلام ما بخلص، بالآخر بقول الحمد لله والشكر لله على كل حال.
1: الانتظار شكل آخر من الألم، كل يوم اسم لا يظهر وأمل يتأجل وقلب يزداد تعبا.
0: والله جوزي خلص العلاج هناك لأنه تبترت رجله، فطبعا هو يعني تماثل إلى الشفاء، بس طبعا هيرجع برجل واحدة. فطبعا هم لما فتحوا المعبر وحكوا أنهم اللي هم المصابين هيرجعوهم، فطبعا هو مسجل، فأنا بستنى كل يوم في الكشوفات، لحتى الآن اسمه ما نزلش في أي كشف من الكشوفات أنه يعدي، فلحتى أنا بستنى على أجا حر من الجمر، ما وصلش لسه، ما أجاش اسمه، ما أجاش دوره، الله أعلم تيجي يعني يجي دور ولا ما يجيش. أنت شايفة كل يوم الدنيا بحال، المرة اللي فات حكوا بدهم يدخلوا 90 واحد 100 واحد وراحوا ما رأوش إلا 45 إنساء أو واحد، فما بعرفش أنا إذا أنا على هيك يعني أنا بدي أستنى كمان سنة عشان جوزي يعدي. أنت شايفة وضع المعبر، المعبر يعني ما بفتحش 24 ساعة، المعبر بيفتح يعني ساعات معينة بالأعداد معينة، وأنت شوفي كتير مصابين، إحنا أكم مصاب تصابنا في الحرب، أكم مصاب طلع، لما يجي دور جوزي؟
1: في غزة الفقد ليس خبرا بل واقع يومي، بيوت تقصف وعائلات تمحى وأسماء تحذف من السجل المدني كأنها لم تكن.
0: بيت انقصف من كل المنطقة، احنا من المنطقة الحدودية احنا الساكنين، فهناك كل المنطقة تجرفت، مش على قد بيتي، كل بيوت. عارفة صح ان البيوت راحت، بس سبحان الله الواحد بيحمد الله انه انا لسه بناتي حواليا. قديش انا زعلانة على انه جوزي فقد رجله، قديش انا زعلانة على بيتي، انا كل يوم بقعد اعيط على بيتي، اعيط على بيتي من كتر الغلب اللي انا شايفها، كتر الامراض اللي بتصيبنا. والله يا اختي ما بيجي الشهر الا واحد فينا مريض، مش ملحقين الامراض، الامراض بالذات الحين هذا اكثر شيء، اكثر مرض مجننا اللي هو مرض الجرب. هذا الجرب يعني مرض مستعصي، احنا مش قادرين عليه بالمرة. وانت تخيلي الطفلة الصغيرة عمرها 3 سنين ومصابة بالجرب، والجرب بيزيد فيها لدرجة انه عمل من كتر الالتهاب والجرب اللي فيها عملها حزام ناري، ما بتقدرش تتحمل الأواعي، بضلها تصرخ ليل ونهار، وأنا لحالي وأنا وحدانية. أنا يا أختي حياتي كلها صعبة، صاحبة أنا في جحيم، أنا نزحنا لما إحنا أول ما صارت الحرب، إحنا منطقة حدودية، طلعنا من منطقتنا من بيت حانون، إحنا كنا هناك، فرحنا شردنا أول ما بدت الحرب، فطبعا شردنا، كنت عند دار واحد من سلافي قاعدين، على سبت إحنا فكرنا الحرب تنتهي في شهر، في أسبوع، في أسبوعين، في شهرين، في 3، هنا الإشي زاد عن حده، لحد ما إيش انقصفوا دار سلفي، يعني حتى من حمد إنه إحنا ما كناش موجودين عندهم، استشهدوا دار سلفي كلهم، ما ضلش حدا فيهم، كنا يومها طالعين إحنا من عندهم، كنا نقول سبحان الله، حسينا بتقلع عليهم، فحكينا لهم خلص إحنا من بكرة جوزي دبر حق خيمة، وبدنا ننصب الخيمة في المخيم ونقعد في المخيم زي الناس. فسبحان الله إحنا طلعنا، لسه أحكي لك والله لسه بنلملم في غراضنا، ما وصلناش المخيم إلا هي العمارة بتنزل تاع الدار سلفة وبتنقصف، كلهم استشهدوا، كلياتهم منمحهم من السجل المدني، ما ضلش حدا منهم، كان ربنا ناوي يعني إحنا الناجين الوحيدين من العائلة، نجونا إحنا. فطبعا أنا قعدت في المخيم، وضلينا في المخيم كذا شهر، يعني جوزي سبحان الله كان يعني هو يساعدنا ويجيب لي المية زي الناس، لحد ما أجت أنت يمكن سكراها مجاعة الطحين، فقطع الطحين، فروحنا فصار جوزي يجري دائما ودي يحاول يجيب لنا طحين لبناته، فسبحان الله هناك قصفوا المنطقة، هو بيجيب كيس الطحين وتصاوب، واللي صار فيه ما صار، وبالآخر

0: دون قطعت رجلي.
1: وفي نهاية الحكاية لا يبقى سوى الدعاء والرجاء معلق بين السماء والأرض أن تنتهي هذه المعاناة وأن يعود الغائبون.
0: بتمنى ربنا يشيل هالغمة علينا، بتمنى أن جوزي يرجع لي بالسلامة، بتمنى من أصحاب القلوب الرحيمة يساعدوا أهل غزة. أهل غزة غلابة، أهل غزة تعبانين. عارفة أنت هالجيتة إن في غزة يعني ما بتلاقيش الفئة المتوسطة، يا بتلاقي ناس تحت في الأرض يا في ناس فوق، يعني التجار هم اللي عاشوا في غزة، لكن الباقي الناس ناس غلابة، ناس بتجري وراء رغيف الخبز وعلى أنية المية.
1: هذه ليست قصة أم واحدة، بل قصة شعب كامل في غزة. كل خيمة تخفي حكاية، وكل حكاية تحمل وجعا لا يحكى. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان. على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل. كان معكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد رمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. في أمان الله.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله طاعاتكم مستمعينا الكرام، والآن إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دونمات في حي الجبريات بمدينة جنين. وسيد الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. وشهيدا بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر درغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنا بقصف الاحتلال مركبة في مدينة خان يونس، وثالث جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,737 شهيدا و 172,539 جريحا. في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دونمات من أراضي حي الجبريات في مدينة جنين والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم المواطن محمد أبو غالية صاحب إحدى المنشآت المهددة بالهدم في منطقة المشتل ببلدة العزرية، واعتدت على شقيقه يحيى أبو غالية. في السياق، نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت، وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومين الجمعة والسبت الماضيين. وجاء القرار بعد أن تقدم المحاميان نصرات دكور وهيثم الخطيب ممثلين عن مركز سانت إيف بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا في محاولة وقف عمليات الهدم التي كان من المقرر تنفيذها صباح اليوم الأحد. إلى التطورات في رام الله، حيث استولت قوات الاحتلال اليوم على جرافة خلال اقتحامها قرية دير بزيع. إلى ذلك سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر مالك. وفاد الناشط جهاد القاق بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدرباني. في بيت لحم أصيب مواطن برضوض جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين بينهم أب وأربعة من أبنائه بعد اقتحام منزله في بلدة عتيلة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدات صيدا وعلار وعتيل ونشرت آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية وأعاقت حركة سير المركبات والمواطنين، حيث أوقف فتعددا منهم ودققت في هوياتهم وسط انتشار لجنود المشاة. إلى ملف الأسرى، حيث قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صاعدت من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون في ظل استمرار الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن السجن شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. وضح النادي في بيان أن غالبية الأسيرات بلغ عددهن 88 أسيرة ومتعم احتجزات في سجن الدامون، بينهن طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى اعتقلن مؤخرا بذريعة التحريض. ووصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية.
2: القرار الذي صدر عن حكومة الاحتلال بالسماح للصليب الأحمر هو لتضليل الإعلام ولتضليل المنظمات الدولية، لأنه أولا كما عرفنا إدارة سجون الاحتلال كيف تتعامل في هذا الملف تحديدا، ودائما قبيل أن يقوم أي وفد من الصليب الأحمر لزيارة السجون حتى قبل 7 أكتوبر كانت تأتي إلى الأقسام، تقوم بتنظيف الأقسام، بترتيب وضع العيادة الطبية وتجهيز كل شيء، بحيث أن إدارة الصليب الأحمر عندما تدخل تجد أن الأوضاع طبيعية جدا وأن الأمور جيدة وممتازة وما إلى ذلك، حتى أنهم يقومون بتوفير وجبات طعام جيدة من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر أن الوضع داخل السجون طبيعي.
1: بدوره أشار مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارة الأسرى. وضح جبارين أن المؤسسات الحقوقية طالبت مرارا بأن تكون زيارات الصليب الأحمر للسجون فجائية ودون ترتيبات مسبقة لضمان كشف حقيقة الأوضاع. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويبي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين. وطلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. وأكد سيادة الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. كما ثمن صمودهم وأمانتهم المهنية والوطنية، مؤكدا أن استمرار القضاء والنيابة العامة في أداء رسالتهما بكل كفاءة واقتدار يجسد قوة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمسكها بالعدالة وحماية حقوق المواطنين. بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح بالوصول إلى رام الله استعدادا لعقده أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة، كما سيعقد المؤتمر عن بعد في قاعة في كل من غزة وبيروت والقاهرة. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلام أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبين سلام أن اليوم الأول سيخصص للمداولات العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
3: سيتم عملية الترشح في صباح اليوم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 1، عملية الترشح للجنة المركزية والمجلس الثوري وعملية إعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الثوري للجنة المركزية. وفي اليوم الثالث الأخير ستجري عملية الاقتراع من 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر.
1: رحلت سلطات الاحتلال 2 من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الدعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم. وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي. أكد أمين عام اتحاد المعلمين سعد رزقات أن وزارة المالية تعهدت بصرف بدل المواصلات للمعلمين خلال هذا الشهر، وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها دون أي تأجيل، مع دعوة المعلمين إلى إنهاء العام الدراسي بهدوء وتجنب أي تصعيد.
4: تأجيل على امتحان الثانوية العامة ولا على الإجراءات، نحن نحاول أن نبتعد عن أي حالة إرباك ونحاول أن هذا العام الدراسي لم يتبقى شيء للعام الدراسي سوى يعني أسابيع يعني أسبوعين دوام، ومن بعد ذلك ستنطلق الامتحانات وسينتهي العام الدراسي. لذلك أنا طلبنا من معلمينا إنهاء هذا العام الدراسي في موعده والابتعاد عن أي تصعيد في الميدان في هذا الجانب.
1: إلى الأخبار العربية، حيث استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب 13 آخرون في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي جنوبية لبنان.

دوليا قالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء اليوم أن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وضحت الوكالة أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. هذا ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء غربي العراق لدعم حملتها الجوية على إيران. أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. وصلت سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا على متنها فجر اليوم إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية تمهيدا لبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم وسط إجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من أصل 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات في وقت يثير فيه الفيروس النادر مخاوف صحية بسبب غياب أي لقاح أو علاج مخصص له، رغم تأكيد المنظمة أنه لا يشبه فيروس كورونا المستجد من حيث طبيعة الانتشار أو مستوى الخطر العالمي. ختاما إلى حالة الطقس، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في حي الجبريات بمدينة جنين. وسيد الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. والشهيدان بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. ختام النشرة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود. أرضي

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع.

0: فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا،
1: حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز العشرة. في قطاع غزة استشهدوا 4 مواطنين أحدهم متأثرا بجراح سابقة. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات من حي الجبريات بمدينة جنين. المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان ينجح في إصدار قرار بتجميد هدم 50 محلا تجاريا على مدخل العزرية شرق القدس المحتلة. والاحتلال يستدعي مقدسيا للتحقيق ويبلغه بمنعه من السفر 6 شهور. وقوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وبلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. الرئيس محمود عباس يؤكد خلال استقباله برام الله رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون. دولة فلسطين تدين أي مخططات أو أعمال تمس أمن مملكة البحرين أو تهدد استقرارها. شهدان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وباكستان تنقل رد طهران إلى واشنطن على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وغدا انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشايب ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشايب ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. تحية لكم مستمعين الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور النشطاء العرب في دعم فلسطين والتضامن معها. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من تونس التي نحب. نرحب مستمعينا بالأستاذ قاسم الزمني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة. أهلا بك معنا وتحية لكم.
2: أهلا بكم وبالشعب الفلسطيني وبالصمود والكفاح.
1: أهلا بك أستاذي. في بداية الحديث تعرفنا أكثر حول هذا الاتحاد، تفضل.
2: الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية، أكبر منظمة وطنية في تونس. هو منظمة للدفاع عن حقوق الشغالي والحقوق معناها الاجتماعية والاقتصادية. الاتحاد العام التونسي للشغل تأسس أثناء الفترة الاستعمارية، هو عنده دور كبير في الاستقلال، عنده دور كبير في بناء الدولة الحديثة، عنده دور كبير في التنمية وفي جميع المراحل بتاع تونس. كان عنده دور كبير في حوار وطني جاء

0: للشغل وشارك في حوار وطني بمقتضاه. تونس خذت جائزة نوبل للسلام لأول مرة. الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عن الناس، يدافع عن الحريات الفردية والعامة، يدافع على الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية. الاتحاد العام التونسي للشغل قضيته وبوصلته القضية الفلسطينية.
1: للاتحاد التزام تجاه فلسطين بالوقوف معها دوما من خلال الكثير من الأنشطة الداعمة تتمثل في المسيرات والوقفات الإسنادية نتحدث عنها أيضا أستاذي.
0: بالنسبة لنا احنا البوصلة بتاعنا هي فلسطين وقضيتنا فلسطين، قضية العرب والمسلمين القضية الأولى. احنا بالنسبة لنا نقوم بالعديد من التظاهرات، عنا فهمتني ولا اليوم الانتفاضة، عنا يوم الأسير الفلسطيني، عنا العديد من التظاهرات. وقت اللي يبدأ فما أزمة ويفهم فهمتني ولا اعتداء واللي يبدأ فما حرب واللي يبدأ فما أي حاجة، احنا نعقد الاجتماعات والندوات والمسيرات والتجمعات والاحتجاجات. حتى في الفترة السابقة وقت اللي ولا شارون معناها مش يجي لتونس عملنا احتجاجات وعملنا العديد من التظاهرات. احنا في الفترة الأخيرة استقبلنا العديد من الإخوة الفلسطينيين جاءوا حاضروا في دار الاتحاد الجنوبي للشغل بسوسة، وعقدنا الجميع من التجمعات والمسيرات، وكان عندنا دور كبير في الأسطول الصمود. واحد بالنسبة لنا هذا نعمله فيه عقيدة، هو نشاط معناه أساسي. واحدة بالنسبة لنا فلسطين في القلب، ونحب فلسطين تتحرر. وفي المدة الأخيرة هذه معناها احنا بالنسبة لنا نراو أن القضية الفلسطينية شيء اللي صاير توا قاعدة ماشية، وهي القضية الأولى في العالم باعتبار كونه هكم تشوفوا في إسبانيا، هكم تشوفوا في جنوب أفريقيا، هكم تشوفوا في إيطاليا، هكم تشوفوا معناها في العديد من الدول والعديد من الشعوب في العالم قاعدة تدعم القضية الفلسطينية.
1: يعني لدى الاتحاد اهتمام يعني بإحياء المناسبات الفلسطينية في تونس كما تفضلت وذكرت أستاذي، يعني في مختلف المناسبات الفلسطينية، يوم الأرض، اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، النكبة، يوم الأسير إلى آخره. نحييكم على هذه الجهود، ونعود للحديث حول الوقفات التي تنظم باستمرار. هل لك أن تصف لنا حضور الأشقاء التونسيين إلى هذه الوقفات من أجل فلسطين ومستوى المشاركة فيها؟
0: بالنسبة لنا احنا الشعب التونسي شعب يعتبر قضية فلسطين قضيته الأولى. وقت اللي احنا نعلنوا على أي نشاط يخص فلسطين جي معناها الجماهير فهمتني ولا بأعداد غفيرة وغفيرة جدا، ويجيوا مقتنعين ويجيوا يحب يقدم حاجة، يحب يعمل حاجة، لأنه يشوف المجازر ويشوف الحصار ويشوف فهمتني ولا معناها الشيء اللي صاير للشعب الفلسطيني على مرأة ومسمع من العالم الكل. ناس فهمتني ولا معناها قاعدة تحس معناها إحساس فهمتني ولا غير عادي، وماذا بهم يعملوا اللي نجموا. ولذلك بالنسبة مستوى الحضور ومستوى المشاركة هي مشرفة جدا، وبالنسبة للتظاهرات وبالنسبة للاعتصامات وبالنسبة لأي نشاط يخص القضية الفلسطينية في تونس.
1: هل هناك أطفال؟ يعني وجود الأطفال مهم ليعرفوا منذ الصغر أن فلسطين قضية كل العرب.
0: الأطفال موجودين وقت يبدأ فما أي نشاط معناها يخرجوا من المدارس. بل عنا أكثر من شيء، هذا عنا الكشافة التونسية والمنظمات الشبابية معناها تنظم وعدها فهمتني ولا معناها أناشيد وعدها فهمتني ولا مداخلات ممتازة بما في ذلك، معناها يعملوا تمثيل مسرح ويعملوا الرسم ويعملوا برشا حوايج معناها تخص القضية الفلسطينية. شيء يشرف معناها الناس من البداية معناها السن بتاعهم من الصغر معناها متربين وقارين على القضية الفلسطينية وملتزمين بها.
1: يعني جهود أعضاء الاتحاد كخلية النحل، كلكم تعملون إلى جانب بعضكم البعض من أجل إنجاح هذه الوقفات التي تنظمونها لفلسطين، للشهداء، للأسرى ولغزة. يعني وجودك هو صوتك الذي يصدح للحق في هذه المسيرات والوقفات. يعني التحية موصولة لكل أعضاء هذا الاتحاد. ونكمل الحديث أستاذي، يعني بما أننا نتحدث اليوم عن دور النشطاء العرب في دعم فلسطين من خلال تواجدهم في اتحادات، نتطرق إلى أهمية ومدى تأثير هذا الدور ككل في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية.
0: والله حقيقة كونه بالنسبة لنا احنا الاتحاد العام التونسي للشغل هو خيمة وقاطرة لكافة المنظمات الوطنية على احنا اليد في اليد نخدم مع بعضنا لدعم القضية الفلسطينية إن شاء الله لتحرير فلسطين وجميع مكونات الشعب التونسي، نخدم معها يد في اليد بنسق مع بعضنا لتنظيم هذه التظاهرات وهذه المسيرات وهذه الندوات وهذه الأنشطة لدعم القضية الفلسطينية.
1: نعم، يعني أيضا التواصل والتنسيق ما بين الاتحادات العربية وليس فقط التونسية مهم جدا من أجل حشد التضامن وتكثيف الدعم لفلسطين.
0: شيء معلوم، احنا العديد من التظاهرات صارت في تونس، فهمتني ولا؟ معناها ملتقيات دولية وعالمية لدعم القضية الفلسطينية، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل كان دوره بارز، وكان هو فهمتني ولا معناها المنظم للدورات للندوات هذه.
1: قبل الختام أستاذ قاسم، أريد منك أن تصف فلسطين بجملة أو كلمة.
0: فلسطين هي معناها أمنا، هي هويتنا، هي بالنسبة لنا فهمتني ولا معناها هي مصيرنا، هي بالنسبة لنا فهمتني ولا معناها المثل الأكبر بتاعنا. ألا بالنسبة لنا احنا الإنسان مين الجمش يسبق حتى قضية عن قضية فلسطينية، ومين الجمش يكون مرتاح إلا ما تتحرر فلسطين كافة. واحنا بالنسبة لنا عاهدنا الله وعاهدنا الشعب وعاهدنا معناها أنفسنا أنه بالنسبة لنا احنا القضية هي قضية الأساسية، واحنا من نجم معناها نتهدنا إلا بتحرير فلسطين
1: إن شاء الله في القريب العاجل،
0: والنصر قريب بإذن الله
1: إن شاء الله. في الختام كلمة منك إلى الشعب الفلسطيني.
0: الشعب الفلسطيني احنا بالنسبة لنا نحيوه بالقضية الفلسطينية وستنتصر، وأنه فلسطين ستتحرر، وفلسطين فهمتني ولا، بل الشيء هذا في انتجاحات الشهداء والجرحى، وفي الظروف هذه بالذات من الحصار ومن الدمار ومن معناها الشيء الآلات العسكرية، والشعب الفلسطيني فهمتني ولا معناها رافع اللواء. فأحنا تحية بتاع الشعب ضي عظيم، ألا أحنا نقرأه وندرسه ونتعلمه منه.
1: تونس الحبيبة موقفها أصيل وثابت تجاه فلسطين، ونحن حبنا لها راسخ ولن يتغير. جزيل الشكر لك الأستاذ قاسم الزمني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وكل التحية لجميع الأشقاء في تونس.
0: بارك الله فيكم، وتحية الشعب التونسي، وتحية النقابيين، وتحية منظمات المجتمع المدني التونسي للشعب الفلسطيني الأبي.
1: شكرا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور النشطاء العرب في دعم فلسطين. أشكركم على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي جواد سليم الذي رافقني في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير، وإلى اللقاء.

وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

فلسطين صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار الموجزة معكم صقر درغمه. استشهد مواطنان بقصف الاحتلال مركبة في مدينة خان يونس ومواطنان آخران جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع فجر اليوم. في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية. في القدس المحتلة نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت، وذلك بعد تحرك قانوني. في رام الله استولت قوات الاحتلال اليوم على جرافة خلال اقتحامها قرية دير بزيع، إلى ذلك سرق مستوطنون فجر اليوم نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر مالك. في بيت لحم أصيب مواطن بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنية. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين بينهم أب وأربعة من أبنائه بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدات صيدا وعلار وعتيل ونشرت آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون في ظل استمرار الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن السجن شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى بالتضليلية. بدوره أشار مدير مؤسسة

0: حق شعوان جبارين إلى أن دور الصليب الأحمر تجاه الأسرى تراجع بشكل كبير، وأن الاحتلال كان يفرض قيودا وإجراءات مهينة خلال زيارات الأسرى. استقبل السيد الرئيس محمود عباسي اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العواوي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين. وأكد سيادة الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة، وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلام أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفض دولة فلسطين وإدانتها لأي مخططات أو أعمال تمس أمن مملكة البحرين الشقيقة أو تهدد استقرارها. وأكدت الخارجية في بيان مساء اليوم موقفها ثابت الدعم للدول العربية الشقيقة في مواجهة التهديدات التي تطال أمنها واستقرارها وازدهارها. عربيا، استشهد مواطنان لبنانيان واصيب 13 آخرون في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي جنوبية لبنان. دوليا، قالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء اليوم إن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وضحت الوكالة أنه وفقا للخطط المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. ختاما، في حالة الطقس غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية وغربية خفيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، تحياتي صقر الدراغمي، في رعاية الله.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

لمسمية هذا الربوع القدس؟ لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ ألأنها قدس؟ وحق القدس أن تصطفى؟ ألأنها ذات عربية فينا فضائلها شرقية، والكل إثبات، والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا، لم يحفظوا لله حرمتها. انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل انتهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 4 مواطنين أحدهم متأثرا بجراحه في قطاع غزة. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دنومات في حي الجابريات بمدينة جنين. السيد الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان بقصف الاحتلال مركبة في مدينة خان يونس، ومواطنان آخران جرى استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع فجر أمس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,738 شهيدا و 172,539 جريحا. في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية في القدس المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم بل يوم أمس المواطن محمد أبو غالية صاحب إحدى المنشآت المهددة بالهدم في منطقة المشتل ببلدة العزارية، واعتدت على شقيقه يحيى أبو غالية. في السياق، نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزارية بشكل مؤقت، وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومين الجمعة والسبت الماضيين. وجاء القرار بعد أن تقدم المحاميان بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان من المقرر تنفيذها صباح أمس. في رام الله، سرق مستوطنون أمس نحو 80 رأس أغنام خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر مالك. في بيت لحم أصيب مواطن برضوض جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنية. في طول كرم، اقتحمت قوات الاحتلال أمس بلدات صيدا وعدار وعتيد، ونشرت آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، وأعاقت حركة سير المركبات والمواطنين. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون في ظل استمرار الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن السجن شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. وضح النادي في بيان أن غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة محتجزات في سجن الدامون، بينهن طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى اعتقلن مؤخرا بذريعة التحريض. وصف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار قرار سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون دون لقاء الأسرى.

الإضلالية. استقبل الرئيس محمود عباس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين. واطلع سيادته خلال اللقاء على واقع العمل الجهاز القضائي والنيابات العامة واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. كان سيادة الرئيس قد أكد أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسة العدالة رغم الظروف الاستثنائية. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير السلامة أكد أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل الملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبين السلام أن يوم الأول سيخصص للمداولات العامة فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفض دولة فلسطين وإدانتها لأي مخططات أو أعمال تمس أمن مملكة البحرين الشقيقة أو تهدد استقرارها. كما أدانت الخارجية الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من الطائرات المسيرة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على أمن واستقرار وسلامة أراضيها. رحلت سلطات الاحتلال اثنين من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الدعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم، وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي. عربيا استشهد مواطنان لبنانيان واصيب 13 اخرون في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي جنوبي لبنان. ودوليا قالت وكاله ايرنا الايرانيه للانباء اليوم امس ان طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشان انهاء الحرب على الوسيط الباكستاني. اوضحت الوكاله انه وفقا للخطط المقترحه ستركز المفاوضات في هذه المرحله على مساله انهاء الحرب في المنطقة. هذا وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. ونختم في حالة الطقس، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح الشمالية غربية خفيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختم النشرة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل بكم إلى هذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: كثيرا من العائلات ما تزال تفتقد لأي معلومة حول ذويها في ظل ترجيحات بوجود نحو 1500 شخص من المفقودين يعتقد أنهم محتجزون داخل مراكز اعتقال غير معلنة. قضية بدأت بصورة عابرة لكنها تحولت إلى شاهد جديد على مصير مجهول يلاحق كثيرين في غزة وسط مطالبات متواصلة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
2: استقبل السيد الرئيس محمود عباس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في فلسطين. هذا واطلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. وأكد السيد الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح ان اخطار قوات الاحتلال بالاستيلاء على اراض في منطقة الجبريات المطلة على مخيم جنين بالتزامن مع شق طريق استيطاني جديد على اراضي عنين والسيرة الحارثية يشكل جريمة تطهير عرقي وجزءا من جرائم الحرب المتواصلة التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واكد فتوح ان هذه السياسات الاستيطانية تجري بتنسيق مباشر مع اعتداءات المستوطنين وعربتتهم المنظمة ضد المواطنين بهدف تهجير السكان وفرض وقائع استيطانية بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي بإجراء مراجعة شاملة لسياساته ومواقفه تجاه دولة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف جرائمها والتعامل معها باعتبارها دولة فصل عنصري تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان بصورة ممنهجة ومستدامة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانة دولة فلسطين للاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من الطائرات المسيرة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوض على سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت الوزارة تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها مجددة رفضها لكل أشكال الاعتداءات والأعمال والمخططات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة. هذا وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بالاستيلاء على أراض في منطقة الجابريات بمدينة جنين وهي منطقة مطلة على مخيم جنين وذلك لأغراض استيطانية. وفي السياق ذاتها أفادت مراسلتنا بأن جرافات الاحتلال بدأت بشق شارع استيطاني على أراض تقع بين بلدتي عنين والسيرة الحارثية ويمر من أراضي خربة سروج والتي كانت قد أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها في نيسان الماضي. تتصاعد التحذيرات من مخططات جماعات الهيكل المتطرفة لفرض اقتحام غير مسبوق للمسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع ما يسمى ذكرى العبرية لاحتلال القدس. وقالت مصادر مقدسية أن جماعات الهيكل بدأت بالفعل بخطوات عملية لحشد المستوطنين عبر إطلاق عريضة تدعو إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت، وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين. وجاء القرار بعد أن تقدم المحاميان نصرات داكور وهيثم خطيب ممثلين عن مركز سانت إيف بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان من المقرر تنفيذها صباح أمس. أصيب مواطن برضو جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية

0: في المنيا جنوب شرق بيت لحم، وفي غضون ذلك سرق مستوطنون نحو 80 رأسا من الأغنام في قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطرافها. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع من الأغنام. كما هاجم مستوطنون منطقة عرب الكعابنة شمال بلدة النويمة شمال غرب مدينة أريحة واعتدوا على السكان وممتلكاتهم. وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن المستوطنين احتجزوا عددا من السكان واعتدوا عليهم خلال اقتحامهم المنطقة. وأكدت المنظمة أن المستوطنين أقدموا على تخريب ممتلكات المواطنين وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منازل الأهالي. في قلقيلية هدم مستوطنون مساكن زراعية في تجمع عرب الخولي الواقع شرق بلدة كفر ثلث جنوب المحافظة. وقال مراسلنا إن مستوطنين برفقة جرافة اقتحموا التجمع وشرعوا بهدم 50 غرفة زراعية مقامة على مساحة تقدر بنحو 30 دنما زراعيا ضمن أراض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1700 دنم مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة ومحاصيل القمح. وأوضح أن عمليات الهدم تسببت بخسائر تقدر بملايين الشواكل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. هذا وشرعت آليات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المزارعين المعزولة خلف جدار الفصل العنصري في المنطقة الجنوبية لمحافظة قلقيلية، وذلك بهدف استكمال بناء حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة ألفي منشي الجاثمة على أراضي المواطنين. المزيد في التقرير التالي.
1: في إطار سعيها لتعزيز الوجود الاستيطاني، تواصل سلطات الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري في المنطقة الجنوبية من محافظة قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة ألفي منشي.
2: الاستيطان في تصارع، الاستيطان اليوم قاعدين بيستهدف فيه يعني في منطقة ما تسمى منطقة مستوطنة ألفي منشي، هناك مئات إذا مش آلاف الدنومات بتتعرض قاعدة للسيطرة، جزء منها الأكبر منها هي أملاك دولي، وحركة بناء نشطة وكبيرة جدا ومتسارعة فيها، يعني عمارات تضاف قاعدة بشكل سريع جدا.
1: وتجثم هذه المستوطنة على أراضي عدة قرى، فيما تتوسع في مختلف الاتجاهات عبر بناء أحياء جديدة وإقامة شبكة طرق تربطها بالمستوطنات المحيطة، مستغلة آلاف الدنمات الواقعة خلف الجدار لتنفيذ هذا المخطط.
3: حقيقة مغتصبة ألفي منشي تقع على أكثر من 7 قرى في محافظة قلقيلية، منها عسلة والنبلياس وكفر ثلث ورأس عطية والضبعة ورأس طيري وأراضي حبلة أيضا، حيث تسيطر على أكثر من 10,000 دنم في هذه المنطقة، ويمنع على الفلسطينيين الاقتراب من جدار الفصل العنصري الذي يلف هذه المستوطنة ومن جميع الجهات.
1: ويعيش المزارعون مخاوف يومية جراء هذه الأعمال التوسعية التي تستهدف أراضيهم ومصدر رزقهم، إذ يتعمد الاحتلال منع غالبية المزارعين من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع مختلفة، ما يجعل هذه الأراضي هدفا سهلا للاستيطان. إن هذه الأعمال تهدد آلاف الدنومات المعزولة خلف الجدار بالتجريف والتدمير وحرمان أصحابها منها لصالح المشروع الاستيطاني. من جنوب محافظة قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
0: في الأثناء أقدمت قوات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في المنطقة الشرقية من قرية بيدجن شرقي نابلس، وذلك من أجل توسعة بوار استيطانية. المزيد في التقرير التالي.
4: في بلدة بيدجن شرقي نابلس تتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الأراضي الزراعية، إذ أقدمت

0: قوات الاحتلال قبل عدة أيام على تجريف أراض زراعية في المنطقة الشرقية من البلدة التي تواجد بها المستوطنون بشكل دائم ويمنعون الأهالي من الوصول إليها.
1: جرافات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالجيش فاتوا على الأرض تاعي وقاموا بتجريف هذه الجدران الاستنادية والسلاسل هذه اللي موجودة، واللي احنا كنا يعني اخذنا مشروع استصلاح من قبل وزارة الزراعة قبل 3 سنين. فأنا مستغرب يعني شو هالاحتلال النازي الإسرائيلي اللي بتأثر عليه جدار استنادي أو سلسلة.
0: تعد بلدة بيت دجان من أكثر المناطق استهدافا من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية، والتي أقيمت عليها أبوار استيطانية حيث ينطلق منها المتطرفون وينفذون الهجمات على المزارعين وأراضيهم.
2: قبل 5 سنين منطقة شرق بيت دجان جاب 20-30 بقرة، الآن بعد 5 سنين صار حوالي 400-500 بقرة. هذولا بزرعوا الناس المزروعات الحقلية في المنطقة الشرقية اللي هي سهل مزروعات حقلية لأرضهم، بتكلفهم حراث وبذار وبسمح لهم أنهم يزرعوا. بنتفاجأ أنه بس طلع وأجوا موسم الحصاد بمنحهم يحصدوا، بنزل البقر تاعينه برعى كل المحصول.
0: مخططات الاحتلال الاستيطانية تسعى للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي من خلال إطلاق يد ميليشيات المستوطنين التي تحاول إخلاء التجمعات السكانية الفلسطينية لصالح توسعة وإقامة المستوطنات.
3: ألاف الدنومات الزراعية التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها في هذه المنطقة من خلال إطلاق يد المستوطنين والتواجد المستمر ما بين منازل المواطنين وممتلكاتهم. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة بيت دجان، شرق نابلس.
4: وإلى الخليل، حيث هدم جرافات الاحتلال عدة مساكن ومنشآت في بادية يطا جنوب المدينة. وأفاد مراسلنا أن جرافات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي القريش في بادية يطا وهدمت للمرة الثالثة منشآت وبركسات تعود للمواطن خالد سليمان لبدور. وأشارت عماط إلى أن الهدم طال منزل المواطن لبدور والذي يقطن فيه 30 فردا. استولت قوات الاحتلال على جرافة خلال اقتحامها قرية دير بزية غرب مدينة رام الله. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واستولت على جرافة خلال تنفيذها أعمالا ميدانية في المنطقة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات. شهدت مناطق واسعة من الضفة الغربية سلسلة اقتحامات وعمليات دهم وسط اعتقالات ومداهمات للمنازل. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدات إسعير والظاهرية والصريف وحلحول ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، تخللت اعتقالات لعدد من الشبان، فيما اعتقلت تلك القوات 6 مواطنين شمال طول كرم وشابين من مخيم الأمعري جنوب رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا وكفر قليل جنوبا وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. وأوضح نادي الأسير أن سجن الدامون يعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعدا في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف. ومن بين الأسيرات طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى اعتقلن مؤخرا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض. نظم ناشطون في العاصمة التونسية وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وناشطي أسطول الصمود الذين اعترضتهم قوات الاحتلال في المياه الدولية. المزيد في التقرير التالي.
5: تنديدا بانتهاكات الاحتلال المتواصلة في حق الأسرى وفي حق ناشطي أسطول الصمود، نظمت جمعية أنصار فلسطين في تونس وقفة احتجاجية في العاصمة للمطالبة بتحرك دولي من أجل وقفها.
6: قضية الأسرة هي اللي فضحت يعني اختلال موازين العالم، لأنه زر فيه قانون عنصري وإبادي، لأنه أولا يطبق كانش على الفلسطيني ولا يطبق على اليهود، ثم فما أسرة ما عندهمش محكوميات وما عندهمش إحالات قضائية، ما عندهم حتى شيء، وإنما يسموا إيقاف للشبهة، يعني مهماش حتى دليل ولا حتى تهمة موجهة لهم، وذا يدوم سنوات فضلا عن التعذيب.
5: وعبر المحتجون عن غضبهم من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني ومشاريع الضم وانتهاكات المستوطنين المستمرة في حق أبناء شعبنا، وطلبوا بمواصلة التحركات الدولية لنصرة الحق الفلسطيني.
7: كما قال من نصر المونديال نهار من نهارات، حريتنا لن تكتمل في جنوب أفريقيا إلا بتحرير فلسطين، وبالتالي كل العالم، كل أحرار العالم عندهم شعار واحد: فري بالستاين وستوب جينوسايد، واللي هي الصرخة ذي ستسقط كل العدوان وستسقط كل التحالف الصهيوني إمبريالي وقبضته الحديدية التي ستنهار وتتهاوى أمام إصرار الجماهير، إصرار الأحرار في العالم على نصرة الشعب الفلسطيني وعلى تحرير كل فلسطين.
6: مسيرة هناك ومسيرة هنا وهناك لا تكفي، وقفة هنا وقفة هناك لا تكفي، بيانات لا تكفي. اليوم المواقف لابد تكون وقفة عملية، المواقف العملية من خلال إعلان صندوق للتضامن، صندوق شعبي، القوافل الطبية، قوافل الاقتصادية، الدعم الاقتصادي، الدعم المالي، قطع العلاقات، أنواع الشارع يومين يتحرك وينتفض من أجل القضية لتصبح قضية حية.
5: وشهدت الوقفة حضورا متنوعا من جميع الفئات العمرية، ورفع المحتجون شعارات مساندة لفلسطين ومطالبة بالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف الجرائم في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8: لم يغادر هؤلاء الناشطون الشوارع منذ بداية العدوان على غزة إيمانا منهم بأن صوت الحق يعلى ولا يعلى عليها. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
4: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك المشاركين في أسطول الصمود، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجازهما عقب اعتراض بحرية الاحتلال لسفن الأسطول في المياه الدولية. وقالت خارجية الاحتلال عبر حسابها على منصة إكس إن الناشطين خضعا للتحقيق قبل ترحيلهما، مدعية أنها لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة. في لبنان، حيث صعد جيش الاحتلال من هجماته عبر أكثر من 100 غارة شنها خلال الساعات 24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم مسافين. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن غارات استهدفت بلدة بدياس قضاء صور، ما أسفر عن ارتقاء شهيد و13 جريحا من بينهم 6 أطفال وسيدتان، كما واستشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون بجروح بينهم مسعفين جراء غارتين استهدفتا بلدتي قلاوية ومجدل سلم جنوبي لبنان، وعلى طريق القليلة دير قانون جنوبي لبنان استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال دراجة نارية، ما أسفر عن استشهاد مواطنين. نبقى في لبنان، حيث طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قرى دير الزهراني وجرجوع وسجد جنوبي لبنان بالإخلاء والابتعاد لمسافة 1000 متر، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل في بلدات الحافة الأمامية خصوصا في بنت جبيل والطيري، كما وقصفت مدفعية الاحتلال محطة فرعية لتوزيع الكهرباء بمحيط كفر رمان جنوبي لبنان. وبالقرب من ساحل بيروت علق نازح لبناني لافتة كتب عليها كفر كلا ترحب بكم بجانب خيمة أصبحت الآن منزله، في صورة تختزل مصير قرى جنوبية سوتها موجات القصف الإسرائيلي بالأرض. المزيد في التقرير التالي.
9: كفر كلا ترحب بكم لافتة كتبها حسن يحيى ولصقها على عمود إشارة مرور بجانب خيمة صارت الآن بمثابة منزله في موقف سيارات مليء بالقمامة بالقرب من ساحل بيروت. تعيد اللافتة المهلهلة إلى الأذهان صورة لوحة إرشادية كانت قائمة على بعد عشرات الأميال عند مدخل قرية كفر كلا العريقة التي يعود تاريخها لعقود.
10: حياة الضيعة عشنا فيها كثير حياة حلوة، الاجتماعات اللي كنا نجتمع نحن وشباب باللعب وبالألعاب وبالقهاوي وبالمقاهي كلها لعب وراء وعلى مسح وعلى ضحك، وكانت حياتنا كثير حلوة.
9: وكفر كلا واحدة من أكثر من 10 قرى على الحدود الجنوبية للبنان سوتها موجات القصف الإسرائيلي بالأرض تدريجيا على مدى فترة 2.5 عام، ومثله مثل عشرات الآلاف من سكان الجنوب يقف خضر حمود عاجزا وهو يرى أراضي أجداده تتحول إلى منطقة عازلة.
11: كان عندنا ذكريات كثير حلوة، يعني أرضنا أرزاقنا بيوت أهلنا البيوت القديمة التاريخية، يعني هيدا ما عادش تتعوض، اللي تدمرت ما عادش فينا نعوضها، ما في حدا ما تدمر بيته، يعني كفر كلا قاطبة كل البيوت تدمرت.
9: وأدت أحدث جولة من القتال إلى نزوح 1,200,000 لبناني أي ما يقرب من 5 سكان، والآن ومع توغل القوات الإسرائيلية وتنفيذها لتفجيرات محكمة واستخدامها لجرافات تمحى القرى فعليا وتتحول مناطق كانت يوما نابضة بالنشاط إلى مساحات قاحلة تبدو وكأن الحياة قد فارقتها.
4: وفي ظل دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرحلة شديدة الحساسية، قال مصدر دبلوماسي باكستاني إنه تم قبل قليل نقل الرد الإيراني بعد استلامه من للجانب الأمريكي. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أكدت أن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت أن رد طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبخاصة لبنان وضمان أمن الملاحة. هذا وهددت إيران باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة في حال تعرض ناقلات النفط الإيرانية لأي هجوم. كما أعلنت قيادة القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لها قد ثبتت أهدافها على المواقع الأمريكية والسفن المعادية في المنطقة وهي بانتظار أوامر الإطلاق. في الأثناء أكد قائد الجيش الباكستاني أن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في منطقة الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى سلام دائم في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن لواشنطن مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن بلاده ستحصل على اليورانيوم المدفون في وقت ما. وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت أنقاض المواقع النووية التي استهدفت، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع حاليا لمراقبة دقيقة وتولت قوة الفضاء الأمريكية مهام هذه العملية. بدوره قال وزير الطاقة الأمريكي أن الهدف ليس إزالة اليورانيوم الإيراني المخصب بل إنهاء برنامج إيران النووي، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي على إيران يتصاعد حاليا بشكل هائل. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وقال نتنياهو في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS الأمريكية: أعتقد أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، لأن ثمة مواد نووية يورانيوم مخصب يجب أن يتم نقله إلى خارج إيران، ولا تزال ثمة مواقع

0: لأنسيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها. هذا وأعربت مصادر إسرائيلية عن تخوفها من إبرام اتفاق محتمل ما بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقالت هذه المصادر بأن الخشية لا تقتصر فقط على الملف الإيراني، بل أيضا من إمكانية أن يشمل هذا الاتفاق للملف اللبناني.
1: خيبة أمل واسعة تخيم على الأوساط الإسرائيلية مع تصاعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. ففيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تفاؤل يتعلق بالاتفاق وعن تصاعد احتمالات التوصل إليه قريبا، نقل الإعلام العبري على لسان مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن أي اتفاق كهذا قد يترك الترسانة الصاروخية الإيرانية دون تغيير جوهري، كما سيقلص من الضغط المالي المفروض على طهران، الأمر الذي تعتبره إسرائيل عاملا سلبيا في التعامل مع الملف الإيراني يصب بغير مصلحتها. وفق مصادر أمريكية، فإن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم محدودة تهدف إلى التوصل إلى إنهاء رسمي للحرب، ويتضمن المخطط الذي تجري بلورته ثلاث مراحل رئيسية: إنهاء الحرب وحل الأزمة البحرية في مضيق هرمز، وفتح نافذة لمدة 30 يوما لإجراء مفاوضات مكثفة حول اتفاق دائم. وفي إطار الاتصالات، تطالب الولايات المتحدة بإخراج مخزون اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية وتجميد البرنامج النووي لمدة 12 عاما مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات وتخفيف العقوبات عن إيران. هذه الصيغة أثارت مخاوف إسرائيل فيما يتعلق بإيران وبإمكانية إنهاء الحرب دون إحرازها أيا من أهدافها الاستراتيجية، إلا أن القلق الإسرائيلي لم يقتصر على الملف الإيراني، بل انسحب أيضا إلى خشية من ربط هذا الاتفاق بالملف اللبناني. تتخوف إسرائيل من ربط إنهاء الحرب على إيران بإنهائها في لبنان أيضا، ما يتعارض مع رؤية كافة المستويات الإسرائيلية التي ترى بأن حزب الله ما زال يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، وبأن حربها معه والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة لم تنجح بالقضاء على ما تسميه إسرائيل بالخطر الأمني. سلام مشرق تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتنا غيرت مسار 61 سفينة منذ بدء حصار إيران البحري، كما وعطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ الحصار المفروض على إيران. وفي موضوع آخر، حيث وصلت سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا ومن على متنها إلى جزيرة إسبانية في أرخبيل الكناري تمهيدا لبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم وسط إجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من أصل 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات. وفي وقت يثير فيه الفيروس النادر مخاوف صحية بسبب غياب أي لقاح أو علاج مخصص له، ورغم عدم ظهور أعراض على الركاب الموجودين حاليا على متن السفينة، فإن المنظمة تصنفهم من ضمن فئة المخالطين ذوي الخطورة العالية. وقالت مديرة قسم الوقاية من الأوبئة والتأهب لها في المنظمة إن الركاب سيخضعون للمراقبة الصحية لمدة 42 يوما. وبالعودة إلى قطاع غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل بتدمير قطاع النقل، حيث خرجت آلاف المركبات عن الخدمة، كما أن قطع الغيار باتت غير

0: غير متوفرة. المزيد في التقرير التالي.
1: اليوم احنا في نقص كبير، الاحتلال منع عنا دخول الزيوت المعدنية للسيارات والمواتير ومطير المي، وفي اليوم يعني زيوت موجودة بأسعار اللي بتتهرب تهريب تيجي وين. لتر الزيت كان حقه 3 دولار، اليوم حقه 400 و500 دولار، شايف كيف؟ فيعني وكل هذا من سبب الاحتلال، مش سببه احنا، سبب منعه لدخول عسبة انه ايش يدمر حركة السيارات حمها، والزيوت الموجودة حتى بتيجي هذا غير يعني غير صافي ونقي، يعني زيوت ما ألف.
2: نعاني معاناة كبيرة في ظل الظروف الراهنة اليوم. بالنسبة لموضوع بدلك، أول شيء بموضوع السولر، اليوم السولر اليوم اللتر كنت يجيبه بخمسة، اليوم بخمسة وثلاثين وأربعين، وكمان بسبب لي مشاكل، يكون مغشوش أو بكون في فاسد أو في مشاكل كتير. الزيوت اليوم كنت تجيب اللتر بثمانية شاكل، اليوم اللتر بألف ومئتين شاكل، يعني 4 مليون%. هيك قطع الغيار اليوم أنا كنت أجيب القطعة، يعني الاشي اليوم اللي كنت اجيبه بالثمانية صار بثمانمية. انا موجود هان في انصارات، لما بدي اوصل غزة بدي يمكن تقريبا من نص ساعة لساعة. موضوع السيور لحالها هذه مشكلة، انه بدي احول، او مثلا بقول لك بحول من الدار، بحاول ايش توفر الانترنت، او مثلا جوالات فيش جوالات، برضو نفس القصة مع الناس بتقول لك بحاول ايش، هذه برضو كله بسبب مشاكل السواقين. غير هيك انه باخذ وقت معي، مثلا بدقق فان، مثلا بدي احول بدي ياخذ مثلا نص ساعة مثلا بس في التحويل.
3: يوميا بضطر لاجل مصالحي او شغلي اركب سيارة او اركب مواصلات واجي هنا على انصارات او على الدير، فبالتالي بنعاني معاناة كتير كبيرة، بحيث انه اليوم ضعف الانترنت، لازم يكون في عملية تحويل السلامة او المعايير السلامة للسيارات المهترئة اللي احنا بنركبها معدومة خالص، صعوبة وجود الفكة في البلد، هدف الاحتلال من التضييق في هذا الشيء، كمان صعب علينا التنقل من مكان لمكان. يعني بتكون رايح على شغلك مثلا للساعة 8، بتصل 8:30 أحيانا 9، فهذا معوق. ناهيك عن إنه عدم وجود الفكة، فبتضطر أنت تقف في مكان في إنترنت، تحول للسواق، السواق حياخد من وقتك والتحويل حياخد من وقتك، والفكة وجودها كان مسهل علينا كتير في هاي الشغلات.
0: يواصل المواطن رائد أبو الكاس عمله في بلدية غزة وتقديم الخدمات للمواطنين رغم إصابته وبتر ساقه جراء إصابته بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة.
4: أعمل في بلدية غزة، كنت أنا بداوم في أبار الصفا، مسؤول عن تشغيل أبار الصفا وصيانة أبار الصفا. طبعا في بعض الزملاء كانوا معايا في تاريخ 23/10، الحمد لله رب العالمين تم استهدافنا من طائرات الاحتلال. أنا أصبت بطرة قدمي اليمنى، زملاء اثنين استشهدوا.

0: أو إلى آخره. دخلوا حملوني، كنت أنا الوحيد اللي لسه ما زلت على قيد الحياة. يعني أنت تتكلم في وقت ما يقارب الساعة 40 دقيقة أو 45 دقيقة وأنا ملقى على الأرض. إن كنت في مهمة عمل، أنا قعدت مشغل لأبار الصفا فترة ما يقارب السنة وأكثر. كنا نتعرض يعني بين فترات وأخرى لاستهدافات مجاورة حوالين البير، استهدافات قريبة من البير. رغم ذلك إنه كنت أتوجه، يعني لأنه هذه خدمة، إنك تقدم خدمة لأبناء شعبك، إنه تفتح أبار المياه وتضخ أبار المياه للناس. فهذا شيء يعني فرض علي، كان لازم واجب أديه، وسام شرف. هذه مش إعاقة، أنا يعني اللي بقول عني إنه أنا معاق، لا أنا مش معاق، أنا الحمد لله رب العالمين. أنا بقول لأي إنسان، بقول هذه إعاقة، هذه وسام شرف إلي، شيء صعب، شيء مأساوي إنه أولادك. لكن اللي كان فخر إلي إنه أنا مستلقى على الأرض، أولادك دخل، أولادي دخلوا إلي، يعني ابناء يدخلوا في يعني زي كي رمى حاله في النار عشان يسعف أبوه. البتر كان عبارة عن كفة، أنا تعرضت لبتر قدم لعدة مرات، عدة عمليات تم بتر القدم لعدم توفر الأدوية والعلاج والمضادات الحيوية وإلى آخره. تمام، يعني أنت تتخيل أنه كان بنعمل لي أنا عمليات بدون بنج. أكون صاحي، في أول لحظة اغتنمت الفرصة أنه رجعت لدوامي لشغلي، طلبت أن أرجع أمارس مهام عملي لو بأي شيء، رغم يعني أنه كل الأحداث اللي صارت.
1: نظمت محافظة رام الله والبيرة يوما ترفيهيا ل 65 مريضا ومريضة من قطاع غزة ومرافقيهم المقيمين في المحافظة والذين كانوا متواجدين في الضفة الغربية لتلقي العلاج قبل اندلاع حرب الإبادة ضد شعبنا، ولم يتمكنوا بعدها من العودة للقطاع. وتضمنت الفعالية أنشطة للأطفال الذين عاشوا آلاما قاسية جراء الحرب والبعد عن أسرهم قسرا في قطاع غزة.
2: جينا على المزرعة الكرمل لكي نتفرج وناخذ هيك تشكيل وكذا، تذكرنا بغزة طبعا، وهاي الفراولة نتذكرها كتير كتير كتير في غزة في بيت لاهية طبعا. بقينا نتجول ونروح ونتلقط وشغلات زي هيك، والحمد لله يعني اشي بصرنا ان شاء الله. نشكركم كتير كتير كتير. هذه الفراولة من ارض بلادنا طبعا وارض اجدادنا.
3: عنا يعني هيك زي أجواء غزة، فعندنا الأجواء هيك بتكون، نقعد قعدات إيش زي هيك عائلية، فالكل هيك تطلع كله متجمع، هاي الأجواء كثير حلوة وبتجمع.
1: افتتحت فعاليات بيت لحم الرسمية والشعبية حديقة نور الشمس في قرية أم سملونة الواقع جنوب المحافظة، تعزيزا لصمود المواطنين في وجه الاقتحامات الاحتلالية والاعتداءات الاستيطانية.
4: بهدف تعزيز صمود المواطنين في قرية أم سلمونة إلى الجنوب من بيت لحم، احتفلت الفعاليات الرسمية والشعبية بافتتاح الحديقة الصديقة للبيئة الأولى من نوعها، لترسم الفرحة على وجوه الأطفال والنساء وتعزز صمودهم في وجه اقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
5: اليوم افتتحنا أول حديقة بيئية اجتماعية، خلينا نحكي، بضم عدة مرافق اللي هي ملعب، أماكن مخصصة للعب، ومنتزه للنساء والعائلات. كان الهدف من تواجد هذه المساحات الآمنة لأكثر، خلينا نحكي، انضباطا، هي أماكن عامة بدون دخوليات لجميع أفراد العائلة بشكل عام.
6: جاءت تنفيذ هذه الحديقة للتقليل من المضايقات التي تمر بها قريتنا، وخاصة في الاقتحامات اليومية التي نتعرض لها سواء في النهار أو في الليل. فنحن في منطقة يوجد فيها مضايقات بشكل مستمر، الأطفال بحاجة إلى مكان للدعم النفسي واللعب ومساحة آمنة وصديقة.
4: قرية أم سلمونة المحاطة بالمستوطنات وتعزيز صمود سكانها واجب وطني مقدس، والمشاريع الترفيهية المخصصة للنساء والأطفال تمنح الأمل بمستقبل أفضل وتعطيهم حقهم في اللعب والحياة الكريمة في حديقة بيئية

0: تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.
1: فاليوم كانت افتتاح حديقة عصفور الشمس لتشكل مساحة آمنة، مساحة يعبروا فيها الأطفال عن فرحهم عن سعادتهم، إنها ليست فقط مساحة مزروعة أو إنها فيها الخضار، بل هي رسالة صمود لكل مواطن فلسطيني إن إحنا شعب فلسطيني نستحق العيش بكرامة، نستحق العيش على إن تكون إن هاي المساحة الآمنة.
2: في قرية إم سلمونة، هذه القرية على حدود المستوطنات الإسرائيلية وقريبة من مستوطنة أفراط، وأيضا معزولة ببوابات معدنية، والاحتلال يستطيع إغلاقها في أي لحظة وفي أي وقت. بالتالي اليوم أجينا على هذه القرية الصامدة والصابرة في وجه الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لافتتاح هذه الحديقة الجميلة لتكون مساحة ومتنفس لأطفالنا وأبنائنا في هذه القرية الصامدة.
0: هي خطوة تجسد قصة نجاح بدأتها مواطنة بتقديم أرض للصالح العام، واستثمرها المجلس القروي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من المؤسسات الرسمية، لنؤكد للعالم أجمع أن الصمود سيبقى العنوان الوحيد أمام كل مؤامرات الاحتلال وسياساته. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 3 شهداء ومصابون في غزة، والاحتلال يوسع حدود سيطرته على القطاع بتحريك مكعبات الخط الأصفر مئة الأمتار على امتداد محور نتسرين. الاحتلال يستولي على 7 دنومات في منطقة الجابريات بجنين، ومستوطنون يهدمون 50 غرفة زراعية جنوب قلقيلية. الاحتلال يصعد من هجماته على لبنان شهداء وجرحى، بينهم مسعفين، وعمليات نسف متواصلة للمنازل في الجنوب. إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني، وتؤكد جهوزيتها الكاملة للرد على أي عدوان. وكان في النشرة أيضا، ترامب يلوح بإمكانية مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، ويؤكد أننا سنحصل في مرحلة ما على اليورانيوم المخصب. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بلاقي خلاقه وبخطوه.

اللي احنا قاعدين في خلا وفي برا وصردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصر ورانا القصر هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا منحل شردنا باولادنا منحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

بوجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من قائمة القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

إلى هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: أهلا وسهلا مشاهدينا وين ما كنتوا بحلقة جديدة من برنامج مع الذات. اليوم ضيفنا هو مخرج مصري مبدع صاحب بصمة بالسينما المصرية منذ بدايات الثمانينات، أخرج العديد من الأفلام إلى مواضيع كانت اجتماعية ومشاكل نفسية، استعمل كتير مرات الفكاهة والكوميديا ووظفها بمعالجة هموم الناس. أكيد كتير منا حضر الشقة من حق الزوجة وأيضا الكلام بالممنوع، يا رب ولد، محامي تحت التمرين، ورجل فقد عقله، وأيضا أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية، آمن بالحرية ودافع عن دور السينما وأهميتها بالقضايا الوطنية. نذهب اليوم برحلة مع الذات مع الفنان القدير دكتور عمر عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بحضرتك يا فندم.
0: نورت شاشة تلفزيون فلسطين.
1: أنا سعيد جدا باللقاء معك وتفرج اسم فلسطين الغالي علينا طول العمر.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. نحن برنامجنا مقسم لأربع أجزاء، الجزء الأول نحكي فيه عن الحنين، لا ينسى حنين، مرحلة بالماضي. الجزء الثاني نحكي فيه عن كلاكيت، تجربة لأول مرة بتصير، والثالث بكلمتين، وآخر واحد والرابع هو مع الذات، واللي فيه يمكن مواجهة أكبر لاكتشاف الذات يمكن تكون للمرة الأولى.
1: يمكن حنشوف.
0: طيب من وين دكتور بتحب نبلش معك؟ يعني لك حرية الاختيار انك تختار واحدة منهم او نحن نبدأ حسب
1: التسلسل اللي حضرتك قلتي. كويس
0: مرتاح نفسيا.

0: طيب هلا لو رجعنا نقول 40 سنة لورا، كيف بنشوف يعني أكثر شيء بيشتاق له الفنان عمر عبد العزيز، أكثر شيء بيفتقده بحياته هلا شو هو؟
1: إذا رجعت 40 سنة هفتقد الزملاء اللي اشتغلت معاهم، ابتدينا سوا يمكن من 40 سنة كنت أخرجت شوية أفلام كتير مش قليل، عاطف الطيب مثلا صديق العمر، مصر اللي وحشتني، أنا أتمنى أقول مصر وحشتني، اتغيرت جدا، حنيني لريحة وعبق القاهرة القديم لسيدنا الحسين،

0: السيدة زينب، كنا كانت مصر مقسمة في ذلك الوقت إلى ثلاث أجزاء: الحي الشعبي والحي المتوسط والحي الراقي. النهاردة بقت كلها عشوائيات يعني، وده شيء وحش قوي. كنت تروح لأي حي ليه طعمه وليه جماله. النهاردة الأمور اختلطت على بعضها بشكل مش
1: ممكن. أنا مع التكنولوجيا، مع العولمة، كل شيء بيتغير،
0: مع الزحام، مع عدم السيطرة على الأعداد دي كلها. لا، حصل فوضى ولابد أن نعترف بده.
1: أكيد لما تتشكل شخصيتنا في عوامل كتير متداخلة، وربما تكون يعني معقدة مرات هاي العوامل. شو أكتر شيء كون أو ساهم بتكوين شخصية عمر عبد العزيز؟
0: أكتر شيء يمكن أني اعتمدت على نفسي من وانا صغير. أنا أبويا مات وانا صغير قوي قوي يعني،
1: الله يرحمه،
0: وكان مريض الله يرحمه، كان عندي بتاع 19 سنين. الأم اللي أفتقد، أمي الجميلة اللي لمتنا، كانت أرملة عندها 28 سنة ومعها 5 أولاد، فقالت لازم نقف ونكمل، ويعني حافظت على أننا ننتظم في الدراسة وكل واحد يعتمد على نفسه. يعني الأم كانت قوية، أنا أفتقد أمي رحمة الله عليها جدا.
1: يعني كان لها يمكن التأثير الأكبر بتكوين شخصية الفنان عمر؟
0: تأكيد، وعلمتنا أننا نعتننا نبقى إحنا 5 جزء 1، وكل واحد يعتمد على نفسه.
1: الترابط الأسري يعني، والإخوان يحبوا بعض
0: الحمد لله لحد النهاردة، وإن كلنا إيد واحدة. وحاول تدور على زي تعيش، لأن مرنا بظروف قاسية جدا، هي وقفت جنبنا جامد يعني.
1: طيب، أكبر تحدي مرأت فيه وواجهته بحياتك بالزمن الماضي، تحدي سواء بالعمل أو بالعاطفة أو على مستوى اجتماعي؟
0: أكبر تحدي، أنا كنت مهيئ نفسي أما هتخرج من المعهد هتعين معيد، لأن محمد عبد العزيز أخويا الكبير أستاذ في المعهد من زمان، فده كان كنت موظب نفسي على كده. عملت مشروع تخرجي سنة 76، كان اسمه القاهرة 76، وفوجئت أنه صدروا هذا المشروع وحرقوه، ومنعت من التعيين في معهد السينما.
1: شو السبب دكتور؟
0: كنت بهاجم سياسة الانفتاح سنة 76. كان مثال الانفتاح في مصر شارع اسمه الشواربي في وسط البلد، ده اللي ابتدى يجيب حاجات مستوردة. فأنا عملت موضوعي كله في شارع الشواربي عن علاقات خاصة، وإن مصر داخل على خطورة جدا من هذه السياسة.
1: كنت يعني بتغير على بلدك؟ كنت
0: أنا كنت
1: يعني بتعتمد على الصناعة المحلية أكتر، الصناعة المصرية أكتر.
0: والسياسة الانفتاح دي مش فجأة أبقى في عهد اشتراكي والتاني يوم أبقى في الانفتاح، فحصلت فجوة كبيرة جدا. ووقتها كان رئيس الأكاديمية الدكتور رشاد رشدي، ده راجل فاضل وكاتب عظيم، وعرفه شخصيا. قال لي عمر مش حتى مشروعك مش حتى تشوفه تاني، ومنعوني من التعيين في المعهد
1: لأسباب سياسية يعني. فكان التحدي الأكبر
0: هعمل ايه هشتغل.
1: طب اتغلبت عليه كيف؟
0: اشتغلت مساعد كتير جدا. وقررت اخرج بدري، انا اخرجت وانا صغير قوي يعني. اللي حصل ده يمكن كان حافز في حتة تانية. انا خريج 76، خرجنا 77، دخلنا الجيش، خرجنا 78، انا خرجت يناير 81، فكانت فترة قليلة جدا، بس انا اشتغلت مساعد كتير، فده عوض الخبرة.
1: تمام. يعني دكتور، يمكن كلنا بنخاف من الخسارة، بنقلق، ويمكن مرقنا بهاي التجارب، بس مرات الخسارة بتعلمنا او بنفهم منها يعني، بناخذ تجربة عميقة مش سهلة يعني. شو الخسارة اللي تحولت لمكسب بالنسبة لك؟
0: ان ما تعينتش وتعبت، وودوني حتى التلفزيون ورفضوني بعد شهر يعني، كان حملة ضدي انا واحد تاني يعني. فالخسارة دي عوضتنا اننا كسبنا زمن يعني. انا اخرجت قبل زملائي ب5-6 سنين تقريبا يعني. فدي الخسارات بتديك طاقة لحاجة تانية.
1: مين الصديق اللي كان بيشاركك بكل تفاصيل حياتك يعني، بالحلو والوحش بالمغامرات العادية والغير عادية؟
0: أنا الحمد لله صديق ناس كتير قوي، بس أقرب ناس ليا في المخرج هاني لاشين، ده أخويا الجميل، الدكتور محمد العدل، الأستاذ محمد أبو سيف المخرج دفعتي. إحنا أصل ميزة دراستنا أننا ما بنسيبش بعض، بنبقى مع بعض على طول. يمكن دول أقرب في ده الفنان عماد رشاد، ده من أعز أصدقائي. كان طبعا اللي مشوا بقى عمار الشريع وعمر خرشد، أنا كنت في جامعة عين شمس، أداب عين شمس مع معهد السينما، فتعرفت على فنانين بقى عمار وعمر فاروق الفيشاوي محمد راتب الله يرحمه وكثيرين. يعني كان المسرح الجامعي ليه قيمة وقتها
1: أكيد. يعني الدراسة وهاي الفترة شيء مهم يعني الواحد بحياته، والصحبة الأولى هاي بتكون لها بصمة خاصة.
0: الحمد لله أنا أصحابي من فوق 50 سنة ما زالوا أصلاً بنا يدمهم.
1: يعطيكم كل الصحة يا رب. طيب دكتور، لو هلأ خلصنا يمكن الجزء الأول بحلقتنا لليوم، الجزء الثاني هو كلاكيت.

0: تجربة عشتها لأول مرة، وأكيد التجربة الأولى بده تترك بصمة بحياتنا وبتشكل الشخصية، ويمكن نفهم العالم من خلال هالتجربة. أول إخراج سينمائي، أول تجربة بالإخراج لحضرتك فيلم سينمائي؟
1: إخراج كامل،
0: يعني إذا بدك تقول مساعد مخرج أو مخرج.
1: أنا اشتغلت يعني مساعد من وأنا في أولى معهد، عشان كده كنت مساعد أول في سنة تانية، وده كان اشتغلت كتير. أنا ابتديت مع الأستاذ صلاح أبو سيف أتمرن في فيلم اسمه الكذاب، كان معنا إناس دغيدي كانت الدفعة اللي قبلي ومحمد أبو سيف دفعة، فدي بأول حاجة. كانت تجربة جميلة إن أنا اشتغلت بدري وأنا طالب، في تجربة مش هنساها في حياتي إني كنت عايز أشوف سينما ومسرح، فكنا بنسافر في الصيف. أفكر أول مرة رحت لندن عشان أتفرج على مسرح وأشوف سينما واشتغل، لان هجيب فلوس منين؟ فاشتغلت مهن كتير، غسلت اطباق، غسلت مرات،
0: سافرت. يعني كان هذا السؤال محطوط انه اول تجربه لك او اول مره سافرت فيها شو اضافت، فسافرت يعني كشغل برا السينما وكمان تتعلم وتحضر
1: هتشوف مسرح انجليزي، فهجيب منين فلوس؟ كنت بشتغل بالنهار وبالليل انزل اتفرج على، كانت تجربه جميله جدا. وكنت بروح كل سنة، أنا فاكر حرب أكتوبر لما قامت وأنا هناك، وكنت مستنى أخويا يجي لي الله يرحمه، جه ويقول الطيارة قايمة، لا مش قايمة، لا آخر طيارة، فاكتشفنا أننا عبرنا 73، مش هنسى اليوم ده 6 أكتوبر.
0: يعني كنت عم بتشوف الحرب 6 أكتوبر وأنت عن بعد، يعني مش بمصر، بلندن كنت.
1: فمستنى فأخويا جه وسمعنا بالعبور شيء عظيم جدا، فخدناه وطلعنا على السفارة المصرية، وطلع أبدا فوق السفارة، أنا مش هنسى اليوم ده 6 أكتوبر 73.
0: خطر على بالك وقتها تعمل فيلم يعني يكون في سيناريو بيحكي عن الحرب؟ تخرج تخيلتك يعني مرق قدام عيونك خيال الحرب، وكيف ممكن تعمل فيلم عن الحرب؟
1: كل همي كان إني متأكد، طبعا في كان معانا يهود ومعانا، كان كل همنا العبور ايه هترجعوا تاني، وحتى كانوا التلفزيون الانجليزي مظهر حاجات لجولدا مائير بتعدي وتسلم على فلاحين مصريين، اتضح ان ده كذب كل، قلت لهم اذا المصري عبر مش هيرجع تاني، انا متاكد حتى لو جات له اوامر بالرجوع مش هيرجع. فدي كانت تجربه مش هنساها 73.
0: يمكن اغلى فيلم عقلبك ما بتنساه بتفاصيله بالتجربه اللي طلعت منها
1: اللي انا فيلم اللي انا اللي نجحت في الشقة من حق زوجة جدا، يعني ده اللي برزني عشان غير القانون الظالم ان كل ستة عملوا قانون ان اي ستة تتجوز تخلف تتطلق تطرد الراجل تاخد الشقة، قال ده حفاظا على الاسرة المصرية، فجت اعلى نسبة طلاق في القانون ده. فعمله والفيلم اما جالي فيلم جد، قلت لهم لا انا عايز، انا بحب قوي القضايا جدا جدا اعملها عشان توصل أكثر. فالفيلم ده نجح انه يغير القانون طبعا، وكان سبب في شهرتي، بحب يا رب ولد جدا.
0: طب رجل، يعني كنت انت وقفت بصف المرأة بشقة من حق الزوجة، يعني كيف بتفسر؟
1: هي المرأة تصورت كده
0: مع الرجل.
1: لا الراجل اصل ظلم، بقول لك اعلى نسبة طلاق تمت في هذا في ظل هذا القانون اللي معمول عشان يحافظ على الاسر، فالقانون ظالم. بس الزوجة بقت داخلة عايزة الشقة، مش عايزة الزوج.
0: طب كيف شعورك لما أخرجت الفيلم؟ إيه الهدف؟
1: الهدف إن القانون يتعدل، وعدلناه فعلا، رجع زي الأول. يعني إن الزواج علاقة جيدة بين رجل وامرأة، مش الشقة

0: مش
1: معتمد
0: على
1: اشياء ماديه يعني او خالص. وفي فيلم انا بحبه قوي اسمه هنا القاهره لمحمد صبحي، لاني صورت تعبت فيها وكل احداثه في الشارع، فمزعج جدا التصوير في القاهره. فده من الافلام اللي بحبها. الكلام في الممنوع بحبه. عملت كراكيب فرحان ملازم.
0: كيف علاقتك كانت بنور الشريف يعني بما انه بنحكي عن كلام في الممنوع؟
1: نور صديقي قديم من وانا مساعد ومثقف حقيقي، وكنا نتبادل الكتب وبتاع لحد ما جت فرصه اننا نعمل الكلام في الممنوع. ده كان انا اشتغلت معاه مساعد في كذا فيلم، فالفيلم ده بحبه جدا. وكان كاتب ناجي جورج الله يرحمه، كان كاتب مسرحي وكتب شغل هذا الفيلم، وحواره كان جميل جدا. نور كان متخوف، هو فيلم جد جدا، علاقه بين ضابط بوليس مسلم مع بيدار على هارب من أحكام مسيحي، فالعلاقة كانت جيدة جدا. أنا برضو القضية جدة جدا، أنا بحب أحط التاتش الكوميدي. فنور كان خايف في الأول، وكان معايا مساعد
0: مع أنه رجل مثقف يعني، والثقافة قدية مهمة بتشوفها للفنان يعني.
1: طبعا كل أنا تملى أقوله، وكنت أقول له ده العدل، كل ما بتقرأ كتاب يبان على وشك كنت بتصار. لا نور كان بس راح لابن اختي، كان اشتغل مع ابن اختي مخرج اسمه محمد ياسين، مخرج مهم يعني، فكان المساعد معاه. فراح قال له قول لخالك انا دمي مش خفيفه. قلت له لا هتشتغل، وجبت كان معايا لطفي.
0: كان خايف من تجربه الكوميديا يعني.
1: وجبت لطفي لبيب وركزت الضحك عليه. فنور بعد شويه قال له لا لا لا خلينا اضحك، فضحك. اصل المهم تحطي الممثل في موقف يضحك، مش يستظرف. في فرق بين الاثنين
0: كلها. اكيد يجهز يعني نفسيا وكيف يعمل الكوميديا، بتكون مكتوب بس تحول الاخراج اكيد
1: طبعا
0: بتساعد.
1: وما فيهاش الاوفر يعني، الكوميديا كل ما تبقى بسيطه وفيها جديه بتبقى احسن كده تنفيذها. انا لما يبقى ما عندي مشهد كوميدي ببقى عصبي جدا، ولازم تتعاملي معاها بجديه شديده جدا الكوميديا.
0: طيب دكتور، يعني اول قرار اخذته بحياتك وشعرت بالاستقلاليه، يعني حسيت انه انت صاحب الاراده انك تاخذ هذا القرار، ناضج كفايه انك تاخذ هذا القرار، شو هو كان؟
1: قرار الاخراج طبعا انك تعمل، لان الواحد بيبقى داخل على مهنه تانية، هل حد هيجيبني تاني؟ هل
0: هلاقي؟ بالذات هاي المهنه يمكن معروف عنها انه بدها واسطات، يعني مش سهل الواحد يدخل بعالم السينما والفيلم ميكينج، بدها يعني
1: واسطه
0: او معارف اكتر يعني.
1: مش معارف، ما هو المنتجين كانوا عارفيني لان انا كنت مساعد كتير ومساعد مش وحش يعني.
0: وفي اخ يمكن ساعد بهالشيء يعني.
1: طبعا اشتغلت معاه، مساعد محمد عبد العزيز، ابو كريم عبد العزيز. فكان ده فضله عليا لا انساه يعني، ده استاذي في المعهد واخويا الكبير اللي بدل ابويا والمخرج اللي اشتغلت معاه.
0: يعني الاب الروحي والمهني والاسري
1: كله ربنا يديله الصحه والعافيه
0: ان شاء الله. طيب دكتور، اول مره فشلت فيها تجربه تعلمت منها، يعني فشلت بس تعلمت، اكتشفت نقاط الضعف والقوه بشخص عمر عبد العزيز.
1: الزواج.
0: الزواج.
1: عرفت نقاط الضعف.
0: اللي بعد اول قصه حب، السؤال اول قصه حب عشتها، المشاعر كيف كانت، التجربه كيف كانت؟
1: تجربه قديمه قوي. انا عرفت بنت كنت مساعد وقتها ولسه حاخرج، وما كانتش مصريه والعلاقه ما استمر، بس احنا اصدقاء لحد دلوقتي.
0: تعتبر حالك مندفع بمشاعرك؟ عاطفي او لا منطقي وبتفكر اكثر؟
1: لا بفكر.
0: بتشغل عقلك اكثر يعني؟
1: ساعات بشغل عقلي، اذا اول ما يجي
0: ساعات مش دايما.
1: لا على طول ببقى نايم.
0: بس تعلمت منها يعني، عرفت نقاط الضعف والقوة بشخص عمر عبد العزيز.
1: اللي ما يتعلمش من تجربة ما يستاهلهاش، لأن التجربة حاجة حلوة على فكرة، سواء قاسية أو مش قاسية، لازم الواحد يتعود. من يعني زي التدخين مثلا، كنت مدخن شره جدا شره يعني، وفجأة قلت أنا ليه بعمل فداخل على 16 سنة بطل تدخين. أنا بعرف، أنا عشان أبويا مات صغير وتعلمت الحرمان، انا اعرف احرم نفسي.
0: تتحكم بنفسك يعني، بتقدر تاخذ قرار وتمشي فيه.
1: جدا. واذا في عنده بيبقى جميل قوي، انا احب العنده.
0: مش الجوزاء برضه مش سهل. اكيد. طيب من قصه الحب والمشاعر للفقره او الجزء الثالث من الحلقه اللي هو بكلمتين.

0: كلمة ثالث، عرفنا شو مفهومك عن بعض المصطلحات بحياتنا اليومية. إذا بدنا نحكي عن الحرية، شو بتعرفنا عن الحرية؟
1: الحرية مسؤولية كبيرة جدا، ولابد من استخدام سلاح ذو حدين، يا ضايع يا
0: يعني فيها مسؤولية. الحرية مسؤولية،
1: الحرية مسؤولية كبيرة.
0: النجومية برأيك شو هي النجومية؟ وهل بتختلف في الماضي عن الحاضر؟ أكيد. يعني لو بدك تعرف النجومية بالماضي والنجومية بالحاضر بالزمن الحاضر.
1: النجومية لحظة لمبة عالية أو بتنور في وجهك، يا تنوري وشك صح يا نظرك يروح. هي دي النجومية بالنسبة لي. النجومية طبعا اختلفت، كان زمان النجم، النجم هو الالتزام، أنا هتكلم على التمثيل يعني. الالتزام، المواعيد، الثقافة. دلوقتي انقلبت الآية يعني،
0: غاب الالتزام. يمكن هالجيل ما عندوش فكرة الالتزام،
1: الالتزام والثقافة
0: مثل الزمن القديم
1: خالص يعني. طبعا أنا اشتغلت مع رواد بقى، فريد شوقي، رشدي أباظة، اشتغلت مع أساتذة كبار لازم يجي مع قبل ميعاده، يحترم، جاي مذاكر الورق. اللي بشوفه دلوقتي حاجة النجومية، ازاي أغير لبسي وعمل كذا وحط حلق وحاجات
0: يعني. الشكل يمكن من برا أكتر من الجوهر يعني،
1: المظهر. إنما الثقافة بتحمي. ما بقول لحضرتك، أنا مرة في نجم كبير جير أيام ما كان في جرايد، فقعد قال لي أنت لسه بتقرا جرايد؟ ما بيقراش الجورنال حتى، ونجم. طب أنت هتوصل إزاي ده؟ بعكس واحد يعني، يعني نور ده كان عشان يدخل دور بيتعب. أحمد زكي الله يرحمه
0: بيقرا كتير
1: وبيقرا ويذاكر وحامل إيه، وكل اللي يهمه شكله ايه على الشاشه، مش هيكتبوا عليها ايه في الميديا واللي احنا بنشوفه ده.
0: النجيب بده يوصل الرساله، الدور هو هيتقمصه، بده يوصله للمشاهد.
1: لا، كان جيل مختلف جدا جدا يعني.
0: السينما كلمتين،
1: عشقي السينما، عشقي وزعلان عليها لانها عيانه مريضه شويه.
0: التراجيديا،
1: تراجيديا في حياه كل الناس، حتى حتى الكوميديانات. تراجيديا جزء من تكوين الإنسان، هو هي الدراما تنقسم إلى تراجيدي وكوميدي، فده الإنسان في كده وكده،
0: مقسوم نصين.
1: والتراجيديا ممكن تعلم فيك فتستفادي أو
0: تحبط الواحد ويفقد الأمل يعني.
1: الناس بتنتحر.
0: المرأة بكلمتين،
1: المرأة أجمل مخلوقات الله اللي انتهى للرجل لتسعده أو تقضي
0: تؤدي إلى الانتحار.
1: المرأة فيها قوة أكثر من الرجل، المرأة تتحمل المسؤولية أكثر من الرجل. للأسف احنا في الوطن العربي مجتمع ذكوري، ولولا المرأة العربية ما كانش يعني ما فيش بيت هيمشي من خطوة المرأة.
0: العزوبية،
1: حرية.
0: حلو. الانتماء،
1: أجمل حاجة في الدنيا، انتمي لحاجة بحبها.
0: الالتزام،
1: مع جزء من تكوين الشخصية.
0: فلسطين بكلمتين،
1: قلبي، عمري، أجمل كلمة. احنا تربينا في عهد عبد الناصر ونعرف يعني ايه فلسطين، وانا متاكد ان شاء الله هترجع، والظلم البين اللي عليهم العالم ده كله، ربنا هترجع فلسطين، وهترجع ان شاء الله نركب القطر من هنا نروح لسوريا ونروح للبنان عن طريق فلسطين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعني كنا ايمان اكيد بتحرير الاراضي الفلسطينيه. بننتقل دكتور عمر من بكلمتين اللي هو الجزء الثالث لاخر جزء بحلقتنا لليوم، وهو مع الذات.

0: يعني هل مستعد معنا لإعادة التفكير بذاتك والتعرف على ذاتك ويكون في صراحة وشفافية
1: بالنسبة لنا؟ ضيعني من الصراحة.
0: ما في أحلى من الصراحة. طيب هل بتعيش بتحس حالك مش زمن واحد زمنين، يعني حاضر موجود جسديا بالوقت الحاضر ولكن ذهنيا نفسيا روحانيا عايش بالماضي؟
1: الماضي هو اللي هو وقود القطر اللي أنا بمشي بيه. الماضي هو اللي شوفنا وأتمنى. أنا في عدة لجان في مصر ورئيس اتحاد النقابات الفنية، أتمنى أقول لهم عايزين تصلحوا نرجع للي اتعمل في الستينات. إذا مشينا على الخط، احنا كنا كل يوم بننشئ مصنع في الستينات. الماضي هو الطاقة اللي احنا ماشيين بيها. أنا بيصعب عليا لما أشوف طفل أقول ده لما يكبر هيبقى إيه. المرور في مصر، هل ده المرور اللي تربينا عليه؟ الأخلاق لا، أنا الماضي جزء مني، وما اتضايق أشوف فيلم قديم، أطلع كتاب قديم، أرجع لمذكرات قديمة. الماضي هو قود المستقبل.
0: تمام دكتور. يعني المزاج بيلعب دور كبير أكيد بحياتنا، بسلوكنا، بتفكيرنا، حتى بعلاقتنا مع الآخر. بيلون حياتنا، ممكن يلون حياتنا باللون الأسود أو حتى باللون الأبيض. كم مرة مزاجك تحكم فيك؟
1: مزاجي؟
0: دائما.
1: أنا ما أحبش أتغصب على حاجة. مزاجي ويمكن عشان أنا عشت عزوبية طويلة جدا، فاعتمدت أنا بعرف أعيش لوحدي، أعرف أطبخ بنفسي، أعرف أعيش بجنيه وأعرف أعيش بمليون جنيه. أنا مزاجي الهوى، يعني المزاج هو اللي ماشيني.
0: بتغير رأيك بسرعة؟ يعني ممكن تغير رأيك؟ ممكن
1: لا مش بسهولة، يعني هو يقولوا بجوزاء بيتغير. لا مش بشقاوي كده. لا
0: جوزاء بكذا وش وكذا عقلية وكذا.
1: أنا بوشي هو بوشي لي. أنا عايزة بس أوضح حكايتي.
0: قال لك فرصة للدفاع عن برج الجوزاء.
1: هدافع الجوزاء يقول لك ده هنا بوشه. لا هو بيحب يسعد الآخرين، فبيكيف نفسه حسب اللي قدامه. ده مش نفاق على فكرة، ده
0: لإراحة. لا هو مش نفاق أكتر من ما أنه مزاجية، يعني بيغير مزاجه. هو حقيقي طول الوقت بس على حسب مزاجه.
1: أنا هو الحاجة الوحيدة اللي في الجوزاء ده إنه ما يحب يقعد في مكان واحد. يعني والسفر
0: متغير يكون
1: لازم يغير أماكن
0: ضد الروتين.
1: فأنا أنا لفيت العالم لوحدي، أخذ شنطتي وأعرف أعيش لوحدي.
0: يعني ممكن تسافر تأخذ الشنطة وتسافر لأي بلد وتقعد فترة.
1: أنا إذا رحت مثلا باريس أحجز كايرو باريس
0: باريس بلد
1: تانية عشان أمشي أخذ أوتوبيس أركب قطر. أحب ألف أشوف الناس.
0: تتعلم يمكن خبرة بالسفر. أكيد تعلمت كتير.
1: طبعا السفر بيعلم، بس كبرنا على الخبرة بقى.
0: ما شاء الله عنك، يعطيك كل العمر.
1: الله يبارك لك.
0: بتعتبر حالك طيب إنسان مرن؟ يعني بتقدر تتكيف تتكيف مع التحديات والضغوطات، أو أنه لا يعني بتتمسك برأيك ومتصلب؟
1: لا أعرف بأفكارك. أعرف أتكيف. أنا أعرف أتكيف في الظروف. يعني ممكن أنزل في أوتيل كبير أو ممكن أنزل في
0: يعني ممكن 5 ستارز 7 ستارز ممكن 2 ستارز.
1: أنا أعرف أكيف نفسي. يعني إنما من خلال فكرة أنا مؤمن بيها، مش متلون.
0: على أي أساس بيكون الاختيار؟
1: مش ذات نفسي. أنا حامل إيه وليه؟ أنا عايز أسافر ليه؟ ممكن كده عايز أسافر أغسل، أتفسح، أشوف ناس جديدة، وممكن جدا عايز أروح أدرس أعمل. فهي حسب ما الإنسان بيكيف نفسه.
0: طيب شو المواقف أو الأشياء اللي بتندم على عدم فعلها أنك ما عملتش ده، إنه ما قلتش كلمة كان لازم أقولها، أو رأي أتمسك فيه، أو علاقة معينة، أو كلمة إن شاء الله كلمة لحبيب أو صديق ما قلتهاش، شي بتندم أنك ما عملته؟
1: أني كنت مؤمن بعدم الإنجاب، ما كنتش عايز أخلف. طبعا كنت أتمنى. أنا جد لأن مربي أولاد إخواتي وهم خلفوا، فكان نفسي يبقى عندي بنت بالذات، كان نفسي أبقى أخلف بنت. فما حصلش. أنا أب روحي لكل أولاد صحابي بس أنا ما خلفتش.
0: هذا شيء حلو تعويض لطيف بيكون علاقة ورابطة قوية طبعاً. يعني هو مش بالاسم قد ما هو بالفعل يعني
1: كلمة
0: التربية والانتماء
1: أكيد يعني أنا عملت فيلم اسمه يا رب ولد إن حلم فريد شاوي يجيب ولد يحمل اسمه رغم إن عنده بنات فكنت أضحك وقتها إنه كانت نفسي
0: يكون بنت مش ولد مش شاب بس نحن يمكن مجتمع ذكوري مثل
1: بس البنت احنا هنا البنت بنت ابوها
0: قارب للاب
1: طبعا
0: قارب للاب يمكن اخر سؤال عندك القدره تعترف بنقطه ضعفك شيء يعني الفنان عمر

0: عبد العزيز غير قادر على الشيء اللي انت مش قادر تعمله او هو نقطة ضعف عندك؟
1: انا هقول لك حاجة، انا جالي عروض كتير اشتغل برا مصر، نقطة الضعف اللي اتمسكت قوي بمصر، انا بحب مصر قوي يعني. فيمكن كان ليا زملاء عملوا حاجات كتير.
0: بس هاي نقطة قوة يعني الحب والانتماء لوطنه الواحد.
1: طبعا
0: يعني
1: لا انا بعشق مصر ونقطة ضعف كمان النادي الاهلي، انا
0: اهلاوي
1: مجنون، انا مولود في النادي الاهلي تقريبا، وكان صديقي الله يرحمه كابتن صالح سليم. فانا لان تملي ومع الناس بتفكراني تعصب كرم، انا الشيء الوحيد اللي شايفه ما تغيرش في تاريخي كله هو النادي الاهلي. انا لما ازعل شويه اروح على باب النادي الاهلي اللي في الجزيره، امشي اطلع من الباب الثاني
0: تتاه. طب لو قبلك حد زملكاوي صديق لك ليه
1: اصدقاء كتير اهو، امال هنتريق على مين؟ هنتريق على مين؟ لا الاهلي ده اجمل.
0: بس هي بقول لك زملكاوي هو،
1: ربنا معانا كلنا بنغلط. فالنادي الاهلي ده نقطه ضعف بجد، لاني بقول لحضرتك سيستم انا عضو فيه من سنه 76، حتى اليوم ما شفتش غلطه جوه النادي، ما شفتش واحد على صوته على حد، بعكس نوادي كتير بجد. فالنادي الاهلي جامعه اتربينا فيه،
0: يعني مش تحيز للنادي، كلمه حقيقيه، كلمه صدق.
1: اللي انشاه مين ده؟ اول رئيس جمعيه عموميه سعد زغلول. نادي وطني طول عمره اسمه النادي الاهلي.
0: حتى يعني الانتماء للكره مرتبط بالوطنيه يمكن.
1: طبعا
0: أو
1: طبعا طبعا.
0: تمام دكتور عبد العزيز، يعني بكلمة أخيرة بتقولها عبر شاشة تلفزيون فلسطين لكل مشاهد عم بيشوفك هلا.
1: بقول قلبي مع أهلي غزة، وبقول للعالم كفاية ظلم بقى، يعني مش ممكن العالم كله مقلوب عشان مش عارف كم أسير في غزة يهودي، ومش باصين للطفل اللي ماسك حل عشان ياكل. مش ده أنا امبارح طفلي الوحيد اللي طلع في عيلته ما عاش، ولد عنده بتاع 6 أشهر، مين اللي حارب؟ العالم لازم ينظر بعين بقى كفانا ظلم، وأرجو إن إحنا الشعوب العربية
0: عالم إنسانية حقيقية يعني
1: طبعا، ونغير على فلسطين زي الأجانب اللي بيطلعوا مظاهرات ويرفعوا علم فلسطين، إحنا بقينا نهجل من أنفسنا.
0: بتشكر حضورك وقبول دعوتك دكتور عمر عبد العزيز، شرفتنا ونورتنا اليوم.
1: ربنا يخليك، انا سعيد جدا، وربنا يديم فلسطين في حياتنا دايما وتفضل هي قضيتنا الاولى ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا.
0: مشاهدينا بتشكركم على المتابعه، واراكم بحلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي.

خلاص من جد حاقد طلق معتصم في رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد مشاهدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

تحيتي. احنا اليوم موجودين في مدينة الطيبة، مدينة الطيبة العامرة بأهلها، مدينة جميلة من مدن منطقة المثلث. واليوم بالذات احنا قاعدين في مبنى اسمه العلية، العلية اللي تم بناؤه منذ مئات السنين في فترة المماليك، وما زالوا أهل الطيبة محافظين على هذا المكان الجميل. وإثبات على ذلك أنه تحول هذا المبنى إلى متحف. تعالوا نتحدث عن مدينة الطيبة.

0: أستاذ أبو عبيدة محمد صادق شبارة، إحنا التقينا فيك في السابق، كنا في القرى في قريتي المهجرات، وإحنا طبعا استعنا فيك لأنه كان مهم جدا إن نلتقي في شخص بيعرف عن القرى المهجرة. وإحنا اليوم معك في الطيبة، مدينة الطيبة، الطيبة اللي عامرة بأهلها، أي مدينة الطيبة اللي احتضنت الكثير الكثير من أهالي القرى المهجرة في المنطقة. وإحنا اليوم موجودين في أحد المباني الجميلة والرائعة، لأول مرة أنا بدخل مبنى زي هذا بهذا الارتفاع، شي 15 متر، ومتحف، وأنت مسؤول عن المتحف هون. احكينا عن هذا المبنى وعن الأماكن الأثرية في مدينة الطيبة.
1: بداية أهلا وسهلا فيك.
0: ألف شكر.
1: وبنقول لك أيضا أهلا وسهلا فيك في الطيبة الطيبة. أنا بنقول دائما الطيبة الطيبة.
0: طبعا
1: هذا المكان هو من
0: وسميت الطيبة لأنها أهل طيبة.
1: أهل الطيبة. وقبل ما نيجي على نتحدث عن هذا الموقع، أنت ذكرت ليش سموا الطيبة بهذا الاسم. يقال إنه كان اسمها اسم عفرطة، فأهل الطيبة غيروا هذا الاسم لا طيبة مشان جلب الخير والبركة على هذا البلد.
0: حلو. في قديم الزمان.
1: في قديم الزمان طبعا. الطيبة تاريخيا من أقدم المدن الموجودة في المثلث، إذا بدناش نقول في العرب الداخل. ولذلك كيف أنا بقولها؟ من الحفريات اللي كانت في البلد. يعني
0: تعود لفترات،
1: تعود فترات، بقول لك العصر الحديدي والبرونزي والبيزنطي والفتح الإسلامي والأموي والعباس وصل المماليك للعثمانيين. كثير سلطة الآثار ديكت آثار قديمة جدا اللي بتدل على هذه الأزمة. لذلك الطيبة بلد تاريخي وبلد عريق في الحضارة وفي التعليم وفي كل شيء.

احنا موجودين في مكان احنا بنسميه في البلد العلي الطويلي. ليس سميناها العلي الطويلي لأن ارتفاعها طويل وأنت تشاهد ذلك. العلي الطويلي بدأ بنايتها في أيام المماليك وانتهى بنائها في سنة 1706 ميلادي، يعني 1118 هجري. لما نحن نصعد للطابق الثاني بنشوف في حجر منقوش ومكتوب عليه تاريخ بناء هذا المكان. يعني التاريخ يعني موثق.

0: على حجر رخامي.
1: يعني صار له تقريبا 100 سنة هذا المبنى.
0: طبعا. انت تستدل من ذلك انه كان بناء مملوكي من بناء من الحجاره، نوعيه الحجاره.
1: صحيح.
0: وايضا كان المماليك بذلك الوقت يكثرون من كتابه الايات القران الكريم، فنرى في الطبق الثاني بتشوف ايه من القران الكريم ومكتوب تحت الخط الموثق في نهايه بناء هذا، في نهايه هذا البناء. هذا البناء احنا قلنا اذا هو بناء مملوكي وبناء انتهى في ايام العثمانيين. سكنوا عده عائلات في الطيبه، واخر من سكنوا كان رجل له زعيم حموله ال الحاج يحيى في هذا المكان. نعم. وبعد ذلك سكنوا فيه عدة عائلات، يعني تعرف تلاقي هذا البيت مكان مقسم مثلا هنا، مثلا في هذا المكان احنا بنحكي عن هنا يبقى الدواب هون والمحل البقوليات هون ومحل
1: مقسم البيت.
0: مقسم هذا البيت لعدة أقسام. في فترة من الوقت كان متروك، حقيقة كان متروك مهمل جدا، يعني كان مأوى للحيوانات الضالة، وكان بنفس الوقت مكان للدعارة ولا بيع السموم. إلا أنه في 2017 هذا بعد فكرتي أنا ومشاوراتي مع رئيس البلدية وبعد ترميم المكان، قلت شو رأيك نعمل نحوله لمتحف، والمقتنيات أنا موجود عندي في كل هاي الأشياء.
1: تبارك.
0: وحقيقة رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروي وافق على ذلك، وحولناها عملنا احتفال كبير وحولناها إلى متحف بلدي، يعني احنا في بداية متحف زي ما أنت شايف أمامك. المتحف حاليا بضم صور قديمة جدا
1: لأهل البلد،
0: لأهل البلد منه، حتى في صورة لأيام الانتخابات إذا بتشوف هناك الصورة اللي أمام
1: مع السيارة،
0: شفت مع السيارة مكتوب عليها قائمة يا ألف اللي هي كانت قائمة ذياب عبيد كان عضو كنيت في ذلك الوقت.
1: أيوة.
0: ذا اليوم هاي القائمة في دار عبد الكادر يعني. شوف اللبس الفلاحي اللي عندنا، طلع هاي اللبس الفلاحي
1: في الخمسينات، هاي
0: بالضبط هاي اللبس الفلاحي. فكانت فكان يعني في فهذا المتحف يضم عندنا كنا صور قديمه، لباس الرجال والنساء كيف كانت المراه تلبس، كيف كان الرجل يلبس. في عندنا صور موثقه عن اماكن اللي كانت في الطيبه، يعني خذ هاي الصوره مسنين زي الصوره قبل 50 سنة 60 سنة مسنين
1: حسب اللبس
0: جامعين قاعدين. أيوة. في ساحه، في ساحه اللي هي ثلاث دوام دار،
1: واليوم مش كثير بتلاقي يعني. لا. من لا. كل اللي زمان كنت تشوف من كل 50 45 لابسين حطه وعقال.
0: ايوه
1: اليوم من كل 50 بتلاقي 5.

0: ايضا من الصور تلاحظ مثلا البريد.
1: ايوه
0: ومكتوب وانت البريد، يعني انا شو
1: كنت عملي اياها؟
0: يعني شو عملي انا؟ جبت صوره البريد وتحت في توثيق متى افتتح البريد في الطيبه. جميل. من الصحف العبريه مثلا. بنك العربي مثلا هناك.
1: اي نعم.
0: وفي علامات تحته ايضا مكتوب عنه وانت افتتح هذا البنك.
1: اضافه كمان من التاريخ الفلسطيني.
0: مظبوط.
1: عدد من الاعداد
0: صحيفي من الصحف
1: فلسطين.
0: بعدين عندنا اذا بتلاحظ هناك في عندنا وثائق قديمه تتحدث عن التعليم، تتحدث عن التجاره، او شهادات قديمه
1: الطيبي.
0: طبعا انا بحكي عن الطيبي. ايضا هنا انا ذكرت لك انه الوثائق اللي بتحكي عن اهل الطيبي. ايضا في عندنا حديثا انا زودت هذا المتحف بشهادات الدكتور غازي يوسف الصالح جبارة،
1: اللي هو
0: اول من اول دكتور عربي مسلم اخر مره
1: في البلاد
0: اللي
1: درس وين؟
0: درس في

0: في عنا فيلم، عنا أربع أفلام وثائقية، الزائر بحضر الفيلم الوثائقي تعرض هنا في محاضرات كثيرة جدا من الأشياء فنية سياسية اجتماعية. أيوة. يعني بدنا نقول إنه المتحف هو منبر لكل إنسان،
1: وكمان حفظ للذاكرة وحفظ للتاريخ والمقتنيات.
0: يعني أنا نسيت أقول لك من الزائرين، بس بنتحدث عن الزائرين، الزائرين كثير ما يزورون من المدن المجاورتنا زي رعنانة، فرسابة، تل أبيب، الكرس،
1: المنطقة. أيوة.
0: المنطقة هنا، وعدا عن التلاميذ أهل الطيبة، يعني التلاميذ اللي من مدينة الطيبة كثير صفوف ومدارس
1: كلهم،
0: صفوف كثير ومدارس اللي بتيجي بتزور المتحف. ليش؟
1: أي نعم.
0: أنا كل هاي الأمور مشان نحفظ الذكرى لشخصيات تربوية سياسية، وأيضا شرح كنا عن مدينة الطيبة. فهذا الجيل الذي لا يعرف شيء عن الطيبة بصير أنه يعرف عن شيء عن الطيبة. طبعا. ما شيء قليل، ما شيء كل كثير،
1: مش بس عن الطيبة، عن الأدوات اللي كانوا أهالينا يستخدموها.
0: صح.
1: حتى اليوم كان في، يعني في قبل 48 في عدد من أعداد صحيفة فلسطين.
0: مظبوط. خذ أنت
1: لوحات الرسومات.
0: مظبوط.
1: التوب الفلسطيني.
0: خذ عندك أنت هنا التراث. كيف لبست كل بلد هاي الصورة هذه الأمانة.
1: اللوحة. أيوة. التراث الفلسطيني.
0: كل لبس سو كل لبسة موجودة هون نفس الشيء. كل لبسي موجودي كل
1: مثلا حسب الخاصة.
0: نزح في خرطة. أهل الطبيب بلبسوا غير، وأهل الناصرة بلبسوا غير، وأهل كل بلبسوا غير. يعني أشياء
1: متلحم رام الله الناصرة
0: كثير. أنت يعني كثير أشياء اللي أنت بتنبسط في شوفتها. يعني أنا المسجد اللي شفته أنت نزلوا منه إحنا في الزحمة إحنا جايين، هذا هو هذاك المسجد. هذا المسجد مش موجود هسا، مسجد جديد.
1: أيوة.
0: خدم هذا المسجد لأنه لا يسع مصلين كثير، وبني على أنقاضه مسجد
1: جديد.
0: هذا ابن الصف الأول الثاني والثالث والرابع حتى ابن الثلاثة عشر بيعرفوا شنو هذا كان مسجد صورته هاي.

0: الطيبة كانت مركز ثقافي أيضا اللي كان يعني تعليمي، كان في مدرسة هون قبل 48 مستمرة. طبعا احنا عايشين في بلد اللي عايشي،
1: احنا في بلد اللي كثرت فيه المتعلمين والمثقفين، يعني عنا كانوا معلمين الكتاتيب من الطيبة يروحوا على الكرة المجاورة، يعني عنا معلم الشيخ حسين والشيخ عثمان حبيب كانوا معلمين في الكتاتيب، يعلموا في كفر زباد وكفر صور وفي الراس أو كرة أخرى. عندنا
0: اللي هن الشرقي
1: شرقي البلدة
0: اللي موجودين في منطقة
1: اللي هي منطقة
0: الضفة الغربية.
1: لا تنسى أنه في أيضا كان معلمين قبلهم اللي كانوا يعلموا في نابلس وكانوا يعلموا في كرة ثانية، مثلا سيدي الشيخ حسن الصالح من أوائل المعلمين اللي علموا في الثلاثينات في نابلس، وصار في نسب بيننا وبينهم، يعني خالي أخذ من دار الخياط في نابلس. شو سبب النسب؟ إنه كان هو ساكن في بيت دار الخياط.
0: أي نعم.
1: وعنا أيضا معلمين كتاتيب الشيخ خليل الشيخ محمود، كل هذولا كانوا متعلمين وظيفتهم مهنة التعليم. وبعد ذلك الطيبة كانت تصدر المعلمين إلى خارج
0: البلد.
1: يعني فيش معلم من الطيبة إلا علم من الناصرة للنقب. أنا علمت في النقب، علمت 20 سنة في باكة الغربية بعدها عدت لبلدي. طب وكيف لي معلمين في الخمسينات علموا في النقب وعلموا في سخنين، علموا في دبوري، علموا في الفحم. طلع تصور عين ماهل وصلنا ما خلناش بلد.
0: وشيخ يعني عامر كان معلمين،
1: وحتى المفتشين كانوا من الطيبة. مثلا باكة مفتش رفيق الصالح كان مفتش في الدالي وفي المناطق هاي. كان في عندنا يعني مفتشين أخرى اللي كانوا في باكة الغربية. وكان حقيقة ليس أنا إني أتباهى إن أقول البلاد الأخرى غير متعلمين، ولكن لكل بلد كان لها مهنة خاصة. فالطيبة كانت مهنة خاصة التعليم. فخذ المفتشين الأوائل في الطيبة، خذ الحس الوطني اللي كان في الطيبة، أو من الأوائل أعضاء الكنيسة كانوا بالطيبة، دياب عبيد، سليم خليل جبارة لليوم لعنا
0: ومؤسسين حركة الأرض
1: طبعا. ولذلك إحنا نرى إنه التعليم كان مميز مهم عندنا في الطيبة.

0: المدرسة عندنا الأولى كانت في 26 أو 25، وكان أول صفين يتعلموا فيهن التلاميذ عندنا مدرسة الجامع. بجانبنا في جامع اسمه عمر الخطاب، وفي غرفتين لليوم، غرفتان لليوم، هاي الغرفة الغرفتين أيوة. الإمام حقيقة بيعمل ترميم مشان يحافظ عليهم، لأنه كنا نسميه إحنا وإحنا ظن نكون مدرسة الجامع صفين، صف أول وصف ثاني، اللي يتعلم بالأول يتعلم بعد الصف الثاني. وكان معلم الصف الأول يبكى الشيخ حسين، والمعلم الصف الثاني الشيخ عثمان.
1: جميل.
0: فكانت المدارس إحنا حتى في الثانوية بعد الناصرة إحنا من الأوائل اللي كانت عندهم ثانوية في الطيبة بعد الناصرة.
1: جميل.
0: كانوا من النقب يتعلموا فيها، باك الغربية من الفحم، من كل هاي يجي يتعلموا في ثانوية الطيبة.

0: 48 قديش كان عدد سكان البلد؟ واليوم طبعا مدينة أصبحت مدينة.
1: طلع أنا يعني بذكر في 66 بكنت شوف صف ثاني أو ثالث، سألت المعلم بقول له قديش عدد سكان الطيبي؟ قال لي 4000.
0: هاي ب 66.
1: ارجع لسنة 48 يعني
0: 2008 2000
1: يعني قليل. هذا في إحدى الوثائق، أنا من الناس الباحث في بحث إشي موضوعي، أنا لسه من مزيفي التاريخ، يعني في كتاب كثير في الطيبي بيقول لك أشياء اللي ما فيش موجود منها بالطيبي، يعني بيقول لك عن شخصيات مميزات حسنة ولكن لا يوجد في هذا الإنسان في المميزات الحسنة، وهذا غلط. إذا أنت بدك تكون كاتب بدك تبقى موضوعي طبعا. فأنا دائما بعتمدش أيضا بس عن الأحاديث المسلمين، وأيضا أنا زرت كثير أرشيف، كنت في الأرشيف الصهيوني في القدس، كنت في الأرشيف الهجنة في تل أبيب، فأنا يعني بكيت دائما يعني بدي إيش على الطيبي يطبعوا لي مادة عن الطيبي وأنا أحتفظ فيها، عندي وثائق غريبة جدا. فعندنا وثيقة أعطاني إياها في سنة 44 الهجناء طلبت من واحد إنه يكتب عن الطيبي. طبعا أنا سألته ده المدير المتحفي لك بقول طب شو أنت مستفيدين هذا الأمر؟ قال لي كيف مستفيدين؟ لولا هذا ما كمل الدولة. فشو مكتوب عن الطيبي؟ مكتوب عن الطيبي قديش كان عدد سكانها في 44 في عدد الوثائق هناك اللي هن موجودات أمامك، قديش عدد سكان الطيبة، قديش الحمير في الطيبة طلع، قديش المثقفين في الطيبة، من هم المتعلمين الذين علمون خارج الطيبة. أنا أعطاني هالوثيقة وصدمت، أنا هاي المعلومات لا أعرفها، وهاي بالضبط ما خلتهاش في الدار، وثقتها وحطيتها في المتحف، بيقدر أي إنسان يطلع في الطيبة شو كان، حتى أنم الشرطيين البوليس
0: زمن إنجليزي
1: أنم اللي كان الكندرجي في ذلك الوقت أنا مستغرب. معلومات دقيقة وبسيطة.

0: طيب اليوم طبعا هي فيها مركز تجاري ومركز صناعي وبلد عامري، كان عندها أراضي طيبة.
1: الطيبة
0: ملكين
1: طبعا، الطيبة كان إلها لعند البحر. الطيبة يعني عندنا منطقة في شفايم في أراضي للطيبة كانت هناك، منطقة نسموها المنطقة الصناعية الجديدة، في أراضي لدار منصور كانت هناك. الطيبة فيها 40,250 درهم، لم يبقى منها اليوم إلا 19,000 درهم
0: صدرت الأرض.
1: في منها اللي هي مثلا، وكانت عندنا غابات تنساش، يعني بشو الغابة؟ غابة الغابة الشمالية والغابة الكبلية، كانوا ساكنينها من مثلا من عائلة انصارات، من صراط ربيع طويل، وكانوا عندنا العمارير ساكنين منطقة من هاي الغابات، كانوا غربة تعرف الناس تفلح وتشتغل هناك أو تعيش هناك،
0: فلاحين
1: فلاحين.

0: بعد ال 48 تركوا المنطقة هناك واجوا سكنوا في الطيبة. نفس الشيء اللي لهم أراضي قريبة على منطقة البحر لهم أراضي وتركوا الأراضي هناك واجوا سكنوا هون. وكثير عائلات اللي كانت مثلا من أكثر عائلات اللي كانت ثرية وغنية بالأراضي هي عائلتان في الطيبة اللي هي، وبعدها بتيجي العائلات الأخرى اللي هي عائلة الناشف وعائلة دار منصور اللي منها رئيس بلدية الطيبة. فالطيبة
1: اللي هن ملكين أراضي في
0: ملكين البلد. فالطيبة لم يبقى منها إلا 19 ألف دلم اليوم في الأيام. اليوم عدد سكان الطيبة بحد 50 ل 55 ألف نسمة مع البدو، مع البدو
1: مع الناس اللي طبعا إجوا من خارج البلد.
0: مزبوط.
1: طب أهل البلد الطيبة بقيت في 48 وباقي القرى هجرت، ليش بقيت البلد؟
0: أنا بدي أقول لك شيء واحد أفيدك. في المثلث لم تكن عملية تهجير، ولذلك يعني المثلث بشكل عام لم
1: مثلا طيرة مسكة تهجرت،
0: مسكة كبير الطيبة، بس الطيبة
1: المنشية تهجرت في
0: الطيبة. الطيبة لم يكن
1: حريش،
0: يعني إحنا فيش عنا ناس اللي هم ساكنين برية الطيبة كتهجير. أغلبية اللي خرجوا من الطيبة خرجوا للتعليم. مثلا عندنا عبد اللطيف الطباوي هو من سكان الطيبة وهو أول مفتش في البلاد قبل 48. هاجر يعني طلع لأمريكا إلى بريطانيا مشان يتعلم وهو دكتور بروفيسور. بروفيسور. إذا من أجل التعليم، من أجل التعليم. أما الطيبة ما فيش فيها ناس اللي هم موجودين خارج البلاد هجروا شيء، ضلهم بكون في هذا البلد.
1: أنا أبو عبيدة، أستاذ أبو عبيدة صديقي لا يمل، حكينا يعني ممكن نحكي، حكينا شوي بس ممكن نحكي الكثير الكثير. بدنا نعمل جولة نطلع لفوق.
0: أهلا وسهلا.
1: يلا فيه.

حتى حبة الدواء غير موجود في المستشفيات، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيدين في قصف مركبة مدنية بحي لام الغربي مدينة خان يونس، كما ارتقى مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف من الطيران المسير استهدف مخيم المغازي وسط القطاع. وفي السياق أصيب مواطن جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة استهدفت منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح، فيما استهدف قصف مدفعي المنطقة الشرقية من بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس ومناطق شمال شرقي مخيم البريج. أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراض في منطقة الجبريات بمدينة جنين، وهي منطقة مطلة على مخيم جنين، وذلك لأغراض استيطانية. وفي السياق ذاته أفادت مراسلتنا بأن جرافات الاحتلال بدأت بشق الشارع استيطاني في أراض تقع بين بلدتي عنين والسيلة الحارثية، ويمر من أراضي خربة سروج التي كانت قد أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها في نيسان الماضي. شهدت مناطق واسعة من الضفة سلسلة اقتحامات وعمليات دهم وسط اعتقالات ومداهمات للمنازل. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدات السعير والظاهرية وصريف وحلحول، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، تخللت اعتقالات لعدد من الشبان، فيما اعتقلت تلك القوات 6 مواطنين من شمال طول كرم وشابين من مخيم الأمعري جنوب رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا وقرية كفر قليل جنوبا، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أصيب مواطن برضوج جراء تعرضه إلى اعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وفي غضون ذلك سرق مستوطنون نحو 80 رأسا من الأغنام من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطرافها. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع من الأغنام. أعلنت وزارة خارجية الاحتلال ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كيشك المشاركين في أسطول الصمود، ما أسفر عن ارتقاء شهيد و13 جريحا من بينهم 6 أطفال وسيدتان، كما استشهد مواطنا وأصيب 5 آخرون بجروح بينهم مسعفين جراء غارتين استهدفتا بلدتي قلاوية ومجدل سلم جنوبي لبنان وعلى طريق القليلة دير قانون جنوبي لبنان. استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال دراجة نارية، ما أسفر عن استشهاد مواطنين. هذا وهددت إيران باستهداف القواعد والسفن الأمريكية.

في المنطقة في حال تعرض ناقلات النفط الإيرانية لأي هجوم. كما أعلنت قيادة القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لها قد ثبتت أهدافها على المواقع الأمريكية والسفن المعادية في المنطقة وهي بانتظار أوامر الإطلاق. في الأثناء أكد قائد الجيش الباكستاني أن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في منطقة الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى سلام دائم في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. نهاية الموجز وإلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد بيدر مع الأيدين على المية، بيدر مية المالحة، بيدر مية الحلوة على هالشغلة. وبعد ما خلصتش الحرب طولت الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقت ايش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

0: انطلاقة متجددة، صمود، حرية، استقلال، شعار الاستحقاق لانعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، ليس مجرد شعار بل بداية لمرحلة سياسية جديدة. أهلا بكم إلى ملف اليوم من القاهرة. أرحبوا بضيفي في الملف الأستاذ صفوت عمران، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ سلمان.
0: ينعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في ظروف حساسة جدا وشديدة الحساسية تبعا للمتغيرات الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم. يأتي استحقاق انعقاد المؤتمر ليرسم الملامح الجديدة التي ستتعامل مع هذه المتغيرات.
1: الحقيقة أنه طبعا كما نعلم جميعا أن حركة فتح هي العمود الفقري للعمل الفلسطيني، العمل

0: السياسي ومنظمة التحرير الكفاح الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة للتحقيق صحيح خطوات جيدة على المستوى الدولي والعالمي، اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. لكن هذه الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في ظل هذه الأجواء التي تترتب عليها داخل المنطقة والإقليم والصراعات الإقليمية، بداية من الحرب على قطاع غزة، ما يحدث في الضفة الغربية، ما يحدث في المنطقة، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التغيرات المتعددة في العالم والتحولات الكبيرة في العالم، يصبح حقيقة أن عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح لا يقتصر فقط تأثيره على الداخل الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ولكنه رؤية لما سوف يكون عليه الدولة الفلسطينية في المستقبل القريب في ظل هذه التحديات. وبالتالي هذا المؤتمر الذي ينعقد ربما في أربع أماكن في غزة ورام الله ومصر ولبنان، الذي ربما ينتخب يعني مجلس أو اللجنة المركزية والمجلس الثوري الخاص بالحرب، يحظى باهتمام ليس فقط داخل الحركة، أنا أستطيع أن أقول وليس داخل الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والدولي. العالم الآن يترصد ماذا سوف تأتي الحركة بجديد من خلال اختياراتها واختيار قيادتها الجديدة، رؤيتها وتأثير ذلك على المشهد الفلسطيني في الداخل. وبالتالي النهاردة لما بننظر إلى هذه الانتخابات أعتقد أنها بننظر إليها بشكلها الأوسع، ننتظر في الداخل الفلسطيني ربما تجديد لشباب الحركة، تجديد لدورها، تجديد وتأكيد لأهمية دورها المفصلي في الحركة الوطنية الفلسطينية. لكن أيضا على المستوى الإقليمي وظل التحديات المختلفة بات الجميع يترقب، هناك شكل رئيس، خصوصا أن يعني الحقيقة أن حركة فتح تاريخها الوطني والنضالي في القضية الفلسطينية واضحة معلوم، هي من بدأت الشرارة الأولى للثورة الفلسطينية، تضحياتها الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية حل تقدير واعتبار من الجميع. النهاردة لما بنشوف أنه الحركة تجري انتخاباتها في الداخل الفلسطيني وفي مصر ولبنان، أعتقد اختيار مصر ولبنان أيضا يعني له دلالة واضحة على ثقل الحركة في هذين البلدين المجاورين للفلسطين، والتأكيد على أنه الحقيقة هناك كما هناك مرتكزات داخلية للشعب الفلسطيني في الداخل، هناك أيضا مرتكزات خارجية تتمثل في الدولة المصرية الداعمة بشكل كامل وواضح للقضية الفلسطينية منذ نشأتها والداعم الرئيس، وأيضا لبنان كشريك ومقر مهم جدا لتواجد الحركة. كل ده بيقول أنه هذه الانتخابات تحمل دلالات واسعة الجميع ينتظرها أن يكون لها تأثير على المشهد الفلسطيني الفلسطيني، وأيضا تأشير على التوجهات الخارجية سواء منظمة التحرير للحركة لغيرها من المؤسسات الفلسطينية، خاصة أنه كما نعلم أن انتخابات الحركة هناك سوف يكون ممثلين لمؤسسات الدولة داخل هذه الانتخابات، ممثلين الأجهزة الأمنية وأيضا المرأة والشباب، كل هذه العناصر الفاعلة بعتقد أنه بيكسب هذه الانتخابات أهمية خاصة.
1: كما تفضلت الظرف قاسي وصعب وتمر به المرحلة العملية الانتخابية في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به القضية الفلسطينية، لكن نقطة مهمة ذكرتها هو العمق العربي ودول الجوار، أتحدث عن مصر وعن لبنان، لكن دعني أتحدث عن مصر في ظل هذا الظرف الذي فرضه الاحتلال على الأرض والذي كان سيعيق إجراء هذه العملية الانتخابية، ولكن فرضت فلسطينيا ومررت عربيا بالدعم لأن تمر هذه العملية رغم وجود جغرافيا يقسمها الاحتلال وسياسة يحاول أن يعرقلها عن الاستمرار في عملها ونهجها السياسي.
0: الحقيقة أنه مصر من أوائل الدول الداعمة لأي خطوة تحقق وجود الدولة الفلسطينية والاستقرار الفلسطيني، ودعم المؤسسات المختلفة داخل الدولة الفلسطينية. مصر دائما بتتحدث عن دعم كبير ومباشر للسلطة الفلسطينية، تأكيد على أن السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التأكيد على أنه دعم كل المظاهر التي تعزز من فرص قيام الدولة الفلسطينية بشكلها الكامل اللي بنأمله جميعا. والحقيقة أنه النهاردة وموافقة مصر على إجراء انتخابات حركة فتح بيعزز أو يؤدي دلالة على واضحة على داخل الأراضي المصرية على أنه الدولة المصرية تدعم بقوة حركة فتح باعتبارها كما قلت العمود الفقري للعمل الوطني الفلسطيني
1: ومنظمة
0: التحرير الفلسطينية، وأيضا التأكيد على أنه إجراء مثل هذه الانتخابات يعطي دلالة واضحة أن هناك دولة فلسطينية تمارس يعني دورها بشكل كبير جدا، هناك

0: حركات وكيانات حزبية فلسطينية وحركات تنتخب وبشكل ديمقراطي تقدم قيادتها الجديدة. كل ده كما قلت بالحاضنة العربية للقضية الفلسطينية مهمة جدا. والحقيقة دايما بأكرر أن القضية الفلسطينية ربما يحتاج الفلسطينيين الأشقاء العرب، لكن نحن كعرب أيضا نحتاج للقضية الفلسطينية. الفلسطينيين هم حائط الصد الأول في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي ربما عبر مؤخرا عن ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى، والذي لا يريد فقط الاكتفاء بالتهم فلسطين وما يقوم به في داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضا لديه طموح في التهم أراضي 9 دول عربية، والمدعوم الحقيقة من التحالف الصهيوني الأمريكي بشكل واضح. ترامب منذ شهور قال أن إسرائيل دولة صغيرة عليها أن تتوسع. كل هذه المخاطر الحقيقة بتجعل أن الحاضنة العربية القضية الفلسطينية لابد أن تكون موجودة. والحقيقة بيعكس أهمية الدور المصري. مصر كانت مساندة دائما للشعب الفلسطيني. شهدنا الدور المصري الكبير خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي كانت لها لآت 3: لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الشعب الفلسطيني، لا تفريط في أرض سيناء. كل هذا الذي ثبت في الآخر وتحققت وقف إطلاق النار. صحيح هناك ربما خرق مستمر من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن بيقول بشكل واضح أن مصر تدعم الفلسطينيين على المستويات المختلفة. فإجراء هذه الانتخابات لحركة فتح وقيمتها التاريخية داخل العمل الوطني الفلسطيني داخل مصر هو تعزيز أيضا أو نقطة جديدة في التعاون المصري الفلسطيني، التأكيد على أن الدولة المصرية تنظر بعين الاعتبار للحركة الوطنية الفلسطينية مقدمة لحركة فتح. وأعتقد أن النهاردة الحقيقة أنه التيار الفلسطيني أو حركة فتح ووجودها داخل مصر بتعمل بشكل جيد لخدمة القضية الفلسطينية. ده جزء من ربما الوفاء المصري لقضية مهمة جدا، قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية. وأعتقد النهاردة لما يجي نتكلم بشكل واضح عن هذه الانتخابات وتفعيلها والقبول بوجودها سواء في مصر أو لبنان مع احتضان عربي ودعم عربي لإجراء هذه الانتخابات، ده بيعزز من فرص الحقيقة أن يكون الشعب الفلسطيني صوته واضح ومسموع. وجود ضخ أسماء جديدة ربما لشريان العمل داخل الحركة قد يعزز أيضا من فرص نجاح. نأمل إن شاء الله أن تجري هذه الانتخابات بشكل الذي يليق بحركة فتح وتاريخها الوطني، وأيضا أن يعزز هذا من فكرة الصفاف الفلسطيني الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية على كافة المستويات في المحافل الدولية والإقليمية. وأعتقد أنه هذه الانتخابات أعتقد تحظى بمراقبة ومتابعة من معظم دول العالم، سواء المتداخلة في الملف الفلسطيني أو حتى المحبة للقضية العادلة للشعب الفلسطيني.
1: المحيط وربما العالم أيضا ينظر صحيح. إلى هذه الانتخابات، هي ليست مجرد انتخابات لحزب أو لحركة داخل المنظومة السياسية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: سيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، سيلقي كلمة في 14 من آيار الجاري، هي كلمة المؤتمر لكن ستحمل البرنامج السياسي الفلسطيني. حركة فتح استطاعت عبر 6 عقود أن تتأقلم مع كل المتغيرات، بدأت بالرصاصة الأولى بالكفاح المسلح بالعمل المقاوم على الأرض، وتطورت إمكاناتها لتواكب متغيرات المتغيرات الدولية، واستطاعت أن تصل بعد هذه العقود 6، وما زالت مستمرة في حمل راية النضال الفلسطيني الذي يحافظ على المشروع، مشروع الدولة الفلسطينية.
0: صحيح. طبعا الرئيس محمود عباس أبو مازن ليس فقط رئيس للسلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لكن أيضا من القيادات التاريخية للشعب الفلسطيني. ولذلك أعتقد أن وجوده على رأس السلطة في فلسطين هو جزء من فكرة تعزيز أن هناك نضال حقيقي يقدر داخل الدولة الفلسطينية. الرئيس عباس أعتقد أن كلمته سوف تكون لها تأثير واسع وانتظار كبير جدا من سواء من الداخل الفلسطيني، ليس فقط داخل حركة فتح. بالمناسبة هذا المؤتمر لا يهم حركة فتح فقط، ولكن يشغل جميع الفلسطينيين وجميع المراقبين في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي. وبالتالي النهاردة أعتقد أن هذه المناسبة التاريخية وانتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديد في حركة فتح سوف يحظى بمراقبة دولية وانتظار دولي. ماذا سوف يقدم، ماذا سوف يقول الرئيس أبو مازن في هذه المناسبة، ما هي الدلالات التي سوف يحملها خطابه، هل المنهجية التي سوف يريد أن يعززها من خلال عمل الحركة خلال الفترة القادمة. كما نعلم أن حركة فتح قلت هي العنصر الرئيس داخل السلطة الفلسطينية وبالتالي ومنظمة التحرير. وبالتالي النهاردة المشروع السياسي الذي ستحمله حركة فتح خلال السنوات القادمة وربما تحمله كلمة الرئيس أبو مازن باعتباره رئيسا للحركة ورئيسا للدولة الفلسطينية في ذات الوقت هو أيضا سوف يعني يحظى بتقدير ومراقبة من الشركاء سواء على المستوى الداخلي في داخل الدولة الفلسطينية أو على مستوى المنطقة والإقليم. إسرائيل تنظر أيضا بعين الاعتبار لهذه الانتخابات لأنها ترى من سوف تتفاوض معه في المرحلة القادمة. كما نعلم تماما أن حركة فتح شريك رئيسي أو اللاعب البارز داخل السلطة الفلسطينية وبالتالي هي النواة الرئيسية لهذه السلطة. عندما منظمة التحرير عندما نتحدث عن انتخابات داخل حركة فتح فأيضا الداخل الإسرائيلي يعني يهتم كثيرا بإجراء هذه الانتخابات. أراد أن يعرقلها صحيح أراد أن يعطلها صحيح لكن الإرادة الفلسطينية على كل اعتبار انتصرت وسوف تجرى هذه الانتخابات في 14 مايو الجاري. أيضا على المستوى الإقليمي وفي المنطقة العربية الحقيقة أن الشركاء العرب ينظرون بأهمية بالغة لهذه الانتخابات لأنها سوف تحدد العمل العربي المشترك مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية باعتبار كما قلت الجميع ينظر الحقيقة لا يفصل حركة فتح عن منظمة التحرير الفلسطينية وينظر باعتبار أن حركة فتح هي اللاعب الرئيس داخل الدولة الفلسطينية وبالتالي هذه الانتخابات تتجاوز ربما حدود انتخاب حزب سياسي إلى انتخاب لاعب رئيس وشريك مهم جدا في إدارة القرار الفلسطيني وبالتالي تقدير الشركاء العرب والدول العربية وأيضا الإقليميين لمثل هذه الانتخابات يتجاوز مجرد انتخاب انتخابات حركة سياسية أو حزب سياسي لكن يتواصل ويصل إلى فكرة أن لدينا حركة مهمة لديها انتخابات في ظل الحقيقة أجواء مختلفة داخل الإقليم. هناك مشروع صهيوني ربما
1: تصفوي
0: الحقيقة يريد تصفية القضية الفلسطينية وأيضا مشروع صهيوني يريد التلاعب بالمنطقة والإقليم بشكل كامل. كما قلت ربما البعض يتحدث عن أن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيين فقط لكن الكثيرين الآن في ظل هذا الصراع الإقليمي المحتدم وإظهار صهيوني مشروعه الاستعلائي ومشروعه الاستعماري والذي يريد الاستيلاء على الكثير من دول المنطقة باتت القضية الفلسطينية قضية مش ليس فقط المحورية والقضية العربية الأولى ولكن هي حائط الصد الأول في مواجهة هذا المشروع الصهيوني. النهاردة بنتكلم على أنه ما قامت به الشعب الفلسطيني وصموده على أرض وترابه الوطني ليس دفاعا فقط عن الفلسطينيين ولكن دفاعا عن المنطقة بالكامل. عشان كده النهاردة لما بنقول أنه داخل المنطقة العربية هناك شركاء ودول زي مصر الأردن لبنان وغيرها من الدول رأت أن المساندة الشعب الفلسطيني بكل قوة هناك كثير من الدول العربية فعلت ذلك في قضاياه المختلفة هو جزء محوري من أهمية الدفاع عن المشروع العربي أو المشروع القومي العربي. وأعتقد أن هذه الانتخابات سوف تحظى بمتابعة واسعة. هذه الانتخابات لا تهم فقط داخل الفلسطيني ولكن تهم المحيط العربي بالكامل. أيضا أعتقد أنه الحقيقة أن هذه الانتخابات سوف تكون البداية لانطلاقة جديدة وأعتقد شعار الانتخابات اللي هو انطلاقة
1: متجددة صمود حرب الاستقلال
0: كل ده بيديك إشارات واضحة أن هناك انطلاقة حقيقية ورسائل للجميع سواء على الداخل الفلسطيني أو حتى المحيط الإقليمي والدولي.
1: ذكرت أستاذ رفوت أن المرحلة لها استحقاقاتها ومتغيرات الإقليم وما يفرضه الواقع السياسي يتوجب أن تتأقلم معه وهذا ما فعلته حركة فتح. إسرائيل كدولة احتلال حاولت أن تعطل هذا المؤتمر بالمناسبة المؤتمر السابع كان قبل 10 سنوات في عام 2016 وهو الآن يعقد رغم الإجراءات الإسرائيلية. هناك أيضا 7 أكتوبر ما قبل هذا التاريخ العالم ليس كما بعده والقضية الفلسطينية أيضا ليست ما بعده والرسائل ستكون أيضا مختلفة.
0: الحقيقة طبعا ده شيء مؤكد أن 7 أكتوبر 2023 هو يوم مفصلي في تاريخ القضية الفلسطينية يوم مفصلي في قضية العالم العربي الرئيسية. الحقيقة أنه الرواية الصهيونية التي ظلت مسيطرة لسنوات طويلة بعد 7 أكتوبر 2023 ضحضت وأصبحت الرواية الفلسطينية الأكثر تصديقا. شاهدنا شعوب العالم جميعا تتضامن مع القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة. بالعكس كان هناك الكثير من الشركاء في الغرب وأوروبا وأمريكا لدى التحالف الصهيوني انسلخوا الآن ويرون أن إسرائيل دولة محتلة وأن فلسطين لابد أن تكون دولة مستقلة وأنهم فلسطين أصحاب الأرض وأصحاب الحق التاريخي والحقيقي في هذه الأرض. وبالتالي النهاردة بنتكلم على أن هذه الانتخابات التي تجري بعد 10 سنوات من المؤتمر السابع أعتقد أنها دليل واضح على أن هناك كثير من الأشياء جرت في مياه النهر وأن الأمر لم يعد بما كان في الماضي وأن هناك تغيرات دولية وإقليمية واضحة لصالح القضية الفلسطينية. الاعتراف الدولي داخل الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية أيضا وجود الدولة الفلسطينية داخل الكثير من المنظمات الدولية كعضو رئيس وده كلها نجاحات الحقيقة على المستوى الدبلوماسي مارستها الدولة السلطة الفلسطينية ونجحت فيها تحتاج إلى تعزيز وأيضا استفادة من التغير المزاج العالمي. النهاردة بنتكلم على أكثر من 48% من الشعب الأمريكي ترى أن إسرائيل دولة احتلال. هذا تغير حقيقة جوهري جيل الشباب بالكامل وشهدنا مظاهرات الجامعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات في أوروبا ودول زي أستراليا وغيرها كانت
1: صدقت الرواية الفلسطينية على
0: صحيح
1: حساب الأكذوبة الزائفة الإسرائيلية.
0: صحيح. وبالتالي النهاردة لما نتكلم على أن الرواية الفلسطينية أصبحت أكثر قبولا وتصديقا داخل العالم بأسره النهاردة بنتكلم على أن الجميع يتحدث على أن إسرائيل أصبحت هي التي تشعل العالم حتى في الحرب الأخيرة على إيران. وبالتالي ربما ما أعتقد أن هذه التغير الدولي نحو القضية الفلسطينية يحتاج الكثير من الداخل الفلسطيني ومن السلطة الفلسطينية. أعتقد أنه كمان هذه الانتخابات سوف تكون مفتاحية لفكرة أن توحيد الرؤية الفلسطينية دافع العمل الفلسطيني والقيادات الفلسطينية للاستفادة من التغير الدولي نحو نظرة العالم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة والحق الشعب الفلسطيني في أرض وترابه الوطني وقام دولته المستقلة. باتت أيضا الحقيقة أنه الإسرائيليين لأول مرة يعيشون أزمة حقيقية في الداخل. هناك انقسام إسرائيلي واضح. لأول مرة نشاهد هجرات عكسية من داخل إسرائيل. في المرة الأولى أثناء حرب غزة نحو 650 ألف صهيوني هاجروا إلى أوروبا من جوازات مشتركة لم يعودوا في أول هجرة ربما من 1917 عكسية. الآن نشاهد أيضا هروب جماعي للإسرائيليين من داخل الأراضي المحتلة. ده بيأكد وده دايما بقول هذه النظرة تثبت أن الشعب الذي يمتلك أرضه الحقيقي رغم الإبادة الجماعية ورغم الظروف الصعبة يتمسك بترابه الوطني ويضحي من أجله. في حين أن السارق وناهب هذه الأرض في أول طلقة سواء في حرب يعني المواجهة مع قطاع غزة أو حتى في الحرب الإيرانية على الإسرائيلية هرب إلى الخارج لأنه الحقيقة
1: السارق سيبقى يشعر أنه سارق.
0: صحيح. وأيضا كانت رسالة واضحة أنه الآن أن الدولة الصهيونية تعاني كثيرا من الداخل. أراد الصهاينة أن يهاجروا الفلسطينيين من أرضهم وترابهم الوطني وأراد الله أن يهاجروهم من هذه الأرض التي سرق
1: وأراد الله أن يفتحهم أيضا وأن تتأكد هذه الرواية وأن يقتنع بها العالم لأن الدم الفلسطيني ليس دما رخيصا ولن يمضي الشهداء في الشعب الفلسطيني كالأرقام التي تعد فقط على الشاشات. هم أصحاب أرض ولهم الحق في الحياة وللشعب الفلسطيني الحق في أن يكون له دولة مستقلة. اسمح لي نشكرك الأستاذ صفوان عمران نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية على هذه المشاركة معنا في ملف اليوم.
0: شكرا جزيلا.
1: فاصل قصير أعزائي المشاهدين متواصلين معكم.

0: أهلا بكم من جديد، أرحب في الجزء الثاني من ملف اليوم أيضا في القاهرة بالأستاذ هاني الجمل نائب مدير مركز تفكير للشؤون السياسية. أهلا بك معنا في البرنامج.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المتابعين.
0: ما زلنا في ذات الموضوع، انطلاقة متجددة، صمود، حرية، استقلال، استحقاق انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح. المرحلة السياسية تتطلب أن نمضي في هذا المؤتمر لرسم الملامح التي توائم المرحلة القادمة. تفضل سيد هاني.
1: يمكن النهاردة وإحنا على بعد أمتار قليلة من استحقاق للمؤتمر الثامن لحركة فتح، دائما فتح هي البداية وهي الجسر الذي سوف يصل بينا إلى تحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، وبالتالي الجو

0: الجهود المبذولة في الوقت الراهن من القيادة السياسية والتنظيمية لنجاح هذا المؤتمر هي جهود حثيثة تؤكد على منهجيتين ثابتتين: أولا التأكيد على الثوابت الوطنية لحركة فتح، واثنين أن يكون هناك تغيير للخطاب وأدوات الخطاب السياسي الجديد بما يتلائم مع الظروف المحيطة، والتحول من المحلية والخصوصية الفلسطينية لآفاق الدبلوماسية الدولية واللي قادها بكل نجاح دقيق الرئيس أبو مازن خلال الفترة الماضية بانتهاجه لدبلوماسية رئاسية ناصعة البياض استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية على أهم المنصات الدولية، وبدأ انهان العديد من الانخراطات من الكتل السياسية سواء كانت أمريكا أو روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكتل الإقليمية مصر وغيرها، بتصدير القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى المجتمع الدولي لإيجاد أفق للحل. قد لا تصل هذه الحلول في الوقت الراهن إلى لما نتمناه، ولكن على الأقل نجاح هذه الدبلوماسية الرئاسية جعل هناك إشارة بالبنان إلى أهمية هذه القضية، وأن مناطق الصراع في منطقة الشرق الأوسط أساسها عدم وجود أفق سياسي دولي لحل الأزمة الراهنة. ودي نقطة مهمة جدا يجب أن نعرج عليها، أن الكونجرس الأمريكي في أول مخاطبة لترامب خلال الأيام الماضية وبتحدي وورقة تم تقديمها من 30 مشرع ديمقراطي يطالب الرئيس الأمريكي توصيف إسرائيل بأنها أهم عناصر إرهاب في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط كما تم توصيف بعض الكيانات الأخرى في المنطقة. معنى ذلك أن هناك تحول كبير في الرؤية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وأن ما قامت به إسرائيل هو إرهاب دولة منظم أثر بشكل كبير على حالات الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي عدم ظهور دولة حقيقية تاريخية هي الدولة الفلسطينية حتى يعم السلام في المنطقة. وبالتالي نحن نعول على هذا المؤتمر اللي فيه العديد من التفاصيل وجود حوالي 2514 عضو يحق لهم التصويت في هذا المؤتمر، بما يشكل نقلة نوعية في المرحلة القادمة. أولا يجب أن نقدم التحية والتقدير لكل من شارك في القيادة المركزية لحركة فتح، وأيضا في التنظيم الثوري لهم كل التقدير على ما فعلوه. ولكن دائما الحركة هي حركة ديناميكية تعتمد على التجديد والإحلال وإدخال منظومة من الأفكار الشبابية والأفكار التجددية التي تواكب كل حدث وكل حدث.
1: هذا ما تحافظ عليه حركة فتح من خلال ضخ دماء جديدة للمجلس الثوري وللجنة المركزية للحركة.
0: أكيد، ويمكن دي من الثوابت المهمة جدا اللي رناها لحركة فتح منذ تأسيسها، إنها حركة دائما لديها الفكرة بأن الثوابت الوطنية هي المنطلقات لأي جيل من القيادة المختلفة، سواء كانت قيادة مركزية لها الثقل الثوري والثقل السياسي والثقل الدبلوماسي والاقتصادي، وأيضا القيادة النسائية المميزة التي أعتقد أنها لها أيادي بيضاء في هذا الملف. والمرأة الفلسطينية لها العديد من الاجتهادات سواء كان في مجابهة المخاطر الإسرائيلية وأخطر التهجير القصري وغيرها، ومن ثم إنتاج أجيال جديدة لها أيديولوجية متفاهمة للأوضاع الراهنة. وأعتقد المرأة الفلسطينية من أهم فرس الرهان التي دائما ما تعلو بها الدولة الفلسطينية.
1: هذه أيديولوجية فتح أن تستوعب الكل الفلسطيني على اختلاف الفئات والشرائح وأيضا الجنس، الرجل والمرأة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقاومة الاحتلال منذ أن جثم على الأرض الفلسطينية. المرأة الفلسطينية هي الشهيدة وابنة الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وأم الشهيد والأسيرة والمعتقلة، درب طويل من الكفاح والنضال. اليوم تمثيلها يصل إلى 25% من التمثيل في النظام الحكومة الفلسطيني والسياسي.
0: ليس تمثيل نسبي، لتمثيل حقيقي زي ما سعادتك أشرت، إنها لم تكن على الهامش بل هي الهامش نفسه. معنى ذلك إنها كانت في صلب القضية، وزي ما سعادتك أحسنت التوصيف بعلاقاتها بكل مكونات القضية الفلسطينية، هي ما زالت العمود الذي تعتمد عليه القدرة

0: الاستيعاب والصمود للقضية الفلسطينية. هي التي كانت أم شهيد وكانت زوجة شهيد، وهي أيضا التي تستطيع أن تلد الشهداء المقدمين، ومن أيضا تلد من يرسم الخطوط العريضة لسياسة فتح، ومن ثم تنعكس على سيادة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هي ركن رقين في هذه القضية، بل إنها أحد أهم شركاء النجاح والفاعلة به. وإن كان نسبة 25% بعد من فكرة النسبة الربع أو التلتة أو الخمس، هي فاعلة في كل الأوضاع. هي من جابهت التهجير القسري الذي قامت وتقوم وتستمر به إسرائيل حتى هذه اللحظة. هي الصامدة في وسط هذه الأتلال من الركام التي خلفته الحرب الماضية، وما زالت هي الصوت الواضح في الاستدلال بالأرض وأحقيتها في إقامة دولتها الفلسطينية على حدود 67. وبالتالي هي التي تستطيع أن ترسم بجانب القيادة السياسية ملامح المستقبل القريب والبعيد للقضية الفلسطينية، وأيضا لقيام الدولة الفلسطينية،
1: لأنها عايشت الحالة. أيضا هناك فيها مهمة وشريحة لا يمكن استبعادها، هي شريحة الأسرى الفلسطينيين المحررين، والذين أيضا لهم تمثيل في هذا المؤتمر ولهم صوت يعتد به. لكن هنا رسالة أيضا تحملها القيادة الفلسطينية وحركة فتح للمحتل: الأسرى الفلسطينيين ليسوا خارج المعادلة وليسوا منفيين خارج المشهد السياسي الفلسطيني.
0: دي دايما صوبت الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية وحركة فتح، أن الأسير الفلسطيني سواء كان في الداخل سواء كان في الخارج هو جزء لا يتجزأ من هذه القضية الأم. ويمكن النهاردة لما بنقول أن المؤتمر الثامن هيبقى فيه أربع أماكن مختلفة، واحدة في الضفة الغربية، واحدة في قطاع غزة، واحدة في لبنان من أجل لبنان وسوريا، والغرفة القاهرة التي أعتقد أنها تكتسي بما ساعتك قلت عليه المبعدين أو الأسرى الخارجين خارج الحدود. هم ليسوا إلا خارج الحدود الجغرافية فقط، ولكن في داخل وقلب القضية الفلسطينية، وبالتالي تمثيلهم في غرفة القاهرة كما أقول في هذه الانتخابات يؤكد على الثوابت بأن الأسير هو كان الوقود لهذه الحرب المستعرة والحالة الثورية المتجددة لحركة فتح. هذه الثوابت الوطنية الواسعة تؤكد أن الحركة تمتزج بالكل ولا تقصي أحد. قد تختلف الأدوار، وقد يكون هناك أزمنة وأيديولوجية تختلف باختلاف الأزمنة، ولكنها لا تقصي، بل بالعكس هي تحاول أن تعيد اللحمة الفلسطينية. ودائما فتح نقول إنها

0: إسرائيل فتوضع، لأن في الآخر إسرائيل دولة إلى زوال، ليست لديها الأحقية التاريخية والوطنية في هذه الأرض، ومهما كان طول عمر المغتصب سوف ينجلي هذا الفجر ويأتي المستعمل
1: سوف يظل غريب
0: طبعا.
1: أستاذ هاني، قلت أن فتح هي كلمة السر لديمومة الثورة الفلسطينية، وهي أيضا ترسم النهج السياسي الواضح. استطاعت أن تتأقلم أيديولوجيا منذ انطلاقتها قبل 6 عقود وصولا إلى يومنا هذا، وواكبت متغيرات الإقليم والمتغيرات الدولية بشكل عام، تعرضت لكثير من الانشقاقات عبر تاريخها الطويل، لكن ظلت فتح هي فتح، وظلت تقود المشروع الوطني الفلسطيني، وظلت أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية التي هي ما بين قوسين الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
0: بالفعل، ويمكن ده زي ما قلنا هو سر نجاح حركة فتح، إنها استطاعت أن تجدد نفسها من الداخل كل فترة زمنية، بل إنها تتواصل بكل عناصرها داخل فلسطين وخارج الحدود، حتى في الوطن العربي وفي كل الكتل السكانية في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في إفريقيا، في آسيا، استطاعت أن تحافظ دائما على هذه السواد. وبالتالي هذا المؤتمر يعد نقلة نوعية في مجابهة مستقبليات ما يحدث، لأن إحنا في حالة مخاض المنطقة، سواء بوجود قيادة قطبية إقليمية أو قيادة قطبية دولية، وفكرة أن يكون هناك القطب الأوحد أعتقد أنها بدأت بعض الشيء في تغيير هذه الأيديولوجية، ولكن الثابت هو نجاح حركة فتح أنها تقدم نفسها دائما لكل المعطيات وكل المتغيرات المختلفة على السحاب. يمكن قلنا الخطاب الدبلوماسي الفلسطيني تطور بشكل كبير وقفز قفزات واسعة، جعلت هناك خطاب شعبوي وخطاب دبلوماسي مختلف في أوروبا. هل حد كان يتخيل أن في أمريكا نفسها تخرج العديد من الملايين المطالبة بحق الفلسطينيين؟ لم نكن نتخيل هذا إلا بوجود خطاب سياسي مختلف، التعاطي مع منظمات المجتمع المدني، وهي آلة من القوى الناعمة التي استطاعت بها سياسة القفازات البيضاء التي استخدمها الرئيس محمود أبو مازن للتواصل مع هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتعريف الصورة الحقيقية لما تقوم به إسرائيل، وأن الوصمات والأدوات الإعلامية التي كانت تنتهجها الصهيونية الإسرائيلية والدولية باتت أكذوبة سقطت مع هذه الدبلوماسية وهذه التحركات الإيجابية التي قامت بها فتح. وبالتالي بدأت تحصل على دخم ودعم شعبي ودبلوماسي واسع خلال الفترة الماضية، بل أنها استطاعت أن تروج ترويجا حسنا لحقيتها في هذه القضية وحقيتها في أرضها التاريخية. ويمكن ما شاهدناه من محاولات إسرائيل لتهويد القدس ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية كانت فتح بالمرصاد لهذه الخطوات السلبية التي قامت بها أو تقوم بها إسرائيل حتى هذه اللحظة. شفنا قد إيه من التحركات، سواء كان من التنظيمات المختلفة الفلسطينية لفتح هذه المآثر السلبية الإسرائيلية بطمس الهوية والشخصية والتهجير القسري المستمر، بل للأسف هو محاولة القفز على المؤثرات الشعبية الفلسطينية وتحويلها لمؤثرات إسرائيلية. كل هذا الأمر يؤدي أن سياسة القفازات البيضاء التي انتهجتها فتح خلال الفترة الماضية أعتقد أنها وسعت القاعدة الشعبية لها في المجتمع الدولي، وبالتالي صارت ليست هي بوقا إعلاميا، بل أصبح لها أبواق إعلامية غربية تتحدث عن حقيقتها في هذا الوطن ومنهجيتها وشرفها في هذه القضية. وده تحول نوعي. إذا كانت مرحلة حمل السلاح قبل ذلك أتت ما تريد به، فالآن الأمر اختلف، والتعاطي مع القضية يجب أن يكون بآليات مختلفة.
1: هذا ما ابتدعت فيه

0: العظام الذين أثروا هذه الحركة نحن ننتظر أجيال جديدة تحمل على كتفها نفس الدواء. الثوابت في الحفاظ على ديناميكية الحركة والحفاظ على أن القضية الفلسطينية لن تنتهي، ولكن استخدام أدوات جديدة في الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي. حد النهاردة لما بدأنا ننظر على وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة التي صارت تقدم نوعا مختلفا من لغة الإعلام التي أصبحت فيها نوع من أنواع المصداقية ورصد ما قامت به إسرائيل من انتهاكات أمام المجتمع الدولي، صارت الآلة الإعلامية الفلسطينية أيضا تجابه الآلات الإعلامية الإسرائيلية المختلفة وتفضح هذه المجازر التي تقوم بها. وبالتالي ده انعكس من مفهوم الحركة بأنها يجب أن تستمر دائما في تغيير الأدوات الحديثة للتعاطي مع المزاج العام. يمكن بما أننا عصرنا العديد من التحولات السياسية من تعددية الأقطاب ثم ثنائية الأقطاب ثم أحادية الأقطاب ثم الفكرة في أن يكون هناك عودة مرة أخرى لكتل سياسية واقتصادية جديدة، استطاعت القضية الفلسطينية أن تكون على أجنحة هذه التطورات السياسية العالمية والإقليمية على السواء، بل إنها باتت قريبة جدا من دول. ما شاهدناه من تحول في الرؤية لأمريكا اللاتينية في دعم القضية الفلسطينية ومجابهة الأفكار الراديكالية الصهيونية سواء كان من أمريكا أو حتى من التكوينات الصهيونية يؤكد على نجاح هذه الأيديولوجية المستمرة. الأهم من دوت إن استطاعت القضية الفلسطينية أن تقدم نفسها بثوب جديد. هذه الصورة التقليدية القديمة التي كانت تؤخذ عليها تغيرت بدرجات متفاوتة مع الثوابت الفلسطينية.
1: هذا ما يفسر المستوى السياسي الذي وصلت إليه دولة فلسطين. بالمناسبة شهداء اللجنة المركزية كثر في حركة فتح، وليس مجرد وصوله إلى عضو لجنة مركزية أصبح قياديا سياسيا، هو بعيد عن المواجهة النضالية التي تؤدي إلى الاستشهاد، وبالفعل هناك شهداء في اللجنة المركزية لحركة فتح. أتحدث عن نهج سياسي قادم له علاقة بالحفاظ على حل الدولتين الذي تحاول إسرائيل دوما أن تقفز عليه وأن تأيده قبل أن يبصر النور. تحاول الآن حركة فتح، السلطة الوطنية الفلسطينية، الدولة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية أن تحيي ما تريد إسرائيل كدولة تحتل أن تأيده، حل الدولتين لا سبيل سواه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: ده خط أحمر مهم دائما ما تضعه حركة فتح نصب أعين الناس كلها. ويمكن التحول الديمقراطي، ودعنا نقول هذا التعبير في داخل حركة فتح، التحول الديمقراطي للقبول الآخر واختلاف أفكاره مع الثوابت، لأن أكيد اختلاف الأجيال بتختلف معها لغة التعاطي ولغة التفاعل. بوجود من يمثل رجال الأعمال، بوجود من يمثل الشبيبة، بوجود من يمثل المرأة، بوجود من يمثل الأفق السياسي والدبلوماسي، هي عبارة عن دماء جديدة تضخ
1: وأفكار جديدة.
0: طبعا دماء جديدة تضخ من أجل أن يكون هناك إعلاء لنفس القضية بثوابتها، ولكن بأفكار تتواكب مع المجتمعات الدولية والإقليمية، وده سر نجاح. كمان نقطة مهمة جدا، فكرة أن يكون هناك خروج لبعض القيادات ودخول بعض القيادات الجديدة ده نوع من أنواع ممارسة الديمقراطية. لك أن تتخيل أن هذه الحركة التي تعدت سدة عقود حتى هذه اللحظة هي تمارس هذا النهج باختلاف التشتت اللي حصلت له. يمكن هي أكثر حركة نضالية تعرضت للانتهاكات المنظمة والممنهجة والمغمض العين عنها، ومع ذلك استطاعت أن تحافظ على هذا النهج وهذه السيمترية حتى تصل إلى هذه اللحظة. تخيل النهاردة في ظل ما نشاهده من أحداث كثيرة في أزمة ماد قرمز والحرب الإيرانية الأمريكية، العالم كله ينظر إلى يوم 14 مايو لماذا سوف ينتج عن انتخابات الحركة فتح المركزية، ومن سوف يأتي وماذا سوف يأتي به وما هذه الديناميكية. النهاردة رئيس أبو مازن بيقدم مرحلة مهمة جدا كي تتوافق حالة الإصلاح والحوكمة الجديدة لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، هو خروج للنور للدولة الفلسطينية المنتظر تنفيذها على الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم على الأراضي التاريخية لها. إذن النموذج القادم هو نموذج الدولة بكل أركانه بكل أجهزته. هذه الحوكمة الجديدة التي تحاول أن تصب

0: فتح ليس فقط كحركة داخلية، ولكن هي أهم لبنة في بناء الدولة الفلسطينية. وبما أن احنا بنتكلم عن دولة فلسطينية، إذن هي تسعى جاهدة لتحقيق الحلم الغائب اللي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. مش بس كده، التأكيد على أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية والتاريخية لهذا الشعب الذي يستطيع بصموده أن يحرك الحجر، بل يحرك البشر. وبالتالي ننتظر من هذه الانتخابات العديد من اللفات الساخنة التي دائما ما تعتمد على رؤيتين. رؤية الأولى هي الثوابت الوطنية والجهاد بمختلف أشكاله. الرؤية الثانية هو أن تكون الدولة بالفعل قادرة على الاستيعاب، وقادرة أن تكون في الشارع الفلسطيني تخدم المواطن الفلسطيني مهما كان اختلافاته الفصائلية والعقدية. اثنين، الاهتمام بالأسير الفلسطيني مهما كان اهتمامه الفصائلي أو ما شابه. ثلاثة، وده الأهم، تقديم كوادر جديدة تستطيع النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في وسط الأزمة الراهنة وفي وسط تجفيف إسرائيل للمرتبات وغيرها من المواد التي كانت تحصل عليها السلطة الفلسطينية. والأهم من دوت، التأكيد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة الفلسطينية سواء كان في الداخل أو في الخارج، وأنها لديها كل الدعم المطلق سواء كان من مصر أو الدول العربية والإقليمية وأيضا الدول الصديقة التي تغيرت رؤيتها للقضية الفلسطينية. النهاردة يجب أن نقول أن المؤتمر الذي قامت به السعودية مع فرنسا نقلة نوعية. مؤتمر المانحين وإعادة أعمار غزة اللي استضافته مصر أو اللي مزمع استضافته بعد ذلك هو أيضا يؤكد هذا التحول النوعي. المجتمع الدولي لما يقعد في الأمم المتحدة وبقى فيه اعتراف مجمل من كل دول العالم بأن يكون هناك أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية هو نقلة نوعية. العشرين بند اللي أطلقهم ترامب في قمة شرم الشيخ والبند الـ18 والـ19 بأكد أن لازم أن يكون هناك أفق سياسي تتقابل فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية من أجل أن يكون هناك دعم الدولة الفلسطينية، هو أفق حتى وإن كان آليات التنفيذ بطيئة بعض الشيء،
1: خاصة أن ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023 أعاد تغيير صورة للمنطقة إقليمية لم تكن كما هي عليها قبل 7 أكتوبر، ولم يكن متوقعا أن نصل إلى هذا المستوى من التصعيد العسكري الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وتغيير أنظمة حكم في المنطقة سقطت
0: أكيد
1: وتغيرت. وبالتالي أيديولوجيا فتح، أيديولوجيا القيادة الفلسطينية هي الوصول إلى الدولة مهما كانت السبل، حتى وإن كانت بأي طريقة متاحة، المهم في النهاية أن نصل إلى دولة فلسطينية لا تقضي عليها دولة الاحتلال واليمين المتطرف فيها.
0: وده اللي احنا بنراه خلال الفترة الماضية. رئيس أبو مازن بما لديه من خبرة كبيرة واسعة في الجهاد منذ حمل السلاح إلى وجود على المنصات الدولية ثم قيادة الدولة الفلسطينية على المحافل، هو أيضا لديه رؤية واسعة لهذا الأمر، وبالتالي استطاع أن يضم العديد من العناصر الإيجابية لمواكبة هذا التحول. ويمكن الأخطار اللي بتحيط بالمنطقة ليست فقط الدولة الإسرائيلية، تغيير بعض الأنظمة ووجود بعض التيارات الراديكالية التي سلطت على بعض الأنظمة المتماسة مع القضية الفلسطينية هو يؤثر أيضا لهذا الأمر. وفكرة إسرائيل وفكرة أمريكا في أن يكون هناك شرق أوسط جديد قائم على الإثنية وقائم على الراديكالية وتقديم الدعم لبعض المنظمات الإرهابية حتى تفوت في عدد الدول الوطنية، داعي لذلك ليه السلطة الفلسطينية، وبالتالي هي لديها ثوابت فأن هذه التكتلات الخارجة عن الوحدة الوطنية لن يكون لها تمثيل في هذه الدولة.
1: وهذا ما رسخ وجود فتح وحركة التغيير الوطني الفلسطيني على مدار هذه السنوات الطويلة. فتح ولدت لتبقى ولتنتصر، فتح أيضا تحمل فكرة والفكرة لا تموت. اسمح لي الأستاذ هاني الجمل نائب مدير مركز التفكير للشؤون السياسية أن أشكرك على هذه المشاركة معنا في ملف اليوم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى ألقاكم، لتحياتي وإلى اللقاء.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟

مطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بخلاقه وبخطوره.

اللي احنا قاعدين في خلف في البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك نلاقي في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحل شردنا باولادنا بنحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 بجميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكل في التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

النشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين: 3 شهداء ومصابون في غزة، والاحتلال يوسع حدود سيطرته على القطاع بتحريك مكعبات الخط الأصفر 100 أمتار على امتداد محور نتسارين. الاحتلال يستولي على 7 دنومات في منطقة الجابريات بجنين، ومستوطنون يهدمون 50 غرفة زراعية جنوب قلقيلية. الاحتلال يصعد من هجماته على لبنان، شهداء وجرحى بينهم مسافين، وعمليات نسف متواصلة للمنازل في الجنوب. إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني، وتؤكد جهوزيتها الكاملة للرد على أي عدوان. وفي النشرة أيضا، ترامب يلوح بإمكانية مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، ويؤكد أننا سنحصل في مرحلة ما على اليورانيوم المخصب. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيدين في قصف مركبة مدنية بحي الأمل غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف من الطيران المسير استهدف مخيم المغازي وسط القطاع. وفي السياق، أصيب مواطن جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة استهدفت منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح، فيما استهدف قصف مدفعي المنطقة الشرقية من بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس ومناطق شمال شرقي مخيم البريج. غادر 107 من المرضى والمرافقين صباح أمس عبر معبر رفح البري، وذلك لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن عملية الإجلاء شملت 44 مريضا و63 مرافقا ضمن جهود التنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وفي السياق، قالت مصادر طبية إن 10,000 من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى جراحات متقدمة، محذرة من أن أي تأخير لعلاجها قد يؤدي إلى فقدان الأعضاء أو الحياة. وأكدت المصادر أن أكثر من 10,000 جريح في قطاع غزة بحاجة إلى جراحات متقدمة في المخ والأعصاب والجراحات الدموية والعظام، وهم بحاجة إلى علاج في الخارج بسبب تعذر تقديم العلاج لهم داخل القطاع. وبحسب المصادر، يفتقر القطاع الصحي في قطاع غزة إلى المستهلكات الطبية إضافة إلى نقص الأدوية اللازمة للجراحات بنسبة تصل إلى 80%. نبقى في قطاع غزة، حيث وسع جيش الاحتلال اليوم نطاق سيطرته الميدانية في قطاع غزة عبر تحريك الخط الأصفر الفاصل بين المناطق التي يحتلها والمناطق التي انسحب منها في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر مطلعة عن شهود عيان أن دبابات إسرائيلية ترافقها جرافات ثقيلة من نوع D9 توغلت 100 أمتار